0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. كأس العالم.
1: لم تكن شارات القيادة أمرا إلزاميا في البدايات، بل خضعت لاجتهادات وتصاميم مختلفة، لكن مونديال الأرجنتين 1978 وضع حدا للعشوائية، حيث فرض الفيفا لأول مرة شارة قيادة رسمية وموحدة لقادة جميع المنتخبات ليسهل على الحكام التعرف عليهم وتحديدهم وسط الملعب.
0: كأس العالم.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأفكار كثيرة،

0: لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ

0: طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولنا في قصص السابقين عبرة. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل يألم، قال له عبد الله بن عباس مواسيا: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. بعد هذا الثناء العظيم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، تأمل جوابه عندما قال لابن عباس: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذلك من من الله تعالى علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. العبد مهما بلغت منزلته لا يأمن على نفسه الفتنة، ويخشى أن تجرفه رياح الأهواء والفتن. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إمام المتقين يتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء افتقارا إلى الله. ومن كان لا يأمن على نفسه رأيته أشد وجلا على نفسه، وأشد انكسارا بين يدي مولاه العظيم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. قال في وصف مشهد الذل والافتقار: يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول. فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه به عليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذلك وساقته إليه.

قلما من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. ثم قال ابن القيم: فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد وأجداه علي. ذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحجاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

الناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا، للأسرة دور كبير في الوقاية من أضرار المخدرات، وذلك بتعزيز الوازع الديني لدى الأبناء واحترام رأي الأبناء وتشجيعهم على التعبير وبإعطائهم الثقة للبوح بمشاكلهم والاقتراب منهم وتنمية اهتمامات الأبناء بالأنشطة والهوايات الإيجابية وتعليم الأبناء بكيفية التعامل مع الضغط النفسي والإحباط. مع تحيات جدة اف ام.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
7: كأس العالم.
8: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
7: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة،

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة

0: وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: ابدأ صح، بداية صح اكيد معاكم. صباح الورد، صباح الخير على جدة اف ام وبداية مشوار.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلاً وسهلاً في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. نقول صباح الخير، بدأنا مشوارنا في ابدأ صح ونقول كل عام وانتم بخير، عام جديد، أهلاً وسهلاً. إن شاء الله عام مليء بإنجازات، مليء بأفراح، مليء بأخبار فرحة، بإذن الله تحققوا كل اللي ما قدرتوا تحققوه في السنة السابقة. إن شاء الله السنة هذه تكون فعلكم خير،
1: وأكيد أجمل الأمنيات لفريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف. التقديم دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحية، وكمان أجمل تحية لسارة خوجة من الإخراج.
2: طيب حنقول صباح الخير لكل اللي يسمعنا، والله أتوقع في ناس لسه يعني ما صحيت، ولكن نقول صباح الخير للي موجودين، للي معنا، للي رايحين الدوام، للي والله مستعدين، في ناس رايحة لاختباراتها نقول ألف مبروك، وأيضا في ناس والله تخرجت ونقول ألف مبروك برضو للخريجين. إن شاء الله سنة جديدة عليكم تنبسطوا فيها. عندك أماني جديدة لهذه السنة؟
1: أنا صباحة.
2: أنت صباحة؟
1: أنا صباحة في الصباح. أحب صراحة أتمنى للكل إن شاء الله بداية عام هجري سعيد وجميل، وأمنيات محققة لك دينا ولسارة ولكل اللي بسمعنا وزميلاتنا عليا وفاطمة وكل اللي معانا في إذاعة جدة. بس تستني بسألك،
2: قولي
1: سويتي قهوة حلوة؟
2: أنا والله ما أسوي قهوة حلوة، تجيني لين عندي. تجيني
1: هي شغلانات شغلانة.
2: والله أنا صراحة يعني مدلة.
1: كتروا لوز، قللوا نشا، كتروا يعني هيل، قللوا مويت
2: كل كادي. كل منطقة لها عادة مختلفة، يعني في عادات مختلفة.
1: زي ايه مثلا؟
2: يعني مو كل يعمل، يعني الحجاز مشهورين بالقهوة الحلوة.
1: قهوة الحلوة الملوخية الخضراء.
2: ملوخية خضراء. الرياض ما يعملوا، يعني مثلا صحيح. نجد ما يعملوا، بس يعملوا مثلا كيك ممكن يعملوا، ممكن مش دائما. كل منطقة لها احتفالاتها بس
1: اكيد طبعا، بس دائما تظل قهوة اللوز، القهوة الحلوة، القهوة
2: كل واحد
1: لها
2: شوف فريقه،
1: لها نكهة، لا نشرتها لهم في الرياض بشري.
2: ايوه بس يعني
1: كل نفر
2: فريقه
1: وسويت ودوقوا وشوفوا. لا هي الفكرة انه يعني تعودتي على حاجة من صغرك
2: طبعا،
1: وحاجة ارتبطت كده انها حلوة. هي الفكرة طبعًا. انه شيء ابيض شيء اخضر طبعًا. عشان الدنيا تكون حلوة وبيضة وخضرة، وإن شاء الله كل أيامنا
2: إن شاء الله
1: بيضة وحلوة.
2: طيب أيضا من ضمن المناسبات، يعني بداية مشوار، بداية سنة جديدة هجرية جديدة ارتبطت باحتفالات، وأمس يعني كانت فرحة عامرة وكبيرة لمنتخبنا السعودي، شرفنا في المباراة لم تنتهي بالفوز ولكنها انتهت بالتعادل، والتعادل يعني كان مرة كبير مش سهل. الأراغواي متهيألي فريق مرة قوي، ونجم المباراة كان الحارس العويس، يعني قدر يواجه الله بطريقة مو طبيعية، والهدف الوحيد كان من عبد الإله ماني عارفة
1: طبعا. أكيد نبارك لهم، يعني حتى وإن كان تعادل دينا هو فوز
2: هو
1: للمملكة
2: فوز
1: العربية السعودية وسط هذه الفرق، مونديال عالمي، الجماهير السعودية صراحة تحية لهم،
2: تحية
1: للمنتخب السعودي،
2: وحضور قوي قوي
1: جداً.
2: قوي قوي جدا في الملعب.
1: في لفتة جميلة انه كمان صار في بعض الجهات حتى في الجامعات قالت لهم تعالوا على بعد 10:30 عشان ادوهم مجال انه ننزل ونشوف ونشجع منتخبنا. صراحة مبروك لوطننا ومبروك لمنتخبنا.
2: اكيد يعني مو بس جهات عمل، يعني ترى كل الجهات

0: سواء خاصة حتى في حكومية قطاع خاص. صحيح. في ناس محلات عملت عروض جديدة، تطبيقات عملت عروض جديدة بس بهذه المشاركة. يعني من قبل ما قديش نحن فخورين بمنتخبنا.
1: شيء جميل، وإن شاء الله يا رب القادم كمان، في لسه يوم الأحد القادم مباراة مع إسبانيا إن شاء الله. وقتها يمكن حلو، يعني مبارح كان الوقت مناسب. واحدة بالفجرية نص الليل، واحدة صباحا، كيف ما تسموه، المهم كان الوقت متأخر.
0: صحيح.
1: لكن طيب. 7 مساء
0: أكيد
1: ما في أحد. طيب. عنده
0: خلينا نطلع فاصل، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا مع هذه الفرحة.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الثلاثاء 16 يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة و

0: مكة المكرمة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الرياض، تبوك والمدينة المنورة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 42 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، ونبدأ مع تصبيحاتكم. معتز يوسف احمد من السودان بيتمنى لنا عام جديد وبيصبح على الكل، واحنا بنقول لك كمان صباحك ورد يا معتز يوسف. سعيد الدوسري يقول صباح تسكنه امواج مزاجكم ببنفسج الحرف وعذوبة الفرح على لحن رفرفة وصوت العصافير. صباحيات الهائمين على درب الياسمين، أحيي بها قلوبهم في تبادل كله شكر وثناء جميل. شكرا يا سعيد الدوسري، شكرا على هذه الكلمات اللي جميلة. عماد بيقول حكمة أعجبتني، جميل أن تتعلم متى تجعل سكوتك يتكلم ومتى تجعل كلامك يصمت، حينها فقط تصبح حروفك من ذهب. وصباحك ورد يا عماد.
3: طيب أنا بس عندي مشكلة، يعني لو تقدرونا هنختصر التصبيحات لأنه أنتم ما أنتم شايفين وين من وين بنقراها، عشان كذا هنضطر أن نختصرها. عندنا أبو فؤاد يصبح علينا، شكرا جزيلا لك. بلطف قلوبك وأحوال أيامنا تولنا بسعتك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أبو فؤاد. غازي شولان أيضا يصبح علينا ويقول اللهم تولنا برحمتك الواسعة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا الصادق آدم العاقب علي صبح علينا أيضا ويوجه لنا تحايا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على هذه التصبيحة. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الرحيم التبيتي صبح علينا ويهنينا بالعام الهجري الجديد. أهلا وسهلا فيك، نتمنى لك كل الخير بإذن الله. أما رضا ف

0: فأيضا بيصبح علينا تصبيحة بكلمات جميلة. هادي عمران يصبح علينا بصورة من صوره الجميلة اللي دائما يشاركنا فيها. أيضا عندنا تصبيحة من أبو عمار. أبو عمار راسل لنا أيضا كلمات جميلة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: فواز نوارة العتيبي باقة ورد، مع التقدير لكم من ورد طايف، شكرا يا نوار. صباح الخير أيضا من أمواج المطيري، ودعوات جميلة، نسأل الله لك الإجابة ولنا ولك يا أمواج. علي بركات بيقول طبعا اليوم غرة شهر محرم، وبيبارك لنا بالعام الجديد، ربي يجعله عام جديد عليك وكل خير وبركة، وعلى السامعين شكرا لك. عبد العزيز عسيري أيضا صباحك أجمل يا عبد العزيز. عاقل المحمادي صباحك خير يا عاقل. وسليمان الدبيان يقول صباح الخير عليكم جميعا، ربي يوفق جميع الطلاب واللي موصل بناته للمدارس، ربي يبارك لك فيهم ويبارك لكم في الجميع. عبد الله بركات صباح الخيرات يا عبد الله بركات. فهد العتيبي ايضا بيصبح عليكم، صباحك ورد. روبن ربي يبارك لك في العام الجديد انت ايضا. قلنا كمان فهد رسالته جميلة، وتحية لكل الطلاب. أحمد بكري بيقولها وبيتمنى لهم النجاح، ربي يوفق كل الطلاب والطالبات. فضل السنيدي صباح الورد يا فضل السنيدي.
0: طيب عندنا كمان حمود يصبح علينا، شكرا لك يا حمود. أبو مقرن أيضا من ضمن التصبيحات يصبح علينا ويهنينا بفوز المنتخب، يعطيك العافية ويقول مستوى طيب. يا أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من محمد شاي الهادي أيضا يهنينا بفوز المنتخب، يعطيك العافية محمد. أيضا من ضمن التصبيحات أو آخر تصبيحة معانا من يزيد يقول ألف مبروك للمنتخب السعودي. هذه التصبيحات اللي كانت معانا اليوم. طيب طبعا قبل أن ننتقل لللغز خلونا حنطلع فاصل، ولكن اللغز اليوم جماد ومن كتابة إيمان، تمام؟ فأنا ما لي علاقة في ولا شيء، فلا حد يسألني يقول شريرة وكذا، ترى أنا لما شفته ما عرفت، أوكي؟ فإيمان اليوم هي اللي حتكاتبت لكم اللغز. اللغز جماد، ركزوا كويس إن شاء الله حتجيبوه. فاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، بداية مشوارنا مع اللغز. اليوم اللغز جماد، وزي ما قالت دينا يعني أتمنى أكون وفقت في كتابة اللغز وسهلت عليكم.
3: لا وفقتي وبزيادة.
2: فايش رأيك نبدأ نقول اللغز جماد؟ بيقول لكم عيني ترى ما لا تراه عينك، تطورت وتعددت أنواعي لأفتح لك أبواب المجهول لتشاهد مدن خفية بلا شوارع. قطرتي العابرة تبدو ككون يعج بالحياة، شاهد صامت أضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جليا. فمن أنا؟
3: عيدي عيدي عيدي
2: عيدي. جماد بيقول لك هذا الجماد، عيني ترى ما لا تراه عينك، تطورت وتعددت أنواعي لأفتح لك أبواب المجهول لتشاهد مدن خفية بلا شوارع. قطرتي العابرة تبدو ككون يعج بالحياة، شاهد صامت أضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جليا. فمن أنا؟ كل اللي حابب يشاركنا دينا
3: أكيد حيشاركنا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. اللي يتصل علينا لو سمحت يكون سامع اللغز من قبل، أما اللي شاركنا على الواتساب يكون يعني كاتب اسمه. بالنسبة لأنكم تسمعونا، اللي يقول والله أنا وصلت ما سمعت، تقدروا تسمعونا على سعودي راديو بلس على التطبيق، أو حتى ممكن تجاوبونا عن طريق إكس على موقعنا على جدة أندرسكور راديو، عندنا تغريدة حطونا تحت التغريدة نشوف.
2: أنصح بكثرة الأسئلة، لا نستبق ولا
3: هو صراحة لازم أسئلة كثير، لأنه شوية
2: مرة سهل.
3: أيوة
2: مرة سهل
3: والله، أنا شايفة في إجابات، بس هل هذه الإجابات صحيحة ولا لا؟ حنشوف إيش الوضع. طيب خلينا نعيد اللغز بعدها حنطلع فاصل.
2: نعيد اللغز. أنا جماد بقول لك أنه عيني ترى ما لا ترى عينك، تطورت تعددت أنواعي لأفتح لك أبواب المجهول لتشاهد مدن خفية بلا شوارع. قطرتي العابرة تبدو ككون يعج بالحياة، شاهد صامت أضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جلي. فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، ومعاكم اللغز الجماد اللي بيقول عيني ترى ما لا تراه عينك، تطورت تعددت انواعي لافتح لك ابواب المجهول، لتشاهد مدن خفيه بلا شوارع، قطرتي عابره تبدو ككون يعج بالحياه، شاهد صامت وضاعف لك الاشياء حتى يبدو الخفي جليا، فمن انا. اول اتصال معانا.
2: صباح الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يا هلا يا فتون.
3: صباح النور.
2: يا هلا فيك. ها يا فتون، بخير؟ جعلك بخير.
3: جعلك بخير يا ام.
2: ها يا فتون.
3: الكاميرا.
2: الكاميرا.
3: يس.
2: متأكدة؟
3: ممكن. مو 100%.
2: أوكي. بالإنجليزي كمان. ها، آخر كلام. الكاميرا.
3: الكاميرا.
2: اوكي تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا
1: وسهلا.
2: يلا محمد الحربي.
1: هلا يا محمد.
4: صباح النور جميع المستمعين بعد جده وطاقم البرنامج ومنسمع محمد الحربي.
1: صباحك ورد يا محمد.
4: صباحك لوز يا استاذه ايمان.
1: تسلم يا محمد. طيب
4: الاستاذه دينا كمان،
2: يا هلا فيك
1: محمد. ايش اخبارنا اليوم؟ نسال ولا تجاوب؟
4: لا بانا وسيبة بارك المنتخب التعادل إن شاء الله وعقبال الفوز
1: يا رب بإذن الله بإذن الله. طيب محمد،
4: بالنسبة لي أنا بقول التلفزيون إذا ما الكاميرا، بس شكل التلفزيون ممكن.
1: التلفزيون
4: ممكن، ما أكيد.
1: طيب ليش؟ طب أتأكد، أسأل عشان تتأكد.
4: طيب هو من شاهد خفي، يعني مثلا يكون يعني مثلا نتابع عليه ولا يعني كيف؟
1: هو شيء بتشوف منه شيء، بيوريك شيء، لكن ما أعرف كيف صراحة تتابع عليه.
4: طب نقول الجوال يعني.
1: الجوال؟
4: ممكن الجوال.
1: الجوال.
4: نعم الجوال.
1: أنت كده شايف؟
4: أيوة أنا بشوف الجوال عادي شوي.
1: خلاص عاد عينك شايفة شيء، إحنا ما إحنا شايفين، وزي الجماد اللي معانا اليوم. طيب يا محمد شكرا لك.
4: كل شيء يجي في العالم نشوفه عن طريق الجوال.
1: طيب يا محمد شكرا لك.
4: مرحبا.
1: هلا وسهلا.
2: يلا نروح لورد. صباح الخير.
5: هلا يا دينا.
2: يا هلا وسهلا، كيفك؟

0: منور.
1: بارك يا تينا.
0: والله
1: تمام الله يحفظك. تينا انا اقول النظارة الشمسية ممكن.
0: اوكي خلاص.
1: اي ان شاء الله.
0: اوكي
1: تحيه المخرجة سارة.
0: يا هلا فيكي. يلا
2: معنا اتصال. طيب الاتصالات اكيد على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544.
0: طيب يلا خلينا ناخذ مسجاتكم. نقول عندنا من المسجات اسماء تقول الإشارة أو إشارة المرور، ومنيرة تقول الكاميرا، عندنا فهد العتيبي قال الكشاف. ناخذ الإجابات من البداية. عندنا أبو سام قال الراديو. أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من دكتور عادل عبد الرحمن قال العدسة. هذه الإجابات اللي وصلتنا، لسه في إجابات ثانية بس خلينا ناخذ عادل.
2: نشوف عاقل. يا هلا يا عاقل.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا.
3: كل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير وسعادة وعافية يا رب.
3: التلسكوب.
2: تباني أثبت لك؟ تبغى تسأل؟
3: لا لا لا خلاص ثبت إن شاء الله.
2: أكيد
3: نقول إن شاء الله.
2: طيب يا عاقل شكرا.
3: هو جهاز طبعا.
2: هو جماد.
3: جماد جهاز.
2: ممكن يكون جهاز ممكن يكون مو جهاز. يعني جهاز قصدك إنه يشتغل بالكهرباء؟
3: لا لا جهاز عادي يعني لا كهرباء.
2: هي أداة يعني. هي أداة. هي أداة جماد.
3: التلسكوب.
2: التلسكوب
3: إن شاء الله.
2: التلسكوب عند عاقل. شكرا يا عاقل
3: حياك الله. هذا
0: طيب. خلينا برضو نرجع لإجاباتكم. عندنا أبو مقرن قال جهاز المنظار. أيضا من ضمن الإجابات عندنا أحمد عبد العظيم قال
2: يعني إيش جهاز المنظار؟ إيش يعني جهاز المنظار؟
0: يعني
2: الدربيل.
0: الدربيل. أوكي. منظار. أيضا عندنا أيضا لا جهاز المنظار أتوقع أنه هو جهاز يعني العمليات.
2: يا ريت تفسر لنا.
0: فسر لنا أبو مقرن. أيضا عندنا أحمد عبد العظيم قال المايكروسكوب.
2: أحمد عبد العظيم قال المايكروسكوب.
0: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات عماد قال الكاميرا. عندنا إجابة من مين كاتب ماني عارفة فحنستبعد الإجابة، ما أدري مين كاتب لنا. أيضا خلينا ناخذ حمود. صباح الخير.
4: صباح النور.
0: يا هلا يا حمود.
4: وإجمان
0: يا هلا.
2: ورد يا هلا.
0: يا هلا فيك. هاي حمود.
4: أنا أقول الإبرح إن شاء الله.
0: الإيه؟
4: الإبرح.
0: الإبرة؟
4: إن شاء الله.
0: متأكد الإبرة؟
4: إن شاء الله.
0: إبرة إيش تشوف فيها؟
4: ها؟
0: إيش تشوف فيها الإبرة؟
4: هي فيها عين اللي هي اللي تنحط فيها الخيط.
0: أيوة. الإبرة خياطة يعني.
2: طب هي الإبرة اللي بتوريك الأبواب اللي تفتح المجهول وتشاهد مدن خفية وكون يعج بالحياة. هي الإبرة بتشوف من خلالها كده
0: تقول لك قطرات.
2: لا قطرة.
0: هو قطرة.
2: قطرتي. قطرة واحدة
0: وتعجها.
4: خلاص.
0: الخياطة واضح. الخياطة صعب عليك. تمام يعطيك العافية شكرا لك. يلا تمام.
2: تمام
0: يلا
2: 012-647-7154 معنا اتصال. إلى أن تجهز الاتصالات فاصل وراجعين.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. نكمل باقي لغزنا. أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444. خلينا نتذكر اللغز.
2: اللغز يقول: أنا جماد، عيني ترى ما لا تراه عينك، تطورت تعددت أنواعي لأفتح لك أبواب المجهول، تشاهد منها مدن خفية بلا شوارع، قطرتي عابرة تبدو ككون يعج بالحياة، شاهد صامت أضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جليا. من أنا؟ مين معانا؟
3: السلام عليكم.
1: يلا نقول دانا. صباح الخير.
3: هلا والله.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك يا دانا؟ تمام؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. يلا يا دانا قولي لي.
3: أتوقع ياهو الكاميرا أو التلسكوب.
1: أعطيني واحد.
3: يمكن التلسكوب.
1: التلسكوب متأكدة؟
3: أيوة إن شاء الله.
1: التلسكوب أي واحد؟ التلسكوب.
3: التلسكوب هذا اللي حق الفضاء.
1: حق الفضاء. لا بس يعني أنا بتأكد عشان تكوني واضحة. حق الفضاء.
3: العين المجرد اللي هو أيوة العين المجرد.
1: أوكي طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا.
2: يا هلا. يا هلا وسهلا محمد. محمد المري.
4: هلا والله.
2: هلا صباحك ورد.
4: صباح النور عليك وعلى الاختيمان وعلى الاختصارة.
1: إيمان هي تكلمة.
2: صباحك ورد. يمكن إيه؟ أنا صوتي حيلو كده زي دينا. خليه
4: دينا عفوا وإيمان وسارة.
2: صباحك ورد يا محمد وإن شاء الله كل أيامك سعادة.
4: آمين وياكم.
2: يلا حابب تسأل ولا تسمي؟
4: لا بسمي على طول إن شاء الله لأني فكرت فيها كثير.
2: تفضل.
4: وبإذن الله تكون الإجابة هي عدسة العين. ممكن
2: عدسة العين.
4: ايوه
1: عدسه العين. نحن نقول شيء تطور. جماد. تجماد وتطور.
2: جماد.
1: تطور
4: هو جماد، عدسه العين مو جماد.
2: طيب كيف تطورت؟
1: حيوي عضو.
2: كيف تطورت وصارت انواع عدسه العين؟
1: انواع.
4: ايوه صارت منها الوان وانواع
1: عدسه. قصدك النظاره؟
2: لا عدسه العين.
1: العدسه الداخليه.
4: عدسه العين الداخليه.
2: بوب العين
1: الداخليه. هذا عضو حيوي الله خلقه. نحن نقول شيء تطور.
4: لا لا لا العدسه اللي تتركب في العين.
1: اللاصقه.
2: عدسه الملونه ولا عدسه الطبيه؟
1: اللاصقه. ايوه مو عدسه.
2: طيب. عدسات لاصقه.
1: العدسه اللاصقه.
2: طيب محمد المري
1: يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا
4: يا هلا.
1: يلا ناخذ عباس. صباح الخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. يا هلا فيك يا عباس.
5: أفضل عليكم وعلى المخرج الجميل المبدعة سارة خوجة.
1: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
2: طيب عباس صباحك ورد.
5: صباحك نور إن شاء الله وسعادة.
2: وسعادة يا رب لك. عباس حتسمي ولا حتسألنا أسئلة عشان تتعرف أكثر على لغزنا؟
5: والله عندي سؤال، هل يستخدم في تكبير الصورة والأشياء؟
2: ما يعني تكبير الصورة. طب أنت في بالك شيء محدد يعني تقرب الفكرة أكثر؟
5: إيه واللي هو التلسكوب المكبر الصورة أو الدربيل هذا.
2: طيب سمي لي تلسكوب أو دربيل
1: لأنهم مختلفين.
5: تلسكوب.
2: تلسكوب اللي ننظر فيه للفضاء وننظر فيه للسماء البعيدة، والدربيل اللي يعني يمكن العمارة اللي قدامك بس تشوف بيها. فواحد فيهم. إيش
5: تقول؟ الدربيل. الدربيل.
2: الدربيل. شكرا يا عباس.
5: فهمتم تقول أيوة. تضاعف لك الأشياء. الدربيل.
2: أيوة. طيب الدربيل. إذا عباس الدربيل. تمام.
1: طيب نروح لي علي.
6: هلا دينا صباح النور.
1: صباحك أنوار. يا هلا يا علي.
6: بشريني عنك أخبارك طيبة.
1: بخير جعلك بخير. يلا يا علي.
6: ورايع إيمان بحيدر.
2: شكرا لك أخوي علي. تسلم.
1: يلا
6: سهلا يا مرحبا.
2: هلا بك.
6: يعني هو الجماد اللي في اللغز اليوم
7: اي
6: يعني ما ذكر الدين وإيمان برضو يعني يجرب الأشياء، ولكن الكلام هنا في الإجابات اللي جت في بالي صراحة كثير.
1: يلا أعطيني إجابة. طيب يا علي أنت قاعد تقول مقدمة طويلة، يلا.
6: طيب كده
1: ها
6: جاء في بالي الكروسكو، جاء في بالي الدربين والكاميرا.
1: أعطيني واحد منهم هذول ثلاثة أشياء كلهم فيهم عدسات، كلهم فيهم يعني ما أدري أنت شوف إيش الوضع.
6: والله إن شاء الله أنا أقول الكروسكو إذا فيه تعديل إن شاء الله.
1: تلسكوب تلسكوب خلاص.
6: أيوة نعم
1: خلاص يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا فيك.
2: هلا يا محمد.
8: صباح الخير يا إيمان.
2: صباح الورد أخوي.
8: صباح عليك وأنا جميل قلب
2: بتاع. صباحك هنا
1: محمد. صوتك ما هو واضح. صوتك ما هو واضح.
8: والله ما أدري من سابح.
1: طيب يلا على السريع عشان صوتك بس ما هو واضح. شوف يلا إيمان معك.
2: طيب محمد حابب تسأل؟ صوتك طب ايش هو التلسكوب؟ تعال يا بتقول التلسكوب، ايش هو التلسكوب يا محمد؟ ايش هو؟ يعني افضل تكلمنا مره ثانيه محمد، صوتك ابدا مو واضح، يا ريت تكلمنا مره ثانيه. شكرا اخوي محمد السهلي.
1: يلا نروح لاوصاف. صباح الخير.
9: الو السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليك السلام والرحمه. يا هلا يا اوصاف.
9: صباح الخير لكم جميعا.
1: صباحك انوار، اهلا وسهلا فيكي.
9: انا بقول على طول بدون سؤال علشان ما اخذ الوقت.
2: تفضلي.
9: انا بقول المجهر.
1: المجهر
9: ايوه.
1: متاكده؟
9: ان شاء الله.
1: يلا يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا وسهلا فيكي. طيب
2: رودينا بتسال، رودينا الشهري اسال، هو حجمه صغير اقدر اشيله معايا ولا حجمه كبير؟ لا مو صغير لدرجة تشيلي معاكي، ولا هو كبير لدرجة انه ما ينحمل يعني. استخدامه صغار وكبار ولا ناس محددين اللي يستخدموا؟ كلهم يستطيعوا يستخدموا، كلهم الصغار الكبار الناس يعني مين ما يبغى يستخدمه يقدر يستخدمه.
1: اوكي
2: يعني هذه أسئلة تردينا الشهري.
1: نعم. طيب خلينا نتذكر اللغز ونطلع فاصل صغير ونرجع لكم من جديد. اللغز يقول أنا جماد عيني بالله يقري عشان أنا صراحة من يأكل.
2: طب قولي بطريقتك.
1: ما أعرف.
2: أنا جماد عيني ترى ما لا تراه عينك، تطورت تعددت أنواعي، أفتح لك أبواب المجهول، من خلالي حتشوف مدن خفية بلا شوارع، قطرتي عابرة لكنها تبدو ككون يعج بالحياة، شاهد صامت أضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جليا. من أنا؟
1: يلا

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، أكيد مكملين معكم اللغز. اللغز أنا يقول أنا جماد، عيني ترى ما لا ترى عينك، تطورت، تعددت أنواعي، أفتح لك أبواب المجهول، تشاهد من خلالي مدن خفية بلا شوارع، قطرتي العابرة تبدو ككون يعج بالحياة، شاهد صامت، أضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جليا. من أنا؟
3: طيب خلينا نروح لمهند. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا مهند؟
4: الحمد لله.
3: أهلا وسهلا، يلا يا مهند.
4: أنا أقول الكاميرا، وأختي عايشة تقول الميكروسكوب.
3: متأكدين؟
4: متأكدين إن شاء الله.
3: ما في أي أسئلة؟
4: لا عادي عادي.
3: أنا أقول أسأله عشان يعني أنا أقول أسأله نصيحة، أسأله.
2: على فكرة أنا بس بقول معلومة، إلى الآن في الاتصالات إجابة واحدة الصحيحة فقط.
3: فقط.
2: فقط.
3: فيمكن تفيدك دي المعلومة يا مهند.
2: تتتتا. إيش رأيك يا مهند؟
4: لا خلاص عادي.
3: التلسكوب لعائشة وأنت قلت الكاميرا.
4: إيه.
2: خلاص. ميكروسكوب. ميكروسكوب ولا تلسكوب؟
3: تلسكوب. تلسكوب. ها.
4: خلاص عادي.
2: عائشة إيش قالت يا مهند؟
4: خلاص نقول عائشة تقول الإبرة.
2: الإبرة.
3: أوكي.
2: الله ينور عليك يا عائشة.
3: أوكي أوكي. طيب ومهند آخر شيء، خلاص الكاميرا؟
4: إيه إيه.
3: خلاص يلا، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: أبا عبد الله يا هلا.
5: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.
2: يعطيك ألف عافية، هلا بك.
5: هذه بتكون إجابة ثانية الصحيحة وهي المجهر.
2: المجهر؟ لا انت ايش كنت جاوبت؟
3: لا كبير. هو بيقول لك يعني بما انك قلتي واحدة صحيحة.
5: المجهر، هي بتكون المجهر.
3: انت متأكد؟
2: طب ليه مو العدسة اللاصقة مثلا كمان اجابة واحدة؟
5: لا
2: كانت
5: لا
3: واحدة كانت
2: المجهر. اللي يريحك، ما تبي تسأل؟
5: لا ما يحتاج سؤال، المجهر 100% ان شاء الله.
2: ابا عبد الله من فين تكلمنا؟
5: من راس النورة.
2: من راس النورة، تحياتنا لك يا ابا عبد الله.
3: يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا اهلا اهلا،
6: أصبح عليكم جماعة فرزك.
3: يا هلا وسهلا فيكي.
6: المنظار أو المجهر هو سوا اسمه زي بعضه؟
3: لا مو زي بعضه، مجهر شيء والمنظار شيء.
2: صح
6: خلاص خلي المجهر.
3: متأكدة المجهر؟
2: إيش هو؟ طب استني بالله، المنظار إيش؟ أي منظار تقصدي؟
3: منظار تشوف دربيل.
2: دربيل.
3: دربيل. خلاص يا زين.
6: أيوة خلاص.
3: خلاص المجهر ولا المنظار؟ أيوة آخر كلام. المجهر. يلا يعطيك العافية. لا. شكرا لك، يا هلا.
2: أبو بكر يا هلا.
7: يا مرحبا. يعني.
2: مرحبا بك يا هلا.
7: يسعدك ربي.
2: يسعدك.
7: العدسة إن شاء الله.
2: عدسة؟ عدسة اللاصقة؟
7: لا العدسة العادية الطبيعية.
3: العدسة اللي شوف فيها يعني قدامي.
2: أي العدسة المكبرة؟
3: المكبرة.
7: نعم. أوكي. العدسة تطورت من وإلى وإلى وإلى.
2: هي أي عدسة؟ يعني عدسة لاصقة، عدسة، أنت قصدك العدسة إيش اللي بتشوف من خلالها؟
7: العدسة الجزازة اللي هو.
2: الجزاز اللي تتمسك باليد قصدك؟
7: المكبرة.
2: تمام، العدسة المكبرة. تمام.
3: اللي مع دائما مخبر، مع المفتش. أيوة مع كونان، عارف هذه.
2: حتى أبو بكر معه.
3: مع واحدة. يلا.
2: هلا يا أبو.
3: يا رأى صباح الخير.
8: يا أهلا وسهلا.
3: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
8: تمام يا مرحبا.
3: يا هلا مرحبا بك. يلا يا يارا.
8: شوف يعني هو كان على بالي العدسة الكاميرا.
3: أوكي.
8: يعني هذا اللي بتجي كذا في التلفزيون يعني بالسماء في الأرض يعني
3: العدسات بالعموم، العدسات اللي هي تستخدم في الأجهزة قصدك؟
8: هي بالضبط
3: هي دي.
8: إجابة واحدة صحيحة.
2: على فكرة بس عشان التوضيح، إجابة واحدة صحيحة كانت الإبرة إجابة واحدة، إجابة واحدة عدسة لاصقة كانت إجابة واحدة.
8: لا الإبرة ما تجي، ممكن المجهر.
2: ما هذه الإبرة مجهر. إجابة واحدة.
3: إيش قلتي؟
8: مجهر.
3: متأكدة؟ خلاص آخر كلام؟
8: إيه هذه الثالث إجابة يعني العدد الثاني.
3: على كيفكم تعدوا الإجابات، على كيفكم. خلاص.
2: طب يمكن إحنا بنلخبطكم يعني، ما
3: لا المشكلة إنه قالوا أربعة المجهر وهم مصرين.
2: أي أربعة أربعة
3: أربعة
2: كانت
3: قالوا.
2: في أربعة إجابات صحيح.
3: ترى مو
2: خلاص خليهم
3: براحت براحتك خلاص أكيد.
8: لأنه ما
3: حد قال أربعة قالوا.
2: لا قالوا
3: قالوا قالوا قالوا قالوا ها خلاص.
8: الكاميرا ما حد قال. لا نقول المجهر.
3: المجهر يلا يعطيك العافية يارا، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي. يلا
2: طيب نشوف رسائلكم عبر الواتس أب. فيصل الثقفي قال الدربيل، قاهرة الظلام قال الكمبيوتر، عاقل المحمادي طبعا كلمنا وقال التلسكوب، وبعدين أحمد عبد العظيم قال الميكروسكوب، إبراهيم قال المجهر، الإجابة الصحيحة يقول الكاميرا، هذا عماد، عماد يقول الإجابة الصحيحة الكاميرا، أحمد صلاح يقول النظارة.

0: عبود يقول التلسكوب، فاطمة من الجبال تقول المجهر. في سؤال من أمواج المطيري تقول هل هو قديم أم جديد؟ إحنا قلنا تطورت أشكاله وتعددت، يعني هو كان شيء قديم وتطور
1: مع الناس،
0: يعني هو من القديم، ما يعني نقدر نقول جديد، هو قديم وتطور.
1: طيب خلينا ناخذ اتصال، نروح لأبو سعود. صباح الخير.
2: صباح الخير. يا هلا
0: يا هلا وسهلا.
2: هلا
0: يا هلا وسهلا يا أبو سعود.
2: أهلا
0: يا هلا بك. يا هلا بك أنت وكل أهل حائل.
2: رحت خليت الرياض، رحت لجدة مكة.
0: رحت جدة. جيت جدة يا أبو سعود.
2: إيمان
0: نعم.
2: يا هلا بإيمان.
0: يا هلا بك يا أبو سعود، بخير عساك بألف خير.
2: يا هلا أبو سعود، يا هلا بنتي، مرحبتين.
0: ربي يحفظك.
2: الحمد لله رجعتي عند أهلك.
0: الحمد لله ربي يحفظ لك غالي.
2: الرياض أهلك وجدة أهلك.
0: طبعا عينين في راس يا أبو سعود. نعم. عينين في راس الرياض وجدة كلهم. نعم. مكاني. نعم. وأهلي.
2: نعم يا هلا يا هلا.
0: طيب
2: يا
0: هلا. أبو سعود سمعت لغزنا؟
2: والله اللي فكيته ما سمعت أنا طرف اللغز. أنا أمشي مع الشارع وأنا عندي اليوم تمشي مع الممشي شوي.
0: ربي يديك الصحة والعافية. طب أنا هعيد لك، هو أنا جماد، هو جماد، عينه. أيوة. ترى ما لا تراه عينك. تطورت، تعددت أنواعه، فتح لك أبواب المجهول لتشاهد مدن خفية بلا شوارع. قطرة العابرة تبدو ككون يعج بالحياة، شاهد ولكنه صامت، يضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جلي. إيش برأيك يا أبو سعود؟
2: والله هذا الكاميرا.
0: الكاميرا يا أبو سعود. نعم. خلاص آخر كلام أبو سعود.
2: الكاميرا. طيب. اللي هي ما هي الكاميرا اللي هي الكاميرا اللي تصور، لا. إيه؟ الكاميرا اللي تشوف اللي يسمونها
0: اللي تصور. نعم. المذيعين والمسلسلات.
2: لا لا لا, لا لا لا لا الكاميرا اللي تشوف بالفضاء كل شيء وانت ما تشوفه.
0: التلسكوب. التلسكوب.
2: اي نعم.
0: طيب يا أبو سعود شكرا لك وتحياتنا لك.
2: بارك.
1: خلينا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. لسه مكملين معاكم في لغزنا. ايه لسه مكملين معاكم في اللغز. تقولين اللغز. يلا
0: دوبي قلت له بس.
1: ايه ما قولي اللغز.
0: طيب قولي يا دينا. تقولي انت يا دينا.
1: والله ماني قادره اقرا قسما بالله.
0: اقريب طريقتك.
1: ماني عارفه اقرا.
0: ما عندك ميول شعري. ما عمرك تكوني شاعرة
1: أبدا، لا يمكن.
0: طيب لغزنا يقول أنا جماد، عيني ترى ما لا تراه عينك. تطورت، تعددت أنواعي، أفتح لك أبواب المجهول، تشاهد مدن خفية بلا شوارع. قطرتي عابرة تبدو ككون يعجب الحياة، شاهد صامت، وضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جلي. فمن أنا؟

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في لغزنا ولغزنا اللي من كتبته وأنا يعني إلى الآن ماني قادرة أستوعب اللغز بس يعني تفضلي أمل مضطرة
1: هعيد اللغز تاني
0: مضطرة تعيدي اللي يكتب اللغز يعيده
1: إيش هو
0: ده عقاب لك
1: لا بالعكس ليه عقاب بالعكس شيء حلو نعيد ونزيد
0: يلا
1: أنا جماد عيني ترى ما لا تراه عينك تطورت تعددت أشكالي يعني أنواع أشكالي كله أنه في تعدد
0: تندرج في نفس
1: بالضبط ايه؟ أفتح لك أبواب المجهول تشاهد مدن خفية ما فيها شوارع قطرتي عابرة تبدو كون يعج بالحياة شاهد صامت وضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جلي من أنا
0: طيب أنا عندي سؤال
1: قولي
0: هل مجالاته مختلفة؟ ولا مجال
1: طبعا
0: واحد.
1: مجالاته مختلفة
0: ممتاز بس عشان نكون مختلفة. أيوة عارفين يعني لأنه في ناس يعني مصرة على أجوبتها أتمنى أننا ساعدناها يعني إيمان ترى ساعدتكم كثير خلينا ناخذ
1: مختلفة
0: ناخذ
1: يستخدموا
0: أمل.
1: ناس كثير
0: حلو
1: ومثل ما سألت صغير كبير كله بيستخدم
0: ممتاز يلا ناخذ أمل صباح الخير
2: أهلا وسهلا الله يسعد صباحاتكم كل خير
0: صباحاتك يا هلا وسهلا فيك ها يا أمل
2: هلا فيك أنا أقول بإذن الله الميكروسكوب أو المجهر
0: أعطيني واحد لأنه هذا غير
1: هو نفسه لا
0: والله
1: ميكروسكوب بالإنجليزي ومجهر بالعربي
0: أنا حسبها قالت تلسكوب
1: أيوه لأنه في تلسكوب.
0: ناس أيوه. ناس قاعدة تلخبط
1: لا يكون قصدك التلسكوب استني
2: أيوه. لا لا حبيبتي أقصد المجهر
0: المجهر متأكدة
2: بإذن الله تعالى
0: آخر كلام
2: بإذن الله الميكروسكوب المجهر
0: أوكي تمام يعطيك العافية أمل
1: خلاص
0: شكرا لك يا هلا
1: مين معانا يا هلا هلا ومرحبا هويدا هويدا تسمعيني هلا وسهلا هويدا
3: أنا أقول المجهر
1: المجهر
0: مهند
3: مهند يقول التلسكوب مع أنه غلط أنا
1: غلط لحظة
0: طب يمكن هو اللي صاحبتي اللي غلط
1: بالضبط
3: لا أنا أقول له التلسكوب ما يجي
1: تلسكوب ما يجي ليه والمجهر يجي ليه فهمينا
3: انا اقول لك المجهر انا قعدت احلل كلمه كلمه
1: ايوه الله يعينك يا مهند هويدا حطتك تحت المجهر برضو
3: ايوه
1: ليه مو التلسكوب
3: بس انا اقول المجهر هو يقول تلسكوب
1: انا من رايي تتراهنوا اتراهنوا يا مهند
3: لا الله يخليك
1: لا الله يخليك اتراهنوا يا مهند انت وهويدا
3: خلاص اوكي
1: طيب هويدا تقول المجهر ومهند يقول التلسكوب

0: بالضبط.
1: اوكي طيب شكرا حبيب. لكم
0: عفوا.
1: تمام يلا خلينا نروح لعيدة. صباح الخير يا عيدة.
2: صباح النور.
1: يا هلا يا هلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
1: يلا يا عيدة قولي لي.
2: عيدي لي.
1: عيد يلا تفضلي يعني.
3: لا عيدي لا
1: ما حعرف أقرأها يا إيمان.
3: يلا. ليه ما تعرف تقرأ عربي
1: إيمان؟
3: طيب طيب عيدة جماد عينه ترى ما لا تراه عينك، تطور تعددت أشكاله وأنواعه، يفتح لك أبواب المجهول، تشوفي من خلاله مدن خفية ما فيها شوارع، قطرة عابرة عبارة عن كون كل حياة، شاهد صامت يضاعف لك الأشياء، يخليك تشوف الخفي واضح وجلي.
2: تشوف الخفي.
3: تشوف الخفي واضح وجلي. الخفي يصير واضح أمامك.
2: المجهر.
3: مجهر. استني، في مجهر، في تلسكوب، في أي تقصدي بالضبط؟
2: المجهر.
3: المجهر.
2: أيوه.
1: أسهل. المجهر
3: أسهل. أسهل من التلسكوب يعني.
1: تمام يعطيك العافية.
3: طب عادي التلسكوب ها. مجهر فضائي عادي.
2: إيش؟
1: ها يا خلاص يا عيدة آخر كلام. مجهر ولا تلسكوب؟
2: ولا الثاني
1: مجهر الفضائي. متأكدة؟
2: أيوه.
1: التلسكوب؟
2: أنا محتارة. المجهر.
1: المجهر خليكي على المجهر. يلا يعطيك يلا. العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيكي. يلا خلينا ناخذ عندنا الواتساب. عندنا إجابة من شروق تقول عدسة الكاميرا. جميل ممتاز حلوة ما حبيت يعني.
3: طيب عبد الله بركات يقول المجهر، وأيضا في أحد المتصلين نايف أبو الغيث الحكمي أيضا يقول المجهر. ردينا بعد أسئلتها قالت المجهر. معتز يقول التلسكوب. معتز سيف من اليمن يقول التلسكوب. خالد القطافي يقول الدربيل إن شاء الله. وأبو ضي يقول الميكروسكوب أو المجهر، يعني هو مسمي لك الأسماء كلها. في عندنا مرفت مصطفى تقول الميكروسكوب، ونشوف وليد.
1: طيب وليد قال المجهر، وكريم قال العدسة المكبرة، نبيل غزوان قال الميكروسكوب. أوكي وعندنا علي أبو خلاد قال المجهر أيضا من ضمن الإجابات. عندنا إجابة من علي النجعي قال الدربيل، أيضا إجابة من عبد الهادي عمران قال المجهر. جميل أنا شايفة في إجماع على المجهر. عندنا كمان حافظ يقول المجهر الميكروسكوب. أيضا عندنا إجابة من أمين العتيبي قال المجهر، وعبد العزيز عسيري قال المجهر. أبو مقرن كمان راح للأشعة لما طلبنا منه يوضح لنا فقال المنظار هو الأشعة.
3: منظار الأشعة. طيب. أيضا عبد العزيز العسيري قال المجهر. خالد صالح المنظار. حسن الفاتح المجهر. وعبد الرحيم أثبتي التلسكوب.
1: كاب. يلا خلينا نطلع فاصل وراجعين لكم من جديد. لا تروحوا بعيد، اللي حابب يغير إجابته أو يشارك معنا هذا آخر فرصة، لأنه حيكون اللينك الجاي هو اللينك الأخير. تمام فاصل وراجعين.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في لغزنا. خلينا نشوف الإجابات اللي جاتنا على الواتساب. عندنا فوزي قال المجهر أيضا من ضمن الإجابات. عندنا إجابة من فهد العتيبي قال النظارة. أمين قال المجهر. أما عندنا خالد حسن فاتح قال المجهر. التلسكوب. عبد الرحيم الثبيتي أيضا. عندنا إجابة من هادي سيف قال التلفاز أيضا. من ضمن الإجابات عندنا أحمد الحيدر قال التلسكوب. أبو حمزة قال النظارة الطبية. أيضا عندنا صفوان أبو ليان قال المجهر. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من محمد الفريجي قال الدربيل بعدين قال التلسكوب. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من عبود قال التلسكوب. وأيضا ركان قال المجهر. أمال فهمي قالت المجهر. أيضا عندنا محمد بن فهد قال المجهر. هذه كل الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب.
3: طيب نقول خلاص الإجابة.
2: يلا
3: لغزنا كان يقول أنا جماد عيني ترى ما لا ترى عينك، تطورت تعددت أنواعي لأفتح لك أبواب المجهول، شاهدت من خلالي مدن خفية لكن ما لها شوارع، قطرتي عابرة لكنها كون يعج بالحياة، شاهد ولكن صامت لا يتكلم، يضاعف لك الأشياء حتى يبدو الخفي جليا. الإجابة هي المجهر. المجهر البعض سماه الميكروسكوب صح، ولكنه ليس التلسكوب. المجهر هو المختص بتكبير الأحياء والكائنات الدقيقة جدا. استخدموا طبعا أنواعه، تطورت من المجهر البسيط إلى المركب إلى الضوئي إلى الأيوني إلى الرقمي إلى العديد من أنواع المجهر. أتعددت أنواعه طبعا حسب استخداماته. أكيد فتح لك المجهول من خلال هذه القطرة التي لا نستطيع نرى خفاياها بالعين المجردة. المجاهر تكبر مرات مليونية أصبحت اليوم. التلسكوب، البعض اللي قال التلسكوب هذا شيء خاص بالفضاء، إحنا بنتكلم عن المجهر اللي بنستخدمه في العلوم واكتشاف الأمور اللي ما تقدر العين تشوفها. يضاعف لك الأشياء مثل ما قلنا، إحنا ما نقدر نشوف هذه القطرات، لكن لما تكبر ملايين المرات بتفيدنا في مجال العلوم. اللي قال استخدموه صغار وكبار، إحنا في المدرسة كنا نستخدمه في حصة العلوم ولا في حصة الأحياء، يستطيع الطالب أو الإنسان البسيط والعادي يستخدمه. وين؟ عفواً.
2: طيب. هذا تفسير لغزنا. خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا على الاتصال. نحن كلنا أصواتنا بدأت تروح. عفواً. طيب عندنا أول إجابة صحيحة وصلتنا في الاتصال كانت أوصاف. أوصاف بعدها أبو عبد الله. عندنا زين. عندنا يارا. وأيضا عندنا أمل أو أمال أمل. وأيضا عندنا من ضمن الإجابات للأسف هويدة هي اللي جاوبت صح يا مهند. أوكي فشوفوا إيش تحديتوا على إيه، فطور ولا إيش ما أدري. عندنا كمان عيدة كانت آخر إجابة جاتنا على الاتصال. خلينا نشوف الواتساب.
3: طيب في الواتساب كانت الإجابة الصحيحة الأولى من بداية الساعة كانت لصالح السفياني. بعد كده توالت الإجابات الصحيحة: أبو ضي، إبراهيم أبو علي، أحمد عبد العظيم، إبراهيم أيضا، فاطمة من الجبال، نايف أبو الغيث الحكمي. ونايف أبو الغيث الحكمي رسل لي صورة المجهر الرقمي بالتحديد، أظنه قاعد في الدوام فجات على هوا. عبد الله أيضا، وردين الشهري، ميرفت مصطفى، وليد، نبيل غزوان، علي أبو خلاد، عبد الهادي عمران، وحافظ من اليمن، وأمين العتيبي، عبد العزيز عسيري، حسن الفاتح، صفوان أبو ليان، راكان، محمد بن فهد من المدينة، فوزي وأمال فهمي. دي كلها كانت إجابات صحيحة على الواتساب.
2: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبدأ صح. خليكم معانا، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد نجدد التحايا. والان عندنا خبر، اخترنا لكم خبر عن الاخضر. الاخضر اكتفى بالتعادل مع الاورغواي في كأس العالم. اكتفى المنتخب السعودي بنقطة واحدة في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 بعد أن كان قريبا من الفوز إثر انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 مع الأورغواي على ملعب ميامي في ميامي الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بدور المجموعات للمونديال. تقدم الأخضر بهدف مدافعه عبد الإله العمري الذي تابع الكرة المرتدة من حارس الأورغواي موسيليرا عقب تصديه لرأسية محمد كانو إثر ركلة ركنية سجلها معلنا تقدم الأخضر مع نهاية الشوط الأول اللي قدم فيه المنتخب مستوى جيد بعكس الشوط الثاني اللي شهد تراجع في الأداء. هذا استمرت النتيجة حتى الدقيقة 80. هذه النتيجة كانت هدف التعادل للأورغواي عبر ماكسي أراوخو بتسديدة قريبة بعدما وصلته كرة تصدى لها العويس ووصلت له إثر رأسية فيناس في مباراة ألقى فيها حارس المرمى الأخضر محمد العويس واللي تصدى للعديد من الكرات وخاصة في الدقائق الأخيرة. يلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية في أتلانتا مع إسبانيا اللي تعادلت مع الرأس الأخضر بدون أهداف. أكيد طبعا نتمنى للصقور الخضر النجاح ونقول لهم شكرا. شكرا صقورنا الخضر، شكرا لصناع الفرح الحارس الأمين العويس والبطل عبد الإله العمري، والقادم أجمل بإذن الله.

0: وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نبدأ مشوارنا معاكم في دردشتنا الصباحية زي ما تعودتوا دائما في هذه الدردشة. طيب عندنا بس إكس ما انتبهنا للإجابات اللي كانت معنا في اللغز، وكان عندنا أبو دانا يعطي العافية كان مجاوب معنا صح
3: أبو دانا أجمل تحية، طبعا مجاوب المجهر صح. وشخص آخر بس ما كان المجهر، بس أبو دانا
2: يعطيكم صح. العافية تسلم بس يدك. لأنه نسينا عشان كذا بس قلنا نتذكر. طيب خلينا ننتقل لموضوعنا اليوم، بما أنه من وحي سنة جديدة وبداية سنة هجرية جديدة، إن شاء الله ألف مبروك على الجميع وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب، إن شاء الله سنة خير على الجميع. أكيد عندك تصفية حسابات مع نفسك، والله السنة اللي فاتت ما كانت جيدة عليا، وكانت علاقتي بفلان مو كويسة، والله كانت علاقتي بفلان والله صارت أقوى، صرنا أصدقاء أكثر، قربنا من بعض أكثر، مريت بظروف، شفت ناس وقفت معايا بطريقة لم أتوقعها، في ناس تخليت عنها، في ناس والله بعدتها وحطيتها على الرف ما قربتها مني. فأكيد عندك رسائل، فما هي الرسالة اللي توجهها لشخص؟ أنت تختار الشخص وأنت تختار نوع الرسالة، لك الحرية. افتحوا الموضوع، شوفوا تبغوا تعاتبوا مين، وشوفوا مين تبغوا توجهوا له رسالة شكر، ومين كمان اللي والله حزينين يعني أنه والله بعد عن حياتكم. أو حتى
3: أحيانا تكون رسالة اعتذار، يعني بعد ما رجعنا نفسنا وجدنا أنه في النفس في شيء لازم أقوله، تجرأت وقلت خلاص أنا مع هذه البداية الجديدة في أشياء كتير في حياتي لازم تتغير، أنا حقول لفلان كذا، حقول لفلانة كذا. الرسائل دائما دينا تحتمل إما اعتذار إما امتنان إما أسرار أو شيء في خاطري أبا أقوله ما عمري قلته لفلان.
2: لا عتاب. ممكن أو أنه والله اعتراف زي ما قلتي قبل شوية، يعني تتحمل معاني كثيرة، تتحمل معاني كثيرة. في ناس دخلوا في حياتي أقول لهم شكرا تعرفت عليكم، في ناس أقول لا ما يعني أبدأ أبعدهم شوية أو أغير مكانهم.
3: عشان كذا نقول لازم في خطة جديدة
2: صحيح.
3: إذن أنا كيف أتعلمت من تجاربي السابقة؟ كيف بدي أطور من نفسي، من حياتي، من أسلوب عيشتي أو علاقاتي مع الآخرين؟ صحيح. دائما البدايات فيها خطة قوية للتطوير في كل المجالات.
2: في ناس تقول لك لا أنا تاركها على الله ما أخطط ولا شيء، بس أنا أشوف إنه هذول الناس ممكن يطيحوا زي ما قلت، يطيحوا في مشاكل كثير لأنه ما تعلمت درسك، يعني لم ترى المشكلة، شفتها أنه خلاص جات وانحلت ومشي الحال. طيب ما استفدت من هذه؟ تتذكري أمس إيش قلنا نقول إيش ما يستفاد كنا نأخذه في المدرسة؟ هو أنك تلخص المشكلة هذه، إيش أخذت منها فائدة؟
3: إيش ما يستفاد والله من حياتي
2: من
3: فعلا.
2: حياتي والله هذه العلاقة اللي كانت مثلا ممتازة، بس أنه لاحظت أنه في وفي شيء
3: أتعودنا يا دينا نربط كل شيء ببدايات. أبا أبدأ مشروع من بداية الشهر، أبا أبدأ ريجيم دايت من بداية الأسبوع، أبا أبدأ خطة من بداية السنة. دايما إحنا ناس نربط البدايات بأشياء حلوة، ففرصة جيدة اليوم إننا نربط أشياء جديدة في حياتنا، نصفي حسابات قديمة مثل ما قلنا. مش بضرورة تصفية الحسابات بالصوت العالي وبالمشاكل، لا لا، بكلمتين نقدر نقولها لسين من الناس، 1 2 3 في رسالة لطيفة تحمل اللي بخاطري واللي يكون فيه يعني تغيير للأفضل لك وله. فهذا هو اللي اليوم نبغى، رسالة بتوجهها لشخص، إيش تبغى تقوله في هذه الرسالة؟
2: طيب خلينا نذكركم بأرقامنا، تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5154،
3: وكمان على هاشتاج برنامج

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، أكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة، وابدأ صح مكملين معكم المشوار. واليوم رسالتنا بمناسبة البداية الجميلة، إن شاء الله يا رب بداية سعيدة على الجميع. رسالة بتقولها لمين وإيش تقوله من خلالها ومن خلال ابدأ صح على 0126477154، ونقول يا هلا عبد المجيد.
2: ألو.
3: ألو.
1: هلا وسهلا،
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: كيف حالك يا عبد المجيد؟
3: الحمد لله بخير، انتم شلونكم؟
2: كل عام وانت بخير.
3: وانت طيبه ان شاء الله وانتم بخير.
2: رساله توجهها لمين وايش نوع الرساله؟
3: رساله يعني بالنسبه للسنه الجديده،
2: بالنسبه انك انت قضيت سنه كامله، ترساله تختار شخص ترسل له هذه الرساله، سواء عتاب، سواء والله اعتراف، سواء والله اللي تختاره. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
3: كبيرة. شخص واحد بس؟
2: عندك عدة أشخاص؟
3: عندي أولادي وهم أولادي.
2: طيب يعني اجمعهم في رسالة واحدة. رسالة واحدة.
3: جروب عرفتي؟
2: حلو الجروب.
3: خليهم بي سي ورش الرسالة.
2: قول إيش الرسالة؟ إيش نوع الرسالة؟
3: كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله، ومن الله قريبين، قبل الله مننا اللي فات، والله يعين مع اللي جاي.
2: يعني تهنئة. تهنئة.
3: تهنئة.
2: حلو.
3: مقدمة تهنئة. سنة حلوة. أي. إن شاء الله علينا وعليكم. وإن شاء الله ربي يديم فيها الأمن والأمان.
2: آمين.
3: يعز فيها الدولة والإسلام.

0: العام.
1: آمين يا رب.
0: أنا آسف على كل سنين اللي راحت.
1: حلو. يعني حلو. كويس. أنا هذا اللي أبغاه يعني هذه التهنئة للكل. لا نحن نبغى شيء خاص شوي.
0: أنا آسف.
1: لمين؟
0: علي خطب أدر مني.
1: لمين؟
2: الجروب.
1: لا لا سيب الجروب، أنا ما أبغى الجروب، أبغى شخص واحد. ها.
0: بالأخص أمي.
1: حلو جميل.
0: وإن شاء الله الجاي أحسن بإذن الله. صحيح صحيح مواعيدي
1: مضروبة شكلها يعني شكلها مضروبة
0: يعني. لكن إن شاء الله من عشر وعود تصدف واحد.
1: حلو. بإذن الله بإذن الله
0: إن شاء الله. إحنا نقول كل شيء بمشيئة الله.
1: إيش تعلمت درس في هذه السنة؟ درس طلعت منه؟
0: تعلمت إني ما أصير يعني ما أستخدم طيبتي بشكل واضح.
1: طبعًا كل العالم طيبين، لو سألناكم كلكم طيبين. ما أدري فين الشريرين، ما أدري فينهم.
0: أنا أعرف الشريرين بس ما أبغى أقول.
1: ما تبي تقول لي؟ طيب أوكي.
0: إنك مقلقت
1: معاهم. أوكي طيب، يعني أنت بتشوف إنه طيبتك تخفها، تخف من طيبتك أو تتوازن فيها.
0: صحيح.
1: هي حلو جميل.
0: بالنسبة للشريرين ما شريرين، كل واحد فيه الشر والخير، لكن كيف هو يظهر.
1: بالضبط صحيح. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك عبد المجيد. يا هلا فيك.
2: يا هلا بفايدة.
1: يا هلا.
3: هلا والله، صباح
2: الخير. صباحك وردي فهيدة، وبدايات يا رب ان شاء الله كلها خير عليك وسنة وعام حافل برضا الرحمن.
3: امين يا رب. يا
2: سلام. كيف حالك يا فهيدة؟
3: والله الحمد لله طيب. خلينا نصب على دين وعلى المعداي وعلى المخرج يسار وجميع من يسمعنا. عام سعيد مبارك على الجميع يا رب.
2: امين يا رب. طيب
3: والله الرسالة،
2: الرسالة يا فهيدة والمين؟
3: والله الكل اللي يسمعني وكل اللي يحبني وكل اللي يعرف فهيدة، اني رسالة يعني كل راضي عن نفسك، يعني كل راضي حتى عن الشغل اللي يعني الله تسمه لك، ولو ما حبيته الرضا، الرضا علامة كل السعادة. والله أنا مجرد فهيدة كل راضي يعني، وسع شاهد أنا كل راضي لكل شيء يعني.
2: نعم.
3: تسويه وكل شيء يعني، يوم الصباح تقول يا ربي افتح لي باب رزق، الرضا هو غاية السعادة.
2: الرضا.
3: وانا اشوف ايوه الرضا، الرضا بما الله اعطاك سبحانه.
2: نعم.
3: وتعالى حتى لو تفعل شيء ولا تحدث تعرف ان الله سبحانه وتعالى ارحم بخلطك وفي نفسك يعني.
2: الله.
3: علامة الرضا هي اللي للسعادة يعني.
2: الرضا بالفعل هو السعادة يا فهيدة، صدقتي.
3: ايوه
2: فهيدة، نتمنى لك ان شاء الله عام كله خير.
3: امين يا ربي. يا
2: شكرا يا فهيدة.
1: يا هلا يا هلا يا فهيدة. يلا نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة. يا آمنة، آمنة راحت شكلها. آمنة طيب، موضوعنا اليوم بمناسبة العام الجديد، العام الهجري الجديد، قاعدين نقول رسالة. أكيد رسالة تقدمها لمين، رسالة توجهها لمين، وأما نوع هذه الرسالة، هل هي اعتذار، هل هي اعتراف، هل هي حب، هل هي والله عتاب من نوع لطيف لشخص معين. يعني في ناس قالت لنا مجموعة وجروب، وفي ناس لا حتقول أشخاص معينين. خلينا نروح لأفراح.
2: أفراح يا هلا.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.
4: كيف الحال؟
2: بخير. عساك بخير.
4: وكل سنة وانتم طيبين يا رب.
2: وانت بخير وسعادة وفرح. أفراح رسالتك لمين؟
4: رسالتي هي رسالة حب أوجهها لكل صديقاتي، لصديقاتي عامة ولصديقاتي على الإذاعة خاصة. أقول لهم أحبكم وأنا مبسوطة معاكم دايما
2: دايما. يا رب تكوني سعيدة. شكرا يا أفراح. هلا وسهلا.
1: طيب هذه هي هذه هي اتصالاتنا إلى الآن. تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 أو حتى على الاتصال على 012-64-77154 أو 012-64-95154 أو 012-64-78-544. فاصل وراجعين.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 16 يونيو. انطلاق أول مهرجان وكرنفال للأزهار والحدائق في مدينة نيس الفرنسية، وذلك عام 1893.
3: في عام 1967 انطلاق مهرجان مونتيري الدولي للموسيقى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
2: عام 1999 نجاح فريق بحثي في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة في إثبات دور الشوكولاتة الداكنة علميا في تحسين المزاج والوظائف الإدراكية للدماغ.
3: في 16 يونيو من 2002 نجاح فريق طبي في المعهد الوطني للجراحة بالعاصمة الفرنسية باريس في إجراء أول عملية استبدال كامل لصمام قلب بشري بالاعتماد على تقنية المنظار الدقيق دون الحاجة لشق الصدر.
2: أخيراً عندنا 2015 افتتاح فعاليات مهرجان التصميم العالمي في مدينة ميلان الإيطالية، مستعرضاً أكبر تجمع للمبتكرين لتقديم أحدث صيحات الديكور وتأثيث المنازل والفنون الهندسية المبتكرة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: جدة اف ام، حياكم من جديد ومكملين معاكم في رسالتنا اللي بتوجهوها لشخص ما. ماذا تريد ان تقول لهذا الشخص مع بداية هذا العام؟ معنا فؤاد، يا هلا.
3: هلا والله ايمان.
2: هلا ومرحبا فؤاد،
3: حياك الله.
2: حياك الله، يا هلا، صباحك ورد
3: على دينا وعلى سارة خوجي وجميع المستمعين.
2: يا هلا فيك.
3: والله طبعا احنا عام جديد و كل واحد يعني زعلان على الثاني، لازم إنه نفتح صفحة جديدة إن شاء الله. أي واحد عبر طبعا أيه. من باركوم إذا على جدة، إنه إن شاء الله إذا أنا عفت عليه يعني عفويا يعني ما أدري، والله الإنسان خطأ يعني.
2: يعني أنت رسالتك رسالة اعتذار اليوم؟
3: إيه إن الله، والله إني أرجو من الله ثم إنه يسامحني يعني ويعفو عني. أنا والله ما الإنسان يستر، لا نلوم أحد أو نحقد عليه مهما كانت خطيئته كبيرة، ما دام ما نعرف ظروفه الداخلية.
2: نعم.
3: لنا أبناء الظروف.
2: نعم.
3: إذا تسامحت الله يسامحك والله يعفو عنك. فهذه بعد رسالة لزوجتي، بس بيتين، بيت واحد.
2: تفضل.
3: لزوجتي.
2: تفضل.
3: دينا ما اعترضت اليوم.
2: لا دينا. يقول اتصالك معايا دينا، ليش تعترض دينا؟ بتحب الجميع، بتسمع الجميع.
3: أخت عزيزة والله.
2: طبعاً.
3: والله
2: طبعاً.
3: كلكم يعني.
2: تفضل.
3: هذا اللي زوجتي طبعاً اعتذر لها. يقول آسف واعتذر، مو قصدي أحكيها، شاية وبالغلط لازم تعديها، زعلتك حبيبي والله آسف، فدوة تروحي لك كل السوالف اللي دمعات يمك حالفة بكيها، آسف واعتذر مو قصدي أحكيها.
2: خلاص عديله مدام قطان، عديله يستاهل.
3: لا تسامح زوجتي والله.
2: ربي يحفظكم لبعض يا فؤاد، وإن شاء الله كل اللي بيسمعنا كده يكون
3: سامحوني أنتوا بعد إذا أخطأت عليكم.
2: على راسنا أخوي فؤاد، شكرا لك.
3: تسلم راسك والله. تسلم
2: راسك. هلا بك.
4: يلا نروح لأمال، صباح الخير.
5: يا اهلين. هلا والله.
4: اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. كيف حالك؟ تمام
5: يا رب. ان شاء الله. الله يسعدك يا رب.
4: يلا يا امل،
5: انا عندي تهنئه للعام الجديد.
4: حلو.
5: اقول فيها كل عام وانتم بخير، جار الله عاما هجريا جديد مليئا بالخير والبركه وتحقيق الامنيات مع اشراقه العام الهجري الجديد. نسال الله ان يكتب لكم السعاده ويديم عليكم الصحه والعافيه. اللهم اجعل هذا العام الهجري بدايه لكل خير ونهايه لكل هم، وارزقنا فيه التوفيق والرضا. نستقبل عاما هجريا جديدا بقلوب ممتنة وأمال متجددة ودعوات صادقة لأن يكون خيرا من سابقه، وكل عام وأنتم بخير.
4: يعطيك العافية أمال. بس أمال أنا أبغى رسالة خاصة، هذه أهم. أنت شخص معين هذه السنة بعدتي عنه، والله عندك عتاب، عندك اعتذار، عندك رسالة اعتراف، عندك

0: إيش؟
1: لا والله يعني ما في، لكنه يعني الحمد لله مر السنة بخير. لكن إذا كان في يعني ناس اللي هم الواحد عتب شوية عليهم يعني، فيعني لأنه في مواقف أحيانا تحصل للإنسان يعني سبحان الله، يسوي خير إلى
0: صح
1: بشر.
0: صح
1: فأنا مبدأ أقول أتقي شر من أحسنت إليه.
0: أيوة، هذا الدرس اللي أخذتيه من هذا العام.
1: أيوة، أتقي شر من، لأن الواحد سبحان الله سويت خير كثير.
0: أيوة،
1: ولكن للأسف الشديد يعني.
0: أوكي.
2: لا أنت ما تتأسفي لأنه آمال، ما تتأسفي لأنه الخير بينعمل لوجه الله، أنت ما بتنتظري ردة فعل من أشخاص.
1: يعني دائما يعني تصدمي بعض الأحيان، تصدمي في الناس، تسوي طيب تلاقي بطل، تسوي طيب يعني أنت ما أعرف كيف.
2: لا لا تنصدمي ولا ترفعي سقف التوقعات كثير، يعني لا تتصور إنه الناس مثلك. أيوة، أعملي من أجل الله.
1: بعض الأحيان يعني الطيبة مشكلة في الحياة أصبحت الآن. يعني هذا اللي أنا فدائما أقول يعني ما أعرف، وما المشكلة أن أقول كل أتقي شر من أحسنت إليه وأرجع تاني قلبي الطيب برضو ما في فايدة.
0: طيب أنا دائما أسأل فين الشريرين؟ الطيبين كلهم موجودين، فين الشريرين؟ لا سبحان الله، يعني شوفي خليني أقول لك شغلة، أقول لك يا أمال، كل واحد فيه له خير وشر، ولما تنخذ لي من أحد فهي مواقف تحصل، ولكن هل أعتذر أنه أنا صرت طيبة أو أندم أني كنت طيبة؟ أكيد لا. يعطيك العافية أمال، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا يا خالد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.
3: صباحك
2: الله بالنور والسرور.
3: وبنسبة حلول العام الهجري الجديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام عزة ونصرة للإسلام والمسلمين. وأنا أرجو أن أعمل السلام في هذا في جميع الأوطان.
2: طيب خالد، أنت مالك رسالة كده تقولها لشخص ما اليوم يسمعك؟
3: والله أنا عندي رسالة، طبعا المقصر في حقهم خاصة الأقارب.
2: أي
3: نعم، طبعا أنا أصدر رسالة، سامحوني أن أخطأت في حقكم، أن لم أقم بواجبي تجاهكم بزيارتكم. أتمنى أن تثقوا في، أتمنى أن تقبل كل اعتذاري.
2: شكرا لك يا خالد. أفضل. وإن شاء الله عامك كله سعادة وخير.
3: آمين.
0: يا السلام عليكم. نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
4: سلام، صباح الورد، صباح الياسمين وعام جديد عليكم.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: يا رب لك شلونك يا مشان، كلكم طيبين
0: الحمد لله.
2: إيمان. يا هلا.
4: إيمان. الله يجعل عام علينا يا رب سعادة.
0: آمين. آمين. آمين. أنا اسمي دينا. أختي ديما. تسلم عليك.
4: ديما.
0: كذا أقول دينا. ديما أختي. سلم عليها. سلم عليك. يعني نحن أختين عاد، عينين فراس. يلا ماشي الحال. يعطيك العافية عبد الله. هاي عبد الله. إيش رسالتك؟
4: والله رسالتي إن شاء الله نتمنى أول شيء اللي ما مضى مضى من الشين.
0: أي.
4: الشين إن شاء الله بيتكرر وأفضل وأفضل.
0: آمين يا رب.
4: وطبعا عامل اللي انقضى علينا، في منهم اللي ودعناهم روحوا،
0: الله يرحمهم،
4: الله عليهم،
0: الله يرحمه.
4: منهم الوالد طبعا،
0: الله يرحمه،
4: لا أم ولا أب ولا أي شخص
0: ثاني
4: يكون لأبناء أو أحبابه يحب له التطور والأفضل.
0: أكيد.
4: إن شاء الله عام طيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. عندك رسالة خاصة؟
4: لا والله انا
0: لاحظت كلكم يعني مخبين المواضيع.
4: بدايه العام الجديد ما في اي افكار الا ان الله يفتح لنا الطريق
2: يا رب.
0: امين يا رب. بس لا اكيد طلعت بدروس من العام القديم، في ناس طلعتهم من الحياه، في ناس قربتهم من الحياه، تعرفت على ناس جديده، والله تبغى تعترف لاحد بموضوع معين، والله تبغى يعني ها عندك إلا ما عندك.
4: والله العام اللي مضى بنتي الكبرى من البنات والعيال، طبعا الولد عنده هو الكبير وعند البنت اللي بعد.
0: نعم.
4: العام المضى بدت في مجالها طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم.
4: بدت في مجال اللي هو التعليم الأكاديمي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
4: الأولى وإن شاء الله أكمل بكريوس.
0: ما شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله عقبال الدكتوراه وتفرح فيها دائما وتشوفها دائما في أحسن أحوالها يا رب. يعطيك العافية عبد الله، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: صراحة الرسائل جميلة، رسائل دائما كلها فيها مثل ما قال عبد الله، انه خلاص ما دامت بداية كده رسالة عامة انه نتمنى الخير ونتمنى ونتمنى. لو سألتك يا دينا رسالتك اليوم لمين توجهيها؟
0: لا شخص معين، لا شخص معين خذلت منه خذلان مرة قوي، فأتمنى ان يبعد فقط.
2: طب

0: هذا الخذلان دينا علمك ايش؟ يعني اليوم خرج الدين
1: بيه. إيه لا علمني اني ما اعطي اكثر من طاقتي. ما اعطي اكثر من طاقتي اي مين ما كان. ما اعطي اكثر من طاقتي يعني عندي نقطة لازم أوقف عندها، ما حقول طيبه لأنه كل الناس طيبين، بس إنه بتكلم إنه العطاء الزيادة ممكن يجي عليك أكثر ما يعني تكون أنت مبسوط فيه، لأنه دائما العطاء يعطيك دفعة للحياة تنبسط فيها أكثر فتنقلب يعني بكل بساطة الحياة تنقلب. فنقول أعطي قد ما تقدر، لا تزيد زيادة ولا تنقص زيادة، يعني لا تخلي اللوم عليك ولا في نفس الوقت يصير الموضوع مستنزف لك.
0: جميل.
1: وأنا فعلا مستنزفت فعشان كده وقفنا كل
0: الموضوع. طيب سارة رسالتك لمين اليوم وإيش تقول؟ أجلسوا كده فكروا مع نفسكم واللي بيسمعونا كلهم، أكيد في شخص اليوم أنت حابب تقول له رسالة، رسالة اعتذار، رسالة حب، رسالة شكر، رسالة عتب، لطيف، تقيل، طبعا على حسب منزلة هذا الشخص. سارة بتقولي انت قولي لنا إيمان، دايما لما نقول أنا عملت، أنا قوبلت بكذا، أنا كذا، أنا خلصت لفكرة أنه إحنا السبب، إحنا السبب في أنه بنترك أنه أحد يؤذينا، إحنا السبب في أنه إحنا بنترك أنه أحد يتعدى خطوطنا. فرسالتي لي أنا أنه إيمان مضى كثير من التجارب لازم تتعلمي منها. مشكلة كبيرة سارة لما يعدي، سارة ودينا أكيد واللي بيسمعوني، لما تعدي علينا تجارب وما نتعلم منها، نتعلم منها عشان لازم القادم يكون أجمل. هي ليست شعارات فقط نقولها وتعدي، لا هي لازم نحققها في حياتنا، القادم أجمل عشان أنا أكون عارفة

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب، رسالة توجهها إلى شخص معين بعينه، قريب بعيد، خسرته ما خسرته، موجود حاولت تغير مكانته، كان قريب وبعدته، ما هي الرسالة اللي توجه له إياها؟ ما هو نوع الرسالة؟ خلينا ناخذ نوال، نشوف نوال إيش رسالتها اليوم. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
3: وعليك السلام.

0: كيف حالك دانا؟ دينا عفوا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا نوال؟ تمام؟
0: كرامتك بخير. أمون كيف حالك؟
2: حبيبتي يا هلا وسهلا، كيف حالك انتي؟ ان شاء الله انتي وكل اللي بيسمعونا بألف خير.
0: آمين يا كريم.
1: يلا يا نوال، قالوا لي مشغولة انتي، الله يوفقك. عرفنا تحت عرفنا. يلا قولي لي.
0: وش اقول يعني، انت تقريبا نفس رساله انت مع ايمان. يعني مشابهه لرسالتكم. رسائلكم عفوا. طبعا في هذا العام اختدينا اول شيء انا شكر عندي قبل اقدم رسالة.
1: حلو.
0: طبعا انا اشكر عام ممتاز عندي، جميل جدا جدا جدا اني تعرفت على ايمان صراحة، وعليه دينا في نهاية السنة.
1: هلا.
0: فأنا فخورة صراحة بمعرفتكم، ومتشرفة جدا جدا بهذه المعرفة الأخوية الجميلة.
1: يعطيك العافية.
2: أنت إنسانة جميلة وراقية، تستاهلي كل خير. شكرا. يا نوال.
0: يا بعد قلبي إيمان، الله يعطيك العافية. أما بالنسبة للرسالة اللي أنا أوجهها إلى بعض الأشخاص، طبعا في أشخاص يا أختي دينا وإيمان مشكلتهم إيش؟ يعني حتى في الاعتذار ما يقبلون منش. يعني حتى لو أنت أخطأت، إحنا نخطأ بشر، وإنما أنت لما تقدمين اعتذارك إلى هذا الشخص إن أنا أخطأت في حقك من غير قصد ولا كنت أقصد أساسا، فتقدمين لهذا الاعتذار يعني أقبله. ما تحمله في قلبك طول عمرك ويصير حقد وضغينة ومن المغضوب عليهم هذا الشخص اللي أخطأ في حقك. أنا بشكل عام أتكلم مو عن نفسي، يعني أنا أتكلم لأن هذا الشيء شفته قدام عيني لأشخاص ثانيين. فأنا الرسالة أقول يعني عفو، فمن عفا فأجره على الله. يعني ما تسوى الدنيا، الدنيا أنا أروح من هالدنيا يعني الله سبحانه وتعالى معلق عفوه وغفرانه، بعفوي وغفراني على هذا الشخص تسامحي. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنا بما معناه أنا أغفر لكل شيء ما عدا حقوق الآخرين اللي في قلبك أو اللي في رقبتك. فكيف إحنا نضل كده يعني ما سامح، ولما ييلش واحدة واحدة لا ما سامح ونتلاقى، وش هالكلام ده؟ عيب والله عيب.
1: طيب يمكن يا نوال شوفي كمان، ترى التسامح ما هو سهل يعني الله ما علق على الموضوع وربطه بالجنة إلا لأنه فعلا ما هو سهل. يعني في ناس تكون فعلا متأذية فهي ما هي قادرة تسامح، مش بيدها إلا تبغى تشوف بس بادرة من الطرف اللي أذاها أوريدي. فلما يكون الطرف اللي أذاني أوريدي ما بدأ، فمصيبة يعني هذه ثانية.
0: طيب دينا إذا مثلا جي الشخص ده واعتذر مني وما قبلت اعتذاره،
1: هذه حالة أخرى.
0: هذا اللي أنا أتكلم عنه. مو الشيء الثاني. صح، معاش أنا في أشياء كثيرة أنه صعب أنش تقدرين يعني تضل في قلبش. حتى لو سامحتين تضل في قلبش
1: 100%.
0: ولكن بعد نضل إحنا ناس طيبين ورحومين، فما يخالف حتى لو في أشياء وايد والله يخدي دين الواحد أو يتكلم فيها. قسم بالله مو يصيح دم، عيب يصيح دم والله.
1: صحيح 100%. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا نوال.
0: شكرا.
1: يا هلا وسهلا فيك وبالتوفيق. يعطيك العافية في شغلك.
2: شكرا
1: يا
2: نوال، وإن شاء الله أنت لك أيضا عام سعيد ومليان بالخير. سليمان يا هلا.
3: هلا، صباح الخير عليكم يا أخواتي.
2: صباح الورد يا سليمان.
3: أبطلكم حاجة، أنا والله منكم ما تقولون أكس شخصين، لكن أشهد علي ربي حصلت الخميس هذا اللي راح.
2: لحظة سليمان، عشان أنت بتتكلم مرة بسرعة وبشويش كده.
3: أنا مخفف، أنا
2: هدوء بسرعة. نسمع رسالتك اليوم لمين توجهها في إبدأ صح؟
3: أنا صار بيني وبين أحد أصدقائي سوء تفاهم.
2: طيب.
3: كبير.
2: طيب.
3: والله العظيم زواج بنته الخميس اللي راح، رحت حضرت.
2: جزاك الله خير.
3: والله العظيم وبكى، والله يوم دخلت وشافني ورب الكعبة بكى.
2: الله يكتب أجرك، لأنه أنت أخذت الخطوة اللي فعلا خطوة قوية وجميلة.
3: بكى والله زي الأطفال بكى، وأخذ عذر بتصل عني يا أخي اللي بيني وبينك، أنا مش منه بالأفراح والأتراح، لازم أكون معك أنا.
2: طيب رسالتك، شوف موقفك ده يا سليمان كله موقف خير وربي يكتب أجرك، زي ما نقول طاح الحطب إن شاء الله بينكم. اليوم الرسالة اللي بتوجهها للناس اللي بتسمعك وفعلا بتمر بهذه المواقف، زعل شايلين.
3: يا شباب يا شباب، ترى الناس مو ملائكة، ومش ترى الناس تحطي، بس الحمد لله خطأ عن خطأ يفرق، بس الأمور وتغاضى، والله تغاضى تعيش مرتاح، تغاضى عن الصغائر، تغاضى.
2: الله عليك يا سليمان.
3: أيوة.
2: شكرا لك يا سليمان.
3: شكرا شكرا
2: شكرا يعطيك العافية. التغاضي، التسامح، فعلا أحيانا في أشخاص مثل ما قالت دينا هو ما يقدر يسامح لكبرى الألم بداخله، لكن قالت نوال طب إحنا جينا واعتذرنا مرة واثنين. أحيانا يجيك الشخص يعتذر مرة واثنين وثلاث، هذا دليل على أنه يريدك أن ترجع إلى حياته مرة أخرى. أنت قدرت تتسامح وتبدأ صفحة جديدة، شيء جميل منك، بارك الله فيك. ما قدرت يا أخي تقبل هذا الاعتذار وقل له لكن من اليوم رايح أنا ما عاد أبغاك في حياتي، لكن برضو حسسه أنه هو سوى شيء من أجلك. أنت تبغى ترجع حياتك رجعه، ما تبغى ترجع حياتك أكيد أنت هذه نفسيتك، وما المفروض أنه أحد يضغط على نفسيته في شيء، لكن وضح له أنه إحنا ما عاد حنقدر نكمل سوا.
1: طيب عندنا شروق تقول أوجه رسالة لشخص أذاني أقول له شكرا، تعلمت كيف أكون شخص غالي في نظر نفسي، وهذه سنة جديدة يعطيك العافية بأبهى سنة جديدة، يعطيك العافية شكرا لك. عندنا رسالة مجهولة المصدر تقول اعتذرت منهم ويشوفوا نفسهم خليهم أفضل، يعني مو كل الأشخاص يستحقوا الاعتذار، أما إذا كانت كلمة هذا العام أقولها الله يحلي أيامكم.
2: الله يحلي أيامكم. وفي كمان عندنا أم جمانة تقول أنا أبدا ما أتعلم، يا ما ضحيت يا ما عطيت، ما لقيت إلا الجحود والنكران، حاولت ولكن بدون جدوى. أم جمانة أنت بتتصل على النمرة الغلط، حاولتي بدون جدوى، جربي النمرة الثانية، جربي أحد آخر، علاقاتك مع الآخرين لازم تتغير. شكرا أمواج المطيري على رسالتك وتهنئتك.
1: طيب خلونا مع آخر رسالة، خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على إذاعة جدة، وفقرة ترند تصدر فيها هاشتاج الدوام المرن في منصة إكس، بالتزامن مع إعلان عدد من الجهات الحكومية تطبيق مرونة في أوقات العمل اليوم الثلاثاء. دعمنا أكيد هذا كله كان لمواجهة المنتخب السعودي أمام الأوروغواي في كأس العالم. التفاؤل كان جدا واسع وإيجابي، أشاد المغردون بهذه المبادرة اللي تعكس تقدير الجهات لارتباط المجتمع بالمنتخب الوطني، خاصة في توقيت المباراة المتأخر اللي امتد لساعات الفجر.
2: اعتبر الكثير من المستخدمين أن هذه الخطوة تعزز من التوازن بين الالتزام أو الالتزامات الوظيفية والاهتمام بالأحداث الوطنية، مؤكدين أن دعم المنتخب لا يقتصر على مدرجات فقط، بل يمتد إلى تهيئة بيئة مناسبة للجماهير لمتابعة المباراة. وتداول رواد المنصة إعلانات الجهات التي بادرت بالتطبيق، ومن بينها وزارة الصحة التي أقرت بدوام المرن في منسوبيها وأيضا فروعها، والمراكز الوطنية للأرصاد، وأيضا إضافة إلى جامعة الملك عبدالعزيز التي أعلنت تأجيل بداية الاختبارات النهائية لتبدأ بعد الساعة 10:30 صباحا. كما امتلأت التغريدات بعبارات الشكر والتقدير، إلى جانب نبرة أو من الحماس والترقب، حيث رأى البعض أن هذا التكاثف المؤسسي يعكس صورة إيجابية في دعم الرياضة الوطنية ومنح الجماهير فرصة في عيش أجواء المباراة دون الضغط في ليلة انتظرها الجميع، وكانت بعنوان كلنا خلف الأخضر.
1: صراحة كان شيء جميل، مبادرة جميلة من الجهات الحكومية وفي بعض الجهات الخاصة، وهذا شيء حلو أنه بيخلي الجميع يدعموا هذا المنتخب، لأنه بيعني لهم الصقور الخضر أكيد أنه أنتوا تكونوا موجودين في. حتى بعض البنوك عملت نفس الشيء، ربنا يوفقهم دائما.
2: نطلع فاصل وبعدها راجعين من جديد، لا تروح.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: مكملين معكم على جدة اف ام وابدأ صح. وصلنا لفقرة موارد، اليوم حنتكلم فيها عن تسابق المؤسسات نحو صياغة رؤى طموحة وخطط استراتيجية واعدة. التحدي الحقيقي ما يكمن في كتابة الخطط، هو إلى تحويلها لنتائج ملموسة على أرض الواقع. بين وضوح الرؤية وجودة التنفيذ بتظهر فجوة ممكن تعيق تحقيق الأهداف المنشودة. كيف يمكن ردم هذه الفجوة؟ العوامل اللي تضمن انتقال الاستراتيجية من الورق إلى الإنجاز هو ده اللي حنعرفه اليوم. لمزيد من التفاصيل أكيد يسعدنا وجود الأستاذ أحمد المنهبي، مدرب ومستشار في الإدارة والتخطيط والاستثمار. يا هلا وسهلا أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا حياكم الله وشكرا على الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا اليوم.
3: سعيدين بوجودك أكيد معنا اليوم.
5: يا هلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا. خلينا نبدأ مشوارنا ونحن بنتكلم عن التخطيط الاستراتيجي، إيش الفرق وما هو مفهوم هذا التخطيط؟ أنا وضعت خطة، كيف أنفذها بحذافيرها؟
4: يا مرحبا. أولا طبعا دائما نحن بنسمع عن الرؤية، بنسمع عن التنفيذ، بنسمع عن الاستراتيجية إلى آخره، وهذه مصطلحات إدارية تخصصية بشكل كبير جدا، وهي دائما بتوجه للقيادات. ببساطة التخطيط الاستراتيجي، أو خلينا نقول الفرق بين الرؤية والتنفيذ، هو مو بس مجرد أنه على قولتكم هي يعني ورق، لا، هو عبارة عن بوصلة للجهة أو للشركة أو للمؤسسة أو للوزارة، حتى نقدر نحن نجيب يعني خلينا نقول عن أنفسنا لماذا نعمل، وين حنلعب، وكيف حنفوز كذا على قولته، بما أن يعني
3: كيف ترجعنا من وحي الوضع،
5: كيف ترجعنا للرسالة الأساسية أو الخطة الأساسية.
4: نعم،
5: عشان ما نحيد عنها.
4: نحن نحتاج أن نفرق بين الحلم والواقع. الرؤية هي حلم والتنفيذ هو واقع، وبالتالي لابد يكون عندنا نفهم أن الرؤية هي وجهة نهائية طموحة أنا أبغى أوصل لها بعد 5 سنوات 10 سنوات، زي لما نقرأ ونسمع عن رؤية 2030 وبالتالي بدأنا نشوف نتائجها الحمد لله. التنفيذ لا، هي خلينا نقول هي المركبة اللي بقطع فيها الطريق، هي الأدوات اللي أنا حستخدمها حتى أني أنا أقدر يعني أحقق هذه الرؤية، وبالتالي لابد هذه الأدوات هي لابد يمتلكها فريق التنفيذ من خلال الموارد، من خلال المواءمة بين الوحدات داخل المنظومة، هي عبارة عن أدوات قياس، هي عبارة عن تفاصيل كثيرة جدا يحتاجها الفريق التنفيذي.
3: طيب أستاذ أحمد، الكلام كله هذا جميل ودائما يبشر بالخير، لكن ومن واقع خبرتك حابة أعرف في المجال أبرز وأهم الأسباب اللي بتؤدي إلى وجود هذه الفجوة. الطموح يكون موجود، الخطط جميلة، منتظرين التنفيذ، لكن دائما نقابل بأن هناك فجوة بين الخطط والنتائج الفعلية. زي ما نقول الدراسة حاجة والتطبيق على أرض الواقع شيء آخر، ما هي أهمها؟
4: شوفي، في وجهة نظري ما يكون أو ما تكمن في جودة الخطة نفسها بقدر ما يكون في البيئة المحيطة في عملية التنفيذ. من أبرزها أنا أتوقع 3 أمور. أول شيء أنا أسميها الانفصام الاستراتيجي، بمعنى أنه يكون فيه انفصال بين التخطيط وبين العمليات اليومية. يعني دائما مجلس الإدارة بيهتم بوضع الاستراتيجية، لكن مشكلة لما يصير مجلس الإدارة يركز على الاستراتيجية وهو عايش في برج عاجي، بينما الموظفين اللي في الخطوط الأمامية هم بس مشغولين بإطفاء الحرائق التشغيلية وردات الفعل، لا يوجد عندهم مبادرات، لا يوجد عندهم قياس أداء إلى آخره. هذا واحد. اثنين، وهم الكمال. يعني بعض الناس أو بعض القيادات وبعض المؤسسات تهتم في أنها تأخذ وقت كبير جدا في صياغة الاستراتيجية وكيف بتكون وشكلها وإلى آخره، بس ما يكتبروها على أرض الواقع، ما ينزلوها في السوق وبالتالي يبدأ يشتغلوا عليها. يبغى ينتظر حتى تكتمل الاستراتيجية بكل تفاصيلها، وهذا خطأ. المفروض أنه يبدأ يسوي استراتيجية مبسطة في البداية.
3: نعم.
4: زي تذكري عندنا كان في شيء اسمه التحول الرقمي.
3: نعم.
4: أو عفوا خطة التحول 2020. حنا لما سوينا الرؤية في الدولة،
3: نعم.
4: إيش سووا؟ سووا خطة التحول 2020. خطة التحول هي رؤية سريعة جربوها وبعدين رجعوا عدلوا في الرؤية بالشكل النهائي. هذا بيخلينا إنه نحنا بنتعد عن، خلينا نقول، وهم الكمال. بيخلينا نبدأ نكافئ أنفسنا من خلال التنفيذ في الميدان، وبالتالي نتعلم من أخطائنا وبالتالي نعدل.
3: والسبب الثالث؟
4: الثالث خلينا نقول اللي هو ثقافة الجهد المبذول، بمعنى أنه كثير من المؤسسات تكافئ الاجتهاد، أو خلينا نقول أنه تركز على الاجتهاد حتى لو ما تحققت نتيجة. هنا لا، إحنا لابد إحنا نحرص على أنه ننتقل من عقلية إنجاز المهام إلى عقلية تحقيق النتائج. قبل شوي تقولين إحنا ما نبغى يكون ورق على الرفوف، إحنا نبغى نشوف كيف
3: نتائج ملموسة. نعم.
4: النتائج تحققت، كيف الإنجازات هذه صارت على أرض الواقع، نتائج مؤثرة على هذه الشركة وهذه الوزارة وهذه المؤسسة.
5: طيب أستاذي، نحن وصلنا لمرحلة من التقدم، صار كل أحد عنده خطة وعنده فكرة وعنده استراتيجية معينة، ولكن مو كلنا عندنا الصفات اللي هي يتمتع بها الشخص لتحمل إدارة كاملة. زي ما ذكرت حضرتك، الدراسة تختلف تماما على أنه أنا والله بس أبغى أدخل مشروع، ودحين شبابنا أغلبهم يقول لك أنا أبغى أدخل مشروع أفضل ما أنه لا أدخل تحت مؤسسة أو تحت شركة معينة وأبني خبرة، لا أنا أبني خبرتي بيدي، ما عندي دراسة معينة ولكن لدي تخطيط. هنا أنا والله جمعت 2-3 من أصحابي وتواصلنا مع بعض وسوينا مشروع معين، حتى لو نقول كافي، تمام؟ أين أين أين يعني وين الضعف حيكون إذا والله ما في تواصل مع الفريق، والله التخطيط عشان أحوله إلى واقع، الأسباب اللي حضرتك ذكرتها قبل شوية هذه ممكن تضعفني، وين مدى الإسهام أنه يصير مشروع عندي ناجح؟ التخطيط كيف يكون واقع فعلياً؟
4: يا سلام. شوفي، دائماً لما يكون عندنا ضعف في التواصل، وخلينا نقول غياب الثقافة المؤسسية، بمعنى أنه دائماً هذول اللي خلينا نقول سووا شراكة مع بعض واجتمعوا وإلى آخره، في ثقافة هم يتبنوها لهذه المؤسسة، كيف بيكون شكلها، كيف بتكون رؤيتها، كيف بيكون تصورها. لما يكون في ضعف التواصل بينهم هم وبين الناس اللي حتنفذ، هنا بنسميها استراتيجية مشوهة. لأنه ما عندنا حلقة وصل بين الإدارة العليا وبين الإدارة الوسطى والتنفيذية،
5: يعني التواصل الداخلي، خلينا نقول
4: التواصل الداخلي. فهنا الرسالة أو خلينا نقول التواصل يتحول، خلينا نقول، إلى همس الأسرار. كيف يعني يصير شيء كأنه مهم مفهوم غائب، لأنه الإدارة العليا ما هي قادرة توصل الفكرة، فبالتالي زي السر اللي قاعد ينتقل بين الناس، وبالتالي يمكن شفت اللي تحور الكلام وكانت يقولون
5: ايوه بالضبط. ايوه، لانه ما عندي استراتيجيات او ما عندي اساسيات الاداره، ولكن عندي خطه ابغى انفذها، فانفذها بطريقه عاميه.
4: ضعف التواصل يخلي فريق العمل يديها بطريقه خطا، ينفذها بطريقه خطا، لانه مو هو قادر الاداره العليا توصل ثقافتها وتوصل رؤيتها لفريق العمل. وهنا إيش حيترتب؟ حيترتب على أنه المؤسسة تصبح مبنية على الجهد البطولي، مش مبنية على المؤسسية وخلينا نقول وبناء الحوكمة فيها، لأنه ما في ضعف تواصل. لكن لو صار فيه قوة في التواصل وانبنى النظام، فهنا لا، يصير الجميع كله قاعد يشتغل، وبالتالي هنا نبتعد عن مسألة البطولة الفردية.
3: نعم.
4: يكون والله في موظف هو اللي فهم الطبقة وبالتالي هو اللي بدع، لا، لما يصير فيه قوة في التواصل تنتفي البطولة الفردية.
5: جميل.
3: أستاذ أحمد، في بداية حديثك أشرت إلى أنه من أهم الأسباب لهذه الفجوة بين التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع قياس مدى النجاح. اليوم لو سألتك الأدوات أو المؤشرات اللي تساعد الجهات والمؤسسات على قياس مدى نجاحها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، ما هي هذه الأدوات؟
4: شوفي، في قاعدة في الإدارة يقولون ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. وبالتالي في علم الإدارة الحديث هي عندنا شيء اسمه المؤشرات الأداء أو بطاقة الأداء المتوازن. نعم. مؤشرات الأداء، أنا لما أشتغل على مؤشرات الأداء وبالتالي أفهم طريقتها، هذه مؤشرات الأداء بتقول لي أنا متأخر ولا أنا متقدم ولا أنا الآن خلينا نقول في النقطة الحالية الصحيحة. طبعا هي تعتمد على يعني أربع
3: أو متعثر
4: أشياء. أو متعثر، هي تعتمد على أربع أشياء. يعتمد على قياس الأداء المالي وقياس الأداء مع العميل وقياس العمليات الداخلية وقياس التعلم والنمو. هذه نتكلم نحن اللي يسمونها بطاقة الأداء المتوازن، هذه اللي تحتاجها كل مؤسسة وكل جهة، بتحتاج أنها تقيسها بشكل أسبوعي وبشكل شهري وبشكل ربعي وبشكل نصف سنوي وبشكل سنوي. ليه؟ لأنه هي اللي يعني العمليات اليومية بنترجمها إلى مبادرات، بنترجمها إلى برامج، وبالتالي نقوم بعملية قياسها، وبالتالي هي اللي بتوديني إلى تحقيق الرؤية اللي أنا أوصلها. فهذه من أهم الأمور اللي نحن نقدر خلينا نقول نقيس أداءنا.
5: طيب أستاذي، لو بدأنا قلنا حطينا استراتيجياتنا، حطينا خططنا، حطينا كل أمورنا، ولكن أبغى منك نصيحة، يعني كشخص لديك الخبرة، لديك باع في الاستثمار، لديك أساسيات الإدارة، أنا ما هي النصيحة اللي ممكن تعطيني إياها وأنا عندي خطة ولكن لم أنفذ بعد، لم أشكل فريق بعد، ما هي أهم النصائح اللي ممكن تعطيني إياها؟
4: دائما أقول للقادة واللي هم في مجالس الإدارة، في الإدارة التنفيذية اللي هم الرؤساء التنفيذيين وغيرهم، أقولهم يعني لا تكتفوا بأن تكونوا رعاة للاستراتيجية، كونوا مجسدين لها على أرض الواقع. لأنه كل ما كان عندنا هذا التصور وهذا التجسيد كل ما حققنا نجاح. النصيحة الأولى نترجم الاستراتيجية إلى سلوكيات، بمعنى سلوكيات مبادرات برامج على أرض الواقع. النصيحة الثانية نحاول في أول 90 يوم نصنع مكاسب سريعة. ليش؟ لأنه هذه المكاسب السريعة والانتصارات هذه بتخلينا نصنع انتصارات صغيرة مرئية الجميع يشعر فيها وبالتالي يتبنى الرؤية. الثالثة أنه نكافئ قصص النجاح التنفيذية اللي بيصنعها الفريق، حتى ولو كانت صغيرة، حتى لو كانت بسيطة، ولكن نجعلها يعني خلينا نقول هي نوع من خلق الثقافة التنفيذية اللي بتساعد على نجاح فريق العمل، وبالتالي يصبح القادة هم قادرين على التواصل بشكل قوي مع فريقهم. طيب، هذه ثلاث نصائح مهمة أنا أوجهها للقادة.
3: طيب يعني إحنا سعيدين جدا اليوم بوجودك معنا أستاذ أحمد، وبهذا التخصص اللي أنت بتعطينا مفاتيح يمكن لنجاح تحقيق خططنا الاستراتيجية على أرض الواقع. لو طلبنا منك تحديد عامل واحد فقط ممكن أنه يضمن لي نجاح أي خطة استراتيجية أو نجاح ثلاث أربع الخطة الاستراتيجية، ما هذا العامل وليه؟
4: الانضباط التنفيذي باختصار.
3: ماذا يعني؟
4: كل ما كان عندنا انضباط تنفيذي من خلال يعني من خلال البرامج، من خلال الفعاليات، من خلال المبادرات، قياسها، التزامنا بالخطة، حتى نحن نقدر نكون عارفين السوق وبالتالي نتلاشى التعثرات. فكل ما كان عندنا انضباط من خلال الأداء، من خلال تنفيذ البرامج، ما نقول والله هذا البرنامج لا خلاص موعده الآن يلا خلاص نأجله، لا خلاص نحن ننفذه حتى لو نفذناه بنسبة 60-70% أفضل من إني ما أنفذه. فبالتالي كل ما كان عندنا انضباط تنفيذي، كل ما كان عندنا قدرة على أنه يكون عندنا خلينا نقول نجاح لأي خطة استراتيجية.
3: والله يا أستاذ أحمد، الانضباط التنفيذي ليس فقط في المشاريع والخطط، أنا أتوقع كلنا بحاجته في حياتنا، في صغائر أمورنا وأعظمها،
4: وهذه ترى كلها مشاريع. يعني أحنا لما يكون عندنا انضباط في الوقت، عندنا انضباط في مواعيدنا، عندنا انضباط في كل الجزئيات، هذا من الانضباط التنفيذي.
5: جميل، يعطيك العافية. كنت معنا أستاذ أحمد في هذا اللقاء، يعني لقاء مثمر ومجدي للكل والجميع، مهم الكل يسمعه فعلا يتفادى بعض الأخطاء في الفجوات اللي ممكن تسير. شكرا جزيلا لك. كان معنا أستاذ أحمد منهبي، مدرب ومستشار في الإدارة والتخطيط والاستثمار، حدثنا عن التخطيط الاستراتيجي. شكرا جزيلا لك.
4: العفو.
3: شكرا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، وصلنا لدقائقنا الأخيرة في برنامج إبدأ صح. عندنا موضوعنا اليوم بيتكلم عن رسالة توجهها لشخص قريب منك أو شخص تعرفه، ورسالة عتاب، رسالة حب، رسالة اعتراف، رسالة يعني حزن. والله عندك ترتيب أولويات من الرسائل المهم، يعني أننا يعني أو اكتسبتها أو درس جديد، أنه فعلا لازم ترتب أولوياتك. يعني فعليا الأولويات مهمة، لأنه إذا أنا مشيت بطريقة عشوائية لما يجي يلومني فلان ويلومني مدري ما جيتونا ما عملت الواجب ما عمل، هل أنت أولوية بالنسبة لي ولا لا؟ أنا عندي مثلا أهلي هم أولوية، بعدين أصدقائي أولوية، بعدين والله الدوام أولوية، فممكن أنت تكون مش من الترتيب. فأنا أشوف أنه المفروض يعني أنا ما أعتب على أحد، في خاصة في الواجبات. يعني والله أنا ما زرت سين من الناس عندهم بنتهم والدة، يا هذه بنتهم يمكن ما تعنيني،
2: صحيح،
1: فليش فلانة تعتب علي؟ تعتب علي على أي أساس لو أنا قريبة مثلا منها؟ أوكي. المفروض، أنا ما أدري، أشوف أنه كده يعني المفروض
2: سيروا بسيطين أكثر مما يمكن،
1: أبسط. إيه
2: أبسط. ولا نوقف لبعض ولا نعقد حياتنا، الحياة مليانة أمور كثير، صحيح، وتعقيدات وطوارئ، فخلونا مع بعض نكون أسلس وأسهل وأبسط. عبد الهادي عمران عنده رسالة جميلة بيقولها اليوم، بيقول: في زحمة الأيام تفاصيل الحياة المتسارعة، يبقى الأثر الطيب هو العملة الأغلى. لنجعل هذا العام محطة لزرع الجمال، بداية النسيان للعثرات، لنكن بلسم للجرح، دعونا لكل محتاج، خلونا دائما بجانب بعض، ونملأ قلوبنا بالرضا وحب الخير للجميع. بيشكركم أكيد، وبنشكرك أكيد عبد الهادي. يقول: دمتم للخير منارة وللمجتمع سند، وعامكم مليء بالحب والسلام، وعامك أنت كمان وكل اللي بيسمعنا يا عبد الهادي.
1: يعني بكذا نكون وصلنا فعلا لدقائقنا الأخيرة. خلينا نستعرض اليوم حلقتنا.
2: اليوم
1: حلقتنا كان عندنا اللغز.
2: كان عندنا اللغز، كان هو المجهر، وكثير إجابات جات على المجهر، وجات إجابات مقاربة، لكن إحنا كنا بالتحديد بنطلب المجهر. كمان كان عندنا الفضاء والمساحة مفتوحة لرسالة نبدأ بيها عامنا الجديد لشخص ما في حياتنا. جاتنا أغلب الرسائل كانت بشكل عام رسالة حب، رسالة اعتذار، رسالة خير.
1: طيب بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا. تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدى لفاطمة شرف، أما التقديم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نقول لكم في أمان الله، نراكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم، أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم رح نناقش موضوع جدا مهم أيضا، يمكن يحتاج معظم الناس للأدوية في مرحلة من حياتهم، لكن كثير منهم يشعر بالقلق عندما يقرأ النشرة الدوائية أو حتى يسمع عن تجربة سلبية مر بها شخص آخر. ممكن يصل الأمر في البعض منهم إلى التوقف عن العلاج من تلقاء أنفسهم خوفا من الأثار الجانبية، بينما يتجاهل آخرون أيضا أعراض مهمة تستدعي الانتباه والمراجعة الطبية. الحقيقة أنه لكل دواء فوائد ومخاطر محتملة، لكن فهم هذه المخاطر بطريقة علمية هو اللي يساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح. فما معنى الأثار الجانبية؟ وهل كل ما يذكر في النشرة الدوائية يحدث فعلا؟ ولماذا تختلف استجابة الناس للدواء؟ ومتى تكون الأعراض أمرا متوقعا ومؤقتا؟ ومتى تصبح مؤشر يستدعي التدخل الطبي؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الدكتور أنس زارع الاختصاصي في علم الأدوية التطبيقي وعلم الصيدلة السريرية والاجتماعية، لنتحدث عن الوجه الآخر للأدوية وكيف نتعامل معه بوعي وأطمئنان. حياك الله دكتور أنس وصباحك الله بالخير.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد، ويسعدني الالتقاء يعني مرة أخرى مع إذاعة جدة يعني التحدث إلى مستمعيكم الكرام.
1: وأقدر على فكرة استجابتك لدعوة البرنامج دكتور، شكرا جزيلا لك.
2: الله يبارك.
1: طيب خلينا نبدأ دكتور بأول سؤال، وش المقصود بالآثار الجانبية للأدوية؟ كيف نفهم هذه الآثار؟
2: خليني أتكلم الله يسلمكم بلغة علمية لكن مبسطة للناس عامة. إذا افترضنا أنه الدواء مادة كيميائية، فإحنا بنتكلم عن جزيء كيميائي. هذا الجزيء لما بيدخل للجسم بيبحث عن الأماكن اللي تستجيب له وتتفاعل معه، يعني يرتبط بها. وعادة يكون للجزيء الواحد أكثر من منطقة يأثر عليها. عشان كده الدواء لما بناخده لغرض مثلا تخفيف الصداع أو الألم قد تكون له أثار جانبية أخرى، يعني الأثار دي غير مقصودة، لكن عشان في أكثر من منطقة في الجسم تتأثر بهذا الدواء تظهر الأثار الجانبية. لما أقول أثار جانبية يأتي يعني يرد للخاطر برضو موضوع الأثار الضارة، أو خلينا نقول المضاعفات، هذه حنتكلم عليها بعدين. بس الأثار اللي عادة تكون معروفة مسبقا، يعني خلاص وضحت للمتخصصين وللعامة وبالتالي يعني ممكن تفاديها، ممكن التعامل معها بسرعة.

0: وعادة تكون بسيطة، ما هي يعني ما هي مؤثرة، وقد تكون آثار جانبية محمودة مرغوبة يعني.
1: نعم. كل دواء له آثار جانبية محتملة دكتور ولا مو يعني بعض الأدوية
0: والله
1: فقط؟
0: والله شوف، في مقولة قديمة أنا سمعتها قبل ما أدخل في مجال الصيدلة والطب وأدرس الجامعة، كانوا بيقولوا الدواء اللي ما يضر ما يفيد، بمعنى أنه أي دواء زي ما قلت قبل شوية يعني طالما له أكثر من منطقة يأثر عليها فحتلاحظ فيه أثار جانبية، وقد تكون أثار جانبية غير ملحوظة أو يعني ما نكترث بها.
1: صحيح. نعم. طب إيش الفرق دكتور بين الأثر الجانبي والمضاعفات الدوائية؟
0: جميل جميل جدا. إحنا تكلمنا الآن عن الأثار الجانبية، المضاعفات عادة طال عمرك قد تكون غير متوقعة، يعني ممكن تكون ظهرت فجأة وقد تكون يمكن حتى أثناء فترة الدراسة أو البحث على الدواء ما يعني ما اكتشفت. طيب فبالتالي يعني ضررها بيكون مزعج وقد يهدد سلامة المريض وقد يستدعي تدخل طبي. متى يستدعي تدخل طبي؟ عادة المريض لما بياخد دواء ويلاحظ أي أعراض مقلقة له الأفضل أنه يستشير إما طبيبه أو الصيدلاني يتأكد أنه هذا الأثر متوقع أو أنه بسيط وعارض وحيعدي أو أنه لابد من مراجعة الطبيب المعالج والنظر في الموضوع. طبعا نظر الموضوع قد يستدعي إيقاف العلاج، تغييره، تخفيض الجرعة أو الاستمرار. يقول له الطبيب مثلا أو الصيدلي متوقع أول يوم يومين أنه يحصل عندك الأعراض هذه وحزول إن شاء الله مع الوقت.
1: طيب دكتور وجود أثار جانبية يعني الدواء غير آمن ولا هذا شيء طبيعي لازم يتقبله أي مريض؟
0: أكرر مرة ثانية الله يسلمك، طالما أنه الدواء متوقع أنه يؤثر في أكثر من منطقة والآثار بسيطة فما نقدر نقول أنه الدواء غير آمن. يعني قرار أنه الدواء آمن أو غير آمن، خليني أعطي المستمعين الكرام فكرة سريعة. الدواء اللي بنشوفه إحنا في السوق أو بيتناول المريض بيكون قطع رحلة لا يقل طولها عن 10 سنوات. إحنا بنستلم نشتري الدواء بينصرف لنا من المستشفى نظن أنه مادة تصنعت وجاتنا على طول. الدواء ده يكون نتيجة دراسات وأبحاث مطولة. عادة المعامل الكيميائية المهتمة بالأدوية تنتج آلاف المواد الكيميائية، نسبة بسيطة منها يكتشف أو يلاحظ أنه لها أثار طبية ممكن توظيفها في علاج بعض الأمراض. فتلاقينا نختار يمكن من كل 1000 مادة مادة واحدة أو اثنين تروح للمختبرات أو للمعامل المتخصصة ويبدأوا يدرسوها ويشتغلوا عليها عشان يشوفوا إيش مدى الاستفادة منها.
1: يعني دكتور الدواء ما يتم تسويقه إلا بعد ما يتم اكتشاف جميع الأثار الجانبية له مسبقا؟
0: لا العفو، أنا أقصد طالما الرحلة عمرها 10 سنين تقريبا أو ما يماثلها يعني.
1: أيوة.
0: فمعناته حنلاحظ إحنا آثار كثيرة.
1: أها فهمت عليك الآن،
0: شايف كيف؟ وأعطيك مثال سريع برضو معليش ما بدي يعني أثقل على المستمعين الكرام. في دواء مثلا للضغط أيام ما كنت أنا في الجامعة كان رخص واستخدم ويمكن 10 سنين، بعد 10 سنين لاحظ أنه هذا الدواء بيأثر على البصر عند بعض الناس لدرجة أنه ممكن يسبب فقدان للرؤية فاضطروا يسحبوه. تصور بعد 10 سنين
1: هذا اللي كنت أسألك عليه. هذه نعم. نقطة مهمة دكتور، يمكن في كثير من الأدوية نسمع أخبار أحيانا في وزارات الصحة تحذيرات منها يعني أو أنه تمسح بجزء منها، ليش أحيانا التحذيرات الجديدة تظهر لاحقا لأدوية موجودة منذ سنوات؟ يعني ليش ما تم اكتشافها مسبقا؟
0: كويس. طبعا مهما كان يعني الإنسان قدراته محدودة أمام قدرة الخالق عز وجل. نعم. فأنت مهما حرصت ومهما كذا يعني العمل البشري يعني خلينا نقول بعيد عن الكمال، ما نقدر نقول عمل بشري تام أو كامل، الكمال لله عز وجل. فتلاقي الدراسات بتكتشف أشياء كثير وممكن تكون حالات بسيطة، تلاقي من كل 10,000 مثلا حالة ظهرت حالة واحدة حصل عندها كذا أو كذا
1: نادرة.
0: في هنا بحمل أنا المريض، أحمله مسؤولية أمام الطبيب والصيدلاني ويسمحوا لي المستمعين أني معلش كده يعني قد أنرفزهم شوية.
1: طيب.
0: أمانة على المريض إنه لو لاحظ أي شيء فيه دواءه يبلغ الطبيب والصيدلاني. بعض الشركات وبعض السلطات الصحية الآن في دول كثيرة ومنها طبعا المملكة لا شك أنه البيئة العلمية في المملكة، أتكلم عن البيئة العلمية والطبية، متقدمة جدا لدرجة أنه في أداة أو قناة اتصال بين المجتمع وهيئة الغذاء والدواء. لو لاحظت أي شيء أنت في الدواء تتصل عليهم وتبلغهم. الأمانة اللي بحملها للمستمع هنا أنه لو لاحظ أي شيء على أي دواء يبلغ، ممكن يكون هو أول من يكتشف هذه الملاحظة في الدواء، وبالتالي تؤخذ في الاعتبار ويعني يتخذ طبعا إجراء مناسب. قد يغيروا طريقة تناول الدواء، قد يغيروا تركيبة الدواء.
1: يعني أفهم من كلامك دكتور أن هذه هي الطريقة اللي تتم فيها متابعة سلامة الأدوية بعد استخدامها على نطاق واسع؟
0: برافو عليك، نعم اللي هو يسموه متابعة استخدام الدواء بعد التسويق أو بعد التسجيل والترخيص. نعم.
1: طب قبل أروح فاصل دكتور، أبغى إجابة سريعة عن أنه المختصين عادة كيف يوزنون بين فوائد العلاج وبين مخاطره غالبا؟ يعني
0: الطبيب المعالج ينظر دائما للدواء، يضع في ميزان أية أكثر، أية الكفة ترجح. أبغى أنا فوائد الفوائد المرجوة بأقل الأضرار الممكنة، أوازن بين الاثنين، أعظم قدر من الفائدة وأقل قدر من المخاطر أو الأضرار، هذه المعادلة.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف مع فاصل دكتور ونرجع نكمل.
0: أعطيك مثال.
1: طيب خلينا نروح الفاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
6: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، ومتواصلين ايضا مع ضيفنا الدكتور انس زارع الاختصاصي في علم الادويه التطبيقي وعلم الصيدله السريريه والاجتماعيه. وحديثنا اليوم بشكل مفصل عن النشرات الدوائيه، الاثار الجانبيه للادويه في النشرات الدوائيه، هل فعلا تستحق هذا القلق ام لا؟ طيب دكتور، قبل ما يعني اسالك عن بقيه المحاور، في اعتقد كن تبغى تكمل شيء قبل الفاصل، وسامحنا قاطعناك. تفضل.
7: راح سؤال وجيه جدا استاذ محمد، ويدل ما شاء الله على يعني جهدك وحرصك في اعداد الحلقه وده.
6: شكرا.
7: سالت انت كيف الطبيب المعالج او السلطه الصحيه توازن بين اضرار الدواء وفوائده. اذكر انا مثال في احد المؤتمرات، كان بيتكلم عالم من متخصصين، قال انه مرت علينا حاله احتاجت لمضاد حيوي. المضاد الحيوي ده معروف عنه انه يؤثر على العصب السمعي، وممكن اذا الجرعه يعني زادت او فتره الاستخدام طالت ممكن المريض يفقد حاسه السمع. يقول جينا امام موقف حرج جدا، نخسر حياه المريض ولا نخسر حاسه السمع عنده، وكان القرار يجب ان نضحي بحاسة السمع في سبيل أن ننقذ ذا المريض اللي كان عنده التهاب جرثومي خطير وكان لابد من إعطائه هذا المضاد الحيوي. هذا بس اللي
6: حبيت. ممتاز. طيب أنت يمكن تطرقت النقطة دكتور، بس في سؤال جانا من إحدى الزميلات أيضا تسأل، تقول كيف أبلغ عن دواء مثلا بس يمكن يكون ردة فعل الجسم هي فقط السبب، إنه أنا الوحيدة فقط، فكيف يتم استجابة لهذا البلاغ مثلا؟
7: نعم، هو طبعا اللي بيتلقى البلاغ عادة متخصص، فلو اتضح عنده انه هذا البلاغ يعني ما هو اول مره يسمعه حيقول للمتصل انه ترى هذا متوقع ويعني ممكن يزول بعد فتره بسيطه. يعني اديك مثال، بعض المضادات الحيويه لما بيتناولها المريض اول يومين ثلاثه تسبب عنده الله يكرمك اسهال، لانه بيأثر على الجراثيم الطبيعيه الموجوده في القناه الهضميه، وبعد فتره الجسم يتعود عليها. فلكن لو كان الحاله هذه اول مره تمر على المتلقي البلاغ طبعا حياخذها باهتمام، يسجلها.
6: راح صوتك يا دكتور، تعيد الجزئية الأخيرة معلش لأنه انقطع الصوت. معلش
7: بقول يعني أيوه؟ لو كانت المعلومة اللي وردت لمتلقي البلاغ جديدة عليه هيهتم بيها. يعني لو كان الأثر الجانبي اللي بيتكلم عنه المتصل جديد على المستمع والمتلقي البلاغ حياخذها باهتمام شديد اكيد. لكن لو كانت مألوفة عنده ومرت عليه قبل كده مرات عديده حيطمن يقول له هذا متوقع وان شاء الله يزول.
6: طيب في عوامل دكتور تخلي الشخص مثلا اكثر عرضه للاثار الجانبيه؟ يعني مثلا في شخصين مثلا يتناولون نفس الدواء لكن تختلف تجربتهم مع الدواء والاثاره الجانبيه، صحيح؟
7: مظبوط. طبعا لانه تركيبه جسم الانسان، خلايا جهازه المناعي، جهازه الهضمي، الكلى، الكبد عنده، يعني حتى لو كانوا اخوان توأم برضو في اختلاف في الداخل، فاستجابه اللي تتعامله مع الدواء تختلف من شخص لاخر.
6: العمر احيانا ياثر على هذه الاستجابه لجسم الدواء.
7: طبعا احنا بنتكلم عن فئتين مهمه، الاطفال يعني صغار السن وكبار السن. تعامل الجسم مع الدواء عند صغار السن بتكون لسه أعضاء الجسم ما نضجت بحيث أنها تتعامل بكفاءة مع الدواء مع المواد الكيميائية. كذلك عند تقدم السن تبدأ تشيخ الأعضاء، الجسم كله بيشيخ، الخلايا بيشفاء. فالفئتين دي اللي هي صغار السن وكبار السن بيكونوا طبعا استثناء من يعني في قواعد استخدام الدواء والحقائق المعروفة عنه. فننظر بحذر، ممكن نضطر نخفض الجرعة، ممكن نقلل من استخدام الدواء، ممكن ما ندي دواء إطلاقا للفئتين هذه.
6: طب الجنس احيانا له دور دكتور ولا الجسم البشري واحد؟
7: يعني في بعض الادويه النساء يتاثروا اكثر فيها. نعم، ما بدي ازعج يعني المرضى لانه الناس تسمع المعلومه يعني بتسرع وبتقلق وده. وهنا ابغى اتطرق اذا تسمح لي لنقطه مهمه اللي هي حديث المجالس. اكون انا جالس في جلسه وتيجي سيره الدواء، فيفتي احد الموجودين انه هذا الدواء جيد وهو جربه ومفيد. أنا أنصح من كل قلبي وكل حواسي كل مريض كل شخص إنه لا يسارع، يسمع المعلومة يفكر فيها يستشير طبيبه، لكن لا يسرع ويغير استخدامه لدواء أو يصغي لنصيحة صديق أو يعني زميل أو حتى قريب عشان الدواء نفع معاه. يعني انت
6: حينفع معاه. هذه مهمة جدا على فكرة دكتور، التنويم مهم جدا ومفيد لكثير من الناس، لأنه كثير من الناس على فكرة ما يدري أنه والله جسمي قد لا يكون مهيئ لاستخدام دواء لشخص آخر تناسب معه.
7: جميل. حالة خاص، كل واحد حالة خاصة. نعم.
6: طبعا طبعا. طيب الأمراض المزمنة دكتور تزيد من احتمالية الأثار تعرض الآثار الجانبية ولا ليس لها علاقة؟
7: ممكن طبعا، كل دواء وكل مرض يعني زي ما قلنا حالة خاصة. يعني أنا دائما أنظر للدواء إنه بيتفصل للعلاج بصفة عامة سواء دواء أو غيره، يتفصل للمريض حسب احتياجه. يعني إذا العلاقة بين المريض وطبيبه والفريق الصحي أو الفريق الطبي علاقة قوية وثيقة مستمرة، ما أغير من دواء ما أغير من ده إلا بالرجوع لطبيب المعالج وللمركز الطبي اللي أنا بتابع فيه. لا أجتهد من عندي، أنا حصل عندي تغير، حصل عندي مثلا أعراض أو أثار جانبية أقلقتني، أراجع مرة تانية. ليه؟ لأنه أحيانا هذه يكون يعني ملاحظة عابرة وتعدي، ولابد من الاستمرار على الدواء عشان يعدي نتيجته. وأحيانا ممكن تكون لا سمح الله ضر، وبالتالي لما أنا براجعهم بينبهوني أو ينصحوني بالحل الأفضل. نعم.
6: طيب بالنسبة لوظائف الكبد والكلى أحيانا هذه كيف تأثر على التعامل مع الأدوية دكتور؟
7: طبعا الأدوية عادة يعني بيتخلص منها الجسم يعني بعدة طرق. الأدوية اللي بتدوب في الدهون بيكون التعامل معها من خلال الكبد، والأدوية اللي بتدوب في الكلى. كثير من الأدوية ممكن تأثر حتى على الأعضاء هذه وتقلل من كفاءتها في العمل. وبعض الأدوية يعني الاستمرار في استخدامها قد يضر بالكلى أو يضر بالكبد، وبالتالي يؤثر على كفاءة الجسم في التعامل مع الأدوية بصفة عامة. عشان كده أرجع أكرر، الدواء يفصل أو العلاج يفصل للمريض حسب احتياجه، ويجب أن يتقيد بالنصائح المعطاة له والتعليمات اللي بلغت له. لا يجتهد عنده ولا يسمع لصديق أو لقريب طالما أنه غير متخصص.
6: طيب أحيانا بعض التصرفات زي مثل التدخين دكتور، العادات السيئة هذه يؤثر على فعالية بعض الأدوية؟
7: نعم ممكن طبعا. التدخين في مواد كيميائية تدخل في الجسم، لو قلنا أنها مواد سامة، طبعا طالما أن مواد سامة بتأثر على خلايا الجسم وأعضاء، وبتأثر حتى على بدليل أن المدخنين استجابتهم لبعض الأدوية ضعيفة، تضطر تعطيهم جرعة أعلى أنت
6: أوكي.
7: مثلا يعني هذا مثال.
6: طب الغذاء دكتور اللي هو نمط الحياة بشكل عام هذا يغير استجابة الجسم للعلاج؟
7: سؤال جميل الحقيقة. علماء التغذية الآن ينظروا للغذاء إنه مادة أيضا تدخل للجسم، بالتالي إحنا ننظر للغذاء ننظر له مادة كيميائية أو حتى كمستحضر دوائي، حتى لو كان هو غذاء، حتى لو كان مادة عشبية، فبالتالي يجب نتعامل معه باحترام وبحذر ونراعي النصائح اللي تبلغ لنا بخصوص هذا.
6: جميل.
7: يعني مو عشان انه مثلا يعني مادة طبيعية او دواء او غذاء ده اني انا اسرف في استخدامه واتعاطى بكمية، لا لازم اوازن ولازم اتقيد بالاعراف.
6: ممتاز. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة اف ام.
6: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور انس زارع الاختصاصي في علم الادويه التطبيقي وعلم الصيدله السريريه والاجتماعيه، وحديثنا الاثار الجانبيه للادويه في النشرات الدوائيه، هل فعلا تستحق كل هذا القلق ام لا؟ طيب دكتور، قبل ما نكمل الحديث بدي اسالك بس، وش المقصود دائما بالصيدله الجينيه؟ هذا مصطلح يمكن سمعته اكثر من مره.
7: جميل، سؤال جيد الحقيقة. طبعا الجينات في جسم الإنسان أو العوامل الوراثية تتأثر ما في شك بنمط الحياة، بالأدوية اللي بيأخذها الإنسان، بالأغذية. وبرضو نرجع نكرر أن الجينات في جسم أو في شخص تختلف عن شخص آخر. الأدوية معروف أن بعض الأدوية تأثر على جينات الجسم، بل تؤثر حتى على طريقة عمل الخلايا. يعني لما تأثري على عضو في الجسم معناه أنه أثرت على الخلايا، وبالتالي تتسلل داخل الخلايا وتأثر على الجينات. نعم.
6: طيب.
7: لدرجة أنه بعض يعني بتأثر حتى في يعني أثار، ما بدي أزعج المستمعين الكرام، لكن قد تكون أثار خطيرة، عشان كده لا يجوز الاستهانة بموضوع أنك تستخدم
6: خاصة يمكن الخطورة تكمن حتى في بعض المضادات الحيوية اللي تسبب تحسسات، أحيانا تحسسات قد تكون مميتة لا سمح الله، يعني إذا ما راح الطوارئ أحيانا. صحيح دكتور؟
7: نعم، يعني المضادات الحيوية طبعا وسائل اكتشاف الحساسية تقدمت جدا، ومعروف أنه يعني حتى تلاقي أول ما بيجي المريض بياخدوا التاريخ المرضي والدوائله، وبيسألوه من ضمن الأسئلة عندك حساسية، إذا كان بيراجع في مركز معين تلاقي عاملين كل المسجلين كل الملاحظات، عنده حساسية مثلا للأدوية الفلانية، عنده كذا،

0: كده.
1: صحيح
0: الحساسيه نعم انه جسم ما
1: والله يعني كلامك مهم دكتور، بس والله قاعدين نواجه صعوبة في سماع كلامك للأسف، يعني قاعد يقطع الصوت كثير، الشبكة يبدو أنها ليست على ما يرام عندك، صح؟
0: لا بالعكس أنا غير مكان يعني.
1: طيب الآن الآن الآن يعني بين الفينة طيب والأخرى يعني يكون الصوت كويس، لكن
0: طيب معلش الأبراج هذه
1: لا اتس اوكي ما هي مشكلة نكمل. طيب خليني أسألك دكتور، لأن في آثار جانبية طبيعية وفي آثار جانبية مؤقتة، يعني كيف ليش ايش أكثر الآثار الجانبية شيوعا عند المرضى بشكل عام؟
0: هو زي ما قلنا طال عمرك إنه لما أقول آثار جانبية يعني عادة تكون متوقعة وظهرت أثناء الدراسات السريرية أثناء فترة اختبار الدواء، معروفة ويمكن التعامل معها، وعادة تكون طفيفة بسيطة، وفي آثار ضارة تؤخذ بالاعتبار وبالتالي يعني يحذر منها مثلا، وإذا ظهرت عند المريض يتوقف أو يراجع طبيبه أو إلى آخر. نعم. بل أنبه المريض أيضا أنه أحيانا المادة الفعالة ما فيها مشكلة، قد يكون الأثر الجانبي جاي من مادة داخلة في التركيبة، مش المادة الفعالة، المواد الداخلة في التركيب. يعني عشان المريض لا يستغرب إنه الدواء ده أنا يعني إيش معنى نفع مع جاري ما نفع أو ما ضر جاري ضرني أنا. التركيبة نفسها فيها عدة مواد غير المادة الفعالة، يعني المواد الإضافية. نعم.
1: يعني أفهم إنه في بعض الأعراض فقط تظهر في بداية العلاج وتختفي بشكل سريع؟
0: يعني زي ما قلنا قبل شوي انه المضادات، بعض المضادات الحيويه تسبب الله يكرمك اسهال عند المريض، ياخذ يومين ثلاثه بعدين الجسم بيتعود على الاداء وخلاص بالسير الطبيعيه. بعض الادويه مثلا بتغير الله يكرمكم لون البول مثلا ويقلق المريض فيطمنوه يقولوا لا ما عندك مشكله. نعم.
1: هذه ادويه بشكل عام ولا فقط المضادات الحيويه
0: يعني
1: دكتور؟
0: لا طبعا بعض الادويه يعني بعض الأدوية. لو ظهر شيء غريب أنصح أن المريض أنه يستشير الصيدلاني القريب منه أو يرجع لطبيبه المعالج.
1: بس تأقلم الجسم وارد يعني مع بعض الأدوية مع مرور الوقت، صحيح؟
0: الجسم بيألف يعني بيتعود على الدواء ممكن. نعم.
1: ايه.
0: لكن أنا أقصد الآثار أو العارضة دي بتزول طبعا بعد فترة بتزول. نعم.
1: طب متى ينصح باستمرار المريض أنه يستخدم الدواء رغم وجود أعراض بسيطة؟
0: زي ما قلنا هو استشار طبيبه أو الصيدلاني حيطمنوا انه هذا عرض يعني مؤقت وان شاء الله ما في مشكله والافضل يستمر في استخدام الدواء.
1: طب
0: اما لو كان حاجه غريبه او لا سمح الله تثير القلق اكيد حينصحوا بالرجوع للطبيب المعالج والنظر في ضروره تغيير العلاج او تغيير الجرعه. نعم.
1: طب دكتور هل فعلا احيانا تغيير وقت تناول الدواء ممكن يقلل من بعض الاعراض ولا هذا ليس صحيح؟
0: ممكن نعم يعني هو طبعا توقيت التناول قد يكون مهم في بعض الادويه، خلينا نقول مثلا الله يكرمكم مدرات البول يفضل ما ياخذها الواحد في وقت متاخر في المساء، لانه على كده حتزعجه وحيقوم اثناء النوم يقوم كذا مره عشان افراغ المثانه، فينصح انها تؤخذ في وقت مبكر. يعني مثلا التوقيت حتى كمان بالنسبه للوجبات، يعني هل ياخذ قبل الاكل، دي برضه مهمه مع كثير من الادويه، عشان كده التقيد بالنصائح الدوائيه مهم للمريض.
1: طب احيانا اللي هو تقليل الجرعه من تلقاء نفس المريض نفسه، هذا يعتبر حل مناسب ولا يعتبر خطا؟
0: انا اعتقد انه الانسان اذا سوى يعني المريض اللي عمل كده بيرتكب خطيئه بحق نفسه. يزيدها او يلغيها وانما يراجع طبيب المعالجه. لو لا سمح الله لاحظ شيء خطير يعني من دواء طبعا يتوقف عنه، بس لازم يراجع فورا، لا يكتفي انه هو وقف العلاج، لا يرجع لطبيبه المعالج او اقرب مركز طبي، ترى يا جماعه حصل معايا كذا كذا ايش رايكم. اكيد الناس المتخصصين عارفين يعني الدواء ده وعارفين ايش اثاره ده فحينصحوه.
1: طيب دكتور بما انك انت المختص في علم الصيدله ومختص في علم الادويه، ودي بس نصيحه تقدمها لمن يشعر بالقلق من اعراض بسيطه بدات مع استخدام الدواء، ماذا تقول لهم؟
0: ارجع لطبيبك المعالج او الصيدلاني يصرف لك الدواء، وخذ النصيحه المتخصصه، لا تاخذ نصيحه من جارك او من صديقك او حتى من والدك او والدتك الله يطول عمرهم ويخليهم.
1: ممتاز. طيب نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجه وخلك معانا، سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة،

0: ضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا لكل اللي انضموا الينا الان نذكركم بانه الدكتور انس زارع الاختصاصي في علم الادويه التطبيقي وعلم الصيدله السريريه والاجتماعيه، وحديثنا عن الاثار الجانبيه للادويه في النشرات الدوائيه. واتساب البرنامج للاسئله والاستفسارات الخاصه بموضوع حلقه اليوم 800-244-28-28. طيب دكتور، الان ندخل في لب الموضوع اللي هو النشرات الدوائيه والخوف من العلاج. ليش احيانا او بشكل عام تبدو النشرات الدوائيه مخيفه لكثير من الناس؟
3: انا سعيد انك طرحت هذا السؤال استاذ محمد. الحقيقه وجود النشره الدوائيه ضمن علبه الدواء متطلب قانوني مطلوب يعني من الشركه المصنعه. انا انصح كل مريض بصفه عامه انه لا يقلق بل لا يهتم حتى بالنشر الدواء إلا من باب معرفة الاستخدام العام للدواء. المشكلة في مرضانا الكرام إنه بيقرأ النشر بالكامل ويقول لك هذا الدواء اتضح إنه من كل 10,000 حالة بيسبب كذا، ممكن أن أكون أنا واحد من 10,000 حالة. النشرة متطلب قانوني يجب إنه تكون له، لكن أنت طالما وثقت في طبيبك المعالج الحمد لله وبتتابع معه وده فأكيد وصف لك الشيء الأنسب لك، ولو حصل أي طارئ أي عارض ترجع له ممكن ينصحك إما بالاستمرار أو يغير الدواء أو يغير الجرعة. فمشكلة الناس بيقرأ النشرة بالكامل ويدقق فيها وكأنه هو خبير، ويعني حتى ممكن يعني يقول لك ليش الشركة عملت كذا، ليش صنعت الدواء، ليش كذا ليش كذا.
2: بس أنت يمكن تشوف أحيانا ينكتب أنه أثر جانبي شائع وبعضه مكتوب نادر وبعضه نادر جدا، إيش الفرق بين هذه المصطلحات يا دكتور؟
3: ممتاز. يعني لما تقول شائع معناته نسبة كبيرة من المرضى اللي استخدم عندهم هذا الدواء سواء أثناء فترة التجارب أو بعد التسويق ظهر عندهم هذا، فهذا الشيء شائع. أو طبعا المصطلح اللي بعد كده إنه مثلا يعني قليل الحدوث أو نادر، نعم زي كده. فهي المصطلحات دي لها مدلول، مش
2: يعني ليس كل ما يرد في النشرة سيحدث للمريض.
3: لا مش طالما أنت وصف الدواء من طبيب متخصص وانت واثق فيه. ترى مهم جدا عزيزي انه المريض يكون عنده ثقة في طبيبه وفي الناس اللي بتعالجه. الناس هذه يعني ضحت يعني بسنوات من عمره عشان تتخصص في هذا المجال عشان تخدم المريض، عشان تقدم له احسن ما تعلمته هي وعرفته في مجال الطب، وعشان يعني تنجح في معالجته وتوفر له حياة مريحة وصحة ان شاء الله طيبة ومستمرة.
2: طيب تقدم لنا نصيحة دكتور انه المريض يقرأ النشرة بطريقة صحيحة بحيث انه ما يرعب نفسه ولا يرعب الاخرين اللي حوله مثلا.
3: انا يستخدم مثلا لعلاج ارتفاع ضغط الدم بس، اما التفاصيل الدقيقة اللي جوا لا تعني المريض العادي، بالعكس هو هي متطلب قانوني لابد من وجوده، ولا اقدر اقول لشركات الدواء لا تحطي نشره دوائيه.
2: طب صراحه دكتور انت تنصح اليوم المريض يقرا نشره دوائيه ولا لا يطلع عليها افضل؟
3: لا انصح الا فقط يطمئن انه الدواء ده فعلا يستخدم لعلاج المرض الفلاني اللي هو عند المريض. لا انصح، لانه مشكله عزيزي محمد بعض المرضى بيقرا النشره وبيسوي مفتي زي ما قلت لك، ارجع لحديث المجالس. هذه مشكله كبيره في مجتمعنا، كثير من المجتمعات في مجلس يتكلم واحد عن القضية في الدين في السياسة في المال هو غير متخصص، وفي الطب يتكلم وفي الدواء، لدرجة أنه بعض المرضى يقول لك دكتورك ما يفهم.
2: يا ساتر
3: أعتقد هذه أنت جريمة ارتكاب حق المريض، تزعزع ثقته في
2: المعلم. يعني كثير من قصص
3: اطمئنانك
2: معلش صوتك
3: اطمئنانك لطبيبك وده اعتبر انا او اعتقد انه اطمئنانك لمريضك وللمكان اللي انت بتتعالج فيه احد اسباب الشفاء. تصور انا مطمئن انه طبيبي بيبذل جهده عشان يعالجني وعشان يخدمني بتريح نفسيتي وبالتالي اتقبل الدواء. بل في الطب فعلا في اسمه شيء اثر الايهام الوهم.
2: طيب مخرجتنا سارة بتسألني تقول احيانا يكتبوا في انا ما اطلعت عليها صراحة بس هي تقول انه احيانا يكتبوا يؤدي الى الوفاة، هذا صحيح؟
3: شوف عزيزي محمد احنا نرجع بداية الحديث قلنا انه الدواء مادة كيميائية وبتأثر على كذا مكان في الجسم. العرف او
2: اهم نقطة بس عيد الجملة دي دكتور لانه قطع صوتك، عيدها بس لانه مهم الكلام.
3: طالما الدواء مصنف انه هو لعلاج مثلا ارتفاع الدهون في الدم او لارتفاع ضغط الدم او للدوخة او للصداع او كذا او كذا، فالعرف انه هذا الدواء مناسب لهذه الحالة. الاقدار اللي بتحصل هذه لا دخل للبشر فيها، يعني انسان رابط حزام الامان وبيسوق السيارة بكل هدوء وبتعقل ويحترم الانظمة، الله قدر انه يصير حادث، يعني لواحد مثلا اسرع او غير مكترث او الى اخره.
2: بس بصراحه دكتور معلش دكتور يعني تخيل بالله مريض يقرا يؤدي الى الوفاه اي دواء حيستخدمه بطريقه هذه صح يكون
3: صحيح. عشان كده بنصح لا تقرا النشره كلها لانه انت اللي يهمك طيب. يهمك انه الدواء ده مناسب لحالتك انه مصنف لعلاج هذه الحاله. التفاصيل الدقيقه متطلب قانوني، يعني الشركه ملزمه بايجاده أوكي. عشان كده النشره دي للمتخصص يقراها ويتعمق في قراءتها ويراجعها كذا مره. اما المريض العادي لا انصحه، خلاص انت وصف لك الدواء اطمئن واستمر في استخدامه، ولو لاحظت اي شيء ارجع لطبيبك المعالج.
2: لانه دكتور تدري انه احيانا في اشياء احيانا شيء نفسي يصير انا بس والله قرات انه والله الشيء حيودي للشيء الفلاني، فبالتالي انا اصير اتحسس لما سيحدث ويحدث لي فعلا وسوسه من هذا الموضوع صحيح.
3: شوف كلامك صحيح، يعني برضه ارجع لما قبل دخولي في مجال الطب والصيدله وانا صغير اذكر كانوا الناس الكبار يتكلم عن طبيبه يقول لي يا اخي بدخل عند الطبيب يبتسم في وجهي ويقول لي حاعطيك دواء ان شاء الله يعالج لك كل مشاكلك، يقول سبحان الله انا قبل ما يكمل كلامه انا تكون الاعراض خفت عندي. تصور يا اخوي محمد الكلام ده له اساس علمي.
2: اوكي
3: انت الان لما تقول للمريض ده الدواء حيخليك ان شاء الله كويس ونشيط، تلقائيا هو جسمه يتقبل هذا الكلام ويبدا يتاثر به
2: سبحان الله.
3: بل ازيد لك يعني من الشعر بيت زي ما يقولوا، التجارب السريريه اللي هي الابحاث على الدواء يعني يستخدم الدواء المادة اللي تستخدم في فئة من المرضى وفئة أخرى تعطى لها مادة وهمية يعطى لهم ويسموها دبل، يعني لا الباحث ولا المريض عارف إنه هو ده الدواء الأصلي ولا الدواء البديل.
2: سبحان الله شيء نفسي فقط يعني عشان بس يوهمون
3: عشان الأثر اللي يتسجل يكون محايد، يعني المعلومة تكون محايدة ما فيها تدخل بشري
2: سبحان الله.
3: فوجدوا إنه نسبة من المرضى بيتحسن عندها الأعراض، بل كمان أزيد يعني معلش تثبت علاج السرطان بعيد عنك وده تصور الأثر التحفيزي أو التشجيعي بيقلل من الخطر. نعم طبعا. فعشان كده ثقة المريض في دواء وفي طبيب وفي المستشفى اللي مهمة جدا.
2: اليوم في أدوية وهمية فعلا موجودة أحيانا بعض الأطباء يصرفونها للمرضى بس عشان يعرف أنه مثلا شاف كل شيء فحوصاته كويسة يقرر أنه يعطيه دواء وهمي، في موجود عندنا هذا الشيء حاليا؟
3: يعني هو إحنا لما نقول لو وهمي قد يكون مصطلح غير دقيق لكن اللي بيحصل أحيانا ممكن الطبيب يجي له المريض مصر يبغى دواء لكذا فيعطي له مثلا يعني فيتامين
2: أوكي
3: بسيط يقول له هذا إن شاء الله ده ويفهم ترى ده حيسوي لك كذا يطمئن المريض ويمشي، هذا وارد لكنه طبعا نادر ما هو يعني ما هو العرف العام او السائد.
2: ممتاز خلينا نتوقف ايضا مع فاصل دكتور نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد افهم.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الالحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسال ولا تجد الاجابه، من أنا؟ لا عليك فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول
4: أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: صحة ولياقة على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين ومكملين معكم في صحة ولياقة، ومع ضيفنا العزيز الدكتور أنس زارع الاختصاصي في علم الأدوية التطبيقي وعلم الصيدلة السريرية والاجتماعية، وحديثنا عن الأثار الجانبية للأدوية في النشرات الدوائية. وواتساب البرنامج 800-244-28-28 لأي سؤال أو استفسار. طيب دكتور، الآن نجي لموضوع الأخطاء الدوائية وسوء الاستخدام. إيش نقصد في الأخطاء الدوائية عامة؟
3: طبعا نتكلم كلام علمي الآن لكن مبسط جدا. الأخطاء لما نقول قد يكون خطأ من المريض إنه أخذ الدواء الخطأ، يعني غير الدواء المطلوب لحالته. قد يكون هو زاد الجرعة، تمام. قد يكون صرف له دواء خطأ، وارد خطأ البشري وارد طبعا، لا ننزه أحد من البشر إحنا. قد يكون الوصف خطأ، وهذه كلها طبعا نادرة جدا. يعني الخطأ من الممارس وارد كبشر لكنه نادر، يعني ما أعتقد أنه حتى يقلل من كفاءة الشخص سواء كان طبيب أو صيدلاني أو ممرض أو غيره. احتمال ضعيف جدا لكنه أقول وارد عشان لا أنزه البشر أنا.
2: بس إيش أكثر الأخطاء
3: اللي إحنا نخاف منه؟ إيه؟ خطأ المريض لأنه هو الدواء عنده، وعادة يعني لما بيصرف الدواء أكثر من مرة خلاص الدواء صار معروف عند المريض ويعني فاهم استخدامه وفاهم ده. فهنا مجال الخطأ وارد، إنه قد ينسى يأخذ الدواء في وقته مناسب ويجي يأخذ مثلا جرعتين مع بعض. بعض الأدوية يقول لك الطبيب أو الصيدلاني إذا نسيت الجرعة وأخذتها لا تأخذ الجرعة اللي بعدها إذا كان الوقت قريب خلاص.
2: يعني
3: ممكن إيوه، عشان كده بقول النصائح مهمة أتقيد بها. يعني بعض الأدوية لا يمكن تكرار الجرعة في زمن ما بينهم، يعني فاصل زمني طويل.
2: يعني مضاعفة الجرعة أحيانا دكتور،
3: حبة مرة في اليوم يعني مرة في اليوم. نسيتها أنا وأخذتها معناه خلاص الجرعة الثانية أخذها نفس الموعد ثاني يوم.
2: يعني قصدك أنه مضاعفة الجرعة لتعويض جرعة فائتة هذا تصرف خاطئ وخطير.
3: قد يكون خطأ، نعم. قد يكون. فالأفضل أني أنا إذا قرب موعد الجرعة اللي بعدها أخذ الجرعة اللي نسيتها وخلاص.
2: طيب يعني في نعم. في موضوع دكتور صراحة مهم جدا، وفي ناس كثير على فكرة ما يقدرون يبلعون الكبسولات أو حتى الحبوب العادية. فهل تقسيم الحبوب أو حتى سحقها يؤثر عليها؟ لأني سمعت إنه في بعضها ممتدة التأثير، فبالتالي راح يأثر على
3: سؤال جيد الحقيقة. أي. وأنا سعيد إنك طرحته. نعم طبعاً بعض التركيبات، تصميم الجرعة نفسه معمول بحيث إنه إذا كانت ممتدة المفعول معناه إنه أنت كسر أو فتحها خطأ، لأنه كأنك بل بالعكس ممكن يكون في خطورة هنا. ليش الخطورة؟ أقول لك إيش الخطورة يعني، بس ما نبغى نخوف الناس. التركيبة الدواء معمولة بحيث إنه مثلا مفعول ويمتد ل 12 ساعة أو حتى 24 ساعة، فبالتالي الحبيبات اللي جوا مصنعة بحيث إنه بعضها يذوب الآن، بعضها يذوب بعد ساعة بعد ساعتين، على مدى المدة الزمنية المبرمجة المتاحة اللي 12 ساعة أو 24 ساعة. كوني أفتحها أنا وأخلي الجسم يتعامل معها فورا كأني ضاعفت الجرعة عدة مرات، فهنا الخطورة.
2: يا ساتر.
3: لكن هذا الأقراص تفضل.
2: على فكرة هذا المفروض دكتور هذا يكون من ضمن التحذيرات الدوائية لبعض الأدوية، خاصة لأنه فيها خطورة أحيانا. إيه صح ولا لا؟
3: النصائح لما أنا أخذ الدواء أول مرة أتأكد. بالعكس اللي بيصرف لك الدواء الصيدلاني بيسألك عندك أي استفسارات، هل تعرف استخدام الدواء، أمانة أو مسؤولية الصيدلي لما يعطيك الدواء يشرح لك كل ما يتعلق باستخدامه.

0: بل يرحب بأي أسئلة عندك. وفي مراكز مع يعني معلومات أدوية وسموم تتصل بهم في أي وقت تقول عندي الدواء الفلاني ماني عارف أو ماني متأكد يجاوبوك. بل بإمكانك تمر على أي مركز طبي معاك الدواء يقول لهم يا جماعة الخير أنا ماني عارف ده الدواء كيف. الأمانة المهنية كيف تفرض عليهم أنهم ينصحوك ويدوك المعلومة السليمة. نعم. لكن سؤالك الوجيه نعم لا, لا لا يمكن أو لا يجوز فتح الكبسولة أو ده. بعض الأقراص لا عليها خط فاصل ممكن تقسيمها.
1: أيوة أوكي طيب فهمت عليك دكتور. طيب في خطورة دكتور من استخدام وصفة قديمة دون استشارة؟
0: إذا كان يعني كان شيء عارض خليني أرجع لتصنيف الأدوية. أدوية في أدوية للأعراض البسيطة يعني أدوية صداع حرارة وهو سبق أنه استخدم يعني علبة مثلا دواء مخفض للحرارة موجودة في البيت وصار في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة ممكن أستخدمه أنا تمام. لكن أني أستخدم وصفة قديمة لعلاج حالة معينة قد تكون مو نفس الحالة الأعراض متشابهة لكن حالة مختلفة. فايش اللي يمنعني طالما المراكز الصحيه منتشره الحمد لله واحنا نعيش يعني في بلد مزدهر ولله الحمد الخدمه الطبيه متاحه لجميع المواطنين والمقيمين فليش ما اروح اراجع مركز طبي واخذ النصيحه الطبيه السليمه اخذ العلاج المناسب للحاله انا فيها الان.
1: جميل. طيب دكتور وش المقصود بالتداخلات الدوائيه؟ هذه دائما نسمع عنها ونقراها.
0: نعم التداخلات الدوائية برضو سؤال جميل. طبعا التداخلات الدوائية أنا حدخل ضمن الكلام ده التداخل بين دواء ودواء والتداخل بين دواء وغذاء يعني حتى الغذاء نعتبره إحنا مادة دوائية. فبالتالي لما بنصرف لي الدواء ممكن الطبيب يقول لي ده الدواء لا تأخذ معاه مثلا منتجات ألبان أو الصيدلاني أكثر يعني أكثر اختصاص الموضوع فيقول لك لهذا الدواء لما تأخذه اعمل حسابك أنه على الأقل ساعتين ثلاثة ما تأخذ منتجات ألبان أو تأخذه مثلا قبل الأكل بساعتين أو بعد الأكل بساعتين أو ساعة ونص مثلا. فهذا أو لا تأخذ مع الدواء الفلاني لا تأخذ مثلا مضادات الحموضة مع الدواء الفلاني زي كده بحيث أنه لا يصير بينها تعارض أو تفاعل أو يعني نعم.
1: طب وإيش أشهر التداخلات بالأدوية والمكملات دكتور مثلا؟
0: المكملات الناس تأخذها يعني عفويا وتظن أنه إنها مأمونة الاستخدام. أول شيء أنا أتكلم عن المكملات عادة تنتجها شركات يعني يميل عليها الطابع التجاري يعني حتى أبحاث طبية وتجارب سريرية يمكن ما تكون تمت بالطريقة المطلوبة كما هو في الأدوية المعروفة. فيعني صعب يحط لك المعلومات لكن ونشاط أعتبره تجاري بحت وكونها مكملات معناها غير أساسية. فحرص المريض أنه يأخذ النصيحة من متخصص. إذا تسمح لي أخوي محمد
1: فضل.
0: أبغى أخذ المستمعين الكرام وحضرتك إلى نقطة قد تكون بعيدة لكنها مهمة في هذا السياق طالما أنتم فتحتوا هذا المنبر لخدمة المرضى. إيش هي النقطة دي أعزائي الكرام بالذات فئة الشباب اللي بيروحوا نوادي رياضية؟ للأسف للأسف الشديد كثير أو نسبة من العاملين في هذه المراكز بيبيعوا منتجات تمام هي أدوية لكنها منشطات أو إلى آخره. هذه مواد خطيرة وتباع من ناس غير متخصصين وغير مرخصين ولا يفهموا في هذا المجال. فأنا أنصح يعني إذا سمحتوا لي معلش استغليت
1: أكيد لا بالعكس
0: المنبر أحذر الناس إنه يستخدم أي حاجة غير مرخصة أو غير مسجلة أو إعطاني هي غير متخصص يعني كونه مدرب لا يعني أنه هو خبير في مدرب في مجاله نعم فاهم في لك في الأدوى أثارها على الجسم أثارها على المدى القريب والبعيد. تدري يا أخوي محمد مستمعين الكرام أنه بعض الأدوى ممكن تفقد الشاب حتى القدرة على الإنجاب
1: أوف الدرجة هذه لطيف
0: نعم هذه الدرجة طبعا. فالناس بيأخذوها بعفوية ومطمئنين إياكم وبعدين تباع بأسعار باهظة يعني تقول والله طبعا السعر مش مهم أمام الضرر الناجم عن استخدامه. بس هذه نصيحة أملتها علي يعني الأمانة المهنية.
1: بالعكس جميل جدا مداخل جميلة. طيب دكتور في الختام أبغى أسألك التوقف الذاتي أحيانا عن الدواء ممكن يكون أخطر من الأثر الجانبي لهذا الدواء ولا لا؟
0: لو كنا نتكلم خليني أخذ مثال بسيط المضاد الحيوي بيعطى لعلاج مثلا التهاب جرثومي معين تمام ويعني الناس اللي عملت عليه التجارب عارفة انه هو لازم يستخدم بالطريقة هذه مثلا مرتين في اليوم مرة في اليوم ثلاثة مرات او اربع مرات. الاستمرار على نفس النظام يعجل من القضاء على هذه الجرثومة. التوقف زي ما تفضلت أو حتى التباطؤ في أو الإهمال في تناوله يعطي فرصة أكثر لهذه الجرثومة إنها تقاوم. بالتالي تنشأ عندنا مشكلة يسموها مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وتفقد الأدوية فعاليتها بعد كم سنة. عشان كده بعض الأدوية يعني بتخرج من السوق تيجي بعدها أدوية جديدة، السبب الاستخدام العشوائي أو غير المرشد لهذه المستحضرات.
1: ممتاز،
0: هذا مثال. لكن طيب، برضو الأدوية الثانية لا أنصح بالتوقف عنها. نعم.
1: أخيرا دكتور، إيش الرسالة اللي توجهها اليوم لكل مريض يخشى البدء بالعلاج بسبب قراءته للنشرة والآثار الجانبية الموجودة فيها؟
0: ينصح يعني يطلب نصيحة المتخصصين، لا يسأل صديق أو إنسان بعيد عن المجال هذا.
1: ممتاز.
0: يعني أنت ما تسأل ما تسأل مثلا مهندس عن عن عن دواء، ما تسأل طبيب عن مشكلة هندسية. فبالتالي يعطي الخبز لخبازه.
1: ممتاز. في أي مجال. طيب ناخذ على العجالة بعض الأسئلة اللي جات على واتساب البرنامج دكتور. في مداخلة من نورة تقول أتناول عدة مكملات غذائية وفيتامينات يوميا، هل يجب أن أخبر الطبيب عنها حتى لو كانت تباع بدون وصفة طبية؟
0: نعم، وأشدد على هذه الضرورة، ضروري جدا يا أختي الكريمة، ضروري ضروري جدا لا نستخدم استخدام عشوائي.
1: طيب في أيضا خالد يقول هل صحيح أن الدواء الأصلي يسبب أثار جانبية أقل من الدواء البديل أم أن هذه مجرد معلومة غير دقيقة يا دكتور؟
0: الدواء هو دواء سواء أصلي أو بديل أو غيره، يعني
1: بس أنا ما فهمت ايش يقصد بالبديل دكتور. عفوا،
0: أعتقد يقصد البديل التجاري.
1: أوكي.
0: يقصد البديل التجاري. نعم.
1: على فكرة هنا
0: يعني طبعا بعض الأدوية تفقد حمايتها بعد كم سنة، يعني في كل مستحضر دواء يطلع في السوق حسب نظام الدولة وفترة حماية مثلا 10 سنين 12 سنة.
1: أيوة.
0: بعد هذه الفترة يحق للمصنعين الآخرين يصنعوا نفس الدواء، فيطلع بديل تجاري لهذا الدواء.
1: على فكرة كنت بسألك على هذه النقطة، يعني هو المتصل صراحة والمستمع أثار نقطة مهمة جدا ما سألتك عنها، اللي هو أحيانا فعلا لما يقول لك الدواء الفلاني لكن في بديل له نفس التركيبة، هل هذا أيوة. هو نفس الشيء يعتبر؟
0: المادة الفعالة نفسها لكن شركة مختلفة
1: فقط.
0: نعم. لكن أيضا عفوا ايضا الكون بديل تجاري قد تكون المواد الاضافيه مختلفه، فعشان كده اركز هنا على نقطه وطبعا ضروري اني ابلغ بها المستمعين الكرام،
1: اللي هي
0: انه قد يحصل عندك اعراض او اثار جانبيه من مستحضر تجاري لكن بديله ما سبب لك اياه، او انت كنت تستخدم دواء من الشركه حقت محمد وغيس معك لكن الشركه حقت انس سببت لك كذا، فالسبب المواد المضافه تختلف. أوكي. وبالتالي ممكن يعني نعم.
1: ممتاز.
0: لعلي أكون وضحتها.
1: بالعكس. حلقة مليئة صراحة بالمعلومات واللي صراحة طمرتنا جميعا، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون طبعا لكل المستمعين. أشكرك الدكتور أنس زارع الاختصاصي في علم الأدوية التطبيقي وعلم الصيدلة السريرية والاجتماعية، سعيد جدا بالحديث معك دكتور.
0: وأنا أشكر هذه الإذاعة الناهضة النشيطة المنتشرة المحبوبة.
1: تسلم يا دكتور، ونلتقيك دائما على خير بإذن الله. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، أبقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح السنة الجديدة، السنة الهجرية الجديدة، كل عام الجميع بألف خير، إن شاء الله تكون بداية سنة جميلة وسعيدة على الجميع. أصدقائي في كل مكان، انطلق مشوارنا اليوم على مدار هذه الساعتين، أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم وكل مشاركاتكم طوال هذه الساعتين. أصدقائي تقدروا تشاركوني على أرقام التواصل على 012-647-7154 و 012-649-5154. أجمل تحية من فريق العمل، من الأعداد والتقديم حيكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوجة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: طيب مكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. اليوم بنطرح موضوع يمكن مر على كثير من الناس بشكل او باخر داخل العائله. يعني تخيل انك فجاه عرفت انه احد افراد اسرتك اتخذ قرار مهم ومؤثر في حياته او حتى حياه العائله كلها بدون ما يرجع لك او يستشيرك او حتى ياخذ رايك. يعني يمكن ابن قرر مثلا يغير تخصصه الجامعي، بنت قررت تقبل وظيفه معينه، اخ قرر يدخل مشروع معين، او حتى ممكن الاباء يكونوا اتخذوا قرار يخص الاسره بالكامل دون نقاش مسبق. هنا يجي السؤال، هل الزعل يكون من القرار نفسه ولا انه الشخص يعني ما شاورك وما اعطاك مساحه تشارك برايك؟ كثير من الناس يقولوا انه حتى لو ما اخذ رايي يعني يكفي انه احترمني واستشارني، لانه الاستشاره عندهم مو شرط تكون لاخذ الاذن يعني، لكن يعتبروها يعني نوع من التقدير او الاهتمام او الشعور بقيمه الطرف الاخر. في المقابل يعني في ناس يشوفوا انه لكل شخص حياته وقراراته الخاصه، وانه مو كل خطوه يعني تحتاج اجتماع عائلي او موافقه من الجميع، خصوصا اذا كان هذا القرار يخص صاحبه بشكل مباشر. يعني زي ما قلنا ممكن اب يتفاجئ انه ابنه مثلا ترك تخصص معين واتجه لتخصص هو يحلم فيه من زمان، او مثلا بنت قبلت عرض وظيفه معين، او اخ او زوج او زوجه. يعني في يعني هذه المواقف احيانا تكون المشكله مو في القرار نفسه، لكن في الإحساس بأنك يعني كنت خارج الصورة، وأنه رأيك يعني أو مكانتك عند هذا الطرف ما كانت بالحجم اللي كنت تتوقعه يعني. لكن من جهة ثانية في من يقول يعني إذا كان يعني أن إحنا بنطالب أبنائنا أو أفراد أسرتنا بتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات، لازم نعطيهم مساحة يقرروا ويخطوا ويتعلموا، ولا راح يظلوا يعني معتمدين على غيرهم في كل خطوة. فأشاركونا برأيكم اليوم أصدقائي، لو اكتشفت أنه أحد أفراد عائلتك اتخذ قرار كبير بدون ما يستشيرك، هل تزعل من القرار نفسه ولا من عدم استشارتك؟ وهل الاستشارة يعني واجب أدبي بين أفراد الأسرة، ولا هي مجرد يعني خيار شخصي ممكن الواحد يتخذه؟ ومتى تكون كمان الاستقلالية مطلوبة، ومتى يصير أو متى تصير تجاهل، متى هذه المواقف تصير تجاهل للطرف الآخر؟ إيش الشيء المقبول والشيء اللي فيه تجاهل لأفراد الأسرة؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم، إذا اتخذ أحد من أفراد أسرتك قرار مهم في حياة الأسرة أو في حياته الشخصية بدون استشارتك أو بدون ما يأخذ رأيك، هل تشوف أنه هذا شيء طبيعي وعادي، ولا تزعل أنه ما أخذ رأيك في هذا القرار؟ مو شرط حتى يكون يعني ينفذ رأيك، لكن فكرة أنه هو يطرح موضوع ويأخذ رأيك، سواء أخوك، أختك، ابنك، حتى إذا كان الموضوع يخصه هو تماما، يعني يزعلك إذا اتخذ القرار بدون ما يرجع لك أو يستشيرك؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و 012-649-5154. يلا معنا عباس، حياك الله، صباح الخير. صباح الخير يا عباس، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: كيف حالك يا مصطفى؟
2: الحمد لله، شخبارك؟
3: والله بخير الحمد لله. أصبح عليك وعلى المخرج الجميل المبدع سارة خوجة.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا. قل لي رأيك عباس.
3: هلا.
2: إذا اتخذ قرار في العائلة أو أحد من أفراد أسرتك أخذ قرار معين، مثلا ابن بيغير تخصصه الدراسي وغيره ومن غير ما يرجع لك أو يستشيرك، يزعلك هذا الشيء ولا تشوف أنه هذه حياته الشخصية وأنت ما لك علاقة نهائيا؟
3: والله بالنسبة لي يزعلني، لأنه الابن يجب عليه أن يستشير إذا كان خاصة صغير السن، يعني في الابتدائية والمتوسطة. فالمشورة والشورى مبدأ يعني ومفهوم جميل، أنه الابن يستشير والديه، أخوانه الكبار في الأمور المصيرية زي تغيير التخصص أو دخول تخصص معين. هذا مبدأ يعني مغروس في الأبناء، برضو يكون وأمرهم شورى بينهم وشاورهم.
2: طب غير الأبناء، مثلا أخ ما قرر يفتح مشروع معين لكن ما استشار أحد من العائلة، ما استشار أخوانه، يزعلك؟
3: والله يزعلني صراحة إذا ما استشار، لأنه يقول لك ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. المشورة قد تكون فيها شيء إيجابي، يعطيك معلومة، يبصرك بشيء أنت كنت يعني ما تشوفه وجاهل به.
2: جميل،
3: هذا هو يعني.
2: جميل يا عباس، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: الله يعافيك مصطفى، فما الله.
2: أهلا وسهلا. معنا أفراح، صباح الخير.
4: صباح الأنوار، هلا والله، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: كيف الحال أستاذ مصطفى؟
2: الحمد لله، شخبارك؟
4: تمام الحمد لله، كل سنة وانت طيب.
2: وانت طيبة يا أهلا وسهلا، سنة سعيدة عليك إن شاء الله.
4: أهلا جميعا يا رب، اللهم آمين. والله شوف أنا ما أزعل ولا أضايق، يعني خلاص أنا أشوف أنه هذه حياتهم وهم واثقين في ذا الشيء، خلاص ما أضايق ولا أقول لهم إيش سويت كذا، عادي.
2: يعني بعض الآراء تقول إنه مو شرط يأخذ رأيي يعني أو يعمل برأيي، بس فكرة إنه هو يستشير، فكرة إنه هو يحطني في الصورة علشان إحنا أشخاص قريبين من بعض ومن نفس العائلة.
4: شوف هم بيستشيروني، أنا ما بقول لك لا، بس إنه بعطيهم نصائح وهم خلاص براحتهم، يعني عجبتهم ما عجبتهم براحتهم، لكن إنه خلاص هذا شيء هم من نفسهم قرروه، هم واثقين في شيء هذا، هم مرتاحين، خلاص عادي.
2: طيب جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا لك.
4: عافيك يا رب، هلا وسهلا.
2: معنا باسل، صباح الخير.
5: صباح النور يا مصطفى، وصباح النور للمخرجة سارة، وصباح الورد لكم والمستمعين جدا.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
5: أهلا بك.
2: قل لي رأيك.
5: شوف أنا شوف يعني ممكن أزعل وأحاول أحل المشكلة أو أحاول أغير إذا كان بيديني الموضوع، يعني زي مثلا الطلاق، الأب والأم مثلا، أنا أكون الأب مثلا، ترك العمل، أنه من وين حيجيني فلوس؟ مثلا الأب، أنا أكون الإبن مثلا أو الأخ، هو يصرف علي، هذه يكون فيها مشكلة. أحاول أعالجها، لكن غير كذا أنا ما أقدر أسوي شيء، لأنه هو أساسا ما اهتم فيه ولا اهتم في رأيي.
2: يعني تزعل إذا ما أخذ رأيك؟
5: حزعل طبعا، بس إيش بسوي؟ مثلا ما يكون الأب،
2: طب ايش اللي يزعل؟ ايش اللي يزعل انه شخص اتخذ قرار يخص حياته بدون ما يستشيرك؟
5: لا انت ما قلت بس كمان يخص حياته،
2: لا يعني مثلا خلينا نقول انه احد من العائله فعلا يخص حياته هو، يعني تخصص دراسي معين، وظيفه معينه، زواج او طلاق زي ما ذكرت يعني.
5: لا، الزواج والطلاق اذا كان الابن لا ما يخص الحاله، لانه حيتاثر الابن، لكن لو مو ابن كيفه، هو الحين ينطق على راسه. عرفت شلون؟ لكن الوظيفة، ما الوظيفة كمان إذا ما هو الأب ما هي مشكلة، الأخ الصديق، هو لأنه ما اهتم برأيك. عشان كذا لو أنه يهم رأيك كان كلمك، أنا بسوي كذا، أبغى أسوي كذا، حتى لو ما نفذ، بس إنه يكفي إنه تكلم معك.
2: جميل،
5: أعطاك مكانتك.
2: جميل يا باسم، شكرا لك،
5: حياك،
2: أهلا وسهلا. طيب رقم التواصل معنا أصدقائي على 012-64-7754 و 012-649-5154.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صبح ومساء على جدة أف أم.
4: ونكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم، إذا اتخذ أحد أفراد أسرة قرار مهم في حياته أو في حياة الأسرة بدون استشارتك أو أخذ رأيك، يزعلك هذا الموضوع وإلى أي مدى ممكن يزعلك هذا الموضوع؟ تشوف أنه تجاهل لرأيك وتشوف أنه مكانتك ممكن تتغير، ولا بالعكس تشوف أنه هذه أمور شخصية إذا كانت تخصه هو فقط وأنه يرجع لك أو لا، يعني شيء ما يزعل أبدا. نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154. يلا معنا فؤاد، حياك الله فؤاد. يا فؤاد مساء الخير او صباح الخير.
5: صباح الخير.
4: اهلا وسهلا، ايش اخبارك؟
5: كيف حالك؟ طيب، كل عام انت بخير بالسنه الجديده.
4: وانت طيب بصحه وسلامه، اهلا وسهلا.
5: الله يسلمك، مبروك لمنتخبنا الوطني.
4: اكيد مبروك، الاداء الرائع بصراحه امس. يعني
5: والله انا حزنت البارح، والله يا مصطفى،
4: يعني نعوضها.
5: حزنت مثل البارح،
4: نعوضها ان شاء الله.
5: لعبوا والله بجد،
4: طبعا
5: لعبوا بكل ما في حيلهم، كل ما قوتهم
4: طبعا.
5: بس يلا هذا كورة، الحمد لله هذا إنجاز.
4: تعادل وإنك تتعادل مع كمان
5: أوروغواي. إيه والله عملت ذا كأس عالم هذا حبيبي.
4: طبعا
5: الله يعطيهم العافية،
4: الله يعافيكم إن شاء الله. المباراة الجاية
5: إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله يحققوا النتائج يعني
4: بإذن الله. قل لي رأيك في موضوعنا اليوم.
5: موضوعك يعني شنو هو؟ يعني مثلا ياخذ رأيك
4: أخوك راح يفتح مشروع، ما أخذ رأيك؟
5: والله كيف صراحة، شو زحني
4: ما زعلت
5: بالموضوع أنا أصلا عشان أزعل؟ دخلني بالموضوع، حتى لو زوجتي تفتح لها مشروع ولا تسوي لها شيء ما تستشيرني، والله ما علي منها ولا آتم. والله كل واحد حر بنفسه، مسكينة. على بالي أنا إذا يعني فتحت مشروع ولا من فلوسي أنا.

0: انا بفتح مشروع الاستشيره فلوس شو
1: حتى الابناء مثلا اذا يبغى يغير تخصص
0: حتى الابناء لهم حريات. حتى اخوي شوف اخويا عنده ابناء شوفهم هاك موظفين عندهم مشاريع ما عليهم ما يستشيروا يقولون له يعني ترى يبغى نفتح مشروع بس يقول له راح على كيفك لا تستشيرني انا روح عملنا المشروع هذا يعني جيد ولا يجيب مشاكل ومصالحك روح نجح بحياتك شجع يعني ما يزعل. مصطفى
1: تفضلي فؤاد.
0: بيتين عن العام الجديد يعني.
1: يلا بشكل سريع تفضل.
0: يلا بشكل سريع. السارة خل تعطينا.
1: أبشر.
0: يقول كل عام أنتم بخير. يقول يا عام ما بك من الزين والشيء. يا ما ضحكنا بك ويا ما بكينا. ويا ما فقدنا بك حبايب وغالي. خذنا العزاء فيهم ولو ما سلينا. ويا ما تباشرنا وجونا المهنين ويا ما من الأحزان منها انتهينا ويا ما ويا ما بالنظر شافت العين ويا ما تمشينا ورحنا وجينا ليتك تودعنا وداع المحبين تشهدنا باكر ما تشهد علينا.
1: صح لسانك وسنة سعيدة عليك يا فؤاد يعطيك العافية.
0: طيبين إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: هلا
1: سمعنا فهيدة صباح الخير.
2: أنا صباح النور سعد صباحك
1: سعد صباحك. قولي لنا قصيدة فهد
2: وعلى المخصف
1: تعرف تقولي قصيدة ولا لا؟
2: لا لا لا, لا.
1: ما تكتبي شيء كذا وانت في البر ما يجيكي هذا الخيال؟
2: والله يجين الخيال كثير ويجين بعد اني يعني انقل يعني ما هو
1: سمعينا. طيب
2: لا والله ما انا بسمعته.
1: طيب يا فهد قولي لي رأيك في موضوع.
2: عادي والله عادي إذا كان يعني سوى مشروع ما شاورني أخوي ولا أختي ولا ويش ما كان عادي يعني ما أخذ رأيي خلاص. بس المشكلة اللي يأخذ رأيك يروح عكس يعني العكس.
1: لا هو إذا أخذ رأيك ملزم إنه هو ينفذ رأيك؟ تشوف إنه ملزم؟ يعني ممكن الرأي ما ناسب أو هو حاب يأخذ رأيك عشان يأكد معلومة عنده معينة.
2: أيوة بس أنا يعني إذا كان لي خبرة بالشيء هذا وبعدين يعني أنا وجه هذا موضوع ثاني إني وجه نصيحة كذا وكذا بعدين يا أخي يروح على العكس بعدين يلوم نفسه وأنا ليش ليش هذا يعني خلاص أنت الخسران بالنهاية يعني قلت أنا شيء خبرة يعني أنا خبرة أكثر منك هذا. فأحيانا بعض الأشخاص يجوني يقولون يعني عطنا يعني من تجربة يعني تجربة بعدين تعطيهم لا يأخذون برأيك بعدين
1: يعني انت تزعل اذا احد اخذ رايك وما يعني ما مشى على رايك او ما نفذ رايك.
2: ايه طيب ليش يجي ياخذ رايي يعني انا ما ازعل بس في النهايه اذا كان يعني نجح في الشيء هذا الله يوفقه يعني الاخيره يعني احيانا يعني الكثير يعني غالبا كانت يعني ما يعني صاحب الخبره دائما يكون يعني رايه هو الصح.
1: طيب جميل.
2: بس اذا يعني راح يعني سوى شيء بدون ما يستشيرنا وياخذ رايي لا عادي ما ازعل.
1: جميل يا فهد الله يعطيك العافيه. شكرا لك. طيب شاركونا اصدقائي على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم. واحد من مواضيعنا اليوم كيف تؤثر لغة الشكوى الدائمة داخل المنزل على مزاج جميع أفراد الأسرة. يعني في بعض البيوت تكون الشكوى جزء من الحديث اليومي من غير ما ينتبه لها يعني أفراد الأسرة. يعني من أول ما يبدأ اليوم وإلين آخره تسمع جمل ما عندي وقت، كل شيء غالي، الحياة صعبة، ما أحد يساعدني، تسمع شكاوى كثير. مع تكرار هذه العبارات بشكل يومي تتحول أجواء البيت تدريجيا إلى أجواء مشحونة بالتذمر بالتوتر، حتى لو يعني ما كان في مشكلة كبيرة حقيقية. يعني الغريب أن أفراد الأسرة ممكن يعني بيملكوا نعم كثير، لكن التركيز المستمر على السلبيات بيخلي الجميع يشعر كأن الحياة مليئة بالمشكلات فقط. ولها يعني عدة أسباب التفكير بهذا الشكل لي أو هذه التصرفات. لها كثير من الأسباب زي الاعتياد على التركيز على السلبيات. العقل البشري بطبيعته يلتفت للمشكلات أكثر من الأمور الإيجابية، ولما ما ينتبه الإنسان لهذا الموضوع تتحول الشكوى إلى أسلوب حياة بشكل كبير، وتفريغ الضغوط بطريقة غير صحية. يعني بعض الأشخاص يعتقد أن الشكوى المستمرة تخفف الضغط النفسي، لكن أحيانا بتنقل أنت الضغط إلى كل مكان أو كل الأفراد اللي حولك. واكتساب هذا السلوك من الأسرة. يعني الأبناء أحيانا بيتعلموا من البيئة المحيطة، أو في أغلب الأحيان بيتعلموا من البيئة المحيطة. فإذا كانت لغة المنزل قائمة على التذمر فغالبا راح يكسبوا هذا الأسلوب نفسه ويستمروا عليه لين يكبروا، وأبنائهم بنفس الطريقة. والبحث كمان عن التعاطف. أحيانا تكون الشكوى وسيلة غير مباشرة للحصول على الاهتمام أو الدعم من الآخرين، وغياب ثقافة الامتنان. كل ما قل التركيز على النعم والإنجازات الصغيرة زادت مساحة التذمر داخل الأسرة. وفي بعض الحلول اللي قالوها المتخصصين في هذا الموضوع زي التوازن في الحديث. مو مطلوب تجاهل المشكلات أبدا، لكن أيضا مو صح أنك تكون أو تكون هي محور الحديث دائما في كل جلسة أو كل تجمع عائلي، واستبدال الشكوى بالحلول بدل ما تكرر المشكلة. نحاول التفكير في خطوة عملية لمعالجتها ونشر لغة الامتنان. يعني التحدث يوميا عن شيء جميل يعني حدث مثلا خلال اليوم أو نعمة يشعر بها الشخص، هذا بيفيد بشكل كبير. والانتباه كمان للأشياء اللي بيسمعوها الأطفال. الأطفال يتأثروا كثير

بالأجواء العامة للمنزل، حتى لو ما شاركوا في هذا الحديث فبيتأثروا بشكل كبير. كمان تخصيص وقت للتنفيس، يعني وجود مساحة للحوار أو التعبير عن الضغوط أفضل من تحويل اليوم كله لسلسلة من الشكاوى. يعني المشكلة يمكن مو في الشكوى نفسها، لكن المشكلة في تكرارها بشكل كبير. أحيانا يدخل الشخص البيت هو مرتاح، وبعد نص ساعة من مثلا سماع التذمر المستمر يشعر بالضيق والتوتر والقلق، وكأنه المشكلة تخصه هو دائما. البيت يحتاج إلى واقعية. نعم يعني في مشكلات كثير وفي ضغوطات بتمر على البيوت، لكن الشكوى بدون حلول والتذمر الدائم ممكن يأثر بشكل كبير على الأسرة وعلى نفسية الأسرة والأبناء. وتشير دراسات في علم النفس الإيجابي أنه المشاعر تنتقل بين أفراد الأسرة من خلال ما يعرف بالعدوى العاطفية، فلما يكثر الحديث السلبي والتذمر داخل المنزل بيرتفع مستوى التوتر عند المستمعين والمحيطين حتى لو ما مروا بهذه المشكلة أو نفس المشكلة. كمان أظهرت أبحاث أن التعرض المستمر للشكوى السلبية يؤثر على المزاج العام ويزيد من الشعور بالإجهاد النفسي، بينما تساعد عبارات الامتنان والتقدير والتفاؤل في رفع مستوى الرضا الأسري وتحسين العلاقات بين أفراد المنزل.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين في موضوع

لليوم اليوم بنتكلم إذا اتخذ أحد أفراد أسرته قرار مهم يخص حياته أو يخص الأسرة يزعلك إذا ما أخذ رأيك، وهل تزعل كون يعني أنه اتخذ قرار بدون ما يرجع لك، ولا تزعل من القرار نفسه؟ تخيل أنك فجأة عرفت أنه أحد أفراد أسرتك مثلا اتخذ قرار مهم ومؤثر في حياته أو حتى في حياة العائلة كلها بدون استشارتك أو رأيك. يمكن ابن قرر يغير تخصصه الجامعي، بنت قررت تقبل وظيفة، أخ يدخل مشروع معين، أو حتى يمكن الأباء اتخذ قرار يخص الأسرة بالكامل دون نقاش، ونقيس على كثير من الأشياء يعني زواج، انفصال، أمور كثير. يعني كثير من الناس يقولوا حتى لو ما أخذ برأيي يكفي أنه احترمني واستشارني، لأنه الاستشارة عندهم أو الاستشارة مو شرط تكون لأخذ الإذن يعني، لكن تعتبر نوع من التقدير والاهتمام والشعور بقيمة الطرف الآخر. في المقابل في ناس يشوف أنه لكل شخص حياته وقراراته الخاصة، أنه مو كل خطوة تحتاج مثلا اجتماع عائلي أو استشارات أو موافقة من الجميع، خاصة يعني إذا كانت هذه القرارات تخص صاحبها فقط بشكل مباشر. لو اكتشفت أن أحد أفراد عائلتك اتخذ قرار كبير بدون ما يستشيرك، هل تزعل من القرار أم من عدم استشارتك؟ وهل يزعلك الموضوع أساسا أو لا؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.
0: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. رحب بكم من جديد. فريق العمل من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. طيب اليوم نتكلم على موضوع القرارات في العائلة. تزعل إذا اتخذ قرار في العائلة سواء يخصك أو ما يخصك أو يخص العائلة بشكل كامل، إذا ما شاورك أو ما أخذوا رأيك بشكل كبير، تحس أنه مكانتك ممكن تختلف إذا في قرار لأحد أفراد العائلة مهم واتخذوا وما استشارك. نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154. يلا معنا أبو ريان عبد العزيز، حياك الله. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا والله دول اللي جالسين على الخط يقعوا يطقطقوا، ما أنا داري إيش الحكاية، الله أعلم.
0: طيب تفضل شاركنا في موضوعنا يا أبو ريان.
1: أيوة إيش هو؟
0: شاركنا في موضوعنا يا أبو ريان.
1: نسيت والله الموضوع مع
0: طيب نتكلم على موضوع الاستشارات في القرارات داخل العائلة. يعني إذا أحد من عائلتك اتخذ قرار معين، ابنك قرر يغير مثلا تخصص الدراسي وما استشارك، يزعلك هذا الموضوع ولا لا؟ تشوف أنه هي يعني حياته الشخصية.
1: والله شوف يعني هذه حياته هي الشخصية، حتى لو مثلا استشارني في الموضوع وأنا قلت له هو قال لا، فإذن يعني أنا أمشي على رأيه. أنا يعني ما أبغى في الأخير لو أنا قلت له إيوة ولا أنا أجبرته على هذا التخصص لا، سواء يعني أنا أشوف إيش تخصصه، بس أنا في البداية أقول له ترى يعني أنت مثلا كده وكده وكده، أنا أتمنى أنك تكون في هذا التخصص أو هذا أو هذا، هو يختار. لكن هل
0: بس عدم استشارتك يزعلك؟
1: لا لا لا ما يزعلني، ليش يزعلني؟ هو حر. ليه؟ لأنه أنا قلت لك لو أنا يعني يعني حب يبغى يستشيرني الله يدي العافية. أنا ما أقول له ليش ما استشرت، أنا أجي له بصيغة تانية أقول له يا حبوب إيش اخترت يعني في التخصصات بعد ما أنت دحين يعني قدمت، إيش التخصص اللي أنت قلته؟ إذا أنا أعرف منه هو، ما خلي هو اللي يقول لي عشان لا يحسبني ان انا فرضت حاجة عليه هو، فهو حر هذا مستقبله. وهذا اللي حصل مع ولدي ريان، يعني لما نتخرج من الثانوية وبعدين قال لي قلت له شوف انت الحين اتخرجت في كده وكده وكده وكده، قال لي طيب راح اللي هو اتصل بي قال لي يا بابا انا خشيت في القانون. ما قلت له ليش ما خشيت هندسة ولا ليه ما خشيت الطب اللي أنا قلت لك، لا خلاص هو اختار من عنده، اقتنع، يمكن سأل أصحابه شاف إيش المجال اللي يحتاجه يعني يحتاجه البلد، فالحمد لله.
0: جميل يا بريان، أنا أشكرك على مشاركتك، الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك كل شيء، شكرا يا حبيبي.
0: طيب معنا مشاعل، حياك الله، مساء الخير. ألو مرحبا.
2: ألو
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا يا مشاعل.
2: مساء جميل، مساءكم أخضر وبيض، مساء سعودي وفرحة سعودية إن شاء الله، يعني كان ودنا بالفوز، مبروك.
0: بس بقى كان الأداء أكثر من رائع، يعني مباراة أمس
2: كان أقرب للفوز صراحة، لكن إن شاء الله متفائلين القادم بإذن الله، المباراة الجاية إن شاء الله يصالحونا. ثاني شيء كل عام وأنتم بخير، سنة هجرية سعيدة عليكم جميعا.
0: وأنت بخير وبصحة وسلام.
2: طيب بالنسبة للموضوع، في بعض القرارات الخاصة هذه أنا يعني أعتقد أن الواحد لما يأخذ فيها قرار لنفسه، قرار يخصه، هذا بيزعل وهو قد القرار وقد المسؤولية.
0: زي إيش قرارات خاصة ما حد له علاقة فيها؟
2: يعني اختيار مسار دراسته مثلا، يبغى يسافر وهو شخص يعني بالغ عاقل حر يبغى يسافر، ما أدري ليش الناس ترفض أن الواحد يسافر، خلاص صار كبير صار حر نفسه، بيدخل مثلا في مشروع وهو قد هذا الشيء، يعني خلاص قد هو خلاص فاهم ودارس الموضوع، في أشياء كثير، اختيار مثلا شريكة حياته، هذا شخص حر في رفض وقبول في هذا الشيء، أنا أعتقد أنه من الأشياء الخاصة كثير أشياء أنا أعتقد أنها يعني لما

0: مخلي القادح ياخذ قراره من نفسه وهو قد القرار هذا، ويكون شجاع يعني لما ياخذ قرار ويطلع غلط اتحمل نتيجه غلطي ما ارمي. وعلى فكره نحتاج كثير لهذول الناس في حياتنا، لانه الشخص القادح هذا اللي ياخذ دائما قراراته بنفسه ممكن برضه ياخذ قرار عن الناس المهزوزين اللي ما يقدر حتى ياخذ قرار بسيط في حياته. هذا نحتاجه كثير، هذا شخص قائد يعني في موظفات القائد، وفي البيت لازم يكون في قائد. في الأسرة، في البيت الأسرة في العائلة الموضوع يمكن حساس شوي، يعني في الأب والأم قائد، الأخ الكبير ممكن يكون قائد، الأخت الكبيرة قائدة في البيت ويأخذ يعني يأخذ برأيه أو برأيه. لما تأخذ قرار خاص فيك، أنا مثلا كأخ كبير أو كأخ كبيرة وأعرف بهالشيء، أو أنت تجي تستشيرني أنا شايف أنه غلط مثلا أو مش بمصلحتك،
1: يعطيك
0: اقتراحاتي.
1: طيب إذا أعطيتي رأيك وما أخذ برأيك هذا الشخص، يعني مجرد أن سمع رأيك ما اقتنع ما عجبه،
0: أنا عارفة يعني أنه هذا قرار خطأ.
1: أنت عارفة أنه قرار خطأ، هو أخذ رأيك، أنت قلتي له أنا وجهة نظري كذا، هو عنده وجهة نظر ثانية أنه قراره صح. تزعلي إذا ما أخذ برأيك؟ في ناس يقول لك ليش أخذت رأيي دام أنه أنت ما حتنفذ.
0: في بعض الناس ترى عنده هذه المتلازمة، ترى يعني أنا هذه عندي، أنا من الناس اللي عندي، أنا يعني أحيانا أكون مقررة وخلاص قراري جاهز، بس أحب أسمع يعني ما أدري عشان ما يأنبني ضميري، أحب أسمع، أحب أخذ يعني استشارة، مش رأيهم بس أحب أخذ استشاراتهم. بعض الناس مو كلهم، أعداد بسيطة جدا يعني نعدون على أصابع، أحب أسمع منهم. ترى دائما الأفكار الثانية والناس الثانية ممكن تعطيك أشياء أنت ما كنت أو كنت غافل عنها، حتى مهما كنت مثلا جريء، مهما كنت ذكي، مهما كنت واثق في نفسك، عندك الثقة الكافية في نفسك أنك تتخذ قرار وتتحمل نتيجة مسؤولية قرارك هذا سواء صح أو غلط، تحتاج برضو الواحد لا مانع من استشارة. ما خاب من استشار وما ندم من استخار، أو ما خاب من استخار ما ندم من استشار. فالاستشارة دائما حلوة في الحياة، بس في الأخير أفضل الإنسان يكون واثق من نفسه، وصلت لسن معين تتخذ قرارات في نفسك، لا للشخص المهزوز، لا للقرارات المهزوزة، لا للتردد في حياتك. أنا مع أن الواحد ينطلق يتخذ قراره ويكون شجاع ويتحمل مسؤولية قراره.
1: جميل يا مشعل، شكرا لمشاركتك.
0: شكرا،
1: تحياتي لك،
0: أهلا وسهلا.
1: طيب أرقام التواصل معنا على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا نهبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجمنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك، واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. على هواك.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: طيب، مكملين معكم المشوار اصدقائي. اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام او عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم، واليوم اتكلمنا على موضوع اتخاذ القرارات داخل العائله، وكمان فكره التهميش او يعني الاقصاء في الرأي، إنه شخص قريب منك وأحد من أفراد العائلة ما يأخذ رأيك في قرار مهم، سواء هذا القرار يخصه هو أو يخص العائلة بشكل كامل. طيب، خلينا نعرف ليش أصلا يزعل الإنسان إذا أحد قريب منه اتخذ قرار مهم بدون ما يستشيره، حتى لو كان هذا القرار ما يخصه. علم النفس يوضح أن الموضوع غالبا أعمق من مجرد القرار نفسه. كثير من الناس يعتقدوا انهم يعني منزعجين بسبب القرار، لكن الحقيقه انه يعني مشاعرهم بتكون مرتبطه بشعور اخر، وهو الاقصاء والتهميش. الدراسات النفسيه تحدثت عن حاجه اساسيه جدا عند الانسان تسمى الحاجه الى الانتماء والتقدير، يعني بمعنى انه كل شخص يحتاج يشعر انه له قيمه، له مكانه وتاثير عند الاشخاص المقربين منه، خصوصا داخل الاسره. يعني عشان كذا لما يتخذ شخص قريب منك قرار كبير من غير ما يستشيرك او يعطيك خبر، ممكن يفسر عقلك الموقف بطريقه عاطفيه، وكانه يقول يمكن رايي مو مهم، يمكن وجودي غير مؤثر، يمكن يشوفني شخص يعني ما يستحق المشاركه، مع انه صاحب القرار ممكن ما يقصد هذا الشيء ابدا. يعني وفي دراسه كمان نشرت في مجال العلاقات الاسريه، وجد فيها الباحثون انه افراد الاسره اللي بيشعروا بانه ارائهم تطلب ويستمع لها باستمرار يكون عندهم مستوى اعلى من الرضا الاسري والثقه والترابط العائلي، مقارنه بالاسره اللي يعني تتخذ فيها القرارات بشكل فردي دون نقاش. طيب، الأجمع يعني في نتائج الدراسات إن الشعور بالرضا ما يكون مرتبط بأخذ الرأي نفسه، لكن بمجرد المشاركة في الحوار. بمعنى يعني إنه الشخص ممكن يقبل القرار حتى لو كان مخالف لرأيه، طالما شعر إنه الطرف الآخر احترمه واعطاه فرصة للتعبير. علماء النفس كمان بيسموا هذا الموضوع بالعدالة العاطفية، اللي هي شعور الإنسان بأنه له مكانة وصوت مسموع داخل المحيط. ومن الأشياء اللافتة أيضا إنه الدراسات وجدت إنه الأبناء اللي نشأوا في أسر تسمح بالحوار وإبداء الرأي بيكونوا أكثر ثقة بالنفس وقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية لما يكبروا. أما في البيئات اللي لا يوجد فيها حوار أو استشارة، فممكن يظهر

يعني احد اتجاهين، اما التمرد واتخاذ القرارات بشكل منفرد، او التردد والخوف من اتخاذ اي قرار دون الرجوع للاخرين. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، يعني المتخصصون بيفرقوا بين الاستشارة والاستئذان. الاستشارة تعني أني أحترمك وأحب أسمع وجهة نظرك وأستفيد منها، أما الاستئذان فيعني أنه القرار بيدك أنت، وهذا فرق كبير. يعني مو كل قرار يحتاج إذن من الأسرة، خصوصا إذا كان قرار شخص يعني أو شخصي جدا، بدراسة أو زواج أو انفصال أو أسلوب حياة. لكن في المقابل كل ما كان القرار مؤثر على أكثر من شخص زادت أهمية الحوار والمشاركة فيه. عشان كده بينصح خبراء العلاقات الأسرية بقاعدة بسيطة جدا، كل ما كان تأثير القرار أكبر على الأسرة كان من الأفضل أن تكون مساحة النقاش أكبر أيضا. في النهاية تؤكد الدراسات أنه قوة الأسرة لا تقاس بعدد المرات اللي يعني يتفق فيها أفرادها، وإنما بقدرتهم على التحاور واحترام الآراء. يعني كان هذا الموضوع العلمي اللي في الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم، سمعنا رأيكم، سمعنا رأي الدراسات العلمية في هذا الجانب، وأكيد مكملين المشوار معكم. هنروح لفاصل وراجعين، خلوكم معنا ولا تروحوا بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في مواضيعنا اليوم. واحد من مواضيعنا يمكن مرت علينا كلنا، أي شخص عنده أطفال في البيت مر عليه هذا الموضوع، تعلق الأطفال بالأشياء القديمة، لعبة، بطانية، دمية، ورفض التخلي عنها تماما. يعني كثير من الأهالي بيمروا بموقف غريب مع أطفالهم، طفل عنده عشرات الألعاب الجديدة لكن مصر لما بينام كل يوم مع دمية ممكن تكون قديمة، أو يتمسك ببطانية قديمة جدا فممكن تكون فقدت لونها، أو لعبة مكسورة ما عاد يعني تصلح للاستخدام وممكن مو مستفيد منها في اللعب. احيانا يوصل التعلق لدرجه انه الطفل يرفض السفر او النوم او الخروج من البيت الا اذا كانت هذه القطعه معاه، واذا ضاعت يدخل في حاله من الحزن او البكاء الشديد. فيبدا الاهل بيتسالوا هل هذا طبيعي وهل يدل على ضعف شخصيه الطفل او التعلق الزائد. طيب ليها عده اسباب. اول شيء الشعور بالامان. علم النفس يطلق على هذه الاشياء اسم الاشياء الانتقاليه، وهي اشياء تمنح الطفل شعور بالراحه والطمانينه خصوصا في مراحل النمو المبكر. وارتباطها بذكريات جميله. الطفل ما بيشوف اللعبه كممكن قطع بسيطه لكن بيربطها بمشاعر معينه زي النوم بجانب والدته مثلا، بتكون هذه اللعبه موجوده، اوقات الراحه، السعاده، مواجهه التوتر والتغيير كمان في اوقات الانتقال لبيت جديد مثلا، او دخول المدرسه، او قدوم مولود جديد. ممكن يزداد تعلق الطفل بهذه الاشياء لانها تمنحه احساس بالاستقرار. كمان الخيال العاطفي، وهذا يمكن من أهم الأسباب. الأطفال غالبا بيعطوا ألعابهم شخصيات ومشاعر، فبيشعر أن الدمية أو اللعبة صديق حقيقي مو مجرد غرض أو شيء مؤقت ويقدر يجيب غيره. وفي طرق كثير للتعامل مع هذا الموضوع. أول شيء عدم السخرية من الطفل أو إجباره فجأة عن التخلي عن هذه اللعبة. ممكن أسوأ شيء نسويه إجباره على التخلي عنها. كمان يعني نفهم أنه التعلق في أغلب الحالات مرحلة طبيعية من النمو، وتشجيع الطفل تدريجي على الاعتماد على نفسه من غير حرمانه المفاجئ من الشيء اللي يحبه أو يفضله. وإذا كانت اللعبة أو البطانية القديمة جداً ممكن الاحتفاظ بها كتذكار مع توفير يعني بديل بشكل تدريجي، بيكون هذا الموضوع أيضا مفيد. ومراقبة الوضع فقط إذا أصبح التعلق يؤثر على حياة الطفل اليومية أو علاقته أو مع أسرته أو نشاطاته بشكل واضح. طيب أشارت أبحاث نفسية متعددة أنه ما بين 50%

من بين 50 إلى 70% من الأطفال يمروا بمرحلة التعلق بشيء معين زي البطانية أو الدمية زي ما ذكرنا. وبيشوف الباحثون كمان أنه هذه الظاهرة تساعد الطفل على تنظيم مشاعره والشعور بالأمان عند مواجهة مواقف جديدة أو ضغوط بسيطة في حياته. كمان وجدت بعض الدراسات أنه الأطفال اللي امتلكوا شيء انتقالي في الصغر مو أكثر اعتماد على الآخرين في المستقبل، لكن غالبا بتكون هذه المرحلة طبيعية تختفي تدريجي مع تقدم العمر. يعني أحيانا نحن الكبار ننظر للعبة القديمة على أنها يعني قطعة بلا قيمة، لكن الطفل بيشوف فيها ذكريات، بيشوف فيها مشاعر، بيشوف فيها شعور بالأمان. عشان كذا قبل ما نستغرب تعلقه بها لازم نتذكر أنه لكل واحد مننا شيء يمكن احتفظ به لسنوات طويلة لأنه يذكره مثلا بمرحلة جميلة في حياته. الفرق فقط أنه الطفل يعني يعبر عن هذا التعلق بشكل أوضح مننا إحنا الكبار. هذا كان موضوع تعلق الأطفال بالأشياء القديمة. هنروح الفاصل ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون،

0: خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.

طيب احنا كذا اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. كل الشكر اللي كانوا معنا طوال هذه الساعتين اللي شاركونا، يعطيكم الف عافيه، واكيد موعدنا يتجدد غدا في حلقه جديده. هذه اجمل تحيه من فريق العمل من الاعداد والتقديم، كنت معكم انا اخوكم مصطفى بخش، ومن الاخراج معتز بخش. في امان الله.

0: من المونديال.
1: أهلا بكم، جولة جديدة نختصر فيها حكاية الملاعب ونضعكم في قلب الحدث العالمي. نبدأ من ميامي، حيث أثبت الأخضر السعودي أنه رقم صعب في معادلة الكبار. تعادل بطعم الفوز أمام أوروغواي في مستهل المشوار، أداء وصفه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالرجولي، وشادت به شبكة ESPN الأمريكية مسلطة الضوء على جدارنا العازل محمد العويس الذي سجل رقما قياسيا بتسع تصديات في مباراة واحدة. وفي سجلات التاريخ دون المدافع عبد الله العمري اسمه بحروف من ذهب كأول مدافع سعودي يهز الشباك في نهائي كأس العالم. هدف في الدقيقة 41 جعل منه اللاعب العاشر في قائمة هدافي الأخضر التاريخيين، ليؤكد أن طموح هذا الجيل لا سقف له. أما عالميا فقد خطف الأضواء لامين يامال محطما الرقم القياسي ليصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في بطولتين كبيرتين، وهو

0: ولم يتجاوز 18 عاما. وبينما أشاد إنفانتينو بالانطلاقة الناجحة للمونديال في دوله الثلاث، سجل المدرب دونيس عودة قوية للتدريب اليوناني، في حين انضم إمام عاشور لقائمة الهدافين المصريين في المحفل العالمي. خلف الكواليس لغة الأرقام تتحدث، فيفا ترفع سقف المكافآت حيث قد تصل حصة حكم الساحة إلى 100,000 دولار، قابلة للزيادة مع التقدم في الأدوار الإقصائية. وفي سياق آخر، دخلت لوائح فيفا حيز التنفيذ مع المنتخب المصري بطلب إزالة النجوم 7 عن القميص وتغيير ألوان الأرقام لضمان وضوحها تلفزيونيا. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع فارقا في أكبر حدث تجاري ورياضي على وجه الأرض. وختاما، يؤكد المدير التنفيذي أندرو جولياني أن مونديال 26 يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليصبح تجربة إنسانية عالمية. نحن معكم في قلب هذه التجربة، نترقب ونرصد، كونوا معنا في جولاتنا القادمة.
1: من المونديال. في 60 ثانية.
2: الكعبة المشرفة تتزين بحلتها الجديدة في لوحة إيمانية تجسد براعة وإتقان الأيادي السعودية. مبادرة صناعي المستقبل تنطلق لتدمج 60 مصنعاً ب2000 مدرسة وتضع طلابنا على أولى خطوات الريادة الصناعية في المملكة. عدسات المصورين السعوديين تروي حكاية الجمال في معرض عروس البحر الأحمر بجدة. فرصة لا تفوت للمبدعين، تمديد التقديم لتحدي صناعة الأفلام حتى 4 يوليو. مكتبة الملك عبد العزيز في بكين توسع حضورها المعرفي ب43,000 كتاب. وأخيراً، حماية للعمال، بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع أنحاء المملكة حتى سبتمبر.

الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لك. أحييكم من خلف المايك، معكم من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من تنسيق الاتصالات ليال رواس، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعا قبل ما نروح للفاصل مستمعينا، أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-6477-154 و012-6495-154 و012-6478-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان أكيد ممكن تتواصل معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. وطبعاً لا تنسوا تنزلوا أو تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية Saudi Radio Plus لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8:00 مساء على جدة اف ام.

ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم مستمعينا حنتعرف على موضوع ريادة الأعمال في مجال المطاعم في المملكة. طبعا يعني بيشهد قطاع المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية نمو هائل، يعتبر من أكثر المجالات الجاذبة للاستثمار، وبيتطلب تأسيس مشروع ناجح الانتباه لبعض الأمور المهمة مثل دراسة السوق بدقة، استيفاء التراخيص البلدية، إدارة تكاليف التشغيل باحترافية، وتقديم تجربة فريدة للعملاء بتواكب رؤية وتفضيلات المستهلك السعودي. طيب فيما يخص خطوات التأسيس، أول حاجة لابد ننتبه ليها هي دراسة السوق، يعني تحليل الفئة المستهدفة ومعرفة اتجاهات الأغذية والمشروبات والمنافسين. 2، استراتيجية المفهوم التجريبي، بدء فكرة المطعم أو المقهى بشكل مبتكر وتطويرها وفقا لردود الفعل. 3، التراخيص والاشتراطات، طبعا الالتزام بالاشتراطات البلدية، على سبيل المثال اختيار المواقع المخصصة للنشاط التجاري، مراعاة المسافات القانونية، وأكيد إتمام التراخيص النظامية المطلوبة. أما عن إدارة وتشغيل المطاعم فلابد من الاهتمام ببعض النقاط مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. استخدام برامج وأنظمة إدارة متطورة بتساعد طبعا لتنظيم الطلبات والمخزون وتحليل بيانات وتفضيلات العملاء. 2، التوسع والتطوير، ومنها بناء خطة توسع مدروسة تدعمها الكفاءة المالية.

0: تراعي تنويع خدمات التوصيل لتشمل كافة فئات المستهلكين. بالنسبة لبرامج الدعم والتمكين، طبعاً تولي الجهة الحكومية في المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرز هذه الجهات حاضنة أعمال فنون الطهي، طبعاً بتقدم برنامج شامل من وزارة الثقافة السعودية لتمكين الطهاة ورواد الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات من تطوير أفكارهم وتحويلها لمشاريع ناجحة. مستمعينا الكرام، مع ضيف حلقتنا اليوم رح نتكلم بتفصيل أكثر عن موضوع يهم الكثير من أصحاب المطاعم والمقاهي. موضوعنا اليوم عن اللوائح التشغيلية للمطاعم في المملكة العربية السعودية. ضيفنا هو مستشار ومدرب في قطاع الضيافة وإدارة وتشغيل المطاعم، خبرته الميدانية أكثر من 18 عام، ساهم في تشغيل العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية، مؤلف كتاب الدليل المبسط لتشغيل مطاعم الوجبات السريعة، يقدم الكثير من الخدمات المتنوعة من أبرزها إنشاء الأدلة التشغيلية وتطويرها، تدريب فرق العمل، وتقديم الاستشارات المتنوعة. نرحب بضيفنا، أهلا وسهلا بك أستاذ محمود عيد الرواس في برنامج رياضة على جد أف أم.
1: أهلين، حياك الله أستاذ دلال.
0: طبعا في البداية نبغى نعرف منك إيش يعني اللوائح التشغيلية الخاصة بالمطاعم.
1: طيب، بداية حاب أرحب بيكي وحاب أرحب بالمستمعين. اللوائح التشغيلية بالمطاعم نقدر نبسطها أنه هي أدوات توثيق وضبط ومراقبة للمطعم، بتتم عن طريق إدارة المطعم، بتساعدنا جدا أنه إحنا نقدر نضبط عمليات التشغيل والعمليات اللي بتصير داخل المطعم، بحيث أنه إحنا نقدر نوثقها في أوراق معينة ومستندات، سواء كانت المستندات هذه ورقية أو رقمية. الكلام هذا جدا بيساعدنا في العمليات حقة التدريب اللي بتصير في المطعم، في عمليات الرقابة المستقبلية.
0: طب خلينا نتكلم عن إيش أهمية هذه اللوائح التشغيلية وإيش أثرها سواء على العمل، وليه تعتبر هذه اللوائح مهمة لنجاح أي مطعم؟
1: طيب، اللوائح التشغيلية هذه جدا مهمة لأنه الأعمال اللي بتصير في المطعم جدا جدا كثير. المطعم على سبيل الافتراض لما بيفتح المطعم في بداية اليوم ممكن بتتم 20 إلى 50 عملية تشغيلية في بداية اليوم. صعب جدا أنه إحنا نعمل رقابة على الكلام هذا وأنه إحنا نتابعها بطريقة تسلسلية كويسة وواضحة، إلا إذا كان في مرجع رسمي مكتوب بيساعدنا أنه إحنا نقدر ننفذ العمليات التشغيلية هذه.
0: لما أنت تقول عملية تشغيلية، يعني مثلا من ضمن الأشياء مثلا استقبال الطلبات، المعدات اللي موجودة، وإيش مثلا المواد اللي مستخدمة في المطعم سواء يعني من مأكولات أو أغذية، الأدوات حقة الطبخ اللي تستخدم والأجهزة، كل هذه أنت تتكلم إنه هذه هي يعني مثلا الأمور التشغيلية؟
1: صحيح، يعني مثلا على افتراض من
0: يعني نبغى نبسط الموضوع انه احنا نخفف يعني او نفكك هذه المصطلحات الكبيرة.
1: العمليات التشغيلية يعني على افتراض مثلا نتكلم في استقبال الطلبيات من الموردين، كيف طريقة استقبال الطلبيات هذه، كيف نعمل لها عملية حفظ في المطعم، سواء الأشياء الباردة في الثلاجة أو في الفريزر أو الأشياء اللي ممكن مثلا تكون في المخازن. بعدين مثلا كيف على افتراض بنعمل العمليات حقة التحضير حقة الأطعمة بحيث أنها تتماشى مع أنظمة الغذاء الآمنة والصحية للعميل، عمليات البيع والشراء كيف بتتم، عملية تواصل للعملاء العمال والموظفين مع العملاء، تواصل العمال نفسهم مع بعضهم والبعض في المطعم، طرق الطبخ، كل هذه تسمى عمليات تشغيلية.
0: أيوة. طيب ممكن تعطينا أمثلة على بعض من اللوائح التشغيلية؟
1: طيب والله اللوائح التشغيلية جدا كثيرة، تتجاوز 40 لائحة تشغيلية على حسب حجم المطعم وعلى حسب نشاطه، بس من أهمها
0: لها أنواع يعني.
1: أيوة نعم. في أنواع منها مثلا لوائح بتتسجل بطريقة دورية يومية، في بعضها بالساعات كل كذا ساعة بتتسجل، في بعضها لا، لوائح ثابتة مثلا جداول النظافة الخاصة في المطعم، لائحة كيف نفتح المطعم لفتح المطعم، إغلاق المطعم، تسجيل الإهلاكات أو الهدر، متابعة المبيعات، متابعة الطلبيات، كثيرة يعني منها.
0: أيوة. طيب إيش هي مثلا اللوائح والاشتراطات اللي لابد يعرفها أي شاب يعني حيفتح مطعم؟
1: بصفة عامة اللوائح الأساسية اللي لازم يعرفه الشباب عند فتح المطعم اللي هي اللوائح ممكن الخاصة في البلدية أكثر شيء سلامة الغذاء. داخل المطعم بيهمهم دائما الشباب ورواد الأعمال موضوع المتابعة حقة المبيعات، متابعة المشتريات، هذه كلها داخلة برضو في اللوائح التشغيلية المهمة.
0: أيوة. طيب كيف ممكن تساعد اللوائح التشغيلية في ضمان صحة العملاء؟
1: الفكرة دائما من اللوائح التشغيلية إنه إحنا نقدر نضبط ثلاثة أمور جوهرية. هذه الأمور هي الأساس في كل اللوائح، اللي هي سلامة الغذاء والأنظمة الحكومية اللي الدولة فارضتها على قطاع المطاعم، والبراند ستاندر أو اللي هو نقدر نقول الهوية نفسها حقت المطعم، إيش متطلبة يعني في المطعم نفسه. هذه الثلاثة الأشياء هي متكاملة مع بعض بتعمل لنا اللوائح التشغيلية يعني بصفة مركبة يعني. لا يعني مزيج بين الثلاثة هذول.
0: أيوة. طيب ممكن تقول لي إيش هي أبرز الممارسات اللي لابد من اتباعها داخل المطبخ؟
1: الممارسات داخل المطبخ طبعا جدا كثير. التركيز دائما على العنصر البشري وكيف طريقة تعامل الموظفين مع الأكل، سواء المواد الخام على افتراض طريقة التبريد، طريقة التجميد، طريقة فك التبريد والتجميد للمنتجات، عدم يعني لمس المنتجات طبعا إلا مثلا بوجود قفازات وبوجود يعني الاشتراطات اللي الدولة وضعتها في الموضوع هذا، غطاء الشعر وغطاء الأشياء هذه، التعامل مع الأدوات نفسها، التفاصيل الدقيقة، لواح التقطيع، السكاكين.
0: يعني الآن لاحظنا أستاذ محمود، يعني سابقا كان المطعم أنت ما تشوف المطبخ أو الكيتشن وإيش بيحصل، الآن كل شيء صار قدام العملاء، وإيش الصراحة مرة شيء ممتاز.
1: صحيح. نعم.
0: طيب كلمنا عن دور اللوائح في تنظيم عمل الموظفين داخل المطعم، كيف مثلا بتقلل المشاكل، كيف ممكن تساهم في رفع مستوى الأداء؟
1: والله هو أكثر شيء بتساعدنا فيه موضوع توثيق العمل، بحيث أنه الشباب دائما عندهم مرجع رسمي بيرجعوا له. يعني على سبيل الافتراض دائما مثلا بيكون في متابعة لجزئية معينة مثلا كل ساعة، على افتراض مثلا درجات حرارة الثلاجة. هذه نقطة جدا مهمة وجدا يعني حساسة في سلامة الغذاء، فلازم إحنا مثلا بنتابع عن طريق لائحة تشغيلية، بنسجل دائما ونضبط درجات الحرارة ونقارن بينها وبين الواقع. الأشياء اللي داخلية
0: هذا كل
1: مثلا
0: ساعة؟
1: بتصير مفترض إنه هي نعم كل ساعة مثلا بتسجل الحرارة اللي موجودة، بحيث إن إحنا نتأكد إنه درجة حرارة الثلاجة هذه.
0: مين اللي بيسجل يعني؟ معلش، مين اللي بيسجل هذا الكلام؟ يعني هل واحد من نفس العمال اللي بيشتغلوا؟
1: إيه نعم، يكون شخص من الموظفين يكون مثلا مسؤول عن النقطة هذه، أو السوبرفايزر اللي موجود أو المشرف اللي موجود. بيساعدنا جدا الموضوع إنه اللوائح التشغيلية هذه برضو بتعمل فرز لعمل كل شخص في المطعم وتحديد لمسؤولياته، يعني فين تبدأ مسؤوليته وفين تنتهي مسؤوليته، موظف التحضير يبدأ من فين وينتهي من فين وهكذا يعني.
0: أوكي، يعني أنت قلت لي إنه اللوائح التشغيلية تقريبا 40 نوع من اللوائح، صح؟
1: هي كثير، بس طبعا حسب استخدام المطعم، وفي منها يعني أشياء جدا مهمة.
0: أيوة.
1: لازم ما نستغنى عنها، وفي أمور ممكن نوعا نستغنى عنها يعني في جزء.
0: يعني على حسب معين. مثلا هل المطعم كبير، هل المطعم 5 ستار أو مثلا 2 ستار،
1: أو المنتجات اللي بيقدمها كثيرة، منتجات بسيطة، مطعم كبير في صالة طعام.
0: أيوة.
1: ما في صالة طعام، مطعم فقط تيك اوي او ياخذ طلبات سفري وهكذا.
0: طيب ايش الامور او الشغلات اللي يعني يلاحظها العميل بشكل مباشر وقت ما بيكون في خلل في التشغيل؟
1: والله ممكن دائما العميل بيلاحظ اكثر شيء، يعني ممكن بيشوفه في ركه بتصير في التشغيل، تاخير في الطلب، في يعني الامور اللي ممكن بتكون واضحه جدا يعني بالنسبه للعميل، انه هو بيشوف انه في ربكه واضحه امامه بتصير في العمليه نفسها. ف يعني على سبيل الافتراض مثلا ممكن تاخير الطلبات هذا بسبب على افتراض مثلا يعني مشكله مثلا في عمليه الطبخ اللي مثلا صايره، او في عمليه التحضير، او وقت الزحمه اوقات مثلا بتصير.
0: ايوه انا لا يعني دائما احنا نلاحظ. أيوة. انه وقت الزحمه او البرايم تايم، يعني قلنا نفترض الان ويك اند، الان يعني موضوع عشان التخرج والكثير من الخريجين والخريجات بيخرجوا يتعشوا او يتغدوا في مطاعم، فبتلاقي في صار الزحمه وبيتاخر الطلب عن العاده، مع انه انت مثلا ممكن متعود على المطعم الفلاني تروح وطلبك ما يتاخر. فهنا الواحد طب ايش يعمل؟ يعني نصبر نستنى، ولا هنا في خلل احنا نتكلم، ولا ايش نعمل
1: من ناحيه المطعم؟
0: ايوه
1: طيب من ناحيه المطعم المفترض الجاهزيه تكون عاليه، هو الفكره دائما من كل اللوائح والاشياء اللي تتعمل في التشغيل انه يكون المطعم جاهز.

0: جاهز دائما لوقت الزحمه. يعني في لوائح خاصه فقط بتحدد لنا اوقات الزحمه وكيف نتعامل مع اوقات الزحمه، كميات المنتج اللي تنزل في الساعه هذه، لانه اغلبها يكون نظام اسمه نظام توقعات على افتراض. طبعا برضو سرعه الخدمه هذه مره بتفرق. دائما التشغيل معتمد على ثلاثه اشياء جوهريه: جوده وخدمه ونظافه. لازم تكون الثلاثه هذه متراكبه جدا بطريقه ممتازه بحيث انه العميل ياخذ افضل تجربه تشغيليه في المطعم.
1: وخدمه ونظافه. طيب هذه الامور اذا كانت موجوده يعني احنا ما نتكلم في الشغلات الثانيه. طيب هل ممكن يعني نستخدم لوائح تشغيليه لضبط عمليه البيع عن طريق تطبيقات، وكيف ممكن يصير هذا الموضوع؟
0: طيب عمليه نقاط البيع اللي هي بتصير عن طريق التطبيقات ممكن متابعتها عن طريق لائحه تشغيليه خاصه فقط في موضوع التطبيقات، بحيث انه احنا نسجل كل طلب في اللائحه هذه، تاريخ الطلب، وقت الطلب، رقم الطلب. هذا بيساعد جدا المطعم انه بيعرف في حاله حصلت لا قدر الله مشكله في هذا الطلب، حصل تاخير في عميل غير راضي، نقدر نرجع نتابع الموضوع بدل ما يكون الموضوع شويه عايم وما نقدر نوصل لحل المشكله. طيب. هو دائما الهدف يعني بيكون الاساسي انه احنا نوثق بحيث انه احنا نلاقي مرجع وقت ما بنلاقي اي مشكله او اي فرصه عمل، بحيث انه احنا نقدر نرجع نحلها.
1: ايوه. طب ايش ممكن يحصل للمطعم او مثلا الكوفي شوب في حال عدم الالتزام بالانظمه؟
0: طبعا الانظمه الجوهريه يعني نقدر نقول اللي هي انظمه سلامه الغذاء، هذه طبعا جدا خطيره وممكن تؤدي لا قدر الله يعني الى مشاكل صحيه للعميل في النهايه. فهذه يعني حاجه يعني نهائيا ما فيها مزاح في الموضوع هذا، يعني لازم يكون عندنا جدا ضبط عالي في موضوع سلامه الاغذيه اولا. العميل دائما ممكن يتقبل الشيء مش لذيذ على افتراض بزياده، مش ممكن غالي شويتين، لكن مستحيل يتقبل العميل انه هو ياخذ اكل غير امن غذائيا
1: طبعا،
0: وهذا هو الهدف الاسمى في موضوع اللوائح دائما.
1: وفي حال
0: احنا نقدر نقدم للعميل اكل امن غذائيا،
1: اي وفي حال طبعا تم عدم الالتزام، يعني بنسمع يعني كل فترة، والآن الحمد لله قلت الشغلة هذه. يعني كان من قبل كم سنة يعني في واحد من المحلات اللي جدا معروف كان في البلد بيقدم يعني الحلويات والناس كلها كانت تشتري منه، وفجأة طلعت فضيحة لهذا المحل، وطبعا اللي يعرف المحل ده يعني عرف انه هو ده المحل الفلاني. ف ايش السبب في انه بتحصل الدروبات هذه وبيصير في تجاوزات؟ هل هو مثلا استخفاف بالعميل اللي خلاص كسبوا يعني المحل ثقة عملائهم لدرجة انه يبدأوا مثلا يقللوا في الكواليتي، في الجودة، في موضوع النظافة، في الاهتمام بكل الشغلات دي؟
0: والله شوفي، هنا المشكلة هذه لها ابعاد مختلفة شويتين، ولكن بشكل اساسي ممكن يكون السبب اهمال.
1: إهمال مين؟
0: الإهمال دائما، الإهمال على افتراض في العمليات التشغيلية مثلا، إهمال نقطة معينة بيسبب كوارث ترى يعني كبيرة جدا ممكن بيصير. يعني مثلا إهمال في أمور زي ما قلت لك التبريد، السخونية، الحرارة، الأشياء دي كلها ترى بتعمل إهمال مثلا في استقبال الطلبيات وتخزينها. يعني أوقات المطعم بيستقبل طلبيات جديدة،
1: أيوة،
0: لكن بيتأخر مثلا على افتراض ما في مرحلة إنه هو يستقبلها من الترك أو من الثلاجة إلى ثلاجة خاصة فيه. هذه كلها بتعمل مشكلة في المنتج نفسه، بتأثر في النهاية على العميل. العميل بيوصل له منتج مو كويس،
1: أيوة،
0: مع أنه ممكن تكون العمليات كل اللي صارت في المطعم ممتازة، ولكن استلام الطلبية فقط بطريقة خاطئة بيسبب لي المشكلة هذه كاملة.
1: طيب نيجي
0: المشاكل متنوعة، أيوة شويتين يعني.
1: طيب نيجي لشيء جدا مهم، كيف بتتم عملية زيارات التفتيش والرقابة على المطاعم؟
0: طيب
1: يعني احنا كمستفيدين او كمستخدمين نبغى نطمن على نفسنا انه يعني مثلا نسمع اهالينا ما في زي اكل البيت، ما في انظف من اكل البيت، لكن الان احس صار في اختلاف، بس كيف احنا فعلا تتم هذه العمليات؟
0: طيب ما شاء الله تبارك الله الحكومه عندنا والدوله يعني جدا جدا متعاونه في قصه الرقابه هذه، ومشدده جدا في موضوع الرقابه وخصوصا في موضوع سلامة الأغذية. وكثير بنشوف حتى صار الآن في نوع تشهير في المطاعم اللي مثلا بيصير أو الكافيهات اللي بيصير عندها مشكلة. كل الأمور هذه بتساعد، لكن أنا بتكلم ممكن عن طريق رواد الأعمال دائما، إن هم كيف يتحققوا إنه مطاعمهم ماشية بالطريقة السليمة.
1: أيوة.
0: في لوائح برضو تشغيلية خاصة فقط في نظام الرقابة، يعني مثلا لائحة تشغيلية اسمها الجولة التفقدية للمطعم. الشخص المراقب للمطعم بيتدرب على الكلام هذا في البداية وبيدخل معاه الأوراق هذه، بيتحقق من نقاط معينة على سبيل الافتراض زي ما ذكرت لك درجات حرارة، مثلا تواريخ إنتاج الأغذية اللي موجودة في الثلاجات، تواريخ انتهائها، هل طرق الحفظ

0: كلها سليمة؟ هل التخزين ممتاز؟ هل الفريق حق العمل مثلا مرتبط مع البلدية في موضوع الكروت الصحية، بيلتزموا بالمعايير اللي موجودة اللي حطتها الدولة؟ هذه كلها أشياء جدا بتساعد إنه إحنا الرقابة عندنا تنجح، بالتالي في النهاية العميل يحصل على يعني غذاء آمن وسليم بالنسبة له.
1: أيوة. طيب هل الهدر والإهلاكات بتدخل في نظام اللوائح التشغيلية للمطعم؟
0: أكيد طبعا، جدول الإهلاكات واحد من أهم الجداول واللوائح التشغيلية الموجودة. الهدف منه أنه إحنا بنثبت الكميات اللي إحنا بنتلفها والسبب تبع الإتلاف والوقت. هذا بيساعدنا أنه إحنا مستقبلا بيكون عندنا ضبط أكثر للعمليات هذه، بحيث أنه إحنا مثلا الأسباب هذه لما تتكرر نعرف أنه في خلل حاصل، سواء الخلل في الوقت أو الخلل في الموظف اللي موجود.
1: أي يعني موضوع الهدر اللي أيوه. بيصير هذا بيكون بشكل يومي ولا بشكل أسبوعي مثلا بيتم حصر؟
0: لا بشكل، المفترض دائما يتسجل الهدر هذا بشكل يومي، حتى بشكل كل ساعة في كل قطعة مثلا ترمى لسبب سواء مثلا سوء طبخ أو سوء تحضير، بتصير الأشياء هذه في أفضل الشركات العالمية بتصير الكلام هذا بيحصل. ولكن دائما إحنا يكون هدفنا الرئيسي إنه إحنا بنثبت ونوثق الكلام هذا، بحيث إنه إحنا نقدر نوصل للمشكلة مستقبلا نقدر نحلها، ما تتكرر معانا من جديد، أو على الأقل تقل يعني بطريقة كبيرة.
1: طيب إيش هي أهم الفرص المتاحة اليوم للشباب والشابات السعوديين في قطاع المطاعم والضيافة؟
0: والله ما شاء الله تبارك الله، احنا عندنا يعني الدولة وسيدي ولي العهد الله يطيل العافية ما شاء الله تبارك الله، مع رؤية 2030 ومع كأس العالم إن شاء الله اللي جاي، في كثير فرص واعدة جدا في قطاع الضيافة. احنا القطاع العام اللي نتكلم عنه في 2025 كان متجاوز 100 مليار مدخوله، فهذا السوق واسع جدا وفي في فرص جدا كثير، وما شاء الله تبارك الله أصبح عندنا براندات سعودية بتنافس البراندات العالمية
1: ما شاء الله.
0: ايوه يعني ما شاء الله تبارك الله، في كثير يعني اسماء مشهوره حاليا، ففي فرصه جدا واعده. بس اهم شيء انه احنا يعني ندرس الموضوع بالطريقه الصحيحه، ناخذ العوامل تبع النجاح الاساسيه من ناحيه سواء دراسه المشروع تكون واقعيه اكثر، سيكولوجيه الاستثمار او تفكيرنا احنا ناحيه المطاعم يكون برضو في له وعي شويتين، بحيث انه احنا نفهم كيف نقدر يعني ندخل في القطاع هذا. القطاع جدا ممتاز ولكن يحتاج شوية اجتهاد وفهم للي قاعد بيحصل في السوق أكثر.
1: طيب بالنسبة لموضوع الفرانشايز أو الامتياز التجاري، إيش الفرق بين يعني تشغيل مطعم مستقل ومطعم خاص لفرانشايز؟ هل في فرق بينهم؟
0: أكيد طبعا في فرق. الفرانشايز بي بي يعني بيعطيك أو بيعطي الشخص الممنوح النظام حق العمل، الدليل التشغيلي اللي هو كيف احنا بنشتغل بالضبط من الالف الى الياء.
1: فهذا الشيء يعني بيوفر مجهود ممكن.
0: اكيد طبعا بيوفر مجهود، لكن في المقابل هذا له يعني مقابل سواء مالي او سواء انه احنا بنوسع العلامه التجاريه الثانيه.
1: في اشتراطات اكبر ممكن حتكون او اكثر.
0: الاشتراطات تقريبا في النهايه ترجع تكون تقريبا نفسها. ولكن الفرق انه الفرنشايز بيكون عنده خبره اكثر في مشاكل حصلت معاه، فبيقدر يعني يتفاداها من بدري، بيعمل لها إعادة توقع للمشكلات وكذا، وبينظمها في العمليات التشغيلية اللي عنده. دائما الفرنشايز بيقدر يعني أكثر نقطة قوية في الفرنشايز الدليل التشغيلي اللي بيقدمه والأدلة التشغيلية اللي بيقدمها، بتساعد جدا المستثمر إنه هو يقدر يعني يشتغل بطريقة شوية منظمة ويشوف العمل بطريقة كأنها خبيرة شوية.
1: طيب سؤالنا الأخير لك، خلينا نتكلم عن أهم النصائح لرواد الأعمال، يعني مثلا إيش أهم ثلاث نصائح ممكن تقدمها للشباب أو الشابات اللي حابين يدخلوا في قطاع المطاعم؟ هذا أول شيء.
0: طيب أولا يعني أنا نصيحتي والله بصراحة لكثير من رواد الأعمال ورائدات الأعمال، حاولوا ما تسمعوا لأي أحد في وسائل التواصل الاجتماعي بيقدم نصائح ممكن أوقات تكون نصائح مغلوطة. في كثير الشباب الله يعطيهم العافية ممكن النية سليمة، ولكن المشكلة إنهم بيقدوا يعني بيقدموا نصائح كثير خاطئة ومعلومات كثير خاطئة.
1: أيوه.
0: إنه تكلفة المشروع الفلاني بيجيب يعني أرقام جدا بسيطة وهي التكلفة الفعلية
1: تكون أعلى.
0: جدا مرعبة. أيوه. فحاولوا دائما إنكم تأخذوا المعلومات من شخص خبير في الموضوع هذا.
1: مين مثلا مين الجهات اللي ممكن يستفيدوا منها أو يعني؟
0: والله الجهات كثير حاليا ما شاء الله تبارك الله الموجودة عندنا. في أنا عضو برضو في جمعية اسمها جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، في أكثر من 6000 مالك مطعم
1: ما شاء الله
0: ومقهى على مستوى السعودية، بتقدم خدمات كثير عن طريق
1: جمعية ملاك المطاعم.
0: جمعية ملاك المطاعم والمقاهي. عندهم خدمات جدا مميزة بصراحة، في شباب كثير رواد أعمال، وفي ناس خبراء يعني سواء من ناحية البراندينج، من ناحية الصيانات، من ناحية التشغيل، ملتقى خبرات. أيه. ومجاني.
1: أوه مجانا. لسه كنت بدي أسألك، في رسوم ولا مجانا؟
0: لا لا مجاني، مجاني موجود مجاني. وفي في بعض الجروبات اللي هي للناس اللي لسه حتفتح مطعم.
1: أيه.
0: فبيساعدهم. في طبعا خدمات يعني يعني
1: برسوم
0: مقابل مالي، ولكن أيه. على افتراضي، وهذه الخدمات مثلا مختلفة.
1: أيوة.
0: طيب في مصادر الواحد يقدر يأخذ منها يعني معلومات ممتازة ودقيقة يعني.
1: حلو. طيب إيش الخطوة اللي تنصحهم يركزوا عليها قبل استثمار أي مبلغ في المشروع؟
0: والله الاستشارات جدا جدا مهمة. أنا بعمل استشارات متنوعة وبدخل مع كثير شباب عندهم مطاعم. يعني بلاحظ في استثمار بمبلغ جدا كبير في البداية، بس ما في وعي وما في عملية.
1: يعني تيجي تقول له مثلا لا والله المبلغ كبير، حرام تحط المبلغ الفلاني، قلل البجت، نعمل كده.
0: طبعا ايوه بيفرق جدا. الاستشارات اللي بتاخذها مع مثلا شخص فاهم حيوفر عليك مبالغ جدا مرعبة بعدين في التشغيل، سواء في التشغيل سواء في التأسيس. في كثير ناس يعني صرفوا كثير فلوس على أشياء ما تستاهل، وفي النهاية يعني ممكن المشروع لا قدر الله برضو يخسر
1: وبيضطر يكفله. أيوه
0: بالضبط. أيوه. فهو دائما الغرض من الكلام هذا كله أنه إحنا نقدر نوصل لمرحلة أنه الشخص هذا حط استثماره في المكان الصحيح، معاه مثلا مستشار كويس على افتراض يساعده في العملية اللي قاعدة بتصير وفي التشغيل اللي بيصير، حيث إن شاء الله يقدر يأخذ الشيء اللي هو توقعه في البداية.
1: يعني حلو، أنت اليوم أعطيتهم يعني كده أول الخيط أنه جمعية ملاك المطاعم والمقاهي ممكن فعلا يتواصلوا معهم، يتعاونوا معهم، يساعدوهم أنه يكون كل شخص له مستشار الخاص في بداية مشروعه. طيب في دقيقة واحدة أستاذ محمود، إيش هي الرسالة اللي تقدر توجهها للشباب والشابات الراغبين في دخول قطاع المطاعم والضيافة؟
0: والله القطاع جدا جميل صراحة، التحديات فيه كثير ما أنكر بصراحة، التحديات جدا كثير، بس أهم شيء يكون عندنا يعني وعي أكثر إنه إحنا في القطاع هذا حنواجه أمور معينة، فبالتالي احنا محتاجين يعني يكون عندنا معرفة أكثر، نفهم أكثر عن سلامة الأغذية وتأثيرها على العميل. مش كل شيء محصور في الدعاية. أنا شايف كثير ناس فقط يعني بيركزوا جدا على موضوع التسويق والهبات والأشياء هذه، وبيهملوا موضوع التشغيل، وهذا طبعا جدا بيضر البزنس يعني. هذا الشيء مرة غير صحي للبزنس.
1: يعني أفضل شيء أن الواحد يعني يستشير المستشار ويأخذ منه المعلومات الصحيحة، بدل ما يمشي من رأسه، أو أنه حتى لو أحيانا مثلا أجيك أوكي أنت المستشار وأنا صاحبة المشروع، أقول لك لا أنا أبغى النقطة الفلانية وأصر عليها، لو شفت العميل أصر عليها.
0: طبعا العميل دائما عنده الخيار، بس على الأقل هو أخذ الخيار. أفضل ما أنه هو ما أخذ الخيار أساسا وتصرف بدون علم. على الأقل أنت جاك الخيار أنه مثلا النقطة هذه مثلا ممتازة في العمل، أو هذه حتخدم العمل أكثر، أو هذه حتوفر لي فلوس أكثر، أو الموقع هذا غير مناسب، أو المنتج هذا غير مناسب، وهكذا يعني.
1: جميل جدا، بنشكرك جزيل الشكر، يعطيك ألف عافية على كل الإضافات اللي أنت اليوم يعني نورت إن شاء الله المستمعين والمستمعات في موضوع اللوائح التشغيلية للمطاعم في المملكة العربية السعودية. بنشكرك ضيف حلقتنا، مستشار ومدرب في قطاع الضيافة وإدارة وتشغيل المطاعم، الأستاذ محمود عيد الرواس. شكرا لك.
0: عفواً أستاذ.
1: شكراً. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم مستمعنا من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. ضيفنا اليوم قصة نجاح بدأت من الطفولة. لما كان بعمر 9 سنوات كان يرافق والده ويشتغل معاه في مطعمه الخاص، وهناك انولد الشغف وتكونت الأحلام، ومع السنوات كبرت الفكرة معاه، واليوم صار صاحب مطعم لطبعا أيضا متعهد لإعاشة وتموين لضيوف الرحمن والمناسبة الخاصة والعامة. قدر يحقق رحلة ملهمة من البدايات الصغيرة إلى النجاح الكبير. ضيفنا هو متعهد إعاشة وتموين لضيوف الرحمن والمناسبة الخاصة والعامة، صاحب مطعم أذواق القمة للحفلات. نرحب بضيفنا الأستاذ محمد عبد الله العماري. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في برنامج ريادة على جدة اف ام.
4: مرحبا، الله يحييك استاذة دلال.
3: في البداية نبغاك تعرفنا على قصتك، كيف كانت اولى خطواتك وطبيعة شغلك مع الوالد وانت في عمر 9 سنوات؟
4: بداية كنت مع الوالد رافقة في العمل منذ عمر 9 سنوات تقريبا. تعلمت من الالتزام وتحمل المسؤولية، كنت اشارك في بعض المهام.
3: زي ايش مثلا؟ ايش كنت ممكن تعمل يعني لما كان عمرك 9 سنوات؟
4: كنت أجي معاه في المحل وأبدأ، تعلمت الحسابات، تعلمت مقابلة الجمهور والحمد لله بدأت تلك التجربة، غرست في داخل حب العمل والاعتماد على نفسي منذ الصغر.
3: طيب إيش أبرز الدروس اللي أنت تعلمتها من هذيك التجربة؟
4: تعلمت النجاح لا يأتي بالصدفة، بل بالاجتهاد، الصبر والاستمرارية، كما تعلمت أهمية احترام العميل والوفاء بالوعد، وهي مبدأ ما زلت أعتبرها أساس نجاح أي مشروع.
3: طيب أنت متى حسيت أنه حلم امتلاك مشروعك الخاص يعني صار هدف حقيقي أنت بتسعى لي؟
4: عندما اكتسبت خبرة كافية في المجال بدأت أفهم احتياجات السوق، بدأ الحلم يتحقق وحان الوقت لتحويل الخبرة إلى مشروع خاص يحمل بصمتي ويحقق رؤيتي.
3: طيب كلمنا عن بداية تأسيس مطعم أذواق القمة، يعني إيش كانت أبرز التحديات اللي واجهتك في الانطلاقة، وهل واجهت مثلا خوف أو تشكيك من الناس في مجال عملك في البداية؟
4: البداية كنت طموح كبير، إمكانيات محدودة، واجهتنا تحديات عديدة، وبفضل الله تخطينا كل التحديات.
3: يعني زي ايش مثلا؟ كلمنا عن بعض من هذه التحديات.
4: تحديات بداية اي مشروع، تعرف الخوف، مقابلة الجمهور، نفس مجال التغذية، يعني بتواجهين صعوبة، والحمد لله تخطيناها.
3: طيب كيف حصلت على اول عميل؟ يعني ايش كانت الشروط او المتطلبات عشان يعني قدرت تبدأ في هذا المجال؟
4: العميل جاء عن طريق التوصية والثقة الشخصية في هذا المجال. أهم شيء جودة المنتج وحسن التعامل والاهتمام بالجودة من اليوم الأول.
3: أيوة، يعني في البداية كنت يعني كيف أول ما بدأت؟ بدأت يعني كان مثلا من مطبخ البيت أو كان يعني فتحت المطعم وبعدين بدأت مثلا تنتشر، كنت يعني تأخذ مثلا تعمل طلبات بشكل مجاني أو تشيل مثلا حفلة أو عزيمة للأهل، كيف كانت الطريقة؟ طبعا إحنا بنتكلم الآن على أساس إيش؟ الشاب أو الشابة اللي حابين يدخلوا في المجال وعندهم الرغبة أو عندهم يعني الفكرة موجودة بس ما هم عارفين مثلا إيش يعملوا، طب كيف يبدأوا؟ إحنا نبغى نعرف الخيط حق البداية.
4: والبداية مع خبرتي مع الوالد، بعد كذا انتقلت المشروع خاص بي، وهذه يعني كسبت فيها أكثر العملاء وبداياتها في قاعات الأفراح الحمد لله.
3: طيب كلمنا عن خبرتك في هذا المجال، كم سنة وإيش جهة الدعم اللي أنت يعني استفدت منها أو ساعدتك في عملك؟
4: عملت في هذا المجال سنوات طويلة، اكتسبت خبرات بشكل تدريجي من خلال العمل الميداني.
3: يعني كنت تنزل بنفسك؟
4: أيوة، والاحتكاك المباشر بالسوق والعملاء. صراحة لم أعتمد على أي جهة جهات محددة، بل كان اعتماد الأكبر بعد توفيق الله على الخبرة العملية والاجتهاد الشخصي. تعلمت من التحديات اليومية، كل مرحلة كنت تضيف لي درس جديد.
3: أيوة، يعني أنت تعلمت بالصعب زي ما يقولوا.
4: أكيد.
3: طيب كم سنة تقريبا ما شاء الله يعني خبرتك الآن في هذا المجال؟
4: تقريبا 15 سنة.
3: ما شاء الله تبارك الله. طيب تفتكر كم كان رأس المال اللي أنت بدأت به؟ وكيف قدرت أنت تحط الأسعار مثلا لشغلك بطريقة صحيحة؟ يعني حتى مثلا يعني أنت بتقوم أو بتوفر قائمة مثلا مناسبات خاصة وعامة، ففي عندك مثلا أسعار للقائمة الأولى للقائمة الثانية، نفس المنتجات نفسها اللي أنت بتقدمها أو الأطباق اللي أنت بتقدمها، كيف حطيت الأسعار وكم كان رأس المال؟
4: بداية رأس المال متواضع مقارنة بحجم العمل الحالي. الأهم رأس المال هو حسن إدارته في أي مشروع.
3: يعني مو شرط أنه يكون رقم كبير.
4: لا لا لا، هو أهم شيء حسن إدارته.
3: طيب وكيف قدرت تحط الأسعار للي بتقدمه؟
4: حسب المنتجات والتكاليف التشغيلية بدنا نحط الأسعار.
3: طيب من وجهة نظرك إيش أهم صفة لابد يمتلكها رائد الأعمال، وإيش هي المقومات الأساسية اللي بتخلي مشروع المطاعم ناجح ومستمر؟
4: يمتلكها رائد الأعمال هو الإصرار، لأن التحديات موجودة في كل مرحلة. أما نجاح المشروع المطاعم يعتمد على الجودة والنظافة والتزام وخدمة العملاء والقدرة على التطوير المستمر في السوق.
3: طيب يعني حضرتك في البداية كنت بتقدم الخدمات في مجال المناسبات الخاصة والعامة، وبعدها اتطورت إلى موضوع متعهد في إعاشة وتمين ضيوف الرحمن. كيف صار هذا التطور في النشاط يعني لهذا المجال؟
4: مع توسعنا في خبرتنا وزيادة الطلب على خدماتنا بدأنا نتجه إلى قطاع الإعاشة والتمويل، وحرصنا على بناء منظومة تشغيلية قادرة على خدمة أعداد كبيرة بنفس الجودة التي نقدمها في المطاعم.
3: طب أنت أول ما بدأت قلت لي كنت لحالك، الآن ما شاء الله كم موظف تحتك في المطعم؟
4: ما شاء الله تبارك
3: ما شاء الله تبارك، إحنا بقول ما شاء الله تبارك الله.
4: تقريبا 43 شخص.
3: تبارك الرحمن ما شاء الله. طيب إيش اللي بيميز العمل في مجال إعاشة وتمين ضيوف الرحمن؟
4: هذا المجال يحمل بعد إنساني ووطني كبير، لأنك تقدمين خدمة لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم. وهو شرف ومسؤولية تتطلب أعلى المعايير والجودة التنظيمية من جميع يعني كل الجنسيات، لها كوادر متخصصة في نفس الجنسية.
3: يعني حتى يعني أنواع مثلا الطعام اللي أنت بتقدمه بيعكس مثلا ثقافة المملكة وهويتها، ولا عندك حتى مثلا أطباق أيضا عالمية بتناسب يعني كل الأذواق؟
4: بتناسب كل الأذواق، كل الجنسيات بنشتغل عليها.
3: أيوة. طيب خلال يعني مواسم الحج والعمرة إيش هي أبرز الاستعدادات اللي أنتوا بتعملوها عشان تضمنوا جودة الخدمة المقدمة؟
4: نبدأ الاستعدادات مبكرة من خلال التخطيط للكميات، تدريب الكوادر، وضع خطة تشغيلية دقيقة لضمان استمرارية الخدمة دون أي تأخير. أنت عارفة مكة ضغط المواسم.
3: طيب كيف ممكن أنتوا تعملوا توازن بين الجودة وبين سرعة تقديم الخدمة لما بتتعاملوا مع أعداد كبيرة من المستفيدين؟ يعني هذه تعتبر هاجس يعني عند أي أحد، أنه كيف بيكون في هذا التوازن الجودة والسرعة؟
4: من خلال وجود إجراءات تشغيلية واضحة، فريق عمل مدرب، وتقسيم المهام بشكل احترافي. السرعة مهمة، لكن الجودة تبقى الأولوية لأنها أساس رضا المستفيد.
3: أيوة. طيب إيش أهمية اللوائح والإجراءات التشغيلية في نجاح أعمال المطاعم والتموين؟
4: الإجراءات التشغيلية هي العمود الفقري لأي منشأة ناجحة. عندما تكون الإجراءات واضحة يصبح العمل أكثر كفاءة وتقلل المخاطر وتحسين جودة الخدمة.
3: طيب كيف ممكن تستفيد من التقنية اليوم في إدارة العمليات وفي الطلبات وخدمات العملاء؟ يعني هل مثلا السوشيال ميديا ساعدتك في موضوع الانتشار؟
4: أكيد التقنية أصبحت جزء أساسي من عملنا، سواء في إدارة الطلبات أو متابعة العمل أو خدمة العملاء، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتنا كثير في الوصول لشريحة أكبر وتعزيز حضور العلامة التجارية.
3: يعني هل عندكم مثلا خدمة يعني في زي مواقع التوصيل لكم اشتراك معاها؟
4: أكيد.
3: ممتاز. طيب إيش أكثر خطأ بتلاحظوا عند رواد الأعمال الجدد لما بيدخلوا في قطاع المطاعم أو الضيافة؟
4: لاحظ أكثر عند رواد الأعمال استعجال في التوسع قبل بناء أساس قوي للمشروع، أو إهمال في دراسة السوق والتكاليف التشغيلية بدقة. هذا أهم الأخطاء.
3: طيب أنت في رأيك إيش الفرص الواعدة أمام الشباب السعودي الراغبين في الاستثمار في قطاع الأغذية والضيافة؟
4: فرص كبيرة جدا، خاصة في مجال المطابخ والتمويل والمقاهي المتخصصة والخدمات المرتبطة بالسياحة والحج والعمرة، وهي قطاعات تشهد نمو متسارع في هذا الوقت.
3: ما شاء الله تبارك الله. طيب بعد هذه الرحلة الطويلة من كل هذا العمل وكل النجاح والجهد، إيش الطموح أو المشروع القادم اللي أنت بتسعى لتحقيقه؟
4: الطموح هو التوسع بشكل كبير في القطاع الإعاشة والضيافة، والوصول بخدماتنا إلى مستويات تنافسية عالية، مع الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطور الكفاءات الوطنية.
3: طيب قل لي كده أستاذ محمد، تفتكر كيف كان شعورك أو إحساسك لما يعني أنت دوبك دخلت وبتقول قبل ما شاء الله لك 15 سنة، يعني قبل 15 سنة بدأت بشيء صغير والآن ما شاء الله صار عندك مركز كبير ويعني أكثر من 40 موظف تحتك شغال، كيف كان الإحساس؟ ما شاء الله تبارك الله.
4: من أكثر المواقف التي تعتز بها شهادة أكثر العملاء بخدماتنا بعد أي مناسبة، عندما يخبرون عن جودة العمل فاق توقعاتهم في هذه اللحظة تجعل كل التعب يستحق العناء.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: تعليقاتنا في السوشيال ميديا الحمد لله.
3: ما شاء الله تبارك الله، يعني لقيت الدعم والتشجيع الآن بشكل أكبر.
4: الحمد لله.
3: إن شاء الله دائما يا رب. وطبعا هذه أكيد يعني رسالة لكل يعني الشباب والشابات اللي بيستمعوا للبرنامج الآن أو اللي بيفكروا حتى في موضوع البدء في مشروع مطعم أو مقهى، أنه لابد أنهم ما يستعجلوا.
4: أكيد.
3: طيب إيش النصيحة أو النصائح اللي ممكن اليوم أنت تقدمها للشباب أو الشابات اللي عندهم فكرة مشروع مطعم لكن مثلا هم مترددين في أنهم ياخذوا الخطوة الأولى أو أنهم يبدأوا؟
4: نصحهم بعدم الانتظار، يبدو بخطوة مدروسة في السوق والتعلم المستمر. النجاح لا يجي من فكرة فقط، بل من تنفيذ والصبر والقدرة على التطور مع التحديات. كل مشروع كبير ما يبدأ إلا بخطوة صغيرة وإيمان قوي بالفكرة.
3: الله يعطيك ألف عافية. إحنا بنشكرك في نهاية اللقاء وبنتمنى لك كل التوفيق. الأستاذ محمد عبد الله العميري، متعهد إعاشة وتموين لضيوف الرحمن والمناسبات الخاصة والعامة، صاحب مطعم أذواق القمة للحفلات. شكرا لك. شكرا، مع السلامة. طبعا مستمعينا، بكذا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ من عندكم. طبعا نختم بهذه المقولة العظيمة لبروس لي، طبعا في أقواله الملهمة عن التركيز وإتقان الصنعة: أنا لا أخشى الشخص الذي تدرب على 1000 ركلة، ولكني أخشى الشخص الذي تدرب على الركلة واحدة 1000 مرة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من تنسيق الاتصالات ليال رواس، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم بإذن الله تعالى في نفس اليوم وفي نفس الوقت الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ريادة. شكرا لكم، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الكعبة المشرفة تتزين بحلتها الجديدة في لوحة إيمانية تجسد براعة وإتقان الأيادي السعودية. مبادرة صناعي المستقبل تنطلق لتدمج 60 مصنعاً ب2000 مدرسة وتضع طلابنا على أولى خطوات الريادة الصناعية في المملكة. عدسات المصورين السعوديين تروي حكاية الجمال في معرض عروس البحر الأحمر بجدة. فرصة لا تفوت للمبدعين، تمديد التقديم لتحدي صناعة الأفلام حتى 4 يوليو. مكتبة الملك عبد العزيز في بكين توسع حضورها المعرفي ب43,000 كتاب. وأخيراً، حماية للعمال، بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع أنحاء المملكة حتى سبتمبر.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة.

0: الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بكم وبمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج تجوال. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم الزملاء من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. ومعكم من أمام المايك نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميل معتز سمير بخش.
0: تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأهم وأبرز عناوين الأحداث، فلنبدأ. أمير منطقة المدينة المنورة يرعى انطلاق ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول بجامعة طيبة. أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة. وزير البلديات والإسكان: المدن الذكية ترفع كفاءة الخدمات وتثري تجربة المقيم والزائر. معرض الدفاع العالمي يعزز حضوره الدولي استعدادا لنسخته الرابعة 2028. مؤسسة الملك خالد تطلق منصة مداد لتعزيز الوعي وبناء القدرات في مجالات الاستدامة والعمل التنموي. الثقافة والفنون بجدة تعلن الفائزين بجائزة ضياء عزيز ضياء للبورتري في نسختها التاسعة. إطلاق النسخة الخامسة من جائزة الحكومة الرقمية لعام 2026. غرفة تبوك تنظم ورشة حول الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل والالتزام التأميني. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم معرض نعمل معا لأجلك. أمانة جدة تطلق المرحلة الثانية من معرض عروس البحر الأحمر. تجمع جدة الصحي الأول يدشن حملة للتبرع بالدم، قطرة واحدة من الإنسانية.
0: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، في إطار الحراك الثقافي والفني الذي تشهده المملكة وتأكيداً على دعم الإبداع والمواهب الوطنية، احتفت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بتتويج الفائزين في النسخة التاسعة من جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتري التي جاءت هذا العام تحت عنوان الملك سلمان الإنسان والإنجاز، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف مناطق المملكة. للحديث أكثر عن الجائزة وأبرز منجزاتها وأثرها في دعم الحركة التشكيلية السعودية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الأستاذ عبد العزيز الإسماعيل. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد العزيز.
2: أهلا بك. أهلا بك ومرحبا بالأخوة والأخوات المستمعين،
1: حياكم الله. أستاذ عبد العزيز، يعني بداية نود أن تحدثنا عن جائزة ضياء عزيز ضياء وأهميتها للمشهد التشكيلي السعودي الثقافي والفني، تفضل.
2: هي بدأت في الحقيقة الجائزة بمبادرة من جمعية الثقافة والفنون والأستاذ ضياء عزيز

0: ضياء. الأسنان اشتركوا في المبادرة وثم دعمت حتى أصبحت من أهم الجوائز أو من أهم المسابقات التي رعتها وساهمت فيها ودعمتها الجمعية طوال السنين اللي راحت. طبعا عمر الجمعية الآن 50 أو 51 سنة بالتحديد، ولكن هذه الجائزة من أهم المسابقات التي استمرت تواصلت طول السنوات التسعة في نفس الموعد تقريبا من كل عام. ويشترك فيها جميع الفنانين والفنانات في المملكة، ويتم من خلال الجمعية والأستاذ ضياء وأيضا من بعض الراعيين اختيار الثيمة أو الفكرة الأساسية للمسابقة في كل عام.
1: جميل. طبعا حملت النسخة التاسعة عنوان الملك سلمان الإنسان والإنجاز، ماذا يمثل هذا العنوان بالنسبة للجائزة والمشاركين؟
0: هو يمثل كثير الحقيقة. هو الملك سلمان الله يحفظه رمز أكثر، يعني ليس فقط مجرد شخص أو ملك، هو رمز وقوة وتميز للمواطنين في المملكة العربية السعودية. فحتى الجائزة لا ترقى في اعتقادي أنا، لا تكفي شخصية الملك وعظمته بشكل خاص في قلوب السعوديين. فهي حقيقة اختيار كان موفق جدا، وكنا أيضا بكل تواضع نقف أمام هذه التجربة بحب وتقدير واحترام للمشاركين وللجائزة اسم الشخص المكرم أو المحتفى فيه أو المختار لرسمه. لذلك الملك سلمان جائزة مميزة وغير عادية يعني.
1: أكيد طبعا. طبعا يعني أعلنت خلال الحفل أستاذ عبد العزيز نتائج النسخة التاسعة من الجائزة، يعني بالنسبة لكم كيف تقيمون مستوى الأعمال الفائزة وكذلك المشاركة، وما الذي يميزها طبعا عن بقية المشاركات؟
0: هي الحقيقة تقدم للمسابقة أكثر من ربما 200 أو أكثر اللي تقدموا من مختلف مناطق المملكة، وتم اختيار 9 أو 10 أعمال هي المميزة من قبل لجنة التحكيم يتم اختيارها سنويا لفرز الأعمال. فأثناء الجولة وإحنا نتجول لفت نظرنا، أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، لفت نظري عمل مميز للأخت إيمان، وبالفعل هذا العمل فاز بالمركز الأول لأنه احتوى على شخصية الملك سلمان في زمنين، في زمن الملك الآن وفي زمن لما كان صغير شاب عجيب. كان التزاوج أو التواصل بين الصورة نفسها وفي اللوحة نفسها
1: في
0: بين الشخصيتين بين الفترتين والشخصيتين كان ملفت النظر ومميز، ولا زال في ذهني الآن حتى الآن الصورة الجميلة للشخصية في هذا الأبعاد المختلفة لها وحضورها المميز.
1: نعم، يعني الأخت إيمان هي التي طبعا فازت في
0: المركز الأول، والمركز الثاني والثالث أيضا في واحد أعتقد من جدة فاز بالمركز الثاني. والمركز الثالث أيضا من أبها.
1: جميل.
0: الفنان المعروف. نعم،
1: كل التوفيق لهم ونبارك لهم هذا الفوز من خلال طبعا إذاعة جدة ومن خلال برنامج تجوال.
0: الله يبارك فيك وشكرا لكم وشكرا لاهتمامكم، ونتمنى أن ترقى الجائزة إن شاء الله في الأعوام القادمة إلى أفضل وأفضل.
1: طبعا نشكرك أستاذ عبد العزيز، ولكن قبل أن نختم لقائنا اليوم، يعني ما هي فروع الجائزة وأبرز تطلعاتكم لتطويرها في المستقبل؟ يعني كل عام وأنتم بخير، اليوم إحنا بداية عام جديد، فهي تعطي فكرة للشباب والمشاركين والمهتمين في قادم الأيام للمشاركة طبعا في المسابقة.

0: وجود أوبريت كان مميز الحقيقة، أوبريت للإخراج الصديق الأستاذ خالد الباز، وأيضا في احتوائها للأسماء اللي هي شاركت فيها. وبالتالي نأمل في خلال الأعوام القادمة أن يعني تكون المشاركة أكبر، ويكون أيضا الحفل والخاص فيها يكون أكبر وأجمل وأكثر تنوع، ويليق بالجائزة أفضل كل سنة عن الأخرى أفضل.
1: أكيد طبعا.
0: وأنا واثق تماما أن اختياره من العام القادم أيضا سيكون اختيار اللجنة بين الجمعية والصفية أيضا اختيار مميز بإذن الله. المهم هو احتفاء بالجائزة واستمرارها، هذا هو النقطة الأهم الأخرى.
1: نعم أكيد بإذن الله تعالى، ومشاركة هذا الفن وهذه الروعة وهذه الجائزة وتفاصيلها مع الجميع، لأنه نشر الفن هو فن بحد ذاته وتهذيب للأنفس. شكرا لكم الأستاذ عبد العزيز الإسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. شكرا لكم.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة FM.
1: أعزائي المستمعين، الآن حان موعد الجولة الإخبارية التي توافينا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور انعقاد القمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية بتنظيم مشترك بين رابطة العالم الإسلامي ورئاسة الوزراء الماليزية. استعرضت القمة دور القيادات الدينية في تمكين الشباب للتصدي للتحديات الأخلاقية ومخاطر التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. أمين رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى.
4: تمكين الشباب محور رئيس في هذه القمة، ووضعنا لهذا العديد من المبادرات والبرامج من أجل أن يطلع الشباب بواجبهم نحو عالمنا وفق القيم المشتركة التي نتفق عليها. ونحن في كوالالمبور أطلقنا هذه المبادرة الشبابية، ولا شك أنها تحمل قيما مشتركة نتفق عليها جميعا نحو عدد من القضايا، ولا سيما قضايا القفزات التقنية وبخاصة الذكاء الاصطناعي.
3: وإلى المديرية العامة لحرس الحدود، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود بأن كل من يسهل دخول المخالفين إلى المملكة سيعاقب بغرامة مالية قدرها 1,000,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى 15 عاما ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء بالإضافة إلى التشهير به. المتحدث الرسمي بالمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر الجريني.
5: هؤلاء المخالفين لهم أثار كثيرة وعديدة، لعل نذكر منها أو نختصرها على تهريب وترويج المخدرات، إضافة إلى انتشار الجريمة سواء من القتل أو السرقة، تشكيل عصابات إجرامية لجمع الأموال لجهات مشبوهة، وكثير من الأثار سواء الأمنية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية كذلك. نؤكد على أنه سيعاقب كل من يسهل دخول هؤلاء المخالفين لنظام الحدود المملكة أو يقوم بنقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو أي خدمة بأي شكل من الأشكال، وهذا يعرض على نفسه لعقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال ومصادرة كذلك وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع وزارة السياحة. قدمت وزارة السياحة أكثر من 700,000 فرصة تدريبية داخل وخارج المملكة، وقد أسهمت جهودها في رفع نسب التوطين ومشاركة المرأة السعودية في القطاع السياحي. المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري.
6: القطاع السياحي منذ عام 2020 حتى اليوم هناك أكثر من 700,000 فرصة تدريبية داخل المملكة وخارجها قدمتها وزارة السياحة. أيضا مشاركتنا في معرض التوظيف والإرشاد المهني اليوم تجاوز

0: معدل التوطين في الأنشطة اللي تشرف عليها الوزارة 40%. اليوم احنا في جامعة أم القرى في مكة المكرمة تقريبا وصلت النسبة إلى 48%. أيضا أسفرت جهود وزارة السياحة عن رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع إلى نحو 46% من الوظائف اللي يشغلها المواطنين السعوديين على مستوى المملكة. طبعا الوزارة أكيد تواصل التزامها بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع السياحي.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعزائي المستمعين، تابعنا الجولة الإخبارية التي وافتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمختلف مناطق المملكة، مما قد يؤدي إلى نشوب حرائق لا قدر الله، ودعت إلى التأكد من خلو المركبات من الشواحن المتنقلة وبطاريات الهواتف والولاعات وعبوات الغاز والعطور ومعقمات الأيدي السائلة لخطورتها عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة. وشدد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الوقائية وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و 998 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في حالات الحوادث الطارئة لا سمح الله.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية النسخة الخامسة من جائزة الحكومة الرقمية لعام 2026، والتي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية والكوادر الوطنية وشركاء القطاع الخاص على تبني الممارسات الرقمية المتميزة والإسهام في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي. وتتضمن الجائزة في نسختها الخامسة 6 فئات رئيسة موزعة على الفئات المؤسسية والفردية والقطاع الخاص، تشمل أفضل خدمة حكومية رقمية للأفراد G2C، وأفضل خدمة حكومية رقمية للأعمال G2B، وأفضل تبني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل شريك رقمي، وأفضل قائد رقمي، وأفضل موظف واعد. وأوضحت أعزائي الهيئة أن التقديم على الجائزة يبدأ اليوم ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس 2026 للميلاد، على أن تقيم المشاركات من قبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمختصين، بما يضمن أعلى درجات الحياد والشفافية في اختيار الفائزين. وتعد أعزائي المستمعين الجائزة من المبادرات الهادفة

0: إلى تعزيز التميز في العمل الحكومي الرقمي من خلال تشجيع الجهات الحكومية على تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز ريادة المملكة في مجال الحكومة الرقمية.
1: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، يواصل معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية يواصل تعزيز مكانته الدولية منصة رائدة للتكامل والشراكات في مجالات صناعة الدفاع والأمن، حيث يتواجد المعرض ضمن الجناح السعودي المشارك في معرض يورو ساوتري 2026 المقام في مدينة باريس بالجمهورية الفرنسية بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية. وتأتي أعزائي المستمعين هذه المشاركة ضمن استعدادات تنظيم النسخة الرابعة للمعرض والمقرر إقامتها خلال شهر يناير 2028 في الرياض، إذ يهدف المعرض إلى التواصل مع كبرى الشركات العالمية الرائدة واستعراض مستجدات النسخة الرابعة التي تلقي إقبالا عالميا كبيرا بعد أن وصلت نسب إعادة الحجز إلى مستويات مرتفعة قبل أكثر من 19 شهرا مع انطلاق الحدث، مما يعكس الثقة المتزايدة في معرض الدفاع العالمي باعتباره نقطة التقاء استراتيجية عالمية لقطاع الدفاع الدولي. وشهدت مشاركة معرض الدفاع العالمي في معرض يورو ساتري 2026 للميلاد الإعلان عن عدد من الشركات الاستراتيجية التي تعكس الزخم الدولي المتنامي للنسخة الرابعة 2028، من أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون العالمية الكندية لتأسيس أول جناح وطني كندي في تاريخ المعرض، بما يتيح منصة مخصصة للشركات الكندية العاملة في قطاعي الدفاع والأمن للتواصل مع الجهات المعنية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم في الرياض.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف.

0: ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. جدة FM على هواك.
1: تجوال على جدة FM.
2: أعزائي المستمعين، نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جوثي ورشة عمل بعنوان الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب العمل على الأعمال والالتزام التأميني، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأنظمة والخدمات التأمينية وتعزيز الامتثال لدى منشآت القطاع الخاص. واستعرضت الورشة أبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة لأصحاب العمل عبر منصة جوثي أعمال وآليات الاستفادة منها لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة إدارة التعاملات التأمينية. وتأتي أعزائي المستمعين هذه الورش ضمن برامج غرفة حائل الهادفة إلى دعم قطاع الأعمال وتمكين المنشآت من الإلمام بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الامتثال والالتزام التأميني.
1: تجوال على جدة FM.
2: أعزائي المستمعين، حصلت حديقة الملك سلمان على الجائزة الفضية العالمية ضمن فئة مشاريع التنمية المستدامة لعام 2026 في جائزة الاتحاد الدولي للعقار العالمية في أبسي بريكس دي إكسلنس، تقديرا لنهجها الشامل في دمج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل المشروع من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والتشغيل. وتبنت حديقة الملك سلمان ممارسات متقدمة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتدعم التنوع الحيوي وتخفض الأثر البيئي، إلى جانب توفير بيئة حضرية صحية وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، كما تركز جهودها على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ESG التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتقدم نموذجا عالميا لوجهة حضرية مستدامة تصنع أثرا يمتد لأجيال المستقبل. ويعد أعزائي المستمعين الفوز بالجائزة إنجازا استثنائيا يمنح الحاصلين عليها الحق الحصري في استخدام شعار الجائزة، إضافة إلى إتاحة الوصول للمنصة العالمية والاستفادة من شبكة فيابسي الواسعة التي تمتد لتشمل أكثر من 60 دولة وأكثر من 120 منظمة مهنية عقارية حول العالم. يذكر أن حديقة الملك سلمان تعد إحدى أكبر حدائق المدن في العالم وأحد المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل المشهد الحضري في مدينة الرياض لتكون أيقونة حضرية في إيجاد واحة خضراء نابضة بالحياة في قلب العاصمة، وتجمع بين الطبيعة والثقافة والرياضة والفنون ضمن بيئة حضرية مستدامة لتسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التنوع الحيوي وتوفير وجهة متكاملة لسكان المدينة وزوارها.
1: تجوال على جدة FM.
2: أعزائي المستمعين، وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال، ولكن إليكم أبرز العناوين. بيت الثقافة بجازان ينظم لقاء لقراءة أحد الإصدارات الأدبية. الأخضر يكتفي بالتعادل مع الأوروغواي في كأس العالم. أمالا تفتح أبوابها للعالم بافتتاح أول منتجعاتها الفاخرة. الدفاع المدني يحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال موسم الصيف. وطبعا لا يحلو الختام إلا مع أخبار الأرصاد، توقعات بهطول

0: طول أمطار رعدية على جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، مع رياح نشطة على الأجزاء الساحلية منها، كذلك على الشرقية، الرياض، تبوك والمدينة المنورة. أعزائي، لنستمع لطبعا وصايا وتحذيرات الدفاع المدني، ونتمنى لكم صيفا جميلا بإذن الله تعالى. شكرا لكم، كنت معكم من التقديم نهى الجديبي، وزملائي من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، ومن الإخراج كان معكم الزميل معتز سمير بخ. شكرا لكم.
1: تتوال على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية.

0: أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم. كأس العالم
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأورغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الكعبة المشرفة تتزين بحلتها الجديدة في لوحة إيمانية تجسد براعة وإتقان الأيادي السعودية. مبادرة صناعي المستقبل تنطلق لتدمج 60 مصنعاً ب2000 مدرسة وتضع طلابنا على أولى خطوات الريادة الصناعية في المملكة. عدسات المصورين السعوديين تروي حكاية الجمال في معرض عروس البحر الأحمر بجدة. فرصة لا تفوت للمبدعين، تمديد التقديم لتحدي صناعة الأفلام حتى 4 يوليو. مكتبة الملك عبد العزيز في بكين توسع حضورها المعرفي ب43,000 كتاب. وأخيراً، حماية للعمال، بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع أنحاء المملكة حتى سبتمبر.

0: شركته الحالية وأيضا المشاركات السابقة، يبرز تساؤل: هل المنتخب السعودي اليوم يمتلك هوية فنية واضحة وبصمة خاصة تميزه عن غيره من المنتخبات؟ أيضا اللاعب السعودي هل لديه قدرة على التطور والمنافسة والاحتراف الخارجي؟ وما هو دور المؤسسات الرياضية في اكتشاف المواهب وتمكينها وصناعة جيل جديد من النجوم القادرين على تمثيل الوطن بأفضل صورة؟ في هذه الحلقة من برنامج نقاش نتناول موضوع الهوية الكروية للمنتخب الوطني وخصائص اللاعب السعودي، وأيضا آفاق تطوير المواهب الوطنية من خلال رؤية علمية مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش وليال رواس، ونعود لكم بعد هذا الفاصل.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. أرحب بالدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات الاستراتيجيات السياسات التربوية عفوا، ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن. في البداية، هويات المنتخبات الوطنية كيف تتشكل وما هي أبرز عناصر بنائها؟
2: حياكم الله وشكرا لكم أستاذ مبدأ أستاذ عزام لإذاعة جدة. بالنسبة لما تفضلت فيها عن هوية أي منتخب، خصوصا المنتخبات الكبيرة، تشكل من خلال المنافسات ومن خلال استمرارية المنافسة على بطولات كبيرة، وأكبرها طبعا كأس العالم. فتاريخ المنتخب هو الذي يشكل الهوية من خلال الأداء، اللي طبعا عمل كبير، عمل اتحاد كرة، عمل لجان، عمل فني وأجهزة، خلاصتها 90 دقيقة اللي ينزل فيها في الملعب. فتتشكل من خلال الإنسان والثقافة والأداء، وعند تحقيق المنتج تترسخ الهوية. طبعا راح أنا نعطي أمثلة حتى تكون واضحة. مثلا أنا راح أضرب أول مثلين بالمنتخبين اللذان لعبة على نهائي المونديال الماضي 2022، الأرجنتين وفرنسا. الأرجنتين اعتمدت في تاريخها، هي كانت تنافس حتى أن حققت أول بطولة 78. كيف تشكيلة 78؟ كان فيها النجم الملهم، هذا يعني عنصر أساسي في هوية منتخب الأرجنتين. النجم الملهم كان ماريو كيمبس، وكان لاعب عظيم، وطبعا مجموعة كبيرة، لكن لابد من نجم ملهم في الأرجنتين. جاءت بعدها 82، ظهر النجم الجديد الملهم مارادونا. مارادونا 82 كان موجود وكان صغير. أنا أذكر بعد نهاية مونديال 82 نشر على الصحف مارادونا 86 سيكون مارادونا أحسن لاعب في العالم. جاء 86، منافسة قوية وفرق يعني كانت قوية جدا. كان مارادونا الملهم للمنتخب الأرجنتين، وعمل يعني كتب على كل السطور وحققوا كأس العالم. بعدها ما جاء يعني عندهم نجم ملهم آخر، إلى أن بدأوا يتلمسون في ميسي النجم، وشارك ترى مبكرا، ولكن لم يكن بروح القيادة التي عند مارادونا ولا عند ماريو كيمبس. فانتظروها 2010، خرجت البرازيل رغم المدرب مارادونا، لكن ميسي كان لا يزال. 2014 وصلوا النهائي وميسي كان لا يزال ليس قائد ملهم، وخسروها أمام ألمانيا وكانوا أقرب لكن في قائد. وصلوا إلى 22، بدأت تتشكل هوية المنتخب من جديد، مجموعة قوية جدا، قائد ملهم، حققوا 22. هذا نموذج هوية. الأرجنتين ما تحقق البطولة إلا بهذا الشكل. فرنسا تعتمد على نموذج آخر، مجموعة قوية، كوكبة، منتخب مشكل من كل أجناس العالم، لا بد أن يكون بهذا الشكل. 98 حققوا البطولة، يكون فيها نجوم، بس يعني ما هو نجم فرد زي كذا. فرنسا 98 وانتظرت إلى 22، جاءت مجموعة قوية شبيهة بتلك المجموعة القوية، يعني جيل صار لهم هوية معينة وصلوا. عندك البرازيل أكبر يعني هوية مهارية، هوية مجموعة، لكن البرازيل

0: حتى أنها تحصل على إنجاز لابد أن يكون فيها مجموعة نجوم كبار على مستوى العالم معروفين. ولذلك بعد 2002 راحت المجموعات التي يعني تقدر تقول أن البرازيل تأخذ البطولة. الموسم هذا أو المونديال هذا في البرازيل مجموعة لكن ليست أيضا بالمجموعة القادرة إلا إذا كان يعني رافقها طريق سهل. ألمانيا نموذج مختلف. الماكينات الألمانية لابد أن تكون عندك كأنه يعني مجموعة عواميد كلهم على مستوى عالي بدني عالي لابد. أسبانيا نموذج مختلف تماما. أسبانيا قصة أسبانيا لأول بطولة لو تذكر من عام 2003 بدأت تتشكل في نادي برشلونة وهذه حالة نادرة جدا ترى. نظرية التيكي تاكا مع مدرب ذكي جدا ومجموعة كانت بارعة. استنسخت فكرة التيكي تاكا في مونديال 2010 بمجموعة طبعا من برشلونة خمسة لاعبين فقط. أرجع أنا الكلام الأول ما في منتخب النادي الواحد مع أنها استنسخت التجربة الفنية الفكرة الفنية لمنتخب أسبانيا في تشكيل هويته من الأداء الجبار في برشلونة لكن كان في التشكيل الأساسي خمسة لاعبين من نادي برشلونة في تتاسة حققوا كأس العالم 2010. الآن أنا من مرشحي منتخب أسبانيا لأنه بدأ يستعيد الهوية
1: رغم أنه تعثر في المباراة الأولى. طيب
0: لا ما المباراة ليست في نهاية المباراة الأولى هو يمكن يعمل زي البرازيل. الآن إحنا مشكلتنا مع أسبانيا أنه سوف يصر على الفوز في المباراتين القادمتين.
1: نعم.
0: لكن أيضا أنا أقول منتخبنا أدى البارحة أداء جيد ونأمل إن شاء الله المزيد بإذن الله والتوفيق. طبعا في منتخبات أخرى إيطاليا هولندا السنغال كاميرون أحيانا لها يعني قوية معينة لو تذكر أيام كانوا يقومون بالأسود. في منتخب مهم اللي هو البرتغال إلى الآن ما قد تشكلت عنده هوية واضحة عبر التاريخ يقدر يحقق يعني فيها مونديال أو كذا. ربما المونديال هذا لأنه آخر بطولة مع أسبانيا واستطاع تغلب على أسبانيا لكن أيضا يحتاج إلى أن تخدمه الظروف.
1: أنت دكتور الآن لما تتكلم عن الهوية الفنية لأي منتخب هي غير أنت تقصد أنها هي غير طريقة اللعب يعني مثلا المدرسة اللاتينية تعتمد على المهارات الفردية للاعب المدرسة الأوروبية تعتمد على الجانب البدني واللعب الجماعي لو أخذنا من المدرسة الأوروبية المدرسة الإيطالية تعتمد على الجانب الدفاعي هذه غير الهوية يعني الجانب الفني غير الهوية ولا هي كلها شيء واحد؟
0: لا لا ما هي كلها شيء واحد. خطة اللعب والتسعين دقيقة في الملعب هي خلاصة الهوية. الهوية يعني شيء أوسع وأكبر لتتضافر فيه الجهود حتى جهود القيادة الرياضية والبعض.
1: بغض النظر عن الخطة الفنية
0: خلاصتها الخطة الفنية داخل الملعب في التسعين دقيقة تعطيني صورة لهوية منتخب لكن هي خلاصة عمل كبير. في الأخير لو عندي طلعت لي منتخب زي ما تفضلت بعمل فني هذه نسميها البصمة الكروية لكنها الهوية أكبر وأوسع أوسع كثير. تعطيك شخصية بلد شخصية أنت كجمهور على المدرج أو كإعلامي تتكلم من خلال هوية منتخبك فهي أوسع بكثير أخذتها لك 90 دقيقة.
1: طيب المنتخب السعودي عبر التاريخ كانت هويته أو طريقة لعبه تعتمد على الجانب الفردي المدرسة اللاتينية في فترات بعدين دخلنا على الجانب المدرسة الأوروبية جربنا المدرسة الإيطالية مع منشيني وكانت ما نقول إنها فاشلة لكنها لم تثمر عن أي نتائج. اليوم المنتخب السعودي من ناحية الهوية أين يقف؟ ولو استعرضت برضو تاريخيا كيف كانت هوية المنتخب السعودي؟
0: سؤالك أين يقف هنا يعني يحتاج كلام كثير ومعليش يسمحوا لي المستمعين انه المنتخب الان في حيره بحثا عن الهويه التي كان قد اكتسبها بشكل قوي. وارجع لكلامك من التاريخ المنتخب السعودي يعني تشكلت هويته له هويه حقيقيه. المدرسه اللاتينيه ناسبت لكن ما هي كل المدرسه الفنيه الهويه بشكل زي ما ذكرت لك شكل اوسع. عام 84 طبعا قبل 84 4 سنوات والمنتخب السعودي يبحث عن هويه حتى تشكلت الهوية في 94 سنغافورة.
1: أنا راح وش كانت هذه الهوية؟
0: أيوة أنا راح أسوي على خطرك كيف كانت هذه الهوية، لكن أنا أستثمر هذه المناسبة وأغتنمها في تنبيه على نقطة معينة، أنه جيل 84 هذا الجيل الذي بدأ لنا بصناعة ومن الخطأ أن أي أحد إعلامي وكذا يبدأ يتكلم وينتقد أو ينتقص من أي واحد من جيل 84 من المدرب إلى العامل الذي كان يجمع الملابس. أنا عن نفسي لا أقبل أي كلام عن أي واحد من هؤلاء. بالنسبة كيف تشكلت هوية المنتخب؟
1: طيب راح نأخذ كيف تشكلت هذه الهوية، بس نأخذ فاصل لدكتور، استاذنك واستاذ المستمعين ونرجع مرة ثانية.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش المنتخب الوطني الهوية والبصمة. ضيفنا هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب. سابقا قبل الفاصل كنت تتكلم عن تشكيل هوية المنتخب السعودي عبر التاريخ، واستعرضت منتخب 1984 اللي حقق لأول مرة بطولة أمم آسيا. كيف كانت هوية المنتخب في ذلك التاريخ، وهل ما زالت موجودة هذه الهوية إلى الآن؟
3: طيب، شكرا جزيلا. هوية منتخب 84 التي هي المفروض أن تستعرض بدأت طبعا، كان عندنا مدرب، أعظم مدرب في العالم زقالو، ولكن النتائج يعني غير مرضية، فبدأت بقرار شجاع وجريء وحكيم، هذا واحد، قيادي من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، أعفى زقالو واستقدم جهاز فني وطني، خليل الزياني، كابتن خليل الزياني يمسي عليه بالخير ربنا يحفظه، ومعه المساعد راشد خليفة. المهم الجهاز الوطني الآن تحول العمل إلى مهمة وطنية قوية. الأمر الآخر أن عندنا لاعبون يعني قمة في التفاني، هذا شيء ثاني من الهوية، جزء يعني عنصر من عناصر الهوية، وفي التفاهم. الجزء الثالث، الجمهور كامل كان على الموعد، ندخل داخل الملعب. الهوية تشكلت في نهايات أمم آسيا 84 بأن يعني ذهبنا، يعني ما كان مرشح المنتخب، لكن وجدت داخل الملعب كوكبة كلهم نجوم، واعتبرهم كلهم أصحاب مواهب، كل واحد لديه موهبة معينة، لكن كان عندنا نجم ملهم نحتاج أن نستعيد، يعني ولو أن هذا يعني صعب شوية. النجم الملهم هذا الذي برز هو ماجد عبد الله، وماجد عبد الله كان القطعة التي لو لم تكن موجودة يمكن ما كانت تحقق البطولة. عندنا كابتن حقيقي له وزنه، كابتن صالح النعيمة، واستمر كابتن العرب. عندنا مثلا طبعا المجموعة كلها قوية، يعني ما نستثني أحد، ناصر منصور، عبد الشكور، عبد الجواد، يوسف خميس، محيسن،

0: فهد المصيبي انا حافظهم ترى من يوم حافظ اسمائهم كلهم، لكن عندنا لاعب يبعث الروح زي محمد عبد الجواد الان ما اسمه محمد عبد الجواد. عندنا يعني طبعا المهم من خلال هذه البطوله تشكلت الهويه، منتخب لديه الحس المهاري موجود، لديه التفاني والاخلاص والقتاليه موجوده، لديه مدرب وطني موجود، قياده متابعه بكل اهتمام موجوده. الان هذه الهويه اذا استعيدت نستطيع ان نقول منتخبنا استعاد هويه. الان اذا انت سالت يعني هل الان موجوده، لا بصراحه نقول الان منتخب في يعني مع السنين كما كسؤالك يعني استمرت 98 نفس الجيل مع اضافات بسيطه، 94 ما زالت مستمره بس بعض التحورات، 96 كانت ربما بدات الهويه يعني بدا الخط يروح يمين او يسار عن الهويه الحقيقيه.
1: بس في 96 جبنا بطوله الخليج اللي عاندتنا يعني سنين طويله.
0: معنا متى
1: 96
0: 96 كاس اسيا، بعدها خلاص بعدها بدات الهويه يعني.
1: لا 96 جبنا بطوله الخليج،
0: ما يمكن وجبنا كاس اسيا 96. يعني المنتخب السعودي وصل للنهائي 84 88 92 96، اربع بطولات خلف ورا بعض. بعدها وصل النهائي 2007 ولها قصه، كنا قادرين مع العراق فنيا بكل يسر، المشكله كانت عملهم المنتخب العراقي في اول دقيقه، ولو سجع للمباراه اول 60 ثانيه تعرض الكابتن المنتخب الكابتن ياسر القحطاني الى عمليه ضرب قويه جدا يعني تسببت في عدم امكانيته استكمال المباراه، بس يعني داخل المباراه كقائد كانهم فكروا ان اضرب الكابتن الفريق اللي هو روح الفريق وعيدت هذه في بطوله قريبه البحرين امام المنتخب السعودي. فمن بعد 96 بدات الهويه تبتعد ونرجو ان تعود.
1: طيب متى بدا يفقد المنتخب هذه الهويه اللي قلت عليها؟ من
0: 96 كانت الامور يعني بدات تبتعد، لكن ما زال قوي، ما زالت التشكيله متصله بالتشكيله السابقه، يعني الجيل تطعيمات في الجيل تطعيمات في التشكيله. انتهت 96 وبدات تنتهي الهويه.
1: طيب 96 جبنا كاس اسيا، وكان فيها برضو بعض يعني المدربين الوطنيين اللي كانوا يجون للطوارئ زي ناصر الجوهر زي الخراشي، كانوا يجون للطوارئ ما كانوا يعني كبناء استراتيجي. هل هذا الخلل اللي تقصده؟
0: لا الخلل اوسع بكثير، يعني كونك تاتي يعني انت وصلت الى هويه جيده واستحضرت مدرب اجنبي، لا باس احيانا لما تكون الامور عندك كلها تمام مع المدرب الاجنبي يعني تمشي الظروف بشكل جيد. لكن عندما تكون في هناك عدد كبير من الاخطاء يعني ما يمكن الوقت ما يتسع لذكرها.
1: بخلاف انه المدرب مثلا وطني او غير وطني، وش العناصر او الاعمده الاساسيه في هويه اي منتخب؟
0: ذكرناها اول شيء الروح لدى اللعيبه، عندما تتشكل الهويه خلاص تصبح جزء من الذاكره، زي الهويه التي ذكرناها مجموعه كلهم كوكبه لا خلاف على لاعب واحد انه يلعب في المنتخب، ما بعد ذلك في خلافات وفي حتى اختلافات وفيها محاوله تاثير، هذا يؤثر على مستوى المنتخب مؤكد. بالنسبه للمدرب لا باس تحضر اجنبي، لكن اي منتخب قوي في العالم لا بد ان يكون مدربه وطني. كل المنتخبات الان ما عدا مثالين بسيط، مثال مؤخرا
1: البرازيل،
0: لان عندها مشكلات داخليه في البرازيل، وصلت الى مرحله انه اي مدرب برازيلي سيظهر له محاربون يخربون عمله ففضلوا الاجنبي. ولكن هذه هزه في تاريخ منتخب البرازيل. مثال اخر بريطانيا، ولكن بريطانيا يعني احنا انا اتمنى ان نبتعد عن مثال بريطانيا، لا في الدوري ولا في المنتخب، لانها صح دوري ضخم جدا، ولكن اللاعب البريطاني غير قادر على تحقيق حتى بطولة أوروبا ولا الوصول لنهاية كأس العالم، رغم أنه ذات مرة حقق كأس العالم. بريطانيا جلست 15 سنة بمدرب سويدي، وهذا يعتبر خطأ في المنتخبات الكبيرة. يعني استحضار المدرب الوطني للطوارئ بس، هذا يعني حتى الآن إحنا مدربنا طوارئ، لكن يعني ما هو هذا المنهج السليم. المنهج أنك تضع خطة إلى أن تصل بالمنتخب إلى مدرب إلى جهاز وطني. ترى الدول تعمل كذا. أما يعني منتخبنا فلا، يحتاج عمل أكبر شوية.
1: طيب وش رأيك في استراتيجية المنتخب الألماني اللي تعتمد على أنه المدرب يجلس سنوات طويلة ويصبرون عليه؟ يعني في بعض المدربين استمر 30 سنة، 30 سنة ما تغير. كيف تشوف هذا؟ تنفع المنتخبنا؟
0: مثل هذا العمل في ألمانيا هو منظومة عمل، ظاهر أمامك المدرب جزء صغير من منظومة العمل. حتى تقدر تستعيد جيل. ألمانيا ترى تشتغل حتى بما يسمى الهندسة الوراثية، نموذج آخر. إحنا لا، ما نحتاج 30 سنة، إحنا نقدر نستعيد الهوية في 4 سنوات 3 سنوات. لكن ألمانيا خطة طويلة المدى علشان يأخذون كأس العالم، عشان يبني جيل. تشوف إن الجيل منتخب ألمانيا الذي يأخذ كأس العالم على مواصفات عالية جدا جدا، أولا بدنية ثم فنية وما إلى ذلك. فالمدرب الألماني الذي يأخذ وقت طويل هو جزء من منظومة العمل كاملة، ما هو استقدام مدرب وخلوه يشتغل لوحده وإحنا نصبر عليه. لا لا، منظومة عمل متكاملة.
1: طيب السؤال الذهبي، كيف يمكن استعادة هذه الهوية الفنية للمنتخب السعودي في المرحلة الحالية بالظروف الحالية؟
0: أيوة، في الظروف الحالية زي ما ذكرنا قبل شوية، نحتاج قرار قيادي شجاع زي قرار صاحب سمو الملكي الأمير فيصل بن فهد رحمه الله. نحتاج قرار شبيه بهذا من القيادة، وما هو شرط اتحاد كرة القدم. أنا أعرف جيدا أن وقتها كان رئيس اتحاد، رئيس الهيئة، رئيس الرئاسة العامة لرئاسة الشباب هو رئيس اتحاد كرة القدم. الآن لا، اتحاد القدم له رئيس خاص غير وزير الرياضة. الهيكلة الإدارية مختلفة لكن التنسيق موجود، أليس سمو الوزير موجود مع معسكر المنتخب؟ فالتنسيق موجود مع المؤسسة الرياضية العليا ومع الاتحادات كلها بما فيها اتحاد كرة القدم. فنحتاج قرار قيادي شجاع، هذا واحد. ثم النقطة الثانية التي تحل الإشكالات والترصبات والنقاط الطفيفة التي لا تطفو على السطح للقارئ الأوسع اللي ينظر من منظور الهوية، ما يقراها إلا الذي يتعمق في دهاليز المنتخب وفي أريقته وفي غرفة الملابس وفي الأندية وفي الإعلام. فلذلك إحنا مقترحنا هو مبني على هذا الكلام من 13 سنة. يعني أنا ما اكتشفت اليوم أني لازم أستعيد هوية المنتخب، لا لا، أفكر فيها من أكثر من 20 سنة. لذلك نحتاج فريق عمل، فريق عمل وليس مدرب زي ما ذكرت ألمانيا مدرب بصورة عالية. لا، نحتاج فريق عمل يشتغل، وفريق العمل هذا لابد أن يكون وطني، وفريق العمل هذا لابد أن يكون فيه من عاشوا تشكيل الهوية. لذلك أقول لك يوسف خميس نحتاجه فيه، لأنه المدرب الوحيد الآن اللي من نزل ورفع كأس آسيا وحرف الملعب بالعرق الوطني ورفع كأس آسيا، ما عاد فيه إلا يوسف خميس. أبغاه يوسف خميس. والمجموعة التي ذكرناها سابقا الدكتور عبد العزيز الخالد والكابتن يوسف خميس، الكابتن حمد كريري المدرب الذكي الذي ذكرته، سعد الشهري الذي خاض وخاض وجرب وقدم شيء، ويستطيعون الاستعانة بأي مدرب سعودي آخر.
1: طيب زي مثلا الكابتن يوسف خميس استعان فيه مثلا نادي النصر في مرحلة من المراحل وما كان يعني تجربة ناجحة بشكل أو بآخر بشهادة الجماهير النصراوية.
0: خلاص العامل هذا ما هو هذا العامل اللي أنا أبغى يوسف خميس علشان. أنا طاي لأنه من جيل 84 وقد حقق بعض البطولات حتى خارج المملكة، أتوقع أنه درب فريق خليجي وحقق شيء. إذا تجمعت المجموعة يختلف الأمر كمحصلة أخرى، غير شخصي، غير تاريخ كل واحد أو شخصية كل واحد. الأربعة هؤلاء لو اجتمعوا الخمسة يطلع لنا منتج آخر وطني، بس نمكنهم نعطيهم الصلاحية في أعمالهم. الجزء الآخر نعطيهم الصلاحية هم باختيار الأجهزة.
1: طيب البعض ممكن يرد عليك دكتور عبد الرحمن يقول لك على مر التاريخ فيها نجوم في المنتخب السعودي كانوا يعني يتفوقون بمراحل على كثير من اللاعبين اللي كانوا في عام 84 عندهم من ناحية القدرات الفردية والفنية، لكن ما كان لهم حظ بأنه يكون لهم بصمة مع المنتخب، لهم بصمة مع أنديتهم. وهذا برضو موضوع ثاني، أنه تضخم دور الأندية على حساب المنتخب.
0: طبعا هذا الجزئية ما تأثر على العمل. 84 تركيبة كاملة، كل واحد عنده موهبة، لأن التشكيلة ما فيها أي خطأ. ظهر نجوم آخرون، يعني أنا أتمنى واحد كنت أتمنى أنه

0: لعب 4-8 وهو خالد مفعل. طبعا وغيره نجوم ممتازين، لكن ما جاءت لنا فترة كوكبة كاملة بحيث تعين بالهوية. هذا لابد انه ما يستطيع عيادته. وانا اذكر المسؤولين اللي اليوم بكرة بعد بكرة بعد 4 سنوات بعد 2034 تستعيد منتخب يحقق كاس آسيا ويدخل الى يعني مراحل متقدمة في كاس العالم بدون جهاز فني وطني، انا اقول غير ممكن والايام امامنا.
1: طيب القراءة ايضا في تجارب المنتخبات، في منتخبات ومنها منتخبات عربية لجأت الى التجنيس، تشوف ان استراتيجية ناجحة
0: بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا انا اشوف ان الخطأ منتخبنا، عفوا وطننا المملكة العربية السعودية قارة وليست مساحتها مثل مساحة منطقة صغيرة ولا مدينة. انت عندك قارة كاملة ما تحتاج تجنيس ابدا، ما تحتاج.
1: طيب اندونيسيا فيها اكثر من 250 مليون ونص منتخبهم مجنس.
0: مين؟ اندونيسيا.
1: اي نعم،
0: اندونيسيا شيء اخر. اندونيسيا، كوريا، اليابان، كونغو، لا عفوا هونغ كونغ، الصين، هذه بلدان بجنس واحد، والجنس الواحد هذا ما هو مناسب لكرة القدم إلا تبني فيه بناء. تكوينهم البدني أقل بكثير، طبعا حلقة رب العالمين حاجة إثنوغرافيك أقل من تركيبة الجنس الأفريقي، أقل من القياسات البدنية للعرب، للأوروبيين، للأمريكا اللاتينيين، فنحن مختلف. السعودية زي البرازيل بلد مفتوح فيه كل الأجناس، فأنا عندي كل الخامات، ما أحتاج مثل إندونيسيا أني أجنس أبدا، ولا مثل أي دولة من دول شرق آسيا.
1: طيب دكتور،
0: أبحث عن الموهبة عن الخامة اللي عندي في البلد.
1: تمام. طيب دكتور، ما المقصود بمصطلح البصمة الكروية وكيف ينعكس على أداء المنتخبات؟
0: البصمة الكروية يعني حالة فنية، تمام، على ذات مستوى عالي حتى توصل إلى حالة استعراضية، تتشكل بعد ما تتشكل هوية حقيقية للمنتخب الوطني، يعني أي منتخب ما هو بشرط السعودية أو حتى نادي، يعني تتشكل هوية ثم يكون في أحسن حالاته البدنية والنفسية والفنية والمعنوية يطلع ببصمة. أحيانا يمتعك لعب الكاميرون إذا تذكر، أحيانا يمتعك لعب السنغال ولا نيجيريا، وهذه دول أفريقية حتى وتقدر تقارع دول محققة كأس العالم. أحيانا تكون هناك عند ألمانيا بصمة وهذا قليل يعني، لكن إذا اكتملت ألمانيا، أسبانيا بصمتها 2010 والآن عندهم البصمة قد يستعيدونها، البرازيل أطول بصمة عبر التاريخ، يعني حالة فنية يمتعك التشكيلة تمتعك في الملعب، أسلوب اللعب، اللمسة، تتكرر الفنيات، تتكرر المثلثات والمربعات، تتكرر الهجمات، تتكرر خطوط الدفاع، يعني تحس أن هذا أنا إذا أبغى أشوف الليلة منتخب البرازيل سوف أستمتع بالنقاط التالية قبل ما أشوف المباراة. إيطاليا كانت لها بصمة خصوصا في البطولات اللي تحقق فيها اليورو أو كأس العالم، بصمة طبعا الخطة عموما تقول أنها دفاعية، لكن حتى طريقة الهجوم، طريقة الدفاع، طريقة امتصاص الكرة، امتلاك الكرة، تذكر 2006 كانت إيطاليا ذات بصمة يعني رائعة، رائعة جدا، مجموعة مذهلة وحققوا كأس العالم. فالبصمة هي الحالة الفنية المتطورة اللي فوق أعلى. المنتخبنا وصل لبصمة بعد 84 إلى 88 كانت تستمتع بلعب لعيبة المنتخب، إلى 94 يعني ما في بصمة معينة تقدر تقول عنها أنها بصمة المنتخب السعودي.
1: نعم.
0: عموما البصمة ما تتحقق إلا بعد تشكل الهوية واستمراريتها و في أعلى مستويات فنية وبدنية ومهارية وانسجام.
1: طيب أستأذنك دكتور، نطلع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.
5: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى في نقاش المنتخب الوطني، الهوية والبصمة هو موضوعنا اليوم في نقاش. ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. لو انتقلنا دكتور عبد الرحمن إلى محور ثاني اللي هو اللاعب السعودي من خلال هوية البلد، حدثنا عن النموذج الفردي للاعب السعودي عبر تاريخ كرة القدم السعودية من منظور الموهبة.
0: حسنا، الموهبة هي عدة فروع، منها الناحية البدنية يعني كفروع كبرى، والناحية النفسية والناحية المهارية، وتأتيك النواحي التكتيكية داخل الملعب. يعني لو تكلمنا عن نماذج، مضطر أعود بك إلى جيل 84، عندي فيه نماذج كبيرة طبعا، والنماذج موجودة إلى الآن، لكن في الفترة الأخيرة يعني قلت أنك تجد لاعب نموذج، يجي لاعب آخر يقول أنا أبغى أكون مثل اللاعب الفلاني. فعندنا نموذج ماجد عبد الله، هذا نموذج هجومي. يعني لو قرأنا اللاعب، أنا كيف أعرف اللاعب؟ خفائف اللاعب، فنيات اللاعب، قدرات اللاعب. خذ ماجد عبد الله مثال وسريع، طول 182 سنتي، كان الوزن 81 كيلو إلى 80 كيلو. شوف النظام الصحيح في كرة القدم العالمية، نظام عضلي ممتلئ، بالإضافة إلى مهارات، بالإضافة إلى قدرات الكرات الرأسية على مستوى عالم. صالح النعيمة زي ماجد بالضبط، ولو تشوف لهم صور، الطول 182 سنتي، الوزن 82 كيلو. النماذج مثلا صالح خليفة لاعب الخبرة، المصديح اللاعب صاحب المجهود الوافر، أبغى اللاعب صاحب المجهود الوافر الذي لا يكل ولا يمل، ما عاد يوجد الآن. يوسف خميس المهاري واللمسة، شايع النفيسة رحمة الله على شايع النفيسة، هذا أيضا خامة كانت أتمنى تتكرر في الملاعب السعودية. خالد المعجل وغيرهم كثير، عبد الجواد، سمير عبد الشكور. بعدها يعني جاءت نماذج، يعني ذكرت أنا خالد مصعد هذا النموذج مهم، محمد نور النموذج مهم. في بعض النماذج يعني قد لا تحضر الأسماء، لكن هناك نماذج ممتازة بجانب من جوانب الموهبة، ولكن كانت تحتاج إلى تطوير، إلى عمل رياضي.
1: وأحيانا كانوا يحتاجون أنهم يعطون فرصة في المنتخب للأمانة، مثلا زي مالك معاذ، ما أعطي الفرصة اللي يستحقها في المنتخب.
0: واحدة من مشاكل المنتخب التي تكلمنا عنها قبل قليل، والتي بدأت تفقد المنتخب الهوية ما بعد 96. أيوة، بس ما ودنا نذكر فيها كثير يعني. لكن عندنا نماذج، وإلى الآن توجد نماذج جيدة مرة مثلا في الهجوم ياسر القحطاني، ولكن في كثير لعيبة كانوا بحاجة إلى تطوير وسيصبحون. ترى العالم الخارجي إذا وجد لاعب موهوب في أي نوع من أنواع الموهبة، يأخذ اللاعب وينمي الموهبة دي اللي يقفز بها لأنها خلص موهبة، ويصعد بالنواحي الأخرى. أنا أعطيك مثال عالمي شهير، مثالين. بالوتيلي الإيطالي، تكوين بدني يعني خرافي، وكان يلعب في المنتخب الإيطالي وحقق البطولة أو بطولتين، وكان تكتيكيا أقل من اللعيبة، في أخطاء تكتيكية حتى بدائية، لكن أنا أحتاج هذا وأحتاج أبنيه. عندك مثال آخر، مثال غريب، سكيلاتشي إذا كان مر عليه. سكيلاتشي هذا هداف كأس العالم على ما أذكر، أظن اكتشف سكيلاتشي في عمر 25 سنة وكان عامل بنشر، ولكن اكتشفوه في الملاعب الخارجية كده، عنده قدرات بدنية ممتازة، وفنيين أخذوه وذهبوا به إلى نادي. تخيل يعني، وهذه حالة نادرة، لكن ترى عندنا ممكنة. ما أقول لك أبحثنا عن 25 سنة، لكن هذا مثال أمامك، صار هداف كأس العالم.
1: طيب عبر التاريخ ما قدرنا نصنع هذا النموذج دكتور؟
0: لا غير ممكن. اللاعب بما لديه يتدرب في النادي ومع الاشكالات الأخرى في المنتخب، لكن كـ 84 عندما تشكلت الهوية، لا كان كل شيء مضبوط، كان كان مع الزياني، والزياني كان ذكي وعبقري في توليف التشكيلة. ترى أول ما مسك المنتخب جاب خمسة لاعبين، خمسة لاعبين: يحيى عامر، أحمد البيشي، محيث الجمعان صغير 18 سنة، كان له يغامر زياني، لكن متكي على جرأة قيادة تدعمه وتعطيه الأريحية في الاختيار بدون ما يتدخل أحد ولا أحد يقدر يتكلم عليه، راهن على محيث الجمعة ونجح في تحقيق البطولة. الآن تقدر تجيب لاعب سعودي 18 سنة أقل من 20 سنة لا يمكن، بينما الآن أمامك في المنتخبات في كأس العالم أكثر من دولة عندها لعيبة أكثر من أصغر، حتى الجزائر من المغرب لاعب اليوم 18 سنة، إسبانيا فيها أكثر من دولة، لأن مركز على تمكين الموهبة بحذافيرها. عندنا لا، الأمور هذه اختفت ونحتاج إعادتها.
1: طيب إعادتها تبدأ من فكر اللاعب ولا من منظومة كاملة تبني هذا الفكر؟
0: إذا الكلام على المنتخب لا، تبدأ من الشغل على المنتخب، من تشكيل جهاز فني متكامل للمنتخب. أنا أقول فريق عمل فني وطني منتقى بعناية، هذه الكلمات كلها، والفريق العمل هذا يمكن تمكين كامل ويمكن من التعاون مع أي مدرب في أي مكان في المملكة العربية السعودية، ويمكن من اختيار جهاز إداري، الأجهزة هو يختارها كيف علشان التناسق، يعني خلص يكون هو مسؤول عن عمله ويحاسب عن مثلا أنا مدرب وتجيب لي جهاز إداري لست متفاهم معه ولا في، يعني قارنها بين أنا أختار الجهاز الإداري الذي يعمل معي، أكيد هيكون في اختلاف. هذا من جودة عمل في المنتخب، تبدأ من هنا طبعا ونحتاج، وإذا بدأ من هنا راح يحصل انعكاس على الأندية وعمل الأندية، وراح يحتاج يطور لاعبين لأجل المنتخب لأنه خامة ممتازة، والنادي يعني يمكن ما هم يعطيه الاهتمام الكافي في ظل الظروف الموجودة،
1: وجود محترفين وما يلعب عدد دقائق يعني كافية لأنه يظهر ما لديه. طيب أنا استأذنك يا دكتور واستأذن مستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
5: جدة FM على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد.

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: على جدة اف ام.
5: حياكم الله مرة أخرى في نقاش المنتخب الوطني، الهوية والبصمة هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بالدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، لو انتقلنا للمحور الأخير اللي هو تمكين الموهبة وإمكانية التطوير على صعيد اللاعب والمنتخب، وش الأبعاد أو العوامل اللي يتشكل منها مفهوم تمكين الموهبة على أرض الواقع؟
6: أي نعم، أبعاد تمكين الموهبة هذا شغل زي ما ذكرت سابقا، شغل يعني إداري وثقافي ومهني إلى آخر، يعني أبعاد كل أبعاد العمل الناجح. فأنا عندي 5 محاور أو أبعاد مهمة مرتبطة بتمكين الموهبة، حتى أني حقيقة أعمل على مستوى وطني. أول شيء الوعي. الوعي أولا بأهمية العمل على تمكين الموهبة، الوعي بالفكرة ذاتها، الوعي بكيفية التدخل السليم. لا بد، يعني ما أقدر أنا أنجز عمل إلا أكون عندي درجة من الوعي حتى أنا أوجه الأنشطة، أوجه العمل لهذا الجانب. طبعا أنا أختصر. البعد الثاني واقع التعامل مع الموهبة، ولو حتى بدراسة مبسطة، يعني ما أحتاج دراسة سنة كاملة، لكن أحتاج أنا أقيم واقع التعامل مع الموهبة على مختلف الأصعدة. أهمها طبعا النادي، كيف تتعامل مع الموهبة على مختلف الأندية وأكتشف كيف أن هل الموهبة تتسرب، هل فيه اهتمام بالموهبة، هل فيه احتضان، هل فيها أشياء أخرى زي المجاملات والمحسوبيات التي بسببها قد يعني تفقد الموهبة. جانب آخر، المجتمع العام والأسرة اهتمامها بالموهبة، هل مثلا أنا كولي أمر ولدي عنده موهبة أنا أسعى معاه وأوقف معاه ونمي ولا غير محسن. هذا جانب. المؤسسات الأخرى التي تخدم الرياضة مثل الأكاديميات وغيرها، المهم أدرس الواقع وأطلع بالنتيجة. الشيء الآخر أو المحور الثالث، الإمكانات العامة في البلد، يعني الإمكانات البشرية، الإمكانات المادية، الإمكانات الإدارية، الإمكانات المالية والإمكانات الرمزية. الحمد لله بلدنا في الإمكانات الرمزية يدخل فيها الجانب المالي ويدخل فيها الجانب الحسي، يعني احنا محظوظين الحمد لله في الجانب الرمزي عندنا كبير جدا. القيادة مهتمة بكل نواحي التطوير في البلد وبما فيها الرياضة، وعندنا رؤية وطنية، يعني هذا الجانب متوفرة فيه الإمكانات. الإمكانات المادية، ملاعب وبنية تحتية موجودة. الإمكانات البشرية، وناس مدربين وناس تعمل وناس تقدم عمل، فقط أحتاج كيف أوجه العمل، كيف أوجه الشخص للعمل.

0: للأسف إحنا عندنا حتى يجيبون خبير أجنبي كبير وسنين طويلة ويأتي هنا ما يعرف إيش يعني. ويواجه في مشكلات ما هو فاهمها. لا أنا اللي بيوجه الخبير للتقديم أفضل ما لديه. المحور الرابع المواصفات الخام عند اللاعب السعودي، زي ما ذكرنا سابقا لا نحتاج تجنيس ولا شيء، احنا عندنا بلد قارة كل الأجناس موجودة، فقط جنس واحد ما هو موجود، ما نحتاج الجنس الآري الأوروبي ما هو مشكلة، لكن باقي الأجناس البشرية موجودة، الخامات موجودة. هذا على الناحية التفهيم الأول، فالخامات موجودة. الحس المهاري حتى كذا عند لاعب المجتمع السعودي أعلى حسا مهاريا من يمكن الدول المجاورة وآسيا وغيرها. فكخامة يعني المهم نقول الشباب السعودي كخامة. المحور الثالث أو الخامس عفوا التأهيل، وأقصد التأهيل النوعي للموهبة، ليس فقط تدريب اللاعب وبس عشان أمكن الموهبة، لا، في نواحي تأهيل أخرى، وكيف أنا أول شيء بعد ما أعرف الموهبة كيف أنمي الموهبة. هذه لها شغل طويل، لكن واحد من أهم المحاور الأبعاد هذه اللي ذكرتها الخمسة مرتبطة ببعضها. فيها طيب. تقول كل شيء مرتبط بكل شيء، أي محور من هذه مرتبط بالمحاور الأخرى كلها بشكل أو بآخر. ممكن نفصل فيها لو عندكم.
1: طيب باقي معنا دقيقتين، ودنا نتعرف بشكل مبسط على المشروع الوطني لصناعة النجوم، وسبق أنك طرحت هذه الأفكار دكتور على الجهات والمسؤولين في القطاع الرياضي، وكيف كان التجاوب؟
0: طبعا طرحتها على كل ما هي في قيادة سواء على مستوى الوزارة أو الاتحاد، إلا وأطرح لهم طبعا، لأنه شيء ما يخصني أنا كشخصي، يخص وطن، يخص مصلحة وطن وسمعة وطن وإنجازات وطن ورؤية وطن، وإلا لو كان لي كان أعرضه مرة واحدة وبعدها خلاص. فعرضته على مختلف الجهات ومنها القيادة الموجودة الحالية وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم.
1: كيف كان التجاوب؟
0: والله التجاوب بصراحة ما كان في الفترة الأخيرة. أنا أول ما عرفت الفكرة على صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي، وجه بمقابلة، طالب مقابلة، وكلموني من مكتب الارتباطات والمواعيد أنه الأمير يرغب مقابلتك، نبغى نرسم للمقابلة. أكدت على الموظف يرغب مقابلة، قال نعم، وبدأنا نرتب للمقابلة والبرزنتيشن ثلاث عروض ومن حاضرين، ما عاد باقي إلا الموعد. وجاني إيميل يقول أحيلة المعاملة إلى وكيل الوزارة للرياضة. كلمت الموظف قال لي والله أحيلة، ما أدري إيش السبب. خلاص يعني حاولت أنا أتواصل مع الوكيل، رغم إني أعرفه، عندي جوال وأعرف جوال الوكلاء السابقين، أعرف ناس ما يعني شرح هذا قبل أربع سنوات، ما تجاوب. بس بدأت أعيدها بشكل رسمي، موجودة موثقة بتاريخه ورقمه، ولكن ما زال الأمل موجود، لأن هذا عمل وطني، ما هو عمل لي أنا خاص فيه أنا، فما زال الموضوع مطروح وما زالت الحاجة إليه قائمة، خصوصا في ظل وجود الأجانب. الحاجة قائمة إلى مثل هذا المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، المبني على نظرية تمكين الموهبة. كيف أنا أرجع أعمل التوازن؟ الآن الحاجة ماسة إليه أكثر. فلو يعني نتكلم باختصار عن مراحله، سؤالك الجزء الأول إذا عاد باقي وقت.
1: ما عاد والله في باقي وقت يا دكتور، لكن إن شاء الله في حلقات مقبلة بإذن الله.
0: شكرا.
1: الله يسعدك. تقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، موفقين يا رب.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي وليال رواس ومعتز سمير بخش. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1

اسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع مشوار جديد يجمع لي فيكم من خلال برنامجكم الاميز والاكمل والامثل والافضل ايضا برنامج في الزحمه. معايا انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد، مسيناكم مسونا او على جدة اف ام دائما لاقونا. إثراء تردداتنا وتطبيقاتنا وأيضا بثنا المباشر على منصات إكس، الفيسبوك، اليوتيوب وأيضا سعودي راديو بلس، أنا ناطرتكم، ناطرة تسمعوني وتشاركوني.

أعتقد أمس يعني كانت أو اليوم فجر اليوم كانت ليلة استثنائية صراحة، كان يوم استثنائي، كنا نستحق الفوز صراحة. يعني كانت مباراة قوية ومنتخبنا السعودي قدم مباراة جميلة، مباراة رائعة في الشوط الأول. طبعا في الشوط الأول قدموا مباراة شبابنا صراحة، صقرنا الخضر ما قصروا وبيضوا الوجه في الشوط الأول. كان في سيطرة، كان في هيمنة، كان في لعب على مستوى عالي، كان في روح

0: كانوا رجال مباراة.
1: يا سلامي عليك،
0: يا سلامي عليكم، يا سلامي عليك الأخضر. حقيقي كل الشكر المنتخبنا السعودي اللي أمس يعني استطاع أنه ينتزع نقطة ثمينة، نقطة كبيرة من منتخب الأرجواي اللي كان داخل، وأعتقد تفاجأ بأداء شبابنا أمس بأداء لعبتنا. واضح يعني المعالم، أنا متأكدة اللي دارسين لغة الجسد كانوا شايفين كيف يعني الشوط الأول كان وجه لعيبة منتخبنا السعودي، كيف كانوا داخلين المباراة وهم مرتاحين وهم بكل ثقة، ثقة جدا عالية تعانق السماء. المنتخب الأرجواي كان، أنا شفت وجه في الشوط الأول كان مندهش، كان مو مستوعب إيش اللي قاعد يصير، خاصة أنه منتخب كبير ومنتخب يعني في ترشيح لأنه يكون في الدور المقبل أيضا. أعتقد لعبتنا فاجأوهم بثقتهم وبلعبهم بأدائهم، وإن كان قلبت الموازين في الشوط الثاني أيضا الوجيه اختلفت، لعبتنا كان واضح الوجيه يمكن إرهاق، يمكن تشتت، يمكن تعب، يمكن خوف، يمكن نبي نحافظ على الهدف. بالمقابل كانت وجيه لعبة المنتخب الأرجواي كانوا صراحة فيها شراسة، كان فيها شراسة، كان فيها انقضاض. بالرغم من اللي صار نقطة جيدة، وإن كنا أمنا وصراحة يعني أنا طلعت زعلانة صراحة، طلعت يعني خلصت المباراة زعلانة، حيل زعلت لأن كانوا صراحة يستحقون إنه يتوجون مجهودهم بالفوز. شكرا صراحة، شكرا لحارس عرين الأخضر، شكرا لمحمد العويس، رجل أثبت يعني سواء بكأس العالم هذه السنة أو الفترات العام، أثبت أن حارس عرين من الطراز الذهبي. وشفتوا أيضا الصحف العالمية كيف تكلمت عنه، كيف تكلمت عن محمد العويس، وكان يستاهل، يستاهل كل المدح اللي ناله. شكرا عبد الإله العمري، شكرا عبد الإله من الدفاع، وأيضا اللي سجل الجول اللي كنا محتاجينه. عبد الإله قدم مباراة قوية ورائعة. أيضا تمبكتي سعود عبد الحميد قدموا أيضا مباراة ولا أروع حقيقي. أبو الشامات أيضا، أنا من وجهة نظري أبو الشامات أمس قدم مباراة رائعة. هذه الكوكبة كانت حقيقي هي في صدارة أمس لعيبة منتخبنا. البقية أكيد كل الشكر وكل الامتنان وكل أدى اللي عليه، ولكن نأمل إن في المباراة القادمة مع أسبانيا، أعتقد ما تحتمل أني أدخل شوط ثاني أنا ما بين وبين أمام أسبانيا، وعشمنا فيهم كبير. نروح لسنكتنا لليوم. يا كذاب يا كذابة يا كذابين. اليوم رح نتكلم عن الكذابين أصدقائي. فاللي عندهم هذه المهارة تقدرون تكتشفونهم، تقدرون تعرفونهم، خاصة الآن. فاكرين لما تكلمنا عن الفلاتر يوم الأحد؟ تكلمنا وأحد المتصلين أبو خالد قال أمينة الآن الفلاتر ما صارت على الوجه، صارت حتى في فلاتر صوت، صارت في فلاتر حتى في حياتنا كاملة بشكل كامل. لما تجي تسمعينهم مفلترين حياتهم تلاقينهم أشخاص آخرين. هذا النوع من أنواع الكذب. أنا ما حتكلم عن فلاتر الوجه، ولكن أنك بتفلتر صوتك وبتفلتر حياتك، هذه بيعتبر من أشد أنواع الكذب. رح نتكلم عنهم، ولكن أيضا أنتم أبيكم تشاركوني أصدقائي إذا كان عندكم هذه الملكة تقدرون تكشفون الكذابين. يلا أبدو كثف اتصالاتكم ومشاركاتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. اليوم أيضا عندنا تصريح، وتصريحنا اليوم صرح فيه استشاري الطب النفسي الدكتور محمد القحطاني. يا دكتور محمد، يا دكتور محمد، شو أقول وش أخلي شنو أحط؟ تصريحات دائما مثيرة للجدل. تصريحنا اليوم رائع حقيقي يخص المرأة، لكن في شنو؟ هذا اللي رح نعرف إن شاء الله في ساعتنا الثانية، أيضا من خلال الأرقام اللي أنا ذكرتها. أنتظر مشاركاتكم. ساعتين أصدقائي من أجمل 24 ساعة اللي رح تقضونها معانا ومن خلال برنامج ومشوار برنامج في الزحمة. اسمعوني واستمتعوا معاي ومع أحلى وأجمل

الموضوعات اللي راح تسمعونها، وايضا مع مخرجنا البطل، مع ان انا عارفه حاطه الاغنيه هذه مو حاطه كذا والسلام. متر ونص، انا دائما اقول لك متر وستين سنتي، وانا يعني مخنصره ترى سنتي، انا 161 يعني هذه، لا بدون وداوت، ولكن راح من يوم وطالع ما راح اقول 160، 161 ونص.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

اسلاكة اليوم تتكلم على الأوادم اللي يكذبون كثيرين مو بعد يعني يكذب الكذب اللي ها ممكن احنا نصيدها أو نصيدها، لا اللي المحترفين البروفيشنال بالكذب. طبعا احنا في شغلات كثيرة تكلمنا عنها وتكلموا عنها، طبعا التطوير الذات والتنمية وعطونا علامات وعطونا شغلات كثير من خلالها تعرفون الشخص ده يكذب ولا لا. لكن أنا جايبت لكم شغلات جديدة راح تعرفون هذا الشخص يكذب ولا لا. طيب يقول لكم 5 علامات بتفضح الشخص الكاذب. شنو الـ5 علامات؟ وهذا اللي طبعا أثاره وتكلم فيه محقق مخضرم بيشرح فن كشف المخادعين وكيفية أيضا التعامل معهم. وسذاكة اليوم أصدقائي بتقول إن في أحد المجلات الأمريكية، هذه المجلة أصدقائي هي متخصصة أصلاً في ريادة الأعمال وأيضاً تطوير الذات، عملت هذه المجلة مقابلة ومقابلة مطولة، الظاهر مرة متأثرين من حكاية الكذب، مع محقق. هذا المحقق محقق جنائي مخضرم أمضى أكثر من 3 عقود في استجواب المجرمين وفك شفرات أيضاً أو شفيرات الخداع والكذب، وأعطى في هذه المقابلة أو شارك فيها أصدقائي خلاصة خبرته في التعرف على علامات الكذب وأيضا كيفية التعامل معها في الحياة اليومية. تخيلوا أعطانا خلاصة 3 عقود، يعني أكثر من 30 سنة أعطانا شخص مخضرم، فأعتقد هذا الشخص اللي يقعد قدامه هو جهاز يعني كشف كذب. فتخيلوا لما تقعدون قدام شخص مثل كذا، أعتقد الشخص مستحيل يعني حتى لو كان صادق يمكن حتى يصير في تذبذب في نبرة صوته لأنه يحس أنه ممكن أنه في موضع شك. لكن خلينا طبعا المقابلة اللي تمت تم فيها يعني تكلموا فيها عن تجربة تقنيات الاستجواب الجنائي إلى أدوات عملية يمكن لأي شخص استخدامها في بيئة العمل وأيضا العلاقات الشخصية، من خلالها تكتشفون سواء في العمل أو في علاقاتكم الاجتماعية إذا كان الشخص هذا بيكذب ولا لا. طبعا أصدقائي هذا المحقق أوضح بيقول إن الخبرة 3 عقود بيقول إن الاعتقاد السائد بأن كشف الكذب بيعتمد على ملاحظة لغة الجسد مثل حك الأنف أو تفادي التواصل البصري هو تبسيط مفرد لا تصمد أمام التحقيق العلمي. يعني شفتوا إحنا دائما لما نتكلم عن الأشخاص يقول لك ما في تواصل بصري، بحك إذنا، من عارف إيش، كل هذه كلها علامات مأخوذ خيرها، هذه علامات بسيطة، هذه علامات إيه، لكن في علامات أكبر إحنا نستدل من خلالها إن الشخص هذا بيكون صادق أو لا. يقول لكم طبعا هذا المحقق إن الكذابون المحترفون بحسب قوله بارعون في التحكم بلغة جسدهم. الشخص يعني المحترف بالكذب أو بيمارس الكذب بشكل كبير أو بتمارس أو يعني كذابة نمبر ون، محتر ناس يعني مستوى الليفل خلينا نقول الليفل حيل عالي، هذول شطار اصلا بلغه الجسد ولا يمكن. احنا بنشوف بالافلام الاجنبيه لما يجيبوا لهم جهاز كشف الكذب شلون يعني بيتعلمون ان يسيطرون هم على جهاز كشف الكذب ما يصيدهم. طيب يقول لكم ايضا لكنهم يفشلون غالبا في اخفاء التناقضات البنيويه في رواياتهم، وبعباره ادق بيقولون ان ادق المضمون بيكشف الكذب اكثر مما تكشف الحركات. 5 علامات جوهرية أصدقائي ذكرها هذا المحقق، وبيقول إنه بتستدعي الشك في مصداقية الشخص، يعني بتفتح باب الشك، وبيستطيع أي شخص إنه يدرب نفسه على إنه يلاحظها. يعني إذا كنت أنت ما عندك القدرة أو ما كان عندك القدرة إنكم تمارسون هذه العلامات إنكم تكشفون منها شخص، بسيطة قالوا سهلة ممكن إنكم تدربون أنفسكم. خلينا نروح لأول علامة. يقول لكم الإجابة عن سؤال لم يسأل، يعني هذه ترى تصير، أنا قعدت أفكر في كل كلمة قالها. ساعات الشخص لما تقعدون تتكلمون سؤال أنت ببالك بس لسه أو ببالك بس لسه ما طرحتوه، ترى تلاقون الشخص هو يجاوب يكب العشاء، هو يجاوب ليش؟ يجاوب
حين يقولكم يرد الشخص بإسهاب عن تفاصيل لم تطلبها، فهو على الأرجح يتدرب على

تبرير روايته، بيقدم التبرير، بيقدم زي ما يقولون الدواء قبل الفلع، بيعطيكم التبرير قبل التسعة. ليش؟ عشان يقنعك كذا، عشان يقنعك. طيب الشغلة الثانية غياب التصحيحات الذاتية. شلون يعني غياب التصحيحات الذاتية؟ يعني الصادق يراجع نفسه باستمرار. شوف أنا كثير حتى استوقفت لهذا البوينت، يعني لما قعدت تذكرت لما كنت أدخل في التيك توك وأشوف بعض المحاكم ومع المشتبه فيهم وما إيش، ويجرون معاهم مقابلات، هذه موجودة، غياب التصحيحات الذاتية. يقولكم الصادق أصدقائي بيراجع نفسه باستمرار. كيف يراجع نفسه باستمرار؟ يعني يقول كنت عند الباب، لا كنت عند الشباك، لا كنت قاعد، لا كنت. كل مرة بيتكلمون معاه بيعطي ترى ممكن إجابات متذبذبة أو إجابات مختلفة. يقولكم هذا ترى بيكون بيراجع نفسه دائما. الصادق بتلاقونه بيراجع نفسه، مو معناته أنه راجع نفسه وغير في إجاباته معناته هو بيكذب، لا، هذا ممكن يكون هو الصادق. الكاذب شنو إجابته بتكون؟ الكاذب فقصته ناعمة ومصقولة أكثر من اللازم. يعني نجهز لكم السيناريو كذا من الأخير، من طقطق اللي سلام عليكم. أيضا من ثالث علامة عندنا بيقولها هذا المحقق، التكرار الحرفي للعبارات. كيف يعني التكرار الحرفي؟ يقول استخدام الجملة نفسها مرتين أو ثلاث مرات خلال الرواية دليل على حفظ مسبق للنص وليس الاستذكار، يعني الاستذكار الطبيعي. كثرة تكرار نفس الكلمة، كثرة تكرار نفس الشغلة، بيقعد يكرر عليك، بيقعد كأنه يبي يرسخ، بمعنى أصح أنا شفتها كأنه قاعد بيرسخ هذه المعلومات أو بيرسخ لك الرواية. هذا دليل أنه حافظ السيناريو، ما يبي يطلع لا يمين ولا يسار، ما يبي يزيد حرف ولا يبي يزيد كلمة، حتى الفاصلة والنقطة تلاقي حافظها. إذن النقطة الرابعة أصدقائي التناقض مع خط الأساس. كيف يعني التناقض مع خط الأساس؟ يقول لكل شخص طريقة طبيعية في الكلام والإيماءات، وأي انحراف مفاجئ عنها يستحق الانتباه. كل شخص أنتوا عارفين طريقة كلامه كيف بيتكلم، أي تغيير في طريقته في أسلوبه أعرفوا أن هذا قاعد يبني من مخه كلام كذاب. النقطة الخامسة والأخيرة إقحام الأخلاق أو الدين، يعني عبارات مثل أقسم بالله، والله أنا شخص، أنا ولا يمكن، أنا لا يمكن أني أكذب، أنا أقول الحق لو على قصر قب. في كلمات مصطلحات بيستخدمونها كثير من الناس عشان يكون بيحاول على قدر المستطاع أنه يثبت لك أنه صادق، أنه صريح. غالبا إقحام هذه العبارات لتعزيز المصداقية لا للتعبير عن قناعة حقيقية. أعرفوا أن هذا كذاب ولا كذابة، مو صحيح كلامهم. طبعا في الختام أصدقائي هذا المحقق ركز في يعني ختام نصائحه على أن التعامل مع الكذب المشتبه فيه لا ينبغي أن يكون مواجهة دراماتيكية، يعني لا تواجهه بشكل صارم وبشكل دراماتيكي، لا، يقولكم لا، لكن شو اللي تسوونه؟ بل مقارنة هادئة تقوم على مبدأ المرآة. شنو مبدأ المرآة هذا؟ يعني إعادة صياغة ما قاله الشخص بصوت متشكك هادي، ثم طرح السؤال أو سؤال مفتوح واحد بيدفعه إلى تفصيل أكثر. شفتوا بطريقة يعني هادية وبطريقة المرآة وبطريقة أنك أنت بتطرح عليه السؤال بتاخذ منه تفاصيل أكثر، هنا هو اللي بيصير فيه زي ما بنقول إحنا زلة اللسان. الروايات الملفقة كما يقول بتنهار تحت ثقل تفاصيلها إذا ما أعطى صاحبها مساحة كافية من الهدوء ليفصل فيها، بينما تزداد الروايات الصادقة تماسكا كلما غربلت بدقة أكبر. أكثر نقطة استوقفتكم صراحة، أكثر نقطة استوقفتني أن الإجابة على سؤال لم يسأل. الشخص لما تلاقون على طول بيجي برر،
تحس إن كذا أنت تتفاجأ إن إيش عرفك إني أساساً أو إيش عرفك إني أنا أصلاً رح أسألك، إيش عرفكم إني أنا رح أسألكم، إيش عرفكم إني أنا متضايقة، إيش عرفكم إن في سؤال محتاج إجابة، إلا هم عارفين من البداية إن هم يا كاذبين يا غلطانين، فهم أوريدي تلقونهم مجهزين الإجابات. This is our snack for today. دن دن حلو حلو. إيش رأيكم بالعلامات الخمسة اللي أعطانا اللي يتكلم عنها المحقق الجنائي؟ بتشوفونها صح؟ أكثر نقطة استوقفتكم. أنتم هل عندكم هذه الملكة؟ هل تقدرون فعلاً أنكم أصدقائي تكشفون الأشخاص الكذابين؟ اللي بيعرف كيف يكشف شخص كذاب يتصل، يلا اتصلوا وسمعوني، وأيضاً قولوا لي أنتم قصص أنتم مريتوا فيها واكتشفتوا الشخص أو انصدمتم بشخص كان في نظركم إنسان صادق جدا. شاركوني أصدقائي سمعوني أصواتكم. يلا رح نبدأ ناخذ الاتصالات على 6477154. أعتقد في جعبتكم الكثير من الحكي، الكثير من الكلام، في كثير. أنا عني انصدمت إيوة، ولكن أخذت درس، صرت والله العظيم عارفين شلون إنه خلاص يعني يعطيك خبرة experience بالأشخاص اللي عقب كده تواجههم، تعرف إن هذه لا صادقة. يعني حتى لما يجيك أحد يستشيرك ما أدري هذه تقول الصج ولا لا، ولا ما أدري هذا صح، أنت خلاص من الطاعة أو الطخة اللي أخذتها اللي قبل على طول، أصلا من هو يتكلم بالطالع أنت عارف أنه قاعد يعني مو صادق أو مو صادقة في كلامها. شاركوني أيضا أصدقائي على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. وبما أن أصدقائي ماكو واتساب اليوم، ممكن أيضا تشاركوني من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية بإمكانكم أنكم تحطون لي كومنتاتكم هناك. يلا مبسوطين ومستانسين ومفرفشين.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله

0: السلام أصغائي، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا مع ردود سناكة اليوم. طبعا قلنا مجموعة من العلامات أو خمس علامات، العلامات هذه مو أنا اللي قايلتها، اللي قالها طبعا أحد الأشخاص المختصين أو المخضرمين لا تقريبا أكثر من 3 عقود في استجواب المجرمين وفك الشفرات، يعني كلامه ما يخرش المية، كلامه صحيح 100% يا جماعة. 5 شغلات عطانا إياها وكيف إحنا نتعامل معهم، والشخص إذا كان بالفعل في عنده واحدة من هذه العلامات، اعرفوا أن الشخص قاعد يكذب أو هذه قاعدة تكذب عليكم. 5 علامات بتفضح الشخص الكاذب، سمعتوها عطوني رأيكم فيها، بلس قلوا لي أنتم شلون تكتشفون الشخص الكذاب، شلون تعرفون هل هو هذه الحك الخشم والإذن، هذه قال هذه أشياء، يعني ممكن الشخص إذا كان محترف في الكذب ترى هو يقدر أنه يتحكم في لغة الجسد، لكن في أشياء ما يقدر يتحكم فيها. أنتوا قلوا لي عندكم هذه الموهبة، تقدرون تكشفون الكذاب ولا لا، تقدرون تعرفون ولا لا، إحساس، ساعات الإحساس، أنا المرأة أشوف أن الحاسة السادسة عندها هذا الاستشعار اللي معطيها ربي، هذا أكبر صراحة يعني ممكن تكتشف الكذابين. يلا نبدأ الاتصالات، لكن كتبوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بالمفتاح خطأ الجدة على 012. نبدأ عمار، شلونك يا عمار، ايش اخبارك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم خالد شلونك يا خالد؟
1: حياك الله اخت امينه، اول شيء اهنيك بالعام الهجري الجديد.
0: شكرا،
1: كل عام وانت بخير، وجعل ان شاء الله ايامكم سعيده، طاقم العمل البرنامج في الزحمه.
0: تسلم، شكرا لك، وعام انا حطيتها ببالي ونسيتها ترى، والله ما كنت عشان المنتخب من كثر ما في كلام من امس يقرقع في قلبي. عموما كل سلامة طيب، انت وكل اللي بيسمعوني ان شاء الله سنة خير وسنة رضا وجبر خاطر، والامنيات من بدايتها البذور اللي راح يعني ننثرها في بداية هذا العام، هذه البذور ان شاء الله نشوفها تزهر على مدى 1448 ان شاء الله هذه السنة باذن الله تعالى. خالد، تقدر تكشف الشخص اللي يكذب؟ سم الله عدوي عدوك.
1: أكيد والله أخت أمينة، يا كثر كذابين تلاقينهم يا في العمل يا بين أصدقاء والزملاء.
0: أوكي، بس لما تقول يا كثرهم، صراحة لما تقول يا كثرهم أحس الناس كلها كذابة، أجل نثقه منهم.
1: أخت أمينة هذا الحاصل، يعني لما تواجهين شخص مثلا يتكلم معاكي تقولين ممكن هذا صادق ولا مش صادق، حتى أنت تتفاجئين. أنا صار لي موقف مع أحد الزملاء الله يهديه، قام يحلف لي وقال والله في الأخير اكتشفت أن الرجل طلع كذاب.
0: يعني صدق صحيح الكلام اللي قاله، أن كثرة الحلف هذه دليل على أن الشخص بيكذب.
1: نعم اختمينا، أنا طبعا صار موقف مع الشخص هذا، وقلت يا أخي بالحلال كان قلت لي من أول بالصدق عشان تكون
0: يمكن يبيك تزعل، يمكن ما يبيك تزعل.
1: والله اختمينا، هو جابها من باب تقول يعني بدي اشوفها، هل انا بفقد الشيء هذا او اني مثلا ما راح اساله، فقام يعطيني كلام وقام يحلف كذا، فقلت خلاص
0: بس انت ما تقدر تكشف الشخص اللي بيكذب.
1: والله اختمينا من طريقة اسلوبه، اختمينا معاك
0: من الاسلوب، من الاسلوب في الكلام بتصيده، تصيد هذا يكذب ولا لا. ها
1: نعم.
0: اوكي خالد، موتش جراسس يا خالد، والله يكفيك شرهم ويبعدك عنهم ان شاء الله، يبعدوا عنك. يلا شكرا لك،
1: امين وياك، عفوا،
0: ثانك يو. عمار، يا عمار شلونك يا عمار، ويلكم يا عمار.
2: اسمع
0: قول

0: عليكم، هاتوا السناك للي يسلم عليكم يا اهل الوفا والطيب.
1: الله الله الله الله. اي والله لحظه، انطر انطر، بتعيدها يا عمار مع الطيران، بتعيدها لحظه، انطر انطر. يلا يا معتز نبي نسمع. شفت امس توفي؟ يلا يلا عمار، يلا يلا قول.
0: سلام مني عليكم، ردوا سلام اللي يسلم عليكم يا الوفا والطيب. هذه دوسه اللي صار.
1: الله الله ايوه.
0: اي قاعد خالص ما مشكله تمشي.
1: تمشي احنا بنمشيها، حتى لو ما تمشي احنا بنمشيها. عمول يا عمار. عمار وينك امس في البذور؟ والله طافك طافك طافك طافك. انا قايلت لك امس امس عقب مباراه المنتخب.
0: انت كنت بالتيك توك؟
1: اي الكل كان موجود، الكل كان. انا حطيته في منصه اكس، يعني اصدقاء البرنامج كانوا متواجدين صراحه. مشاعر
0: والله. امس كنت زعلان شويه صراحه.
1: الشوط الثاني
0: والله الشوط الثاني يا شيخ، الشوط كامل ما انت قاعد تطلع بانفراد، تطلع بمرتده.
1: اخ والله.
0: لعلمك كمان، لعلمك ترى المنتخبين دول هم الجريحين اللي ما عندهم مهاجم صريح، والراس الاخضر اللي قاعدين يستهينوا فيه اتعادل مع اسبانيا.
1: بس انا زعلت ان اتعادل مع اسبانيا، لان اسبانيا حتدخل المباراه معانا بكل شراسه، بكل شراسه، يعني تبي تفوز تبي تفوز. الراس الاخضر هذول استفزوهم، فان شاء الله ان شبابنا رح يكونون، لعيبتنا رح يكونون قدها ان شاء الله وقدود. عمار تقدر تكتشف الشخص اللي يكذب؟ عمار وين راح؟ عمار أبا قفل. طب احنا حنروح، لان انا متأكدة عمار من كثر معارفة عنده خبرة في كيف انه يكتشف الشخص يكذب ولا لا. اذا انتوا حابين تشاركوني اصدقائي، سمعوني اصواتكم، يلا شاركوني، اعطونا علامات شغلات يمكن احنا ما نجهلها او ما نعرفها على 6477154، ايضا على 6495154. ما ادري تذكرت ان ساعات في شخص دائما صادق، لما يجي يكذب تلاقونا عيونه تضحك او تلاقونا مبتسم، هذا على طول تصيدونا انه كذاب. كان انا صراحه على 6 4 7 8 5 4 4. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطأ تجد على 012. كل عام وانتم الحب.

0: يعني بيقول غير العلامات اللي بيتكلمون عنها طبعا بلغة الجسد، في علامات تعتبر أكثر أن ثقة أنك تعرف أن الشخص هذا كلامه غير صحيح.
1: سمعت أي صح،
0: بتشوفها صحيحة؟
1: اي صحيحه طبعا صحيحه اكيد، هو خبره طبعا في
0: ثلاث عقود. طيب
1: نعم.
0: شنو اكثر وحده فيهم تحس انها بالفعل؟ يعني انا مثلا الاولى، النقطه الاولى هذه انا شفتها على ارض الواقع، هذه موجوده على ارض الواقع.
1: اي طبعا هي النقطه الاولى صحيح. نعم،
0: اللي النقطه الاولى اللي على طول يعطيك الاجابات قبل ما تسال.
1: إيه يعطيك الإجابات قبل ما تسأل، وكأنه عارف كل شيء صحيح،
0: كأنه أيوه عارف إنك حتسأل بذا، فيعطيك هو كأنه يبرر لنفسه. أبو عبد الله، أنت عندك هذه الملكة، عندك هذه القدرة إنك تكتشف إذا كان الرجل اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك حديثه صادق؟
1: والله أنا بشك في بعض الكلام زي كذا صحيح. لما أشك في بعض الكلام أدقق في النقاط هذه،
0: لما يقعد يدقق في بعض النقاط، أو إنه لما يقعد يسرد لك القصة زي ما قال المحقق، يسردها محبوكة السيناريو محبوك.
1: نعم صحيح.
0: طيب.
1: وأحيانا أكون الموضوع اللي بيتكلم فيها أنا عارفه تفاصيله 100% عارفه. فبيقول غير اللي أنا عارفه. أنا عارف الصدق، يعني عارف الصحيح.
0: أي بس تعطيه الشانس وتعطيه الفرصة إنه ينقذ نفسه. إنه يكون إنه لا إنك لا إنه لا يخ

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: الساعة 5:04 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أفهم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لتصريح اليوم، وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. طبعا تصريحنا اليوم صرح فيه استشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني. الدكتور محمد صراحة دائما يعني تصريحاته بتستوقفني، فيها كثير من الجدل، فيها كثير من الآراء حقيقي. تصريحنا اليوم اللي صرح فيه الدكتور محمد القحطاني بيقول: عندما تغضب المرأة سوف تخبرك من أنت. فكروا فيها عادل، هل فعلا لما المرأة تزعل أو المرأة لما تغضب، لما يكون في حوار، لما يكون في كلام، لما يكون في نقاش، في سلوك، في تصرف، المرأة لما تزعل أو لما تزعلونها ولا تضايقونها، هل بالفعل بتقوم تخبر الشخص أنت 1 2 3؟ يعني أنت شخص مثلا على سبيل المثال غير جيد، أنت شخص غير صادق، أنت شخص غير واضح، كثير من الكلمات اللي حسب نوعية العلاقة وماهية الموقف أكيد ممكن المرأة تقول لك بكل شفافية وبكل مصداقية أنت مين ولا لا. هذا الكلام مو صحيح دكتور محمد، مو للدرجة هذه. إيه بتزعل وتحتاج من اللي يدلعها ومن يراضيها، لكن ما توصل، لأنها ممكن أنها تجرح إنسان ويعني وبتعري أمام نفسه. تتفقون أو تختلفون أصدقائي؟ شاركوني وسمعوني أصواتكم من خلال أرقامنا على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. ونروح لأول اتصال. هلا، يا مرحبا بهلا. هلا وغلا بعد.
1: أهلا
0: يا هلا. تمام، أنت شلونك، شخبارك؟
1: الحمد لله، مبسوطة أني معاكم اليوم.
0: أنا اللي مبسوطة أكثر. من وين تكلميني؟ من وين يا هلا؟
1: من جدة.
0: هلا، ترى اسمك حيل حلو، بس ما يقعدون لما يجون كذا مثلا صديقاتك ينادونك يقولوا لك هلا وغلا.
1: لا، يقولوا هلا بهلا.
0: هلا
1: بهلا، فما عارفين يقولوا هلا ولا يقولوا عارفة يعني أهلا ولا سهلا.
0: أنت هلا ها لام ألف صح؟ أبي والله عاد أنت اسمك موجود. الكل يردده. هيا هلا، حلو اسمك، أكثر الأسماء المتداولة يعتبر.
1: مرة شكرا.
0: طيب هلا، أنت تتفقين مع الدكتور محمد ولا تختلفين مع أن المرأة لما تزعل حيل لما تغضب تخبر اللي أمامها مين أنت أو تخبر الرجل أنت مين؟
1: شوفي، هو أنا معاه يعني، بس هي المرأة ترى مرة ذكية يعني. أوكي. الذكاء المرة ترى مرة بيعدي الرجال بكثير يعني، هم صح بيمكروا الرجال، بس يعني المرأة ترى مرة قوية، لا يستهونوا بيها بذكائها.
0: أوكي.
1: فهي ممكن حتى تكون قدامه إنه أنا غبية وما نفهم ولا حاجة ولا شيء، بس هي ممكن تكون محضرة له حرفة حاجة مرة قوية فيروح فيها.
0: بس لما تزعل منه هلا بتقعد تقول مثلا أنا ما أصلا ماني محتاجتك، أو مثلا أنا متفضل عليك، ترى أنت دائما تحتاجني، أو أنت ترى مو صادق، أنت شخصية مهزوزة، أنت
1: ممكن تخرجه، بس ما افتكر، مو دائما يعني، ممكن في منهم كثير أقوياء إنه ما يوضحوا ده.

0: الأجانب إنه ما تتكلم كثير بالطريقة دي، فتجي الساكتة بس تكون محضرت له حاجة تانية ترد عليها بطريقة أقوى، عرفتي؟
1: معناته مو صحيح، معناته هلا مو صحيح إن المرأة ممكن تبين له هو منه.
0: لا مو شرط، مو شرط.
1: يعني حابة تختلفين معه ترى مع الدكتور محمد.
0: يعني ممكن وممكن لا، في على حسب يعني الناس أجناس. وفي واحدة ممكن تلاقيها تكون مرة يعني مو أقول لك ضعيفة، بس هي تحب إنها هي تتكلم ما إنها تحطه في قلبها، عرفتي؟
1: أوكي. طيب أنت قلتي نقطة مرة حلوة هلا، قلتي ممكن تكون مو ضعيفة، يعني ممكن تعرفها زي ما بنقول إحنا ساعات يعني بالعام تعرفها مقامة. هو قال من أنت باللغة العربية، بس إحنا بالعامية بنقول بتعرفها مقامة. يعني ممكن تكون حسب شخصيتها هي، قوتها، قوة شخصيتها ممكن.
0: بالضبط، أيوة.
1: أوكي. وممكن وممكن حتى هو يعني قد إيش الألم اللي ألمها يضطرها.
0: هو أيوة على حسب الألم، يعني هو لو مرة كان قوي معها في ألمها ممكن ما ترد عليه، بقول لك بلسانها.
1: حلو.
0: ترد عليه بطريقة تانية.
1: هذا كنت بسألك إياه هلا، شلون تعرف أنت مين؟ بس أنت قلتيها مرة حلوة إنه ممكن ما تتكلم، ممكن ما يكون بشكل لفظي، ممكن يكون بشكل آخر يعني فعلي، تجاهل، عدم حديث معه، ممكن بهذه الشغلة.
0: يس، هو ده.
1: اوكي،
0: ممكن كده ممكن كده. ف ممكن يعني انا اقول للرجل انه انت ممكن حتتلقى بعدك باي طريقه اذا هي ما تكلمت، يعني استحمل كلامها البربره دي. انا اقول لهم استحمل كلامها عشان خاطر انه
1: قويه، يعني لو تتكلم احسن من انها تسكت. لو اذا سكتت معناتها القادم سبرايز، من انتم؟ ها. عموما انا كثير شكرت لك هلا هلا، وغلب في قلوبنا، وممنونه لك على هالاتصال الحلو يا هلا، ويومك سعيد وسنه جميله عليك يا حبيبتي، سنه جميله ان شاء الله. شكرا لك. شفتوا هلا تقول ممكن ما يكون بصورة لفظية تتكلم إن تعرفك أنت منه أو تعرفك أنت منه، ممكن تكون بسكوت، يعني بتعبر بشكل سلوكي مو لفظي. ولما تسكت وهي تبي تعرفك أنت منه بشكل لفظي، هذا بيكون أشد وقعة، أشد من إنها لو أنها تكلمت. أنا ما أدرك، أقنعتني كثير صراحة، بالنسبة مرة كبيرة أقنعتني هلا. نشوف امتنان، انا شايفه ما شاء الله الصوت النسائي عندنا مكتسح الاتصالات من البدايه. امتنان بونسوار. بلا امتنان، حياك الله.
2: اهلين امونه، يسعد لي مساءك، كيفك؟
1: تمام سوبر بيرفكت. وانت شو اخبارك يا امتنان؟
2: خير الله يسلمك، وسنه يا رب تكون جميله على الجميع.
1: سبقتيني، يلا توني بقول ولا قلت يا
2: بس فكرتيني.
1: وسنه جميله وسنه رائعه عليك وعلى اتصالاتك، والله لا يحرمنا منك ومن مشاركاتك يا امتنان.
2: لا منك يا روحي، الله يسعدك يا رب.
1: تتفق مع الدكتور محمد اللي تختلفين معه؟
2: والله ممكن اختلف شويه.
1: معناته تختلفين اكثر من انك تتفقين، حتى لو كان شويه. اوكي، يلا قولي لي ليش تختلفين.
2: المراه ما تخبرها انت مين، هي لما تكون معصبه ما اقرع كلامها على فكره.
1: كيف يعني؟
2: يعني شوف، هو يقول المراه لما تغضب تخبرها انت مين.
1: ايوه.
2: طيب هي في وقت اساسا زعل، في وقت نكت ممكن تتكلم من باب غضب، من باب زعل.
1: اوكي،
2: ايوه. فمو شرط انه يكون كلامها حقيقي او انه
1: ايوه، يعني ممكن رايها اللي قالته في الشخص انه يكون حقيقي، بس هو كانت زعلانه لحظه غضب.
2: ليه بتعتبر لانه هو كان حجه غلط وحجه زعل وحجه غضب انه ما يقطع كلامها.
1: اي بس ترى ساعات يقولون اللي يطلع وقت الغضب هذا كلام صحيح. صدق طلعتها هي تكون اصلا قاعد على قلبها الكلام هذا وساكته، يجي يزعلها فتقوم تطلع الاول والتالي.
2: والله مصيبه تطلع.
1: بس صح، يعني بنسبه كبيره ايه ممكن تعرف الشخص مين، بس اذا هو قال، شوفي امتنان، هو قال الغضب ما قال الزعل، الغضب
2: كله في النهايه يصب في مصب واحد.
1: يصف في مصباح. طيب اوكي امتنان، ثانك يو، شكرا لك، شكرا. ما ادري، في ناس هنا صراحه، في ناس هنا ما ادري، احس انهم يبون يزعلوني صراحه. طيب نروح للدكتور محمد فهد القحطاني، خلينا نشوف الدكتور شنو قال. بيقول انه عندما تغضب المرأة سوف تخبرك من انت، صحيح؟ صحيح، عندما تغضب المرأة راح تخبرك انت منو، انت مين. تتفقون ولا تختلفون مع الدكتور محمد؟ ويا ترى لما فعلا المرأة لما تغضب تخبرك انت من او انت مين، شنو الطريقة وشلون تخبرك انت مين، شلون اعطوني الاسلوب اللي بتخبر طرف الاخر هو مين. شاركوني، سمعوني اصواتكم على 6477154، ايضا على 6495154 بالاضافة الى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاط في جدة على 012.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. سمعوني أصواتكم أصدقائي وشاركوني بتصريح اليوم اللي صرح فيه الاستشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني من خلال صفحة الخاصة على منصة إكس، واللي قال فيه: عندما تغضب المرأة سوف تخبرك من أنت. نروح المجموعة من الاتصالات معنا اليوم ونأخذ محمود. محمود مساك الله بالخير يا محمود، شلونك؟
1: مساك الله بالنور والسرور، الله خير.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا محمود، عامل ايه؟ والماتش بتاع امبارح كان جميل خالص.
1: ماتشين بقى.
0: لا ماتشين هم، ايوه بالضبط.
1: السعودية ما شاء الله.
0: وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق المباراة القادمة بإذن الله تعالى ان شاء الله.
1: يا طيب. ربنا يجعلها سنة سعيدة.
0: يا رب على الجميع ان شاء الله.
1: خير وبركة.
0: اللهم امين، اللهم امين. محمود تتفق مع الدكتور محمد ولا تختلف معه؟
1: في العموم اتفق، ولكن قصر الموضوع على زوج وزوجة انها تخبرك من انت عند الغضب، هنا اتفاقي جزئيا فسروا في الحتة دي ان بتحييد موضوع الزوج والزوجة في العموم. لو اي شخص غاضب مع محيطه بيبقى عنده توجه ذهني سلبي، بحيث ان هو دايما بيبقى ايه، الغضب بيخلي تركيزك ان انت تبص على الامور السلبية والصفات السلبية والمساوئ والنواقص والعيوب. فبالتالي هنا انا بتفق في الجزئية دي.
0: معنا قلت لما يكون بين الأزواج، أنا كنت حرد عليك أقول لك المقولة ممكن ما تكون بين الأزواج، بين الخوان، بين الخوات، بين الأصدقاء. لكن بما أنك أنت حصرتها، يمكن هو ما لمح يعني بالضبط بيقصد مين، لكن لطالما قال أنت مش أنتي، فممكن لحد كبير
1: يعني هي ممكن يعني دايما تتخذ على الأزواج لسبب. لأن دايما التعامل ما بين الرجل والمرأة خصوصا الأزواج بيكون هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يكون صحيح. الراجل بكل عيوبه ومميزاته ومساوئه وصفاته وكذلك
0: المرأة
1: الزوجة.
0: تستخدم هذا الأسلوب، تستخدم هذا الأسلوب مع شريك حياتها، بتقول له في
1: والله شوف هي تستخدمه في حالة لو هي فاض بيها والعلاقة نفسها فيها من التخوف مواجهة الطرفين ببعض، بمعنى ان انا مثلا العلاقه مبنيه على الصراحه والوضوح.
0: اوكي،
1: فايه المانع ان يبقى في قاعده مثلا كل فتره قعدت فيها نوع من الصراحه غير الجارحه، فيها تلميح بدون تصريح في بعض الامور ان الشخص يفهمها وبالتالي يبدا ان هو ايه يعدلها. بمعنى في آية في القران بتقول ايه، فذكر النفعت الذكرى.
0: نعم،
1: يعني انت دلوقتي انا هقول مثلا للشخص اللي قدامي ده انت فيك كذا كذا كذا، انا كلامي ده ممكن يكسره ويخليه يتوجه توجه سيء.
0: أوكي.
1: لذلك النفس بتحب الثناء. ليه؟ لان الثناء دايما بيوجه للانسان اللي قدامه.
0: طيب محمود انت اخذتها بطريقه لما هم يكون في جلوس وفي مصارحه في مراجعه. لكن هو الدكتور محمد قال عندما تغضب، يعني حتى مش عندما تزعل، مش عندما تتضايق، مش عندما تخاف.
1: لو عندما تغضب وما فيش مجال قبل كده لان المرأة في نفسها تراكمات او اشياء على صدرها، فبالتالي في وقت الغضب مش هيكون الكلام ده موجود. ليه؟ لان حصل صفاء. حلو. يعني جوه الانسان خلاص في صفاء من جوه وتصالح مع الذات، الامور دي تجاوزناها وحصل ان هي خرجتها من جواها.
0: حلو. طب انت عطيتني الحين كده فوكس على فكره انه ممكن عندما تغضب اساسا الهيستوري مالها مع زوجها اصلا كويس، ما في اي شوائب، او ما في انها ممكن ينأخذ مثل ما اخذوا الخوات بطريقه سلبيه. يعني ممكن صح. ممكن هي الزعله هذيك ممكن تقول لا انت سندي، انت ظهري، انت شريك حياتي.
1: بالضبط، كنت لسه اقول لحضرتك. أيوة. ان هي يعني الواحد كزوج ممكن زوجته هو عارف ان متغضب ايه ممكن يهديها، ممكن حاجه بسيطه خالص،
0: ممكن يعني مو شرط انه يكون بطريقه سلبيه زي ما رحنا. ها
1: بالضبط.
0: اوكي جميل حلو. محمود تقول من انت بشكل لفظي او ممكن تقولها، مين الاصعب لما تقولها بشكل لفظي ولا بتقولها غير لفظيا زي ما قالت هلا؟ يعني
1: انا بتفق معاها ان الصمت فعلا يعني في في في في التعامل او في العلاقه اشد وطئا من المصارحه
0: محمود،
1: لان بيترتب عليه فجوه ومسافه وحاجز صعب بعد كده.
0: اكيد ممكن رد فعل صادمه منها، ممكن تكون رد فعل صادمه منها. محمود شكرا لك، شكرا على اتصالك، ممنونه لك كثير على هذا الاتصال. شكرا. حلو، مشكور. نروح لنوال. يا هلا مرحبا، حياك الله يا نوال، منوره حبيبتي.
2: يا هلا يا هلا، مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، حياك الله منوره. انا حالي طيب طالما اني اسمع الاصوات الجميله وهالمشاركات الرائعه حقيقي.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير ان شاء الله، وصحه وسلامه انت وكل اهلك.
2: والله محمد كل بخير.
0: تسلمين يا بعد قلبي،
2: حبيناها ونحن ما شفناها.
0: يا بعد قلبي تسلمي لي، لحالها
2: من عدم قمر نحبها.
0: يا بعد قلبي، وانتم بعد يعني رائعين حقيقه، وما لي غلا عنكم في برنامج في الزحمة. مع الدكتور محمد القحطاني ولا تختلفين معه؟
2: نص نص.
0: لا أعطيني واحدة أجل، 49 واحدة 51.
2: إنزين ممكن يعني بعض النساء تكون مثلا فيها ذيك القوة وتقدر وقت الغضب يعني تطلع غلها على الريال، وممكن ما تتكلم يا أمينة. في فعل سوي عظيم، عظيم.
0: متى تقول لا؟ هي يعني شوفي، انا مع محمود رحنا للجانب الايجابي، لكن الجانب السلبي ترى ممكن يطلع منها كلمات قاتله. انا اللي ساعدت

0: لك أنا اللي بنيتك، أنا أخذتك مثلا ما عندك فلوس، ما عندك أملاك، وأنا سويت
1: وما
0: إيه
1: أدري إيش
0: إيه،
1: إيه
0: وأنت ما وصلت اللي أنت وصلت له إلا بفضل من الله ومني أنا. أنا ممكن تقول تركت دراستي
1: شوفي
0: علشانك أنت،
1: أمينة أمينة
0: كلمات قاتلة أنا بعتبرها.
1: إيه نعم شوفي أمينة، اللي تقول ده الكلام يعني للأسف، للأسف الشديد يعني أقولها يعني ما هي يعني متعلمة الصح إن كيف إن هي يعني تحترم الريال، لأن أول شيء في الأول في الأخير العلاقة الزوجية والزوجين مع بعض شراكة في الحياة.
0: طيب طب ليش هي توصل لهذه المرحلة؟ ليش ممكن توصل لهالمرحلة؟
1: ممكن هو في عدم تفاهم من البداية أمين، أنا أتوقع عدم التفاهم هو اللي يخليهم يوصلون إلى يعني ممكن من البداية، أو يمكن من الضغط اللي هو عليها
0: أو خذلان كبير انخذلت منه.
1: أيوة نعم اي وضغط، يعني ممكن يكون الرجال خلاص اعتمد على المرأة. اوكي المرأة تساعدك وتشيلك بس لازم يكون لي يده وتكون له سلطة، والريال لما يعني تغضب المرأة منه ترى هو اللي خلاها تغضب منه، وهو لانه ايش خلاها كأن هي سيد البيت.
0: صحيح، لكل فعل ردة فعل. بتقولها زي ما قلنا إذا وصلت يعني مرحلة هو دفعها إنها تتكلم، إنها تقول تعبر، ولا هي عادة ممكن إنها تسكت تتحمل عشان البيت وعشان الأطفال. طيب تقولها بتكون أقوى وأقسى لما تقولها له، تنفجر وتقولها له يا نوال، ولا تسكت؟
1: أهون من هي تسكت، أهون من هي تسكت
0: أهون.
1: أتكلم إيه لأن خلاص أنا عارف وش بتقول الحين، لكن سكوتها الله يستر، يقول لك خف لما ساكت.
0: إيه والله شو ممكن تسوي؟ إيش ممكن تتوقعين يعني؟ ممكن يجينا أحس تفكير كل واحدة.
1: أمينة يمكن هو نايم تجي تقتله.
0: لا يا معودة مو للدرجة دي، لا
1: لا يصير، ليش ما يصير؟ إحنا نسمع قصص ونشوف يعني نقرأ
0: نسمع. أيوة إحنا بنسمع قصص وكل شيء جايز في الحياة.
1: لا والله لأن لا تنسي بعد الشيطان لا دخل، مشكلة يا
0: إيه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله يكفيهم الشر،
0: الله يكفي، الله يكفي الجميع.
1: أنا شوفي أمينة يعني كلمة وجهها إلى الرجل، الرجل إذا خله هو كلمة اللي في البيت أوكي المرأة لها كلامها واحترامها وتقديرها، ولكن أنا كرجل لازم أنا اللي أنا اللي أقول إيه أو لا، بس مو مكرة أصير متزمت.
0: صح.
1: يعني شوفي آبائنا وأجدادنا
0: الله.
1: أمينة السابق
0: إيه.
1: يعني روحي اسألي أمك قولي لها جدي شلون كان وأبوي، شوفي كيف يعطيها المرأة، يعطي المرأة احترامها
0: إيه.
1: شوفي المرأة كيف تحترم
0: صحيح.
1: الريال
0: صحيح،
1: الحين ما في احترام يا أمينة للريال. أنا الحين بوقف مع الرجال ترى.
0: شوفي لا أنا ترى أنا نفس تصورك، يعني أنا ربيت في بيت الكلمة الأولى هي للوالد، والوالدة بتاخذ بشورة، بياخذون شور بعض، ولكن بتحترم رأيه. إيش مكان بتحترم رأيه؟ في نوع من المفاوضات، في نوع من الحوار، بنتناقش، ولكن أنا معاكي لأن الرجل يعني هو جدران البيت صراحة، هو جدرانه، هو سقف والعمود الفقري في البيت،
1: هو السقف هو كل شيء،
0: هو الخير يعني بعد يعني عمر طويل للمرأة أبوها مثلا، بعد عمر طويل من بيكون أبوها وسندها في الحياة؟
1: أكيد يعني
0: كثير حيقولون شهادتها إيه نعم شهادتها، ولكن
1: صراحة يعني
0: الرجل
1: يعني نعم. هل أنت حين أمينة يقولون أمينة بنت فلان؟ لا أمينة بنت فلان
0: أوكي،
1: يعني صحيح. أنا أنسب إلى أبي ما أنسب إلى أمي.
0: صحيح صحيح. نوال شكرا لك حبيبتي، لازم أطلع الفاصل. مشكورة، يومك جميل إن شاء الله. شكرا لك على الكلام. نطلع الفاصل، فاصل ونواصل.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: زحمة على جدة اف ام.
3: استشاري الطب النفسي دكتور محمد فهد القحطاني صرح من خلال منصة إكس على صفحته الخاصة بتصريح يقول فيه: عندما تغضب المرأة سوف تخبرك من أنت. يعني المرأة لما تغضب بتقول لك أنت منو بالضبط عندها، ولا شنو صورتك عندها، ولا شنو تمثل عندها. تتفقوا مع الدكتور محمد أو تختلفون مع أصدقائي؟ شاركوني على 6477154. أيضا سمعوني أصواتكم على 6495154 بالإضافة إلى 6478554. نروح المصطفى. مصطفى ازيك مصطفى؟ اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
4: سنة هجرية سعيدة عليكم. شربتوا قهوة لوز ولا لسه؟
3: اليوم مصطفى اليوم.
4: انا
3: انت شربتها مصطفى؟
4: والله لا لسه عيني رايح البيت لسه.
3: يعني حتى انت اليوم
4: اروح الاقيك ان شاء الله اروح. انا توقعت الدوام يسوون لنا اياها بس ما دلعونا
3: اليوم. انا المفروض جبتها معك.
4: والله اسمع، المدام صورتها سناب جابوهم في الدوام ودلعوهم.
3: لا مديرهم في السمبتيك هذولا دلعوا الموظفين.
4: ايوه يلا وصوا عليه.
3: مصطفى عادة احنا عادة بما اننا من المنطقة الشرقية بس يعني دي سنوات المنطقة الغربية، فكل تقرير مجتمعي من اهل جدة الكرام، فهم اخر ليلة يعني المفترض امس كان في جمعة وشربنا فيها قهوة اللوز، لكن عشان مباراة المنتخب
4: امس ما شربنا الا قهوة وسودة كمان عشان نوكل مع المنتخب.
3: الامس كانت والله قهوة محلة، فاليوم راح نشرب القهوة اللوز والسليق والملوخية مع الرز الابيض.
4: لازم كله ابيض اليوم ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا رب. اللهم امين. ومن قال

0: تتفق مع الدكتور محمد القحطاني ولا تختلف معه؟
1: والله اختلف معه 100%.
0: ليش يا مصطفى؟
1: أعطيك أسباب.
0: أيه؟
1: أعطيك إياهم أسباب. السبب الأول أنا ليش أستنى واحد غضبان ومعصب أو
0: وحده
1: غضبان ومعصب تقيمني أو تقول لي من أنا؟ مين أنا؟ مش عارف مين أنا؟
0: حلو.
1: هذا السبب الأول. السبب الثاني يعني جاء الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب.
0: الله.
1: يعني اللي يعني الواحد هو غضبان ما بركز شو بقول. بعدين احنا في المصطلحات الجديده وفي العالم الجديد السترونج اندمندنت وومن والصمت العقابي والاشياء، وين العتاب غفيل القلوب؟ وين الجلسات الرومانسيه اللي نكشف لبعض انا والمدام فيها؟
0: الله.
1: ايش عيوبك؟ ايش عندك حاجات يبغى لك تغيرها؟ ايش انت طاير عصبي الفتره هاي؟ ايش عندك مشاكل في شغلك؟ ليش انا اخذها منها، اخذ سلبياتي منها بوقت الغضب؟
0: كلام كثير حلو وعجبني المصطلحات الحديثة واللي قاعدة تصير، وفي بعض الأشياء اللي أحد أنا كمان معك مصطفى أنا ضدها. الرجل يبقى رجل والمرأة تبقى امرأة، وليش أنا أنتظرها؟ أيوة، وليش أنا أنتظرها هي وقت الغضب أصلا؟ ليش أوصلها أنا مرحلة الغضب؟ شريكة حياة
1: ليش أوصلها مرحلة الغضب؟ غير سلبيات انت بتسويها، غير حاجات ممكن انت اختلاف راي بينك وبينها.
0: بالضبط. ومصطفى ليش يكون اصلا في سلبيات بينه؟ يعني
1: ممكن يكون معلش ممكن في ظروف عند النساء يعني بتجبرها انه تنطق بحاجات اصلا مش فيها، اصلا هي ما كانت تقصدها، صح ولا لا؟
0: ممكن، صحيح، ممكن لانها تبغى تستفزها مثل ما استفزها او خذلها او اغضبها، وصلها لمرحله الغضب. مرحله الغضب مرحله شديده، ما قال زعل، ما قال عتب، ما قال. وحتى العتب انا مع العتب، حتى بين الاصدقاء لازم يكون في عتب. في ناس كثير، ما تحب العتب يا مصطفى.
1: العتب غسيل القلوب. شوف احنا بنقولها العتب غسيل القلوب، ولكن في الدين وفي الشرع بقول لك المسلم مرآته اخيه.
0: الله عليك. الله. مصطفى ممكن تكون مديرتك امراه غضبت منك، ممكن تقول انا ترى متحملتك شغلك مو بالطريقه أنا اللي انا ابيها، أنا مش بالجوده.
1: انا كانت مديرة عصبية كمان.
0: اوبا. بتقول لكم انتم عياك سلام، يعني عارف من اين
1: تعرفي هذا الاسلوب اللي واحد يكون مره معصب بس تقول له كلمه يتحول ما اللي يكتم الضحكه ويبغى يثبت شخصيته بالاخر خلاص.
0: صح، هذا تكتيك ذكي. يعني عارف من اين تاكل
1: كل المواقف. فن انك تكسب الشخص اللي قدامك، بس مو اكثر.
0: طيب، فن التعامل مع الموقف. الله عليك يا مصطفى، انا ممنونه لك على هذا الاتصال الجميل. شكرا لك، واتمنى لك حياه سعيده حقيقي مع المدام، وان شاء الله تكون اول ما توصل البيت مجهزت لك القهوه البيضاء باذن الله. حياتكم بيضاء ان شاء الله. شكرا لك يا شكرا لك يا مصطفى، شكرا لك. سؤال كبير حلو. نروح لأحمد. أحمد بونسوار. أحمد شلونك؟
2: هلا أستاذ أمينة، كيف الحال؟
0: أنا حالي طيب، أنت شو أخبارك يا أحمد؟
2: والله بخير الحمد لله، أنت كويسين وتمام؟
0: تمام. من وين تكلمني يا أحمد؟
2: من حائل.
0: من حائل، حيا الله أهل الحالة، أهل الكرام، ديرة الكرم. أحمد بتشربون قهوة بيضة اليوم؟
2: والله أنا مصري ما بشرب حاجة.
0: مش عندكم الثقافة دي بقى، ها؟
2: لا، عندنا الشاي بس.
0: الشاي بس. طيب أحمد، تتفق ولا تختلف مع الدكتور محمد القحطاني؟
2: والله في حاجات أختلف فيها وفي حاجات لا. يعني المرأة ليها حدود، ما تصلش يعني لدرجة إنها يعني تتكلم مع الرجل بالطريقة هذه، يعني طريقة ما هي كويسة.
0: يقول إذا غضبت، إذا وصلتها لمرحلة الغضب يا أحمد،
2: مهما وصلت درجة الغضب بتاعها ما تصل للمرحلة إنها ما تحصل هذا الحكاية هذا. أنا كيف معه نهائي في الموضوع هذا.
0: يعني أنت رافض المبدأ،
2: رافض المبدأ من أساسه أصلا.
0: طيب
2: يعني
0: أحمد، خلينا أقول لك شغلة. يمكن هي لما قالت لك، يعني بتجي تقول للرجل من أنت، هي بتطلع له العيوب اللي فيه اللي هو أصلا مو شايفها، هو اصلا مو شايفها ومو عارفها. فما تشوف ان هذه بالعكس، يعني رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. بالعكس هذه الشغله تخليك انت تعدل عيوب من اهم شخص في حياتك، زوجتك. تعدل هذه العيوب اللي هي بالنسبه لها شيء كبير بتعتبره.
2: مظبوط، كلامك صحيح، بس برضو الكلام بتقوليه ما بيحصلش مع الكل. يعني ممكن 5% اللي يحصل منهم الكلام اللي انت بتقوليه دي.
0: ما بيحصلش
2: يعني. يعني 5% اللي يعني اللي يرفضوا الالفاظ اللي انت بتقولي فيها دي، اللي توقف وتقول انت مين وانت مين. لا ما يحصلش الكلام هذا.
0: انا بحاول اتناقش معك وناخذ من كل

0: رائع عموما. معناته أحمد أنت بتختلف معه.
1: اختلف طبعا.
0: تختلف معه. شكرا لك يا أحمد.
1: ثاني
0: السبت تفضل.
1: أنا معي أغنية قصيرة يعني حاجة قصيرة كلمات بساطة كده.
0: يلا غني يا أحمد غني.
1: وفين قلبي اللي خدته معاك وفين الضحك ضحكة وأشواقي.
0: يلا
1: مشيت وقفلت بابي وراك سنين ولا همك فراقي. وتاني يا قلبي لو بعتك كفاية مرة تبعتك وزي ما بعتني بعتك مش عاوز أعرف الباقي مش عاوز أعرف الباقي. سلامتك.
0: والله تسلم. شكرا لك يا أحمد. أحسن لك ما تعرفش الباقي يقفل الباب على طول وأهرب يا أحمد. شكرا لك يا أحمد على الاتصال الحلو. مشكور. والله الأغنية فيها كلام كثير. طيب ناخذ بركان.
2: ألو.
0: يا هلا مرحبا. ألوين شلونك يا بركان؟
2: خير ونعمة الله يسلمك ويعافيك.
0: ويسلمك ويعافيك أنت وأسرتك الكريمة. من وين تكلمني يا بركان؟
2: من الحدود الشمالية طال عمرك.
0: الله إيه تذكرتك. يا هلا مرحبا بأهلنا في حدودنا الشمالية.
2: الله يسعدك
0: ويسعدك أبو ركان. سمعت تصريح الدكتور محمد فهد القحطاني؟
2: نعم نعم سمعت.
0: يلا دلينا بدل وقت. تتفق ولا تختلف معاه؟
2: مرفوض بكل الأمر مرفوض من عندي أنا.
0: يعني مو صحيح أن المرأة لما تغضب تقول لا أنت منه.
2: كيف أنت منه يعني؟ وش معنات أنت منه يا ستة؟
0: يعني بتطلع الأشياء اللي مضايقتها منك.
2: ما فيني شيء أنا يعني. لا لا لا لا لا الجمال لله والكمال لله بس ما فيني شيء تطلع. أنا ما فيني شيء
0: يعني. أنا ما بيك أنت تقيسها على نفسك. أنا بيك بالمجمل بشكل عام. إحنا نتكلم بشكل عام عن المرأة. يعني أنت لما تقيسها على نفسك كأنك تقيسها على أمرك كان. إحنا ما نبي نتكلمها بشكل شخصي. إحنا بنتكلم بشكل عام. المرأة صحيح لما تغضب من الرجل بتقول له أنت منو؟
2: لا ما هذيك المرأة يعني شوف هي تنطبق على الاحترام. يا منك احترمت نفسك أنت والعائلة.
0: حلو.
2: يا منك صرت محترم الكل يحطك فوق راسه. ها
0: صحيح صحيح صحيح.
2: أي واللي صرت غير محترم بس يبونك تطلع من البيت أصلا.
0: يعني اللي زوجها في يديها بتقول يلا متى يخرج بس يطلع من البيت؟
2: بس متى يطلع من البيت؟
0: ليش؟ تبي تفتك من شره يعني؟
2: يصير سيء الأخلاق لكن يصير محترم الأخلاق الكل يحطك فوق راسه.
0: طبعا أكيد أكيد. الدين معاملة ودين الإسلامي بحثنا على المكارم.
2: نعم
0: الأخلاق
2: نعم.
0: فما بالك لما حتى تكون بين الشركاء. صحيح يا
2: أختي أمينة. أختي أمينة
0: قول
2: شريكة حياتي تقول لي كذا ما أعتقد أنها مقبولة يعني.
0: مو مقبولة. وإذا في عندها حتشوة ولا في عندها كلام ولا شيء تجي بينك وبينها تقعد تتكلم معك.
2: أيوة الوضع بيني وبينها ما لحد يتدخل شونا.
0: صحيح. طيب شكرا لك يا بركان. يومك جميل والله. لا يغير عليكم إن شاء الله رب. أنت وبركان شكرا لك أنك شاركني هالدقائق.
2: يعطيك العافية. شكرا.
0: يعافيك ربي إن شاء الله. مشكور. أعتقد التصريح اللي صرح فيه الدكتور محمد فهد القحطاني بيكون بناء يعني مبني على العلاقات اللي ما فيها كثير اتفاق. علاقات زي ما قال أبو ركان ما فيها احترام. علاقات تكون أساسا مهزوزة أو علاقات خليني أقول هشة كثير. فبيكون في ترتبات زي ما قالت نوال. بيكون في لما تيجي تقول من أنت هذه نابعة من الأشياء اللي هي كانت مضغوطة منها ترتبات على مدى سنوات أو على مدى شهور. فتضطر إنها في لحظة تقول أنت منو بالضبط. شكرا لكل اللي شاركوني مشوار اليوم من برنامج في الزحمة. ممتنة لكمية هذه الاتصالات الجميلة. أبدعت حقيقي. ممنونة لكم. شكرا ليال رواس من الكنترول. وشكرا معتز بخش من الإخراج. وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة لا تنسون في نفس الحزة وبنفس التوقيت مشوار جديد يجمعني فيكم من 4 لـ 6. أتمنى لكم نهار سعيد وجميل مع كافة باقة برامجنا برامج الدفء. فمان الله.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من مونديال 26. بالأمس كنا نتمنى أن يحقق منتخبنا أو منتخبنا أول فوز في مونديال العالم هناك عندما واجه منتخب الأورغواي. الحقيقة مباراة يعني في جزءها فرحتنا أسعدتنا، وفي جزء آخر نوعا ما زعلتنا. أقصد زعل مقرون بالذهاب لنتيجة التعادل بعد التقدم الذي حققه منتخبنا في الشوط الأول، لكن في العموم نستطيع القول بأن نتيجة جيدة التي حققها منتخبنا في أول مواجهاته في مونديال العالم في بهذا التعادل أمام منتخب الأورغواي. نقطة ثمينة مسألة التعادل قياسا أيضا ب يعني تعادلات للمنتخبات العربية بشكل أو بآخر، يعني أقصد النتائج الأخرى، تعادل قطر أمام سويسرا، تعادل البرازيل مع المغرب، وأيضا هذا التعادل الذي أيضا حصل عليه منتخبنا أمام الأورغواي، مع أن كانت النتيجة من الممكن أن تذهب إلى فوز صريح، وكذلك تعادل المنتخب المصري أمام منتخب بلجيكا بهدف لمثله. حتى الآن العرب في مونديال 2026 هناك في أمريكا والمكسيك وكندا بتعادلات حتى الآن، لا يزال من يحقق الفوز الأول للمنتخبات العربية. يمكن ننتظره في مواجهة اليوم. أنا عبدالله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من إخراج خلود لبني، ومباشرة نبدأ حلقتنا. نبدأ حلقتنا بالترحيب بضيوفنا في هالحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي، حياك الله أبو سلمان، مساء الخير عيسى، تسمعني؟
2: مساء الخير ابو حمد.
1: حياك الله معنا عيسى حكم الناقد الرياضي، حياك الله ابو سلمان.
2: مساء الخير ابو حمد، مساء الرايات الخضراء، مساء السعاده للمملكه العربيه السعوديه.
1: انت تبيني اقول لك هارد لك ولا ولا معلش قاطعتك، تبيني اقول لك هارد لك ولا مبروك؟ لان في تواصل قبل الحلقه كذا استفزني الرد.
2: لا مبروك، بدايه واعده ومهمه. احنا كنا ننتظر الحقيقه، يعني يمكن بقلق المنتخب بعد المشوار السابق، لكن كانت موقعات رجال، موقعات صمود، موقعات عطاء، موقعات تحدي، شغف، رغبة أن تخرج بضربة البداية بنتيجة أمام منتخب عريق، منتخب بطل سابق للمونديال، للمونديال الثاني على التوالي. أعتقد تستحق مبروك، لازم دائما تكون متفائل. صحيح الانتصار أغلى وأهم، طبعا هذا الانتصار انساني اني انا احييك

0: يغير الحال، لأن أنا بالنسبة لمنتخب الأورغواي هو أقل المنتخبات فنيا في هذه المجموعة.
1: قبل نسمع التقرير عن مواجهة منتخبنا اللي خاضها بالأمس في فاتحة مبارياته في كأس العالم، ونرجع للحديث مع ضيوفنا.
2: استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل أمام الأوروغواي بهدف لمثله، في نتيجة أبقت حظوظ الأخضر قائمة في المجموعة الثامنة، لكنها حملت معها كثيرا من الملاحظات الفنية بعد مباراة شهدت وجهين مختلفين للمنتخب السعودي. في الشوط الأول ظهر الأخضر بصورة مميزة ومنظمة، حيث نجح في إغلاق المساحات أمام لاعبي الأوروغواي وقدم انضباطا تكتيكيا واضحا بطريقة 4-4-2 مع قدرة جيدة على الوصول إلى المرمى عبر الكرات الثابتة التي شكلت السلاح الأبرز للمنتخب السعودي في المباراة. ومن إحدى هذه الكرات جاء التهديد الحقيقي قبل أن ينجح عبد الإله العمري في منح الأخضر هدف التقدم لينهي المنتخب الشوط الأول متقدما ومقنعا على مستوى الأداء والنتيجة. لكن الأمور تغيرت بشكل واضح بعد الاستراحة. الأوروغواي رفعت من وتيرة ضغطها بحثا عن العودة، وهو أمر كان متوقع بحكم تأخرها في النتيجة، إلا أن المنتخب السعودي بالغ في التراجع إلى مناطقه الخلفية وفقد كثيرا من قدرته على الاحتفاظ بالكرة أو تنفيذ التحولات الهجومية التي كانت قادرة على تخفيف الضغط واستنزاف المنافس. ومع مرور الدقائق فرض المنتخب الأوروغواني سيطرته على مجريات الشوط الثاني في وقت تأخر فيه الأخضر في إيجاد الحلول الهجومية والتبديلات القادرة على إعادة التوازن للمباراة لتزداد الضغوط، حتى جاء هدف التعادل قبل النهاية بعشر دقائق. ورغم ذلك كان محمد العويس أحد أبرز نجوم اللقاء بعد سلسلة من التصديات المهمة التي حافظت على النتيجة ومنحت المنتخب السعودي نقطة ثمينة في بداية المشوار. وعلى صعيد حسابات المجموعة جاء تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر ليزيد من تعقيد المنافسة بعدما منح أحد المنافسين المباشرين نقطة مهمة، وفي الوقت نفسه رفع من حجم التحدي الذي ينتظر الأخضر أمام المنتخب الإسباني في الجولة المقبلة. في المحصلة خرج المنتخب السعودي بنقطة مهمة أمام الأوروغواي، لكنه خرج أيضا بشعور التفريط في فوز كان قريبا أكثر من ذلك بعد شوط أول ناجح وشوط ثاني ترك الكثير من علامات الاستفهام قبل المواجهة القادمة في المونديال.
3: مونديال 26.
1: حياكم الله مستمعينا، شكرا للزميلة دلال على قراءة التقرير. أبدأ معك أحمد، ما الداعي إلى أنه نخرج بعد هالمواجهة بعد 90 دقيقة أمام منتخب الأوروغواي ديها شعور التفريط؟ ما الداعي إلى هذا التغيير ما بين 45 دقيقة بشكل و 45 دقيقة أخرى بشكل آخر؟
0: صحيح أبو أحمد، يعني كان تعادل بالنسبة لنا كان بالإمكان أفضل ما كان، تحديدا الشوط الأول اللي كان المنتخب السعودي قوي جدا للمنتخب الأوروغواي واستطعنا أن نفرض سيطرتنا واستطعنا أن نفرض أسلوبنا على سير اللقاء، تحديدا الشوط الأول بطريقة اللعب بالتشكيل بالأسلوب أيضا بالشخصية اللي كان عليها المنتخب. الشوط الثاني أعتقد أنه اللاعبين والمدربين لجأوا إلى المحافظة بشكل أكبر على هدف التقدم، وأيضا المحافظة على عدم التقدم، وهذا أمانة أثر بشكل كبير. كنا متراجعين بشكل مبالغ، ما كانت في جمل في عملية استخلاص الكرة بشكل جيد لعملية التحول، تفعيل التحولات ما كانت حاضرة، قرارات اللاعبين كانت خاطئة، كان في استعجال، كان في عدم حضور ذهني فقط اللاعب، كان يعني الرغبة الأولى له أن يتخلص بالكرة بأي شكل، ما كان في استخلاص بفائدة، يعني استخلاص بتحول. إضافة إلى الجانب البدني كان في انخفاض بشكل واضح الشوط الثاني، وما زاد الأمر سوءا هو تعامل دونت في الشوط الثاني، تبديلات كارثية، تبديلات سيئة بالنسبة لي، خروج مصعب الجوير أفقدنا بشكل كبير وسط الملعب، وأيضا محاولة الخروج بالكرة أو لاعب يستفيد من الأخطاء، دخول نواف بوشل مكان أبو الشامات ما كان تبديل يعني ممكن يضيف لا من الجانب الدفاعي اللي كان ممكن يعني ذاهب عليه دونت بهذا الأمر، ولا أيضا من الجانب الهجومي. اليوم كان عندك خيارات بشكل كبير، سلطان مندش، خالد الغنام، عبد الله الحمدان، كنت قادر على الاستفادة لهم بشكل أكبر، إضافة إلى هبوط مستويات بعض اللاعبين سالم الدوسري تحديدا وفراس البركان، ما كانوا حقيقة جالسين يعطوك أي أفضلية، لا لا

0: ادوار دفاعيه بالمقام الاول اللي انت ممكن لجأت عليه الشوط الثاني، ولا ايضا ادوار هجوميه من ناحيه التحولات والسرعات. لذلك هو انخفاض على مستوى اللاعبين في وسط الملعب، ما كان فيه حضور، وما كان عندك اللاعب اللي قادر على انك اللي قادر ينقلك من الخط الدفاعي الى خط المقدمه بعمل مرتده صحيحه جدا. لانه انا ارى انه
1: الجزء البدني تجد له عذر، الجزء البدني المتعلق؟
0: لا ما ما هو كبير، لانه هو اسلوب، هو اسلوب دخل عليه المنتخب وكان بالنسبه لي اسلوب خاطئ. من جرع المنتخب الاورجواي علينا في الشوط الثاني والاستحواذ والسيطره وتشكيل الخطوره هو منتخبنا، ليس قوه في المنتخب الاورجواي. لا لا لا لا، احنا اللي امانه اللي اعطيناه السيطره والهيمنه في وسط الملعب، وافتقدنا الثقه وافتقدنا الاسلوب وافتقدنا الشخصيه اللي بدينا عليها المباراه. لذلك انا ارى حتى اليوم دونيس كان بالامكان افضل مكان تعامله بالنسبه لي في الشوط الثاني كان كارثي عكس الشوط الاول اللي امانه نعطيه له نسبه عاليه من من من, من الانصاف وايضا من التفوق. لكن الشوط الثاني لا، يتحمل الاخفاق بشكل واضح. هو تحدث في المؤتمر الصحفي بان اللاعبين او عقليتنا كانت اكبر بالادوار الدفاعيه، هذا غير صحيح. كان بالامكان انه هو ينشط وسط الملعب، دخول مندش ودخول خالد الغنام وايضا عبد الله الحمدان قادرين على انهم يعطوك الاضافه، لا سيما ان لاعبين الوسط الاساسيين الموجودين هم غير قادرين على ادوارهم الدفاعيه وايضا على تفعيل الجانب الهجومي.
1: سمعت عيسى حديث او قراءه احمد لما يمكن وصفه بانه هذه اخطائنا اللي على اساسها يعني فرطنا في الحصول على نقاط ثلاث كامله.
2: والله شوف، المباراه تنقسم الى جزئين حقيقه. جزء الشوط الاول مختلف تماما عن الثاني، كان المباراه متوازنه بالنسبه للمنتخب السعودي. صحيح البدايه كان فيها حضور للأرجواي اكبر، لكن ليس بنفس بذات القوه اللي كان عليها المنتخب اللاتيني في شوط المباراه الثاني. المنتخب السعودي بعد دقيقه تقريبا او بعد حتى فتره التبريد تغير جلده تماما، بدا يتجرأ في عمليه الهجوم. لاحظ لنا يمكن فرصتين الى ثلاث قبل التسجيل، استطعنا انهاء الشوط الاول بهدف. هذا قسم وفصل، كانت المباراه في متوازنه تماما بين المنتخبين. انا اعتقد بنفس العقليه دخل دونيس، لكن العقليه في الجانب الاخر اختلفت بالنسبه للأرجواي. شعر بالحرج، تذكر لمباراه السعوديه والارجنتين في المونديال 2022، ضربه البدايه انك تتعثر فيها، خاصه انه على مستوى الحظوظ. انا اعتقد يعني ما نختلف على ان الأرجواي واسبانيا هم المرشحين للبطاقة الأولى والثانية، ولكن في كرة القدم أنت لابد تدافع دائما عن حظوظك. مع الوقت الحقيقة المنتخب السعودي نسى فكرة التوازن تماما وأصبح التفكير كله في العمليات الدفاعية.
1: طيب عيسى فقدنا، طيب حتى يعود عيسى، لأن فقدنا عيسى أرجع لك أحمد لجزئية حتى لا يقول الناس أو اللي يسمعونا يقولوا والله يعني في حالة من التحامل أو خلنا نقول الغضب من أو الزعل على ما قدم منتخبنا، لأنه كان بالإمكان. لكن عموما في نقاط إيجابية مضيئة، حتى يعود لنا عيسى، في نقاط إيجابية مضيئة في أداء المنتخب تلمسها. يعني احنا كنا نشتكي كثير من مسألة الكرات العرضية في تميز لخطوطنا في التعامل مع الكرات العرضية في هالمواجهة، في يعني أداء الحقيقة في لمسات إيجابية لدونيس، خلنا نقول على أداء المنتخب في هالمواجهة.
0: شوف أبو أحمد، أنا أتفق معك. دونيس في الثلاث المباريات الودية السابقة والشوط الأول لا، في بصمة مدرب، في حقيقة عمل كبير جدا. زي ما قلت أبو أحمد، نقطة مهمة جدا، الكرات الأرضية الدفاعية اللي كنا نعاني عليها، لا كان في تنظيم جيد، كان في تمركز بشكل جدا مثالي. إضافة لنقطة أخرى كنا نعانيها من ناحية قوتنا هي الكرات الثابتة، سجلنا هدف طبعا عن طريق كرات ثابتة وعن طريق ركنية، فهذا يوضح لنا لا في عمل فني. يعني الهدف اللي أتى عن طريق عبد الله المالكي قبلها يعني سبقها خطورة واضحة بنفس العمل الفني، هنا يوضح لك لا في عمل فني. الشوط الأول اللي شاهد فيه منتخبنا لا في عمل فني، في بصمة مدرب، في تقارب للخطوط، في تقارب للمساحات، في إغلاق للخطورة. يعني أنا ليش قلت، أنا قلت ما أقدر أخفي حقيقة العمل الجيد جدا اللي قدمه دونيس في الشوط الأول، ولكن إخفاقه في عملية التنشيط، في عملية التبديلات. اليوم لما نراجع المنتخبات العربية والمنتخبات العالمية، ترى أغلب المنتخبات عملت 5-6 تبديلات، هذا يوضح لنا أنه في عملية تنشيط داخل الملعب. إحنا للأسف تبديلين، وتبديلين ما كانت يعني تبديلات منطقية أو كانت تبديلات مثمرة.

0: لذلك هو أخفق بشكل كبير في الشوط الثاني، ولكن لا يلغي حقيقة ما قدمه في الشوط الأول من خلال التشكيل، من خلال الأسلوب، من خلال صنع خطورة، من خلال قراءة المنتخب الأورغواي في عملية البناء ومحاولة الضغط. احنا لعبنا ترى 4-4-2، كان توظيف مصعب الجويد في الحالة الهجومية للمنتخب السعودي في تحديدا في مراحل الضغط، كان مصعب الجوير يعني بجانب فراس البركان من ناحية الضغط على قلبي الدفاع. هنا وضحنا لا، كان في عمل فني واضح للمنتخب السعودي في محاولة الضغط وأيضا في محاولة إغلاق المساحات. لكن الكارثة اللي حدثت حقيقة في الشوط الثاني، كنا نأمل بأنه حقيقة يعني يكمل المنتخب ما قدمه في الشوط الأول، ولكن التراجع الذهني القوة حقيقة حتى اليوم تفعيل الدكة البدلة ما كانت حاضرة بشكل كبير عن طريق دونيس. ولكن أمانة احنا نبني على ما شاهدناه في الشوط الأول لباقي البطولة، أنا أعتقد المنتخب لا راح يكون بصمة وبصمة كبيرة، ولكن العقلية اللي لعب فيها الشوط الثاني هذا الأمر حقا غير يعني غير مقبول، لأنه لا يوجد أي تسديدة على المرمى، لا يوجد أي حصول على كرة ركنية، لا يوجد وصول. يعني الشوط الثاني احنا فقط كنا نشاهد العريس أكثر من مشاهدتنا لحارس
1: لقطتين فقط اللي شفنا فيها حارس الأورغواي الشوط
0: بس الثاني. تسديدة السعود عبد الحميد أو أو أو أو, أو بعض اللقطات اللي ممكن شاهدناها فيه، لكن عدا ذلك كان يعني مختفي تماما، يعني كان في على قولتهم نومة عميقة حارس الأورغواي أمانة. يعني الشوط الثاني احنا كنا نلعب بجانب دفاعي بشكل كبير.
1: طيب أنا برجع للفوارق اللي كان يتحدث عنها عيسى، الفارق بين الأداء المنتخب في الشوط الأول والشوط الثاني، وأنا بسأل أيضا عن أبو سلمان عن تأثيرها على شخصية المنتخب بعد هالمواجهة، يعني تأثير الانقلاب اللي حصلت بين شوطين.
2: شوف بشكل عام هي نتيجة المباراة والصمود في الشوط المباراة الثاني، النتيجة نقطة هامة في اتجاه التأهل أو في حسابات التأهل للدور الثاني، خاصة أن أنت عندك أكثر من فرصة، أول ثاني أفضل ثالث. الجانب الآخر الجانب المعنوي، النتيجة أكسبتك أيضا معنويا يعني زخم أفضل من الخسارة، يعني لو تعرضت للخسارة كل شيء بيتغير سواء بهدف أو حتى بكمية كبيرة من الأهداف. خاصة الشوط الثاني أنت كنت يعني كان منتخبنا يعني مهيئ انه يقبل اهداف. تفرق
1: معك لو حصلت الثلاث نقاط في ظل تعثر نعم اسبانيا والراس الاخضر، اقصد تعثر اسبانيا امام الراس.
2: نعم، هو كان يوم تعادلات في المجموعتين 7-8، والتعادل صراحه في ضربه البدايه معنويا ممتاز، ولكن الصعوبه ايضا تزداد بالنسبه للدور الثاني، لان كل المنتخبات اللي فرطت بما فيها المنتخب السعودي تريد في الجوله الثانيه انها تعمل على التعويض. لكن انا اعتقد انها اكسبت المنتخب شخصيه الصمود الدفاعي شيء ممتاز، ولكن ليس بدرجة المبالغة العالية. السيد دونيس عليه أن يكون أكثر جرأة، التغييرات في كرة القدم دائما تكون للأفضل، ما يكون فيها أي عامل يتدخل، أي انتظار، أي تأخير. احنا شفنا مباراة اللي سبقتنا مباراة مصر، مدرب منتخب مصر صارع مباشرة لإخراج محمد صلاح عندما شعر بأنه بحاجة إلى انه يوقف الخطوه الاولى في عمليه هجوم الخصم. احنا امس ما كان عندنا الحقيقه ايقاف الخطوه الاولى او الفكره الاولى بالنسبه للمنتخب الاورجواي، كنا مستعدين دائما في كل كره ان ننتظر انه يرجع مره ثانيه لعمليه الهجوم ويوصل الكره الى قلب منطقه الجزاء. ظهر الجهاد
1: بما انك اشرت للتبديلات اللي اجراها دونيس، تغييراته نوعيا بالاسماء خطا ترى، يعني انه ما كان محق يعني على الاقل مصيب فيها، ولا على مستوى المراكز الأسماء نفسها اللي كانت تم استبدالها سواء اللي انضمت ولا اللي غادرت الملعب؟
2: والله أنا أعتقد يعني في أغلبية وأنا أتفق معها، لأنه كان المفروض أنه يبدأ بعملية إخراج اللاعبين الأقل أداء، فراس، سالم الدوسري كانوا في خط المقدمة، واستبدالهم بلاعبين أكثر حراك بغض النظر على أسماء سلطان سندان إلى آخر، لكن أنا أحتاج لاعب يتحرك يعطل كرة النرويج الهجومية، وأبقي أيضا على
1: الأورغواي
2: وأبقي على اللاعب اللي يستطيع أنه يكون نقطة الوصل ما بين الخطوط مثل مصعب أو سلطان مندش إذا أنت استعنت فيه، أو إعطاء حتى أيضا تفاصيل أو فكرة للاعبين في المناطق الدفاعية بإرسال الكرات إلى أماكن صحيحة وليس إلى حالة عشوائية، يعني بالكاد الكرة ثواني وتعود مرة أخرى كانت المنتخب الأورغواياني. ولكن بشكل عام أنا أعتقد الجميع راضي، نقطة في اتجاه الحلو في حسابات التأهل تم الحقيقة الحصول عليها. صحيح 10 دقائق فقط كانت تفرق بينك وبين تأخذ 3 نقاط، لكن شيء أفضل من لا شيء. جانب معنوي أيضا وشفناه انعكس على اللاعبين بعد صافرة النهاية، شيء جدا مهم جدا، بداية أيضا للمدرب في أول مباراة رسمية، وبعد الحقيقة يعني خلنا نقول بعد مرحلة جدا صعبة مر فيها المنتخب، لكن في خلال 20 يوم استطاع ردم وترميم أشياء ما كنا نتوقع أنه يستطيع منها. أنا أعتقد أنها إنجاز. الجانب المعنوي للاعبين جدا ممتاز، الأداء الجماعي بشكل عام، ما في الفردية الطاغية، التمركز الدفاعي، في هفوات،
1: وفي حتى نقطة يمكن أشار أنا بأخذ رأيك فيها، مسألة الـ الـ الـ الـ مشهد يعني الحقيقة أو لقطة جيدة، مسألة استثمار الكرات الثابتة كان أشار لها يمكن فترة
2: جدا ولذلك إيجابياتنا أبو حمد،
1: يعني الحقيقة عبد الله كان مستثمر فيها من الطراز الأول، كنا نتمنى أن ينجح في المحاولتين مش المحاولة الثانية.
2: صحيح، حتى أيضا في عملية التدفق الهجومي قبل الهدف ترى كان منتخب جدا ممتاز. في النهاية أنا أعتقد أن خرجنا بكمية مكاسب عبد الله أعلى بكثير من أي نقاط سلبية نبني عليها من أجل القادم، مباراة القادمة أمام إسبانيا بعد تعادل الإسبان في مباراة الرأس الأخضر، مباراة من العيار الثقيل صعبة جدا، نبني ونعمل أيضا على حسابات التأهل سواء ثاني أو أفضل ثالث بحكم المركز الأول. يعني منطقيا وإن كان كرة القدم لا يوجد فيها جزم، لكنه يعتبر محسوم بالنسبة لمصلحة المنتخب الإسباني.
1: طيب إحنا جماهير المنتخب السعودي الحقيقة بعد انتهاء المواجهة كان لحظة تطلع لمن سيحصل على يعني رجل المباراة، وفي حالة استغراب أحمد كانت في حصول فالفيردي لاعب منتخب الأورغواي عليها، في حين أنه كان إلى حد كبير في اقتناع بأنه العويس الحقيقة هو من يستحق. أنت شو رأيك في في في في ما قدم العويس أولا، ثم في مسألة أعطيني أول 3 لاعبين تشعر بأنه قدموا كل ما لديهم في هالتسعين دقيقة أمام الأورغواي من منتخب ناقص؟
0: والله أبو أحمد خلينا نروح الشقة الثانية من سؤالك، يعني جائزة أفضل لاعب في اللي في الفردي ما أعتقد إنه أمور تخص الأمور الفنية، لأنه هو في الفردي ما كان حاضر ولا كان جالس يعطي إضافة بشكل كبير لمنتخب الأورغواي. قد تكون أمور مثلا الأمور دعائية أو أمور أخرى، لكن جوانب فنية أنا بالنسبة لي العويس رقم واحد، قدم أداء كبير جدا في المباراة، تصدى إلى 9 كور كانت حاسمة وكانت يعني مهمة للمنتخب الأورغواي، كان حاضر على المستوى الذهني، كان حاضر حتى على المستوى البدني، كان حاضر حتى على مستوى الخبرات والمرونة في عملية التصدي للكور. عبد الإله العمري اللي قدم بالنسبة لي أداء كبير جدا كلاعب قلب دفاع وشال حقيقة دفاعات المنتخب السعودي، نتكلم حتى اليوم متعب الحربي رغم أنه كان أقل الثنائي للعويس وأيضا عبد الإله العمري، ولكن قدم متعب أيضا يعني مستوى فني بالنسبة لي كان مرضي، أطفن على غياب متعب لفترة طويلة المشاركة بصفة أساسية مع المنتخب السعودي، إضافة لغيابه ترى حتى على مركز الظهير الأيسر مع نادي الهلال
1: كان يحتاج أحمد وباخذ رأي عيسى، كان يحتاج الحقيقة مساندة في الترتيب الدفاعية، يعني الرجل ما كان يتحمل أكثر يعني أكثر مما قدم صراحة،
0: وكان أجرع من سالم في الهجوم
1: كثير.
0: في أكثر
1: كثير
0: من كرة في الشوط الأول قدر أن يروح فيها، قدر أنه يعني يشق من عمق الملعب، حتى في المساندة الدفاعية كان واقف وقفة حقيقة جيدة جدا، وهذا الأمر اللي أعطى أفضلية لمتعب الحربي. لو كان زي ما قلت أبو أحمد وجود لاعب آخر مثل خالد الغنام مثل سلطان مندش لقدموا وواطل إضافة بشكل كبير، أن سالم كان غائب تماما، كان تائه على المستوى الفني، لا انضباطه على مستوى الادوار الدفاعيه ولا ايضا فعاليته على مستوى الادوار الهجوميه.
1: طيب انا باخذ من ابو سلمان رساله، خلينا نقول رساله عتب مختصره ورساله اشاده.
2: اكيد الاشاده بتروح باتجاه محمد العويس، الحقيقه هو اللي هو اللي جعل المباراه تصل الى النتيجه النهائيه، يعني نتيجه التعادل، ويمكن كان يحتاج الى قليل من الحظ وينهي المباراه بمصلحه المنتخب السعودي. عبد الله العمري هو اللي من وجهة نظري صعب المباراة على الخصم وجعل المنتخب الأورغواي يفقد أعصابه ومدربه يفقد أيضا سكونه. بالشوط الثاني شفناه كيف بالجملة يعمل تغييرات، كان في حالة يعني شعور فعلا بأن المباراة صعبة. متعب العمري أتفق مع الأخ أحمد بأنه قدم مباراة كبيرة الحقيقة، ويمكن فاجأنا فيها، تحدى ظروف كثيرة منها عدم المساندة، قوة الخصوم، كان عليه 2 أحيانا ضد 1 ومع ذلك كان عنده الجرأة حتى على المستوى الجسماني الحقيقة تحمل ضربات والتحامات قوية جدا، واستطاعنا يصل في بعض الأحيان إلى المناطق الأمامية. نقطة عتب ممكن أنا أوجهها دونيس. دونيس يعني كان خايف زيادة عن اللازم الحقيقة في شوط المباراة الثاني، مع كل ما تقدم كل ما تتقدم المباراة، لدرجة أنه وصل إلى مرحلة تخبط، أدخل نواف مثلا على حساب الشامات.
1: من التغريدات في الدقائق الأخيرة من المباراة يقول فتشوا لا يكون رينارد موجود.
2: والله مو فتشوا، هو رجعنا مرة ثانية مش لرينارد، رجعنا اللي قبل رينارد الحقيقة. يعني أنا قريتها في تغييرة نواف، أنت نزلت نواف على أساس أنك تحول سعود أنه يساند المجموعة في منطقة المناطق العمق الدفاعية، فجأة أخرج سعود يعني ورمى بعد ذلك يعني نواف في مرمى الهجوم المتواصل من جانب الأطراف الأرجوانية.
1: احنا الحقيقة نشكرهم الحقيقة لاعبي منتخبنا على ما قدموه، نقطة جيدة على اعتبار حسابات المجموعة، وإن كان ستلقي بظلالها أيضا نتيجة مثل ما ذكرنا مواجهة شركاء منتخبنا في ذات المجموعة، التعادل اللي جمع التعادل السلبي اللي جمع منتخب إسبانيا والرأس الأخضر. كل التوفيق لمنتخبنا، يبقى محل نقاش ومتابعة دائما في حلقاتنا. نروح لفاصل قصير مستمعينا، ومن بعد نعود لكم في مونديال 26.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. مونديال 26،
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في مونديال 26 مرة أخرى على جدة اف ام. مرحب فيكم، أنا عبد الله الحارثي رفقة زملاء من الإعداد الدغرير، من الإخراج خلود لبني، وأيضا رفقة العزيزين ضيفينا في الحلقة عيسى حكمي الناقد الرياضي وأحمد علام الناقد الرياضي. بقي لي نقطة ودي أيضا أخذ رأيكم فيها بوضوح أكثر، مسألة ليست مجموعة منتخبنا فقط اللي انتهت مواجهتها بالتعادل، في أكثر من مجموعة لعله أقربها أيضا مجموعة أو مجموعة التي يقبع فيها منتخب مصر، أيضا مجموعة السابعة، لكن أنا بسأل عن تأثيرها على حظوظ منتخبنا، التعادل اللي انتهت عليه مواجهتنا ومواجهة من ينافسون أو مواجهة منتخبنا ومواجهة من ينافسون منتخبنا إسبانيا والرأس الأخضر. أحمد
0: أكيد أبو أحمد،
1: يعني تشعر بقلق من هالحالة اللي
0: طبعا
1: خاصة أنها نتيجة مفاجئة، مسألة تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر.
0: أيوه، والمستوى يعني ما قبل النتيجة، المستوى اللي قدمه حقيقة الرأس الأخضر أمام إسبانيا، يعني قدم أداء كبير جدا تحديدا في الجانب الدفاعي، يوضح صعوبة حقيقة أنه منتخب قوي جدا وشرس في الجانب الدفاعي. وفي نهاية أنا أعتقد أنه حادث مرمى حقيقة منتخب الرأس الأخضر اللي أيضا يعني قدم مباراة كبيرة، تصدى إلى 7 تصديات كانت مهمة وكانت حاسمة. الانضباط الدفاعي حقيقة اللي كان عليه المنتخب الأرجواي أعتقد أنه كان عالي جدا عن طريق لوبيز وأيضا ديني بورغيس اللي قدموا أداء كبير جدا كلاعبين قلب دفاع من خلال قيادتهم للخطة الدفاعية. اليوم نتكلم حتى على وسط الملعب كانوا حاضرين بشكل جدا مميز، بينيا، موتيرو، لا أمانة يعني منتخب تشعر أنه متقارب وصعب جدا التسجيل في مرمى. ممكن الجانب الهجومي لم يفعل التحولات، ولكن كمنتخب قوي جدا الرأس الأخضر، أنا تحدثت معك أبو أحمد قبل بداية المونديال بأنه سيكون فريق قوي، ممكن الجميع تنبأ أو ذهب إلى أنه على الورق أنه هي النقاط الأسهل.
1: أنا أتذكر التوصيف اللي كان عليه الرأس الأخضر، كان غالب وكالات الأنباء تسميه أو تصفه بالمنتخب الطموح، لأن أكثر من طموح الحقيقة ما قدم أمام إسبانيا.
0: الآن المنتخب المفاجئ وقد يصنع مفاجأة مدوية ومفاجأة كبرى، وأعتقد أنه المنتخب هذا من ناحية الانضباطية مع المدرب بوستا اللي حقيقة يتواجد مع هذا المنتخب قرابة 5 سنوات، فبالنسبة أنه تشعر منتخب منسجم متقارب، حتى التبديلات أعطت إضافة بشكل كبير لمنتخب الرأس الأخضر. لا منتخب صعب، منتخب قوي، احنا حقيقة لعبنا مع المنتخب الأقل والمنتخب الأضعف الأورجواي، ولكن أمامنا مهمتين هي الأصعب وهي الأهم أيضا لنقاطها في الوصول بحول الله إلى الدور القادم.
1: طيب أنا بسأل عن التأثير عيسى، إسبانيا جريحة هذا التعادل الصادم الذي منيت به في مواجهة الرأس الأخضر ستكون محطتنا الثانية بالنسبة لمنتخبنا.
2: أكيد زادت صعوبة، بالعكس أنا أعتبر المنتخب السعودي والرأس الأخضر

0: انا اعتقد انهم يعني المصاعب زادت عليهم. المنتخب الاسباني احنا شفناه كيف بدا المباراه، من اللي كان في الملعب، من اللي كان على الدكه، بعدين بدا يحاول، صح انه يعني كان عنده نبره او درجه غرور وثقه بانه ممكن ياخذ المباراه في اي لحظه، ما كان يفكر في الكم مثل ما كان المانشيفت مثلا في مباراه السابقه ضرب بالسبعه، لا كما ماخذينها يعني لا يزالون في مرحله المباريات الاعداديه، لكن الان دق الجرس والناقوس دق بانه الامور تصعبت، بالتالي هتكون الجوله الثانيه انا اعتقد انها صعبه جدا على المنتخب السعودي وايضا على الجانب المنتخب الاخر الراس الاخضر الارجواي. انا اتصور ما مش حلقه ضعيفه، بالعكس عنده عناصر متمرسه، خبره، مدرب، كل الناس تعرف انه كيف الفكره الفنيه الموجوده عنده، بالتالي اعتبر يعني منطقيه الجوله الثانيه هتكون يعني اكثر صعوبه. المهم عمليه الاستشفاء، الثقه تكون موجوده، اتكلم عن الامنيات بالنسبه لي المنتخب السعودي اذا استطاع انه الحقيقه ينفذ من مباراه اسبانيا بـ بـ بـ بـ بنتيجه ايجابيه، اتصور انه يكون عملنا عمل كبير جدا، وبالعكس لخبطنا المجموعه اكثر. لكن على الورق انا اعتقد التعادل في المباراتين بالعكس كان يعني يعني مش في صالح المنتخب السعودي ولا في صالح المنتخب الراس الاخضر، بالعكس الامور يعني ما بكون متشائم، لكن خلينا نكون واقعيين، يعني المنتخب الاسباني بالذات جاي من اجل تحقيق البطوله مش من اجل انه ينفذ الى الدور الثاني او الى الادوار المتقدمه. منتخب الارجواي اكيد عنده طموح ايضا انه يتقدم اكثر، فبالتالي لا هي زادت صعوبه. حتى في المجموعات الاخرى نفس القصه ايضا، التعادل يعني هذا نقطة في اتجاه الحسابات لكنه يزيد الحقيقة عملية الصعوبة. خلينا نكون منطقيا في الجانب
1: هذا. الحديث بنقيس أيضا على موضوع المنتخبات العربية، تحديدا محطتنا القادمة، الحديث عن التعادل الذي انتهت عليه مواجهة مصر وبلجيكا.
2: مونديال 26،
1: مصر أو منتخب مصر الحقيقة الذي اقتنص نقطة أيضا توصف بالثمينة من بلجيكا، رغم أنه حالة التعادل كانت في بعد ساعة ونصف الحقيقة لحاق بلجيكا بالتعادل. المنتخب المصري الحقيقة قدم واحدة من أبرز النتائج العربية في الجولة الأولى، مسألة كاد أن يستمر في أو يحافظ على حظوظه في الفوز، لكن المنتخب البلجيكي فرض التعادل في الدقائق الأخيرة وخرج برسالة واضحة لبقية المنافسين. حالة التعادل حالة شبيهة في مجموعة مصر بما حدث في مجموعة منتخبنا. وبسأل مباشرة عيسى عن القيمة الفنية الحقيقة لهذا التعادل، هل كان المنتخب المصري سيء الحظ أم حسن الحظ بما حدث خلال 90 دقيقة من بلجيكا؟
0: لو خرج بأفضل بثاني أفضل نتيجة ممكن يخرج فيها، لو فاز هيكون دخل في نتيجة المفاجأة. الصراحة بلجيكا هي المرشح رقم واحد قياسا على خبرة لاعبيها، قياسا على أشياء كثيرة جدا، منتخب مهيئ تماما بأنه يكون يعني يكون على رأس المجموعة، لكن في نفس الوقت النتيجة سهلت على مصر. يعني خلينا نكون واقعيين، مجموعة سهلة بالنسبة للمنتخب المصري، نيوزيلندا، إيران، يستطيع منتخب مصر أنه يأخذ منها 3 إلى 4 نقاط، ممكن يأخذ حتى 6 نقاط أيضا في المرحلة القادمة. بالعكس مجموعة يعني لا تقارن أبدا بالمجموعة الثامنة، ما فيها إلا يعني قوة واحدة المنتخب البلجيكي، واعتقد المنتخب المصري تخلص منه. وحتى طريقة التعامل مع المباراة انا اتصور انها كانت جدا ممتازة من جانب المدرب، عجبني حسام حسن بجرأته الحقيقة انه في لحظة من اللحظات كان يحتاج الى لاعب ديناميكي اكثر حركة، يحتاج الى عمل في داخل الميدان افضل من محمد صلاح، اراحه للمراحل القادمة اللي يحتاج فيها خبرة ودهاء محمد صلاح، لانه ممكن تفرق معه كثير امام ايران وامام نيوزيلندا.
1: طيب احمد، المنتخب المصري قبل هالمواجهه ما كان في حاله رضا عما يقدمه، اقصد يعني حاله رضا عاليه، شو الجوانب اللي كانت في مواجهه مصر امام بلجيكا اللي اعطت القدره انه يكون يعني يجاري المنتخب البلجيكي الى حدود يعني بعيده جدا في المباراه؟
3: انه بدا الشوط الاول بشكل ممتاز جدا حقيقه، يعني الشخصيه، الاسلوب، الالتحامات البدنيه، كان في شراسه في عمليه الافتكاك. ممكن اول 15 او اول ربع ساعه 2 من اهم لاعبينه تحصل على كره حمراء، كره صفراء عفوا، فيوضح لنا

0: دخولهم كان دخول قوي جدا بتركيز وايضا بفرض الاسلوب والشخصيه. لو نتكلم يعني مباراه الامس امام مصر وايضا بلجيكا، ما المنتخب المصري اعتقد انه تفوق بشكل كبير في الشوط الاول. المنتخب البلجيكي لم يتمكن باي تسديد على المرمى الشوط الاول، لم يتمكن بالحصول على اي ركنيه في الشوط الاول، يوضح لنا انه كان في تفوق بشكل كبير. الشوط الثاني اعتقد انه لا، خبره المنتخب البلجيكي كانت حاضره تحديدا بعد دخول لوكاكو في خط المقدمه، اعطى اضافه واعطى مرونه بشكل اكبر خلال يعني تواجده بثواني قليله، استطاع ان يساهم بتسجيله للهدف العكسي للمنتخب البلجيكي. هذا الامر اللي انا اعتقد انه اعطى افضليه بشكل اكبر، يعني زي ما قال الزميل عيسى انه شخصيه المدرب يعني حسام اعتقد انه كانت حاضره بخروج بعض اللاعبين تحديدا محمد صلاح اللي ما قدم اداء كبير جدا، عكس تماما اسامه او عكس تماما عاشور، وايضا زيكو انا اعتقد انه قدموا اداء كبير جدا في وسط الملعب. ممكن والمنتخب المصري كان يفتقد الى المهاجم الهداف، احنا نعرف ان عمر مرموش اساسا توظيفه كلاعب على الاجنحه او كلاعب في وسط الملعب صعب انك تستفيد يعني صعب انك تستفيد بعمر مرموش كلاعب في خط المقدمه، ولكن مجملا المنتخب المصري كان جيد في الجوانب الدفاعيه، الجرعه الهجوميه كانت حاضره، لو كان هنالك في لمسه ما قبل الاخيره يعني تستثمر بشكل جيد لصنعت الخطوره وصنعت الفارق للمنتخب المصري تحديدا في الشوط الثاني اللي كانت في مساحات بشكل واضح. المنتخب المصري ممكن سريع جدا في التحولات، ولكن ما ينقص المنتخب المصري هي اللمسه التي تكون ما قبل الاخيره، هو القرار الذي يكون ما قبل القرار الاخير، دائما حقيقه ما يكون في قرار جيد او ما تكون في لمسه جيده.
1: هذا حسين المنياوي مستمعنا، واضح من الاسم من الاخوه المصريين، يقول منتخب الفراعنه ينقصه الحظ ثم الحظ ثم الحظ اكثر من اي شيء اخر. تعليقك احمد.
0: والله شوف هو
1: يعني كان فاقد الحظ بالامس، هو واضح ان قياسها مش قياسا على النسخه، على نسخ كثيره مشاركات المنتخب المصري.
0: لا ينقصهم المهاجم الهداف، المهاجم اللي يعني المهاجم التسعة اللي يستثمر الفرص، لأنه المنتخب المصري كانت فيه فرص صار داخل منطقة الجزاء المنتخب البلجيكي، ولكن التمركز افتقد لتمركز المهاجم الهداف، لحس المهاجم الهداف لاستغلال الفرص، لأنه كان فيه فرص سانحة للتسجيل، يعني تقريبا فرصتين كانت محققة للتسجيل. لو كان عندهم مهاجم مميز في التمركز، مميز في التعامل مع الكرات الهوائية، مميز في عملية الفينيشنج، في عملية التسجيل، أعتقد أنه تغير الحديث عن المنتخب المصري. لأنه أمانة لما تتكلم اليوم خطوط المنتخب المصري كحراسة المرمى شوبير جدا مميز، كخط دفاعي أيضا ممتاز، كلاعبين في وسط الملعب، كلاعبين مؤثرين في الثلث الهجومي، يعني زيكو نتكلم على محمد صلاح، إمام عاشور، مميزين جدا، ولكن الحلقة الأقل هو المهاجم الهداف اللي يعطي تأثير ويترجم حقيقة هذه القوة الموجودة في خطوط المنتخب المصري.
1: طيب أنا بروح لمواجهة أخرى في ذات المجموعة السابعة اللي انتهت عليها مواجهة شركاء المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي. نيوزيلندا وإيران انتهت مواجهتهم بالتعادل بهدفين لمثلها. وبروح للقياس اللي قست عليه أبو سلمان، قياس المجموعتين الثامنة، مجموعة منتخبنا والمجموعة السابعة، أمام هالتعادلات وما قدم المنتخب الإيراني والنيوزيلندي، لا زلت مصر على أنها أقل تعقيدا من مجموعة منتخبنا؟
2: أكيد أعتقد المجموعة منطقيا مصر بلجيكا يغادر يعني يتأهلوا إلى الدور الثاني دور 32 منطقيا بكل سهولة،
1: رغم ما حدث في مواجهة إيران والنيوزيلندا.
2: أنا أشوف أن أقصى ما هو موجود عند إيران ونيوزيلندا قدموه في المباراة الأولى. أغلب المنتخبات عبد الله دائما يعني المنتخبات خلينا نقول الواعدة دائما يكون أقصى ما لديها يكون في المباراة الأولى، بعد كده الأمور تعتمد على عملية الاستشفاء، تعتمد على العوامل الطبية بالنسبة للمنتخبات، أيضا المنتخبات الأخرى القوية، ولذلك أنا أتصور أنه هذا أقصى ما لدى المنتخب النيوزيلندي والإيراني، فيه تشابه في الأهداف، في حتى في على مستوى العناصر، على مستوى الإعداد، حتى لو شفنا على مستوى تسجيل الأهداف الدقائق كانت متقاربة، يعني المنتخب الإيراني لحق بالمباراة بعد 7 دقائق من دقيقة التقدم بالنسبة للمنتخب النيوزيلندي، فأتصور فرصة جدا مواتية للمنتخب المصري بأنه يذهب إلى الدور الثاني، مش منتخب مصر فقط، أغلب المنتخبات العربية اللي ظهرت حتى الآن أنا أشوف أنها حسابيا عندها فرصة كبيرة للذهاب إلى الدور الثاني، المنتخب السعودي، المنتخب المصري، المنتخب المغربي، حتى أيضا القطري استطاع أنه يخرج بنتيجة إيجابية، هو باستثناء المنتخب التونسي وما أدري إخوان التوانسة يعني اسمح لي فيها، هم الحقيقة فسروا الجهد بعد الجهد بالماء، إذا كانوا وجدوا المصيبة في صبر

0: لا موسي انا موش. اعتقد انهم جابوا
1: استبدلوه بالرينر
0: مصيبه ثانيه
1: صديقنا رينر. طيب
0: جابوا مصيبه ثانيه في التوقيت.
1: كل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق.
0: نعم
1: الحقيقه نتمنى لهم الحقيقه انه يتدارك الوضع بعد الخساره في افتتاح مواجهتهم في كاس العالم، لكن بحسابات الربح والخساره. وانا بسال هنا احمد، يعني في ما يخص المجموعة السابعة اللي تضم المنتخب بلجيكا ومنتخب مصر الشقيق وأيضا إيران ونيوزيلندا، مين اللي ممكن نقول بعد الجولة الأولى في هالمجموعة بحسابات أنه رابح أو خسران؟ كلهم تعادلوا، بس من نقدر نقول قياسا بمستقبل المواجهات المتبقية أو المتتالية لحد الآن هو رابح أو خسران من هالتعادل؟
0: هو اكيد ابو احمد اللي عاد بالنتيجه يعني المنتخب البلجيكي وايضا المنتخب المصري. انا خليني اروح للمنتخب البلجيكي، المنتخب عفوا الايراني. انا خليني اروح للمنتخب البلجيكي لان اعتقد انه ما قدم اداء يعني يشفع له حتى التعادل امام المنتخب المصري. المنتخب المصري كان مسيطر، كان مهيمن، كان حقيقه لديه افضليه على المستوى الفني. ممكن التبديلات اللي عملها غارسيا ممكن هي اللي اعطت اضافه في الشوط الثاني، ولكن بالنسبة للمنتخب المصري كان يعني يستحق أن يخرج بثلاث نقاط بالانتصار، لأنه قدم أداء يعني أداء رجولي جدا كبير. وأنا أعتقد أنه حتى سير مباريات الودية للمنتخب المصري أعطته شخصية بشكل كبير بأنه يلعب المباريات الكبيرة ند للند، لأنه يملك أسماء، يملك مدرب جيد، يملك عناصر حقا تطبق يعني الجانب الفني بشكل كبير. مباراة إيران ونيوزيلندا حتى لما تتكلم اليوم على الأرقام على الإحصائيات هي مقاربة، هي مشابهة، حتى الأهداف يعني سجلت خلال دقائق بسيطة أو دقائق مقاربة يعني، فهذا يوضح أنه كان في تشابه على المستوى الفني. هي مجموعة أنا أراها أنها يعني مجموعة متقاربة القيمة الفنية للمنتخبات. بالنسبة للأربع منتخبات قادرين على الوصول إلى الدور القادم، لا يوجد منتخب يتفوق بنسبة كبيرة، ممكن كخبرات المنتخب البلجيكي وكاسم المنتخب البلجيكي، ولكن أرى أنه المنتخب المصري ومنتخب المنتخب الإيراني والنيوزلندي هما متقاربين على المستوى الفني. كل المنتخبين قادرين أو كل الثلاث منتخبات قادرين على الوصول إلى الدور القادم، ولكن خلينا نقول من الأفضل من الأفضل اللي قدم أداء فني بالنسبة لي كان مرضي هو المنتخب المصري.
1: المنتخب المصري. طيب انت تاخذنا الى سؤال انا كنت مأخر الاخر، انت بالنسبه لك حسمت ان المنتخب المصري، بس هذا يشمل الاربع منتخبات اللي حصلت على نقطه من هالجوله، طبعا باستثناء منتخب التونسي اللي خسر مواجهه الافتتاحيه امام السويد، لكن تعادل السعودية مع الأورغواي، تعادل مصر أمام بلجيكا، تعادل قطر أمام سويسرا، تعادل البرازيل والمغرب، هالأربع تعادلات وبالمصادفة وهذا كله بذات النتيجة هدف لمثله، من تعطي الأفضلية لأداء منتخب عربي من بينها؟ تبقى على مصر ولا تغير رأيك أحمد قبل لا أروح لأبو سلمان؟
0: لا المغرب.
1: المغرب أولا.
0: أي المغرب. المغرب
1: أفضل أداء.
0: اي او قدم اداء كبير جدا وكان اداء حقيقه رجولي من الجانب الفني يعني، ووضح لنا شخصيه المغرب اللي كسبها في كاس العالم السابق في قطر الوصول الى رابع الترتيب. هذه الشخصيه لم تاتي من فراغ، لم تاتي من من من عمل موحد، لا اتت من عمل جماعي، من عمل ثابت. المغرب اللي كان في النسخه الماضيه غير المغرب الموجود في هذه النسخه، تغير العديد من اللاعبين والاسماء الاساسيه، وجود بعض الاسماء يعني المغرب اليوم اعطانا لاعبين صغار في العمر يعني ايوب بوعدي اللي قدم اداء كبير جدا وهو لاعب تحت 18 سنه،
1: يعطيك امال ان من الممكن انه يتجاوز ما حققه النسخه الماضيه في قطر.
0: أي بأمانة يعني بس ممكن هي مشكلة المغرب في الجانب الهجومي في عملية التسجيل،
1: أخذت الأفضلية
0: الفني عام. أي هي تستحق،
1: أخذت الأفضلية المغرب في المركز الثاني حتى الآن، والثالث والرابع تواليا على السريع.
0: قطر
1: ثانيا.
0: أي قطر قدمت أداء كبير جدا من الجانب الفني، استطاعت أن تتعادل بآخر الدقائق، والمنتخب المصري في المركز الثالث، والمنتخب السعودي في المركز الرابع.
1: طيب خذنا التوب فور أبو سلمان، بالنسبة لك التوب فور ذاته ولا عندك تغييرات؟
2: لا عندي تغييرات.
1: هات يا عمي هات.
2: أنا أقيسها بالخصم، إذا قلتها بالخصم أكيد المغرب رقم واحد، السعودية رقم اثنين، مصر رقم ثلاثة، قطر أربعة.
1: طيب المنتخب التونسي عشان لا الأخوة التوانسة يسمعونا ويحسبون نحن نتجاوزون المنتخب التونسي. أنت كنت أشرت إلى مسألة تغيير الإدارة الفنية فيه أبو سلمان، مع هالتغيير الفني أيضا ما فيه أي يعني آمال للمنتخب التونسي، قياسا بأنه أنا أعرف موقفك من رينارد، لكن كأداء كعناصر على الأقل كعناصر جيدة في المنتخب التونسي أيضا ممكن يتدارك وضعه؟
2: والله شوف، ولما أنت تقارن المنتخب التونسي بنظرائه في المغرب العربي المتواجدين في المونديال، المغرب، الجزائر، مصر تضع في المرتبة الرابعة، مش بس الآن على مستوى البطولة، لا من فترة الحقيقة في عملية تراجع. يمكن كان أنا من وجهة نظري سببها اختيار الرجل الفني اللي يقود المنتخب، يعني الثقة وضعت في المدرب صبري وقاد فترة الإعداد وإلى آخره، لكن فجأة ينهار كل هالتفكير وتلجأ أنت إلى مدرب آخر.
1: يقول لك مثلا رينارد يعرف اليابان، شركاء في المجموعة، شركاء المنتخب التونسي يعرف اليابان، وتبقى له هولندا بعد تجاوز يعني السويد، خلاص
2: الأمور صعبة جدا. صعب بالنسبة للمنتخب التونسي، ما أتصور أنه يستطيع أن يغادر يعني المجموعة بشكل عام. في تصور أنها محسومة للمنتخب الياباني والمنتخب الهولندي كخيار رقم واحد، وبعدين رغم أنه فازت السويد بالكمية كبيرة من الأهداف على تونس خماسية، لكن أنا أعتقد أنها ممكن تكون أفضل ثالث، أو ممكن يتبادل معها المركز الأحد المنتخبين الهولندي أو الياباني. لكن الياباني يعني قدمت نفسها بشكل قوي جدا، يمكن أنا من الناس اللي راهن على اليابان أنها تذهب بعيد، لكن منتخب تونس الآن رمى البطولة أو رمى المباريات القادمة في مرمى اللاعبين. أنا أعتقد الآن أصبح اللاعبين هم وعملية الرد الاعتبار وعملية الاعتبار للجمهور أعتقد بيد اللاعبين، أي مدرب قادم لا يملك عصا سحرية.
1: ضعفت حظوظ منتخب تونس على السريع أحمد.
0: أي أعتقد سيكون أضعف خط دفاع في البطولة حقيقة،
1: يعني حتى مسألة أفضل الثوالث صعبة.
0: لا لأنه منتخبات قوية مثل اليابان، مثل المنتخب الهولندي، لا صعب ومتبقي له يعني هو راح من المنتخب الصعب وتبقى له الأصعب، تبقى له اليابان وهولندا قوة هجومية، أعتقد أنه يعني راح تكون في غزارة لاستقبال الأهداف لدفاعات المنتخب التونسي.
1: طيب هذه خمس منتخبات عربية نهت مبارياتها في الجولة الأولى، حديثنا بعد الفاصل عن إكمال الثمانية المنتخبات العربية، أقصد ثلاث منتخبات الساعات القادمة سيكون أمامها مواجهات، العراق أمام النرويج، الجزائر أمام الأرجنتين، والأردن أمام النمسا.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
4: مونديال 26،
1: حياكم الله مرة أخرى في مونديال 26، في الجزء الأخير من مونديال 26 على جد أف أم. الساعات المتبقية لمحبي كرة القدم أمام موعد أمام أو لأربع مواجهات، ثلاث منها فيها أطراف عربية واحدة بطرفين الحقيقة ثقيلين. منقول أحد منتخبات أوروبا فرنسا في مواجهة السنغال، في مواجهة تنطلق عند 10 مساء، هذه الطرفين من المجموعة التاسعة، وعند 1 بعد منتصف الليل 1 صباحا العراق يلتقي النرويج أيضا هو ذات المجموعة التاسعة، وعند 4 فجرا الجزائر أمام حامل اللقب الأرجنتين، والسابعة صباحا منتخب النشامة الأردن سيلتقي في أول ظهور في كأس العالم منتخب النمسا. بنروح لمواجهة أو قبل المنتخبات العربية، منتخب مواجهة فرنسا والسنغال على اعتبار أنها الأسبق توقيتا. فرنسا والسنغال ماذا يمكن أن تقول عنها أبو علي أحمد؟
0: أكيد مباراة قوية جدا لا سيما يعني المنتخب الفرنسي في المباريات الودية، أعطانا التصور أنه المنتخب يعني ما هو بكامل جاهزية العناصر، رغم أن المنتخب الفرنسي أنا مقتنع أنه يملك فريقين، فريق أساسي وفريق احتياطي بنفس القوة وبنفس التأثير وبنفس الجودة الفنية. منتخب السنغال منتخب صعب جدا، مزجج بالنجوم، ممكن نعرف العديد من الأسماء وعناصر منتخب السنغال الموجودين لدينا في الدوري السعودي. مباراة صعبة بلا شك، أن القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي مقابل الصمود الدفاعي للمنتخب السنغالي، ولكن تبقى حظوظ المنتخب الفرنسي بشكل أكبر في هذه المباراة.
1: مباراة نيوجيرسي حيث الملعب ميتلاف الذي ستقام عليه هذه المواجهة، وباخذ استعير التوصيف اللي قاله أحمد أبو سلمان، تراها صمود دفاعي ولا سطوة هجومية للمنتخب الفرنسي؟
2: لا، شوف مباراة متوازنة الحقيقة، منتخبين متقاربين تماما، نفس الشخصية العناصر. يعني المنتخب الفرنسي يعني يعتبر الحقيقة على العناصر الموجودة فيه نفس الستايل، نفس اللاعبين الأفارقة، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب السنغالي. السنغال تعيش واحدة من أفضل مراحلها، عندها طموحات.
1: المغرب مؤكد أن المنتخب الفرنسي ما يريد، لا يتمنى أن يعيش صدمة كما عاش المنتخب الإسباني على الأقل.
2: أكيد، ولذلك أنا أتصور أنها تكون مباراة متوازنة وصعبة وحذرة. لكن المجموعة بشكل عام، فرنسا السنغال، فرنسا السنغال تقريبا هم اللي راح يروحوا بسهولة للمرحلة القادمة، تبقى الأمور معلقة بالنسبة للنرويج وبالنسبة للعراق. مجموعة تشبه تماما مجموعة المنتخب السعودي من حيث القوة، من حيث العناصر، من حيث التوازن، من حيث حتى الترشيحات. وذلك أنا أتصور أن احنا على موعد أيضا مع تعادل آخر.
1: طيب بنروح لمواجهات المنتخبات أو مواجهات اللي فيها أطراف عربية لذات المجموعة التاسعة. العراق أمام النرويج، شنو يعني هل التحدي الذي مقبل عليه المنتخب العراقي في المواجهة أحمد تحدي قوي ولا قادر المنتخب العراقي بعناصره أنه يتجاوز النرويج؟
0: لا صعب صعب صعب صعب صعب أبو أحمد،
1: يعني ما فيها قرينتا وطموح
0: لا لا والله والله أبو أحمد، مجموعة حديدية ومجموعة صعبة بالنسبة لنا. فأعتقد أنه حتى اليوم لما تتكلم قد يكون المنتخب الأقل المنتخب العراقي هو المنتخب النرويج، متعادل في المباراة الودية السابقة أمام المغرب. يعني وصل النرويج لهذه البطولة عن طريق انتصار تاريخي على المنتخب الإيطالي برباعية، يملك هداف العالم وأخطر لاعب مهاجم على مستوى العالم هالاند اللي سجل 38 هدف في هذا الموسم مع مانشستر سيتي. لا مباراة قوية جدا، رغم من العراق أعطاك شكل أمام المنتخبات الكبيرة قادر على الأعطاء، تحديدا في المباراة الودية اللي كانت أمام أسبانيا اللي تعادل مع أسبانيا، رغم من أسبانيا لم يلعب بالأسماء الأساسية، ولكن تظل حقيقة يعني المباراة صعبة جدا. كلا المنتخبين ليس لديهم خبرات بشكل كبير في كأس العالم، ولكن حقيقة يعني أنا أتمنى أن العراق يحقق نتيجة إيجابية ويواصل حقيقة سلسلة النتائج الإيجابية للمنتخبات العربية، ولكن أمانة بالمنطق وأيضا في التقييم الفني المنتخب النرويجي يتفوق بشكل كاسح من الجانب الفني.
1: طيب أمام هالصعوبة اللي يتوقعها أحمد أبو سلمان، لو قلنا يعني وتسألنا شو السيناريو أو ما هو السيناريو اللي ممكن يخدم العراق في هذه المباراة الافتتاحية له؟
2: إنه يلعب بنفس الأداء اللي ظهر فيه المنتخب المصري أمام بلجيكا، والمنتخب السعودي أيضا حتى أمام الأرجواي، وقبل ذلك المنتخب القطري في مباراة سويسرا. مباراة يعني ما نقدر نصادر الحقيقة القدرة العراقية على الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة إنه في الرحلة الودية استطاع أنه من ملعب المنتخب الإسباني يجبر المنتخب الإسباني على التعادل، ومن وقتها حتى أحدث ردة فعل في الشارع الرياضي الإسباني بالنسبة للمنتخب الإسباني، زاد عليه عملية التعادل الأخير مع الرأس الأخضر. البداية طبعا المنتخب بيكون يعني بكامل حماسة بكامل لياقته، بالتالي مهيئ الحقيقة أنه يستطيع أنه يخرج بنتيجة، لكن الصعوبة لا موجودة، وموجودة برتم عالي جدا، لأنه فعلا مثل ما ذكر الزميل أبو علي المنتخب النرويجي لو ما تواجد فيه إلا هالاند لكان يكفي من أجل أنه يستطيع أنه يعني يتحكم في نتيجة المباراة، بحكم أنك أنت أمام لاعب في أنصاف الفرص يستطيع أنه يصنع فرصة، يستطيع أنه يسجل أيضا هدف. مهمة صعبة جدا المنتخب العراقي، مش في المباراة لا على مستوى المجموعة حتى بشكل عام.
1: طرف عربي آخر في مواجهة أخرى، الجزائر عندما يلتقي حامل اللقب الأرجنتين، ومعلش اعذرونا أسئلتنا متعلقة بالطرف العربي في هذه الحمية العربية للمنتخبات العربية في المونديال. أبقى معك أبو سلمان، عيسى كيف ممكن للجزائر أنه يعني خلنا نقول الفوارق واضحة بين المنتخبين، هذا بطل النسخة الفارطة من كأس العالم، كيف يمكن للمنتخب الجزائري أنه يقلص هالفوارق مع حامل اللقب اللي أكيد أنه بيكون شرس للحفاظ على اللقب؟
2: الجزائر مرشح أنها تذهب للدور الثاني مع الأرجنتين، لكن المباراة الحقيقة صعبة، ومن سوء حظ أي منتخب اليوم يلعب أمام منتخب الأرجنتين بالذات في النسخة هذه، المنتخب الأرجنتيني يستذكر البداية السلبية والنكسة اللي تعرض لها في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب

0: السعودي، وبالتالي تكون عنده درجة تركيز عالية جدا. بالعكس ممكن يفكر يعني يعكس الحرم من عمليات التدرج في المباريات، يمكن يبدأ يفضل أنه يبدأ بقوة مثل ما بدأ المنتخب الألماني، وبعد كذا يريح في الجولتين الثانية والثالثة، خاصة الخصوم هيكون بالنسبة له أقل، سواء المنتخب الأردني أو المنتخب النمساوي. لكنها لا تصادر الحظوظ الجزائرية بأن الجزائر تستطيع أنها تعود بسهولة في المجموعة قياسا بالفوارق الموجودة لدى المنتخب الجزائري مقارنة بالمنتخب الأردن وأيضا منتخب النمسا إذا لم تحضر مفاجأة في المجموعة.
1: عيسى طالب بالقوة، أحمد ما هي عناصر القوة في المنتخب الجزائري اللي تمكنه أن يبني عليها الذهاب إلى نقاط في أو الخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل العالم؟
2: شوف، هو أعطاك شكل المباريات الودية أمام بلوفيا بمنتخب بوليفيا اللي انتصر عليها المنتخب الجزائري برباعية، وأيضا انتصار المنتخب الجزائري على الهولندي وتعادله مع الأورغواي، أعطاك شكل أن المنتخب قادر على أن يقدم أداء دفاعي كبير، أنه في آخر ثلاث مباريات ودية أو في آخر أربع مباريات ودية لم يستقبل أي هدف. يعني ابن زيدان اللي جالس يقدم مستويات فنية مميزة كحارس مرمى مع المنتخب الجزائري، قوة المنتخب الجزائري عند محمد الأمين حقيقة، اللاعب المميز، اللاعب المشاغب، اللاعب اللي دائما يقدر يعطي حلول بشكل كبير في خط المقدمة، عمور اللاعب المميز. قوة الجزائر أيضا موجودة عند رياض محرز وخبرات رياض محرز بشكل كبير، لذلك أنا أرى أن التنظيم الدفاعي للمنتخب الجزائري لن يعني يكون عائق أو سيشكل مشاكل المنتخب الجزائري، ولكن عملية استغلال التحولات كيف بتكون، عملية التمريرات ما بين الخطوط، لا سيما أنه عنده لاعبين مميزين ولاعبين سرعات، نبيل بن طالب، نتكلم على عمورة، نتكلم حتى على نذير أبو علي اللاعب المميز في الجناح الأيسر اللي يقدم مستويات فنية كبيرة جدا في هذا الموسم. فأعتقد أنه لا، الخطوط أو منبع الخطورة في الجانب الجزائري في الثلث الهجومي بالنسبة لي أقوى، لذلك هي مباراة لن تكون سهلة. المنتخب الأرجنتيني بلا شك أنه داخل هذا اللقاء بعقلية أنه هو بطل النسخة الماضية، بأنه أحد المرشحين لتكرار البطولة مرة أخرى في هذه النسخة، لذلك هي مباراة صعبة. ولكن المنتخب الأرجنتيني لديه مشاكل في الجانب الدفاعي، لديه مشاكل في وسط الملعب، ممكن اللاعب اللي يقدم أداء كبير جدا فقط هو مهاجم أتلتيكو مدريد اللي بالفورمة إلى الآن في عملية الجانب الهجومي، ميسي اللي غاب تماما عن أدائه. يعني بعد كأس العالم شاهدنا أنه ميسي فيه انطفاء على الجانب الفني، وهذا أمر طبيعي يعني بعد تقدمه أكيد للعمر، أيضا في تواجده في دوري أقل من الجانب الفني.
1: طيب أنا بروح المواجهة السابعة صباحا اللي يلتقي فيها المنتخب الأردني المنتخب النمساوي، وبسأل مباشرة وانتظر إجابات سريعة، فرص الأردن أبو سلمان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا؟
0: كبيرة جدا، قادر أنه يخرج به، إذا ما كسب قادر على أنه يخرج بنقطة.
1: العامل الأكثر خلنا نقول تأثير في مواجهة من هالنوع المنتخب الأردني هو الظهور، أحمد تعرف، أمام منتخب يعني عنده طموح ولا يريد أن يتعرض لمفاجآت المنتخب النمساوي على المستوى الأوروبي أقصد.
2: اي صحيح، يعني بس الخبرات تلعب دور ابو احمد. يعني المنتخب الاردني خسر في اخر مباراه وديه من كولومبيا بهدفين، ما قبل ذلك خسر من سويسرا برباعيه، تعادل مع الارجنتين بهدفين مقابل هدفين، لا في اختلاف حقيقه بشكل كبير. يعني تشعر انه حتى اللاعبين في مشاكل ما بينهم وما بين مدرب المنتخب جمال السلامي، كيف حيخش المغرب او المنتخب الاردني هذه البطوله، لا سيما انه يلعب ايضا مع منتخب قوي جدا مثل المنتخب النمساوي، يعني متعود بالتواجد والحضور يعني في تحديدا كاس العالم. يعني حقق قبل ايام حقق في مباراه وديه انتصاره على كوريا الجنوبيه، وانتصاره على تونس، وايضا انتصاره على غانا. فبلا شك انه هذا حقيقه اللي يعطي حقيقه يعني الصعوبه للمباراه، ما اعتقد المباراه ستكون سهله، لا سيما من الخبرات الاردنيه ليست عاليه، مع كل امانينا حقيقه انه المنتخب الاردني يقدم نسخه استثنائيه وايضا اداء مشرف كما اعتدنا عليه المنتخب الاردني في جميع مشاركاته وجميع بطولاته. تقول يعني تكون الحظوظ او تكون او يكون الرهان اقل، ولكن تكون البصمة دائما على المنتخب الأردني، وتمنى تواجده في هذا النسخة.
1: الأمنيات طيبة بالنتائج الجيدة لهالمنتخبات العربية في هالمشوار، لكن يبقى لي فقرة التوقعات أنا بأخذها على السريع. أبو سلمان، فرنسا السنغال، أعطني الفائز وإذا حبيت النتيجة على السريع بس.
0: فرنسا السنغال تعادل.
1: العراق النرويج
0: تعادل.
1: تعادل

0: هذه القصة. طيب الجزائر الأرجنتين؟
1: أكيد الأرجنتين.
0: الأرجنتين. الأردن النمسا؟
1: تعادل.
0: تعادل. تعادل المنتخبات. طيب أحمد،
1: فرنسا
0: السنغال؟
1: فرنسا.
0: فرنسا. العراق النرويج؟
1: نرويج.
0: نرويج. الجزائر الأرجنتين؟
1: والله صعبة والله، هذا أنا محتار فيها، لكن خلينا يعني نروح، لأن الجزائر قادرة أن يصنع مفاجأة أمام الأرجنتين، ودائما الأرجنتين في مباريات الافتتاح يخسر تحديدا المنتخبات العربية، وتوقع الجزائر.
0: الجزائر. أوه. الأردن النمسا؟
1: تعادل.
0: تعادل.
1: مباراة صعبة. مباراة صعبة جدا.
0: تلقونها على رسائل الواتساب بعدين بعد النتائج. أنا شاكر ومقدر العزيزين أحمد علام الناقد الرياضي، وأيضا زميل العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي. شكر لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة، متابعة ممتعة لمباريات كأس العالم. إلى اللقاء.
2: مونديال 26. جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

0: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم.

0: صالح الأعمى.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: من المونديال.
5: اهلا بكم، جولة جديدة نختصر فيها حكاية الملاعب ونضعكم في قلب الحدث العالمي. نبدأ من ميامي، حيث أثبت الأخضر السعودي أنه رقم صعب في معادلة الكبار. تعادل بطعم الفوز أمام أوروغواي في مستهل المشوار، أداء وصفه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالرجولي، وشادت به شبكة ESPN الأمريكية مسلطة الضوء على جدارنا العازل محمد العويس الذي سجل رقما قياسيا بتسع تصديات في مباراة واحدة. وفي سجلات التاريخ دون المدافع عبد الله العمري اسمه بحروف من ذهب كأول مدافع سعودي يهز الشباك في نهائيات كأس العالم. هدف في الدقيقة 41 جعل منه اللاعب العاشر في قائمة هدافي الأخضر التاريخيين، ليؤكد أن طموح هذا الجيل لا سقف له. أما عالميا فقد خطف الأضواء لامين يامال محطما الرقم القياسي ليصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في بطولتين كبيرتين وهو لم يتجاوز 18 عاما. وبينما أشاد إنفانتينو بالانطلاقة الناجحة للمونديال في دوله الثلاث، سجل المدرب دونيس عودة قوية للتدريب اليوناني، في حين انضم إمام عاشور لقائمة الهدافين المصريين في المحفل العالمي. خلف الكواليس لغة الأرقام تتحدث، فيفا ترفع سقف المكافآت حيث قد تصل حصة حكم الساحة إلى 100,000 دولار قابلة للزيادة مع التقدم في الأدوار الإقصائية. وفي سياق آخر دخلت لوائح فيفا حيز التنفيذ مع المنتخب المصري بطلب إزالة النجوم السبعة عن القميص وتغيير ألوان الأرقام لضمان وضوحها تلفزيونيا. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع فارقا في أكبر حدث تجاري ورياضي على وجه الأرض. وختاما يؤكد المدير التنفيذي أندرو جولياني أن مونديال 26 يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليصبح تجربة إنسانية عالمية. نحن معكم في قلب هذه التجربة، نترقب ونرصد، كونوا معنا في جولاتنا القادمة.
4: من المونديال.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور

0: بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: مساكم أحلى الآن على جدة FM.
3: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، أتي لإذاعتكم جدة FM وبرنامجكم اليومي مساكم أحلى.
4: يا مساء الخير ومساء السعادة ومساء بداية جديدة من برنامج مساكم أحلى. حنكون معكم على مدى ساعتين من الآن وحتى الساعة 10 مساء بفقراتنا المتنوعة. يا رب تكونوا مبسوطين وتستمتعوا معنا في رحلتنا المسائية اليومية في مساكم أحلى.
3: لا اليوم مسانا حلو جميل صراحة. اليوم على الثلاثاء وسط الأسبوع، وأمس يعني كنا في حالة ترقب لولو. أي الحمد لله. أي والله أمس كان يعني يوم من الأيام اللي كان فيها انتظار وتشويق وسهر ودنيا، فكانت أمور حلوة الحمد لله. تكلمنا أمس شوية عن موضوع المباراة وكذا اللي جمعتنا بالأوروغواي، والحمد لله عاد اليوم وهالأيام لين عاد نتقابل مع المنتخب التالي أمورنا حلوة وجميلة.
4: أنا نفسي أعرف كمان من مستمعين النتيجة فرحتك ولا زعلتك؟
3: لا والله حلوة. أنا مو مستمعين، أي صح مقدمين عموما. حياك الله لولو عبد الله، اهلا وسهلا فيك.
4: هلا مرحبا فيك خالد مستور، وتحيه كمان موصوله لمخرجتنا خلود لبني. اتباني اقول بشفافيه لان هي قاعده في قلب الكلمه.
3: قلبك تفضلي.
4: يعني حقيقه انا مبسوطه، في يعني مؤشرات جميله بالمستوى اللي قدم المنتخب السعودي. الحمد لله، يعني بالذات إن نتكلم عن الشوط الأول كان شوط مثالي جميل جدا. يعني ظهرت شخصية المنتخب السعودي، كان هدف رائع جدا من عبد الإله العمري. الجميل إنه كان قبلها في تسديد لعبد الإله وصدع الحارس، وزي يقول أبشر بعزكم أنا أخوكم موجود، فجاب الهدف. يعني كمان بصراحة اللي أنا كنت أتوقع أنه هو يكون رجل المباراة، ما أعرف يعني كيف كانت المعايير في الاختيار، ولكن الحقيقي اللي كان جدار وصد منيع لمنتخبنا هو طبعا الحارس محمد العويس، فكانت مباراة حقيقة جميلة. يمكن في البداية كنا داخلين على أمل أنه إحنا نأمن الخسارة، التعادل وحصول نقطة كان مهم جدا، ولكن بعد ما شفنا المستوى يعني الطموح زاد، كنا بصراحة نستحق الفوز.
3: كنا قادرين نحسمها
4: الشوط الثاني، كان في
3: فرصة يعني،
4: كان فرصة يعني.
3: شوفي
4: المدرب بصراحة يعني الشوط الثاني تراجعنا من وقت مبكر جدا،
3: هو فاهم الخطة يعني. هو شوفي الشوط الأول أول خمس دقائق صراحة كانت غريبة لسه احنا نستوعب.
4: صحيح.
3: بعدين بدأ تطبيق اللي احنا سويناه في الوديات يعني. صحيح. كان فعلا حاضر، افتكاك الكرة كان سريع. احنا ما حنطول في الموضوع بس يعني نتكلم عن اللي صار، وأيضا التنظيم واللعب كان جدا ممتاز.
4: صحيح.
3: الشوط الثاني كان واضح ايش بيصير، يعني راح يسترسل عليك أوروغواي إلى النهاية حتى آخر نفس، فجميل يعني أصلا حتى الصمود يعني إلى آخر. صحيح. لحظة. وايضا كمان لما تجيك فرصه يعني ممكن انت تنهي المباراه بصالحك، فالحمد لله. وايضا يعني بالاضافه لموضوع الحارس محمد العويس، هو نجم المباراه بشهاده العالم اجمع.
4: صحيح.
3: كيف معدهم معاييرهم مع كل الاحترام، لكن كل العالم اجمع، تصدياته حضوره
4: أرقامه
3: يعني كم تسديد على المرمى؟ 9 وكل فعلاً. ما جتهم كرة وهو يشوت
4: محمد يصد أكثر حارس تصديا للكرات في من بدل المونديال.
3: مونديال يمكن حتى يكون رقم قياسي يعني في مونديالات كأس العالم عموما، يعني اللي سواه مو شيء بسيط صراحة. فعد كيف ما صار نجم المباراة عاد لا تسألني، عموما هو نجم في عيوننا وفي عيون العالم أجمع.
4: صح.
3: وإن شاء الله عدي رب موفقين في المباريات القادمة
4: بإذن الله. هو مستوى إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني مو بصعب على صقور الأخضر صقور المنتخب إنه إن شاء الله نعدي مستوى، وما نعرف قد ننتصر إن شاء الله على أسبانيا
3: أكيد.
4: اللي تعادلت من أمام الـ إن شاء الله الرأس الأخضر.
3: أي نعم. أي حتى هم كانوا مميزين في حارسهم كذلك، يعني كلهم كانوا لابسين أصفر فهي يقولوا لها بطولة التعادلات إلى الآن
4: حقيقي.
3: واضح أن احنا قاعدين نكتشف مستويات جديدة في كأس العالم
4: حقيقي.
3: ويعني
4: الفرق الآسيوية ظهرت جيد.
3: أينا.
4: العربية حقيقة أنا مبسوطة كمان تعادل قطر الشرق.

احنا معكم برنامج مساكم احلى، اكيد عندنا فقرات مختلفه ونتكلم في اشياء كثيره اليوم، ونسعد بتواصلكم. حياكم الله على الواتساب 8022442888 والاتصال 012-64-77154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
0: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة اف ام، وتحية كبيرة للي يسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. بإمكانكم تحميل التطبيق والاستماع لنا ولجميع الإذاعات السعودية، وكمان مراسلتنا من خلال التطبيق. كمان تقدروا تسمعونا وتشاركونا من خلال البث المباشر في منصة إكس على أجد أندرسكور راديو. اكتبونا تحت المنشور، وكمان الواتساب 800-244-28-28. نروح لسالفتنا خالد،
3: يلا
2: ولا نستنى؟
3: لا لا يلا تفضلي طبعا.
2: طيب خلينا نروح لسالفتنا. طبعا اليوم نتكلم عن الضحك والمزح بين الناس. في ناس شافوا انه المزح في والضحك يكون ممكن سبب في التأثير، وله دور كبير انه هو يأثر على علاقاتنا الاجتماعية بغض النظر كيف كان هذا التأثير. احيانا يكون التأثير ايجابي واحيانا يكون التأثير سلبي. فالضحك والمزح له مكانه ولي وقته يعني بشكل مؤكد، ولكن انت متى تضحك وكيف تضحك ومتى هي الأساس ومربط الفرس في هذا الموضوع. لأنه أحيانا الناس يتكلموا بموضوعات جدية تجد الشخص بيضحك بأسلوب ويمزح في وقت ما كان المفروض إنه يمزح، كان يأخذ المواضيع بجدية أكثر. فتلاقي هنا الناس تبدأ تأخذ عنا نظرة، وممكن حتى يتحول الموضوع إلى عصبية وانفعال وأخذ وجذب بين الشخصين بطريقة انفعالية، وإنك أنت شخص مستهتر هذا مو وقته، فممكن يولد خلاف من هذا الموقف. ولكن كثير من الأشخاص اللي ما شاء الله تبارك الله هم أشخاص بطبعهم هم ناس دائما المزح والضحك في حياتهم، وهذا شيء ممكن يكون فتح لهم أبواب كثيرة. الناس تشوف إنه التعامل معهم أبسط وأسهل وأسلس بكثير من الأشخاص العادية، فتلاقي هذا الشخص اجتماعي ما شاء الله تبارك الله وعنده علاقات كثيرة والناس تحبه، يقول لك ما شاء الله تبارك الله إنسان دائما ضحوك دائما مبتسم دائما يمزح. والمزح كمان ما يكون مزح ثقيل اللي يتعدى على خصوصيات الناس، اللي تلاقي مثلا يكون أحيانا المزح اللي يرمي كلام غير لائق.

0: ويجرح فيه ناس. لا، الناس اللي تمزح مزح تخليك تضحك وتمزح، وأقصد وتضحك وتنبسط معاهم. فتلاقي ما شاء الله علاقات الاجتماعية زادت، الناس حبته، يقول لك هذا مكسب. أحد الأثار الإيجابية اللي أنا شفتها من خلال أني أنا شخصية مزوحة وشخصية ضاحكة دائما. كمان في ناس تقول لك والله أنا أعاني في جانب آخر، أن الناس عمرها ما كانت تشوفني جدي، عمرها ما توصل معايا إلى مرحلة حوار جدي، لأنه أنا شخصية دائما أمزح ودائما أضحك. فهي هذه برضو تكون أحد المعاناة. وبعضهم يشوف يقول لك لا، ما أرمي عليه أي مسؤولية، ولا ما أعطيه أي مسؤولية، لأنه شخص دائما حق ضحك، ويعني عارفين أنه ضاحك معناته أنه ما عنده أي مسؤوليات وما عنده أي جدية في أي أمر. فهي ترى هل الشخصية أو أنت كشخص الضحك والمزح يعني أثر على علاقاتك الاجتماعية ولا لا؟ هذا هو أكيد موضوعنا، وكيف يا ترى أثر؟
1: أي والله، يعني هذا سؤال مهم صراحة. أتوقع في ناس كثير ممكن تعاني منه. في أشخاص تبارك الرحمن عندها دائما هذه الروح الجميلة، والناس تشوفها تضحك دائما وتخطئ في الحكم عليهم، ظنا منهم أن هذول الأشخاص والله ما عندهم هموم، ما عندهم مشاكل، ما عندهم يعني جدية في هذه الحياة. وهذا بالعكس، يعني طيبا منهم وجمال في روحهم، وينعكس في كلماتهم وتصرفاتهم مع الناس انهم دائما يضحكون، يحاولون يعني يخلون الجو في نوع من السعادة، نوع من الضحك. ما يحبون موضوع الروتين او الرسمية بالاصح، والتعامل اللي فيه نوع من عدم الاخذ والعطاء، اللي ما في اريحية. فتلقينهم يعني هم شمعة الجلاس فعلا، الأشخاص اللي يقول الكلام الزين واللي يعرف يضحكون. وترى ان انت ترسم ابتسامة على وجه الناس ترى مو بشيء سهل، اي واحد تقدر تنكد عليه في اي مكان في العالم.
0: صحيح،
1: تصرف بسيط ولا صح ولا لا خلد؟ اسهل شيء انك تنكد على الناس. اي والله العظيم، ولكن الصعب انك ترسم الابتسامة على محي الناس. حتى بعض الاشخاص لما يحاول ان يسوي نفسه شخصية مرحة يا اخي ثقيل دم،
0: يطينها.
1: لا ثقيل دم يعني ما تزبط معه او ما يعرف. فهي يعني ترى هبة من الله.
0: صحيح.
1: ان انت تقدر تفرح الاخرين، ولكن الاشكاليه وين؟ بعض الشخصيات اللي تتعامل معها، فتاخذ بعض الناس اللي في عنده نوع من الضحك، نوع من المرح، كشيء من الشخصيات اللي يعني ما يعطيها قدرها واحترامها. وهذا مو عيب في الانسان اللي يحب يضحك، عيب في الشخص الاخر.
0: صحيح.
1: انه ترى فلان عشان ضحك لك ولا مزح معك مو معناته إنسان خفيف عقل، ولا معناته إنه إنسان يعني لا يستحق الاحترام. ومزح المزح يفرق. أنا ما أقول لك والله إنه هو تطاول على شخصك، أو إنه أخطأ بحقك، أو إنه أسقط عليك، لا هذا موضوع ثاني. ولكن الناس اللي دائما تأخذ الأمور بضحك وجدية، حق إنه إحنا نحترمها، وحق إنه كذلك يعني إنه فيها قدرها يا أخي. شكرا.
0: صحيح.
1: إنه تصنع الابتسامة في يومنا
0: فعلا.
1: فالإشكالية إنه في المتلقي، إنه بعض الناس فعلا يأخذ انطباع إنه هذا الإنسان هزلي، وهذا الإنسان أنا ما راح أعامله بجدية. وهنا برضو يجي دور الواحد، أنا مع مين أمزح؟
0: صحيح.
1: مع مين أضحك؟ مع مين يعني أحاول إنه يعني خليني أقول أكشف الجانب الحقيقي من نفسي. فتلقين في ناس كثيرة بعد فترة تعرف عليها جدا مضحكة.
0: صحيح.
1: جدا في عنده جانب يعني، وعندها جانب جدا جميل. يا أخي أنت كيف كذا؟ والله أنا ما توقعتك.
0: أيه.
1: أنا كنت أشوفك أشرد منك.
0: فعلا. اكتشفت أنك أنت شخصية مرحة جدا.
1: أي لقيت يا أخي أنت شكل ثاني، غير على الدوام، غير أنا أول مرة شفتك وجلسنا مع بعض. فبرضو يعني اختيار الأشخاص اللي نكشف لهم جانبنا ثاني مهم كذلك في حياتنا.
0: فعلا. خليني ذكرت نقطة مهمة جدا، أنه أحيانا الناس المرحة أحيانا تتأذى بشكل كبير، لأنها تقول الناس ما جالسة تنظر لنا بجدية، أو مثل ما قلت ما الناس ما تعطيني الاحترام الكافي، وكأني يقول لك هذا بس ضاحك يعني، ولا كأنه يعطوه اهتمامه يعني. فكمان بعض الأحيان الناس تشوف الشخص هذا اللي دائما يمزح ويضحك، دائما يشوفوا إن هو ما عنده الحكمة الكافية إنه ممكن يستشيرونه في أشياء كثيرة، بينما هذا الشخص اللي بيضحك ترى ممكن فجأة تجي تشور عليه بشيء أو تستشيره بشيء، يشور عليك بشيء حكيم جدا. أنت تنصدم، تقول معقول الشخص هذا اللي دائما 24 ساعة مبتسم وضاحك وما شاء الله عليه يعني شخصيته حلوة، يعني عنده الحكمة الكافية؟ ترى مو شرط أنه هو يكون ثقيل طين عشان ما شاء الله تبارك الله يعطيك الحكمة، لا أبدا، ما له أي علاقة، لأنه ميزان العقل ما له علاقة أنه هو شخص دم ثقيل ولا شخص مرح ولا شخص هادي ولا شخص عصبي. لا أبدا، كل إنسان يعني ميزان عقله ما يظهر إلا في المواقف وفي ردات فعل معينة أو في حكمة أنت تطلبها أو لما يشور عليه أحد شغلة معينة أو يطلب المشورة منه. أما ما تحكم عليه عشان والله هو إنسان مبتسم، هو إنسان يضحك، هو إنسان يعني يعني زي على سبيل المثال إحنا مثلا أنا في شخصية أنا عرفتها كنا دائما نتقابل في خرجات مرح، يعني إحنا مستحيل إن طالعين ويكند طالعين عشان نبغى نغير جو، نضحك، نستانس، نقول مواقف تضحك، تكون مرحة، مواقف غريبة صارت لنا، يعني هذه هو الويكند. يعني أنا ما حاجي ألقي لك محاضرة في ويكند، أو مثلا حنروح نحكي بأشياء خاصة أو مثلا مشكلة معينة، أحيانا تنفتح مواضيع زي كده it's okay. في مرة من المرات قعدت بنت طرحت موضوع معين فأنا بديت رأيي ككل الموجودين، فواحدة جات قالت لي ما شاء الله عليكي وقت الضحك تعرف تضحكي ووقت الكلام الحكيم تعرف تقولي كلام حكيم. قلت لها أنت لازم تعيد النظر في طريقة تفكيرك. قلت لا خليك مريحة أحسن.
1: أعطيتيها الجانب الثاني، قلت لا خلينا نعود ونذكر الله والأمور تكون زينة بيننا. فنبغى نشوف اليوم ناس أنت ضحكت معهم في يوم من الأيام، هل الضحك والمزح أثر على حياتك صح ولا لا دكتورة؟ يعني مع الناس، فنسمع منكم. وأكيد عندنا فقرة ثانية راح نستعرضها مع أول اتصال،
0: وهل أثر في علاقاتك المهنية ولا لا؟
1: أي ممكن.
0: أي
1: تحسي أنا شخصية مرحة، تحسيني أثر؟
0: طبعا أثر
1: بالله عليك.
0: أي خلينا نجي للعمل وأنا متوترة
1: أحسن. طيب طيب حياكم الله على 012-64-77-154.
0: غلطني سألت.
1: أنت لا تخلينا من المرح. طيب نطلع الفاصل ونرجع مع اتصالات جديدة. يلا يعني.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
6: الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
4: مونديال 26

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة.

0: العاشرة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مساكم أحلى على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم مستمعينا أحبتنا وين ما يصلكم أثير جدة اف ام. تحية حب لكل اللي بيسمعونا واللي انضموا لنا عبر الأثير اللي راح يستمر معاكم هذا البرنامج حتى الساعة العاشرة. طبعا عندنا فقرة سالفتنا وسؤالنا يقول: هل أثر ضحكك ومزاحك على علاقاتك الاجتماعية؟ وكيف وانت كيف تنظر أصل لهذه الشخصيات، الشخصيات اللي دائما تمزح وتضحك وماخذ الحياة بكل بساطة ودائما تخلي الناس اللي حولها مبتسمين ودائما ما يكون على قول خالد شمعة الجلاس والجلسة ما تحلى إلا بوجودهم. كمان عندنا فقرة صار ولا ما صار يوم الثلاثاء اللي دائما تكون موجودة طبعا، وسؤالنا يقول: صار ولا ما صار إنك رحت لمكان أو دعوة وفجأة اكتشفت إنه الدعوة والعزيمة مو باليوم هي بكرة، أو موعدك مو اليوم بكرة، صار ولا ما صار؟ خالد، صار ولا ما صار؟
4: والله بشكل شخصي لا، بس يعني أعرف ناس يعني كان في عندنا مناسبة فجوا في غير موعد يعني قبلها بأسبوع وكذا.
3: أوكي.
4: فوين المناسبة؟ إحنا ما لقيناك. فقلنا لا والله مو بهذا الأسبوع، يعني الأسبوع اللي بعده. فتصير يعني في المناسبات توقع اللي الواحد يأرخها كذا ولها تاريخ معين، الزواجات مثلا، تخرج، يعني انتم بعد عندكم اخوات الكريمات احتفاليات مستمره
3: كثيره.
4: اوه تو ماتش. احنا بس زواج،
3: بس وعقد قران،
4: اي بس يعني في وفي حتى يعني في هذه هو عائله الزواج بس يكون شيء كبير.
3: صحيح.
4: فممكن واحد والله يلخبط يعني في شغلات كثيره.
3: احنا حفله توديع عزوبيه، عندنا حفله عيد ميلاد، حفله تخرج، وللأسف رغم أن هذا المفروض ما حد يحتفل فيه، حفلة انفصال، حفلة توظيف، حفلة ترقية، حفلة يعني كل حاجة. صراحة الناس النساء احنا دائما نبحث عن السعادة واللمة بصراحة.
4: أنت تبحثين عن الصرفية الأكثر. والله موضوع بسيط، خلاص يا أخي فلان تخرج، فلان سوى، أرسل رسالة.
3: لا ترى الحين الموضوع تطور يعني في كل المراحل، ترى حفلة تخرج، أنا مرة جاتني دعوة قال لي يلا تعالي حفلة تخرج، تخرج. ما طلعت أصلا تخرج،
4: طلعت تخرج من روضة.
3: لا مو روضة، طلع أصلا إنه هو مو حفلة تخرج قد ما إنه حفلة نجاح، باقي له سنة على التخرج لسه.
4: موضوع كان يعني طالبة جامعية يعني ولا إيش؟
3: لا لا لا، البنت كانت في المرحلة المتوسطة.
4: والله
3: هي دعتني أمها إنه تعالي في بنتي بتتخرج، قلت تتخرج، قالت تخرجت من هذه السنة.
4: تخرج والله يا شاء.
3: المفروض حفلة نجاح يعني، وعاملين من جد الحفلة كانت كأن حفلة تخرج.
4: والله شو زمان كان تختار سيكل. تختار ملاهي تبعد 5 كيلو على البيت، تختار أشياء بسيطة يعني قضينا. بس عاد اليوم والله مع حياة السوشيال ميديا الله يعيننا الآباء والأمهات عموما يعني.
3: صح.
4: لأنه الواحد يشوف وما وده صراحة إلا أنه يواكب، وبعض الأبناء أحيانا ما يكون عندهم نوع من القناعة، فصار الموضوع صعب شوي. بس الله
3: صار يطلب سفر،
4: أي
3: صار يطلب نجاح، ترى فين حت أنا أبغى سفر المكان الفلان يعني انتهى.
4: أي والله الله يرحم. بس طلعت الملاهي كانت في الذاكرة والتاريخ. لا تنسى. يلا جيل هاليوب الله يفككم إن شاء الله دائم وبد يا رب، ويعين الآباء والأمهات
3: عليكم.
4: مهمتكم صعبة والله. يلا أكيد يعني هذا موضوعنا اليوم، خلونا نشوف أثر عليك ضحكك ومزحك في حياتك المهنية، حياتك الاجتماعية، صار الموضوع مؤثر عليك ولا لا، وأيضا صار ولا ما صار رحت عزيمة

0: طلع التاريخ غلط. لا إيه؟ وداق على الناس. السلام عليكم.
1: ايه شكله داق زعلك والله.
0: منو؟
1: اللي جاكم
0: كل لا ما جاء ما جاء يعني ما هم ما وصلوا عندنا.
1: اه اوكي.
0: مكان كان قاعة يعني. اي فاحنا جينا وكذا والى اخره. حياكم الله وتعشوا عندنا اهلا وسهلا فيكم.
1: لا انا كان مو موعد عزيمة كبيرة، كان في موعد اجتماع في مكان ما، انا رحت قبلها بيوم.
0: اي.
1: هي فجأة لما اتصلت على السكرتير اللي تنسق الاجتماع وكذا.
0: سكرتير أعمال زميلتك إيه؟
1: لا هي جهة ما له علاقة بزميلتي. فكان يعني اتصلت على قلت لهم يا ربي كنت بستفسر عن شغلة معينة.
0: وين طاولتي؟
1: لا مو وين طاولتي، يعني كنت بستفسر عن شغلة معينة في الاجتماع عشان إيه هل هي مطلوبة من ضمن الأشياء ولا لا.
0: أي نعم.
1: أوكي فقامت قلت لي استاذة ترى الاجتماع بكرة مو اليوم.
0: وانت متحمسة رايح. رحتي انت صح؟
1: انا باقي لي كان نص ساعة اوصل.
0: اه في الطريق.
1: اي يعني كنت حوصل قبل الاجتماع تقريبا بساعة.
0: والله هذا من الجدية فيك. شوف ما حد سوي زيك يوصل قبل الاجتماع بيوم الا لولو. هذا دل على يعني حبك العمل وانجازك وتفانيك.
1: لا والله لانه اصلا العقل كان مشغول باشياء ثانية فتخيلت ان اليوم. وهي ايش كانت المشكلة؟ انه عارف اصراري زي الحين ترى اليوم انه مثلا زي ان اصرار اليوم لا اليوم اربعاء مو ثلاثاء على سبيل المثال. نعم. فانا عارف ان يوم الثلاثاء انا عندي اجتماع.
0: أي.
1: اوكي فانا حاسب انا مرت يومي غلط يعني مسكت معي ان اليوم يوم اربعاء مثلا فزي كذا هي المشكله كانت كذا. ولكن يعني عادي كان الموضوع عادي جدا. رحت قعدت تغديت برا وشربت قهوتي
0: الامور كانت طيبه خلاص. أيوة. يعني طلعتي يعني واحد صعب يرجع كذا وايش يوم ينبسط. يلا عموما خلونا نشوف انتم فيش يعني هل انتم مجتهدين زي لولو ولا لا تروحون العزائم قبلها بيوم. حياكم الله على 012-64-77-15-4 الواتساب. يمكن اليوم بس الوصول يكون للاتصال. حياكم الله معنا على الاتصال. نطلع فاصل نرجع مع اول الاتصالات معنا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق.

0: ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا. نواصل معكم مشوار برنامج مساكم أحلى، وساعتنا الثانية راح نستقبل فيها إن شاء الله الاتصالات، ورحب بكل الأخوان الكرام. اليوم نتكلم عن المزح إذا كان هو شيء أثر في حياتك ولا لا، مزحك مع الآخرين، وأيضا صار ولا ما صار رحت العزيمة وطلع تاريخها غلط. أي مرتين. حياكم الله على 012
3: اللي مرتين
2: 012-64-77-154. لا أنا أقول اتصالين يعني.
3: بس أنت قلت بلسانك ترى مرتين.
2: وما فهمت إيش اللي مرتين.
3: إيه هم اثنين مو مرتين.
2: هي.
3: مرتين أحد يعمل الشغلة مرتين.
2: سلامتك والله دكتورة ما في شيء. يلا ناخذ اتصال أجل فراح يا كلا.
3: 1-0.
4: الله يحييك ويبقيك. هلا والله، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا.
4: أهلين، كيفك دكتورة الولوة؟
3: الحمد لله بخير، أنت كيف حالك؟
4: والله الحمد لله تمام، كيف حالك أستاذ خالد؟
2: خير الله يطول بعمرك، حياك الله.
4: الله يسعدكم يا رب.
3: ها قولي لنا أفراح.
4: يعني والله لا ما أثر صراحة، ما أثر على أحد مزحي ولا حتى الضحك، لأني صراحة عارفة متى أضحك ومتى الوقت اللي أضحك فيه وإيش الشيء اللي أضحك يعني عليه. ما أضحك ضحك يعني صراحة ما يستاهل أضحك عشانه، لأنه صراحة هذا ما يصير. طيب، والمزح صراحة مزحي مو ثقيل، أمزح مزح أضحكهم أنا دائما صراحة، يعني الونيسة الضحكة في المجلس.
3: ما شاء الله تبارك الله. هاي بتشوف ترى ممكن مو شرط إنه يأثر بطريقة سلبية، ممكن يكون التأثير إيجابي. تلاقي الناس تحب جلستك، تلاقي مثلا ممكن الناس يقولك يلا خلينا دائما نتجمع، لازم بتكون أفراح موجودة. ترى هذه يعني يخلي علاقاتك الاجتماعية جيدة وإيجابية.
4: لا والله صراحة صدق يقولوا نبغاكي.
3: حلو، يعني أثر بطريقة إيجابية الحمد لله.
4: إيجابية الحمد لله.
3: صار ولا ما صار، يوم رحت المكان ولا رحت عزيمة ولا رحت الدعوة فجأة طلع النصم مو اليوم.
4: اسكت يا شيخ، اللي صار شيء ثاني.
3: ها قولي.
4: مو هو اللي صار إنه إحنا يعني في فرح نبغى نحضره، أنا وأختي حضرنا، والاستراحات هي مجمع يعني 1 و 2 و 4 وزي كذا.
3: أوكي.
4: وروحنا استراحة بالغلط. مو الجوال، شفنا الناس مو هم، قلنا يا الله. فبعدين طالعنا في الكرت مكتوب على القاعة 2. قلنا يا الله الحمد لله ما صار شيء.
3: أهم حاجة أنكم باركتوا للناس اللي دخلتوا لهم.
4: وسلمنا عليهم وكيف حالكم.
3: وتقهويتوا.
4: وتقهوينا.
3: طب حلو، ضربت عصفورين بحجر واحد.
4: ونطالع وأنه مو هم.
3: حبيبتي أفراح الله يديك العافية، وشكرا لك وشكرا على المشاركة.
4: يا هلا يا هلا حبيبتي.
3: هلا مرحبا، باي باي.
2: يلا امتنان حياك الله.
5: أهلين، يسعد لي مساءك بكل خير أستاذ خالد أستاذ لولو، كيفكم؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك أنت؟
5: خير الله يسعدك يا رب، وسنة جميلة يا رب، كلها تحقيق الأمنياتكم والأمنيات اللي سمعنا يا رب.
3: آمين يا رب العالمين، تكون سنة خير وسعادة وهنا للجميع يا رب.
5: يا رب اللهم آمين.
3: ها قولي لنا قد صار خلينا في صار أو ولا ما صار، رحت الموعد أو عرس أو عزيمة وطلع التاريخ غلط، أنك أنت مو هذا اليوم اللي المفروض تروحي.
5: لا
3: إلا.
5: والله أنا عشان الموقف صار وصحبتي صرت حريصة.
3: أنا أموت في الأشخاص اللي يتعلم من أخطاء غيره.
5: أي والله ما قد اسمه، ما قد رحت مكان وحصلت ناس غير اللي عزموني وكذا، بالعكس يعني أنا أشوف التاريخ أكثر من 1000 مرة.
3: شوف أنا أقولك إذا كان عرس وقدني جهزت، لأنه حرح أكيد للصالون وأعمل الميكاب وتسريحة الشعر، فأحس أن أنا ودخلت لمكان بالغلط حبارك وأهني وأجلس يعني حكمل.
5: بس الأنظار يحصليها عليك ويحرجونك بنظراتهم يعني.
3: أروح لأهل العرس، أروح لأهل العرس وأقول لهم شوفوا يا جماعة ترى أنا جيت، بس أن المفروض هو العرس بكرة، بس قدني تزينت.
5: يستقبلوكي على فكرة في الحالتين.
3: ولا الحقيقة المفروض أسحب نفسي وأمشي بالصراحة.
5: والله أنا بحط رجلي.
3: طيب قولي لنا

0: هل ضحكك والضحك والمزاح أثر على علاقاتك الإيجابية وكيف أثر؟
1: قطعوني صحباتي بسبب ضحكي، يقولوا انت بس تضحكي، ايش فيه؟ في حاجه؟ انا والله طبيعتي كذا تري، مو بس انا يعني العيله كلها يعني.
0: ف اوكي
1: ايوه، فكيف انا من الناس اللي اضحك على طول، سوى سبب مو سبب كذا، سبحان الله، في كذا عاده يعني.
0: اوكي
1: اوقات تحرجني، اوقات والله يعصبوا مني، اوقات يسيبوني. ف ايش اسوي
0: يعني؟ انت لا جايه معك بطريقه سلبيه كمان، انت ما شاء الله تبارك الله لازم تعملي اعاده ضبط
1: اللي
0: زر التشغيل.
1: حاولت يعني، شوفي مو بس انا يعني، حتى اخواني، انا افتكر انه زمان زوجي يقول لي انت ايش بك بس تضحكي، حتى اخوانك نفسك يضحكوا بدون سبب، ايش في؟ ما تعرفي كيف تتوتري، ما تعرفي ايش تقولي.
0: قولي الجينات هي كذا.
1: والله شكل الجينات، انا ما اعرف من ابوي ولا.
0: الله يحفظ لك عائلتك يا رب، ودائما ان شاء الله ابتسامه ما تفارقكم يا رب يا امتنان. تحياتي لك، هلا مرحبا، يومك سعيد، في امان الله، هلا مرحبا.
2: والله شوفي، الضحك شيء جميل، بس احيانا بعض الناس سبحان الله ما يستقبل بروح طيبه، واحيانا ترى تضحك في مواقف ما لها داعي.
0: طب احيانا ترى، والله ترى انا احيانا ما أعتب بشكل كبير على الأشخاص، لأنه فعلاً ترى خالد أحياناً تجيك ضحكة، هو الموقف ما يستدعي ذلك، لكن تجيك، إيش تسوي؟ تموت؟
2: أضحك. أضحك أضحك و... لا يعني فينا في موقف، والله في مواقف يعني غريبة الواحد يضحك فيها، واحد يكلمك عن همه ولا عن حزنه ولا عن شيء وانت ضحك، تصير ترى بعض الناس تجي ضحكة في حالة غريبة يعني.
0: أشوف أنا ممكن إذا سهرت معايا وجاتني الضحكة وما قدرت وضحكت، أقوم أعتذر، والله معليش أسف، بس افتكرت موقف وأقول للموقف أخليه يضحك معايا. أي لو ما ضحك أقول شيل بعضك ومشي.
2: أوه ده ما ضحك أنت، شيل نفسك ومشي. تصير حتى في اجتماعات أحيانا. أي. في موقف يصير كذا يضحك والله، بس انت لازم تظهر بصوره مهنيه يعني، ما تقدر تضحك وتبتسم،
0: رجل اموت
2: سوي نفسك. والله احيانا اي والله. يعني اكتمها في خاطرك ولا تبين، لانه مو كل الناس تستقبلها برحابه صدر.
0: شوف هو حقيقي ترى الانسان يبدا يدرب حاله، ترى يعني على سبيل المثال طبعا تعلمت اكيد الاذاعه مدرسه، فتعلمت منها كثير يعني، حتى موضوع ضبط الضحك مثلا، مثلا في اجتماعات، في أشياء زي كذا، هذه لازم إن هي تنضبط حقيقة يعني. ف يعني أنا أيام أفتكر موقف من المواقف أيام الجامعة.
2: أي.
0: في الكلاس يعني، أنا ضحكت يعني جهورة بصراحة، للأسف يعني إن هي ضحكة جهورة ما أقدر أعمل كنترول عليها.
2: نعم.
0: فاللي صار إنه الدكتورة طبعا هي ما شاء الله تبارك الله دمها خفيف أصلا.
2: نعم.
0: يعني في النهاية ما شاء الله من جمهورية مصر العربية، هم أهل خفة الدم، رمت كلمة أنا خلاص ما قدرت يعني، ضحكت لدرجة ضحكت يعني صوتي بدأ يعني في القاعة كلها.
2: أي.
0: المشكلة إيش؟ هي جات كده شوية انفعلت إن أنا ما خدتها ضحك بصوت عالي، قامت طلعت فيها، قامت قالت لي عجبتك جي؟ قمت زدت أنا مت ضحك ثاني. في الأخير هي ما قدرت، لا هي قدرت تقول أطلعي برا، ولا هي قدرت، صرت هي تضحك علي يعني عشان إن أنا ميت أضحك.
2: إيه لا كويس يعني، موضوع انتهى بشكل جيد يعني، في ناس تستقبلها، فالله لطف فيك هذاك اليوم عشان مشيت الأمور. تصير أحيانا يكسر الصمت كذا ويضحك الجميع، بس عاد أنت وحظك. كيف؟
0: يكون انفجار حتى أحيانا.
2: اي انت وحظك، حاول ما تفلع دائما.
0: اي بس خلاص حختنق يعني.
2: والله ترى ما ادري ايش قصتك والاختناق يعني، ضحكتي تختنقي. نازله غطس انت ولا ايش يصير بالضبط؟ طيب خلونا نشوف منكم على 0126477154، الضحك ونتائجه وتاثيره في حياتكم العمليه
0: الدراسيه.
2: ايجابي جدا. اي والله ايجابي جدا.
0: اي
2: هذا في مخيلتك، ذاك الواقع شيء ثاني.
0: لا لو انك انت مستاء من هالامر ما كملت السنتين معلول ولا عبد الله.
2: انا ما عندي قرارات اداريه.
0: لا
2: استني بس يصير عندي قرارات اداريه ونتفاهم.
0: اوكي يعني حتسيب العمل مع الدكتوره لولو ولا عبد الله؟
2: والله ما، لا هو انت شمعه الجلاس. طيب نطلع فاصل، ايش رايك؟
0: احسن.
2: يلا اطلع فاصل.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا باصدقائنا الكرام. منتصف ساعتنا الثانيه من برنامج مساكم احلى، ونكمل اليوم نسال عن يعني الجانب المرح في حياتك، الضحك والمزح مع الناس، هل كان له تاثير سلبي في علاقاتك الاجتماعيه؟ حسيت انه الموضوع والله اثر عليك؟ الناس احيانا تسال يا اخي انت ليش بس تضحك، ليش انت زعلان؟ او بعض الاشخاص يعني يعتبروا الانسان اللي دائما في حاله ضحك او انه يعني يظهر هذا الامر انه كانه كذا ما عنده هموم ولا عنده شيء في الحياه، وهو انسان يعني يعاني ما يعاني غيره من الناس في حياته العاديه. كذلك صار اللي ما صار في يوم من الايام، رحت لعزيمه واكتشفت انه التاريخ غلط، او حتى ممكن يكون المكان غلط زي ما سمعنا في واحدة من المشاركات. 012-64-77154 هذا رقم أصدقائنا، فحياكم الله. وأيضا رقم الثاني 012-64-95154 راح نستقبل اتصالاتكم ونشوف حبايبنا أصدقائنا المستمعين شو يقولون في موضوع لليوم. طيب على ما يجهز الاتصال شوي، يعني أنا أحس الموضوع الواحد لا يغير كمان من شخصيته عشان الناس، ايه خليك دائما على طبيعتك وارتاح وانبسط وقابل او يعني اختار من الناس اللي يفهم هل هالضحك وهالابتسامة ويقدرها.
1: صحيح،
0: لا تروح لانسان يعني سلبي ودائما يحب كذا يخلي الناس في حالة من الزعل
1: اينا او شيء زي كذا.
0: كيف بين قوسين. طيب معنا ابو سعود، حياك الله. يا هلا والله ابو سعود، شخبارك؟ طيب
2: كيف حالكم؟ طيبون؟
0: طيب حالك؟ الحمد لله.
2: جاكم القاضي على الجدة؟
0: والله جانا اليوم كنت 43 تقريبا.
2: لا الحمد لله. اي والله
0: لا لجوة طيبة،
2: لا يستوي حين من فين يا اخي.
0: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد دائما.
2: نعم اي والله الحمد لله.
0: وكيف اجواءكم بحايل؟ كم صار؟
2: والله بالنهار والله صراحة حر، لكن من المغرب وعقب لا والله الفضل لله انا توي جالس برا ولا لا مكيف ولا شيء.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: والله جالس برا ما عندي مكيف ولا شيء
0: ابدا. الله يقويكم ان شاء الله يا رب وتنبسطون بحول الله تعالى.
2: آمين.
0: اثر عليك الضحك او شفته ياثر على احد من الناس اللي دائما ما تضحك وتمازح الاخرين؟
2: والله يا اخي بو ناس تمازح وهذا لكن ما لهم قبول، لجل المزحة هم يصير ثقيل شوي وضحتهم يعني تثير، وبوه ناس لا والله تمزح وتضحك يبونهم الناس، والله جاء فلان عاس وننبسط معه، جاء فلان وننبسط معه، وبعض اللي يمزحون أو يضحكون هلون كثير ضحت هلون لا بعضهم ما يبونه الناس. حسب الشخص، حسب الشخص وعندنا وهذا ناس نستقبل استقبال وكلامه طيب ومزحه طيب ولا عليه يعني على أدب، ضحت أدب كل شيء أدب، وبعضهم لا يدخل بالمجلس وده اللي كركر يضحك وهذا ويعلق هذا غير مقبول صراحة.
0: يعني تشوف انه المزح لازم يرافق الادب وفي حدود معينة، ما يقول واحد يضحك دائما.
2: لازم أدب، لازم مع المزح والضحك أدب، أصلا ما في أدب ما يبونه الناس صراحة.
0: صحيح فعلا. صار ولا ما صار رحت العزيمة واكتشفت أن التاريخ غلط؟
2: لا ما صار.
0: ما صار الحمد لله. على الموعد أبو سعود أون تايم.
2: نعم.
0: يطول لي بعمرك، شكرا سمعنا صوتك اليوم.
2: يا بارك الله فيك يا هلا.
0: حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. طيب كمان اتصال ثاني نقول ألو. يا محمد.
3: هلا أستاذ خالد.
0: هلا حياك الله، شخبارك يا محمد؟
3: الله يسلمك والله بخير الحمد لله.
0: اليوم زين بخير مبسوط مستانس؟
3: الحمد لله ان شاء الله كل يوم بتعادل المنتخب يعني، ولو فاز بالصفر
0: يا رب ان شاء الله دايم يعني فايزين ومبسوطين. وعد الجايات احنا نستنى ونقول يا كريم ان شاء الله.
3: ان شاء الله ولو انه مع اسبانيا بالتعزيين. الله
1: لا ان شاء الله، انا متفائله جدا ترى في مباراه اسبانيا باذن الله تعالى، حيصير سيناريو أجمل من السيناريو اللي صار مع مباراة الأرجنتين في ملعب لوسيل بقطر.
3: يا ليت إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: لا لا أمورنا طيب، أنت بس تفعل.
3: إن شاء الله إحنا بنتفاعل عاد وإن شاء الله إنه يحقق مستوى إن شاء الله.
0: يا رب. يلا قل لنا طال عمرك، أثر عليك الضحك ولا شفته أثر على أحد في حياته الاجتماعية العملية؟
3: بالنسبة لي أنا ما يهمني يعني ما غير عندي.

0: يعني احيانا اشوفه يعني اللي زي كذا يعني اسلوبه ما هو مقبول يعني، فاحترم تحترم يعني.
1: اي ما انت مع موضوع المزح هذا كثير؟
0: لا امزح بس مو مره يعني تخلي المجلس مزح، لان في اشياء الواحد تكون عمليه اشياء يعني زي كذا الواحد
2: يعني. يعني انت بتشوف في الغالب انه هو بيأثر سلبا او ايجابا؟
0: لا احيانا يكون سلبي اذا زاد عن حد، بس اذا كان يعني في حدود المزح لا باس فيه، بس اذا مره كله مزح وضحك اعتقد ان المجلس ما له يعني قيمه.
2: اوكي طب صار ولا ما صار رحت لعزيمه واكتشفت ان الموعد غلط؟
0: لا بالنسبه لي ما صارت معي، بس يعني احيانا اروح للعزومه حقت اصحاب زي كذا حد عزمني يعني، بس ما مرت علي اني رحت بالخطا.
2: جميل يعطيك العافيه يا محمد، وشكرا لك وشكرا على مشاركتك معنا. تحياتي لك.
0: لك يا دكتور الاول والاستاذ خالد والاستاذ خلود الابني.
2: يعطيك العافيه شكرا لك، باي باي.
1: حياك الله يا لوسالة. طيب شكرا لصديقنا العزيز وشكرا على هدايا الدكتور لولو عبدالله.
2: لا مو هدايا عشان تجربه، ترى هذا لقيته بالاستوديو لونه مرة حلو
1: والله. أنا ما أدري مين صراحة، أكيد واحدة من الزميلات
2: أكيد عشان بينكي
1: أكيد يعني.
2: لا يعني سؤال بسأل سؤال، يعني تتوقع أنت لما تدخل لمكان مستحيل هتشتريه مثلا؟
1: أيوة والله مستحيل أشتري، تخيلي أنا ماسك القلم ولا أستاذي عبدالله حارتي، ما يصير. والله يعني أنا ما ماسكين أقلامكم ذي، تفضلي طال عمرك.
2: لا يعني ما حد تتخيل إنك أنت تمسك القلم البينكي يعني، ما يعني تشتري يعني. أوكي موجودة وتبي تكتب فيه كشيء عملي أكيد، رغم إنه فيه المرسام الأسود.
1: لا يعني ومخطط. هو أكيد يعني إحنا نختار دائما الألوان الأزرق اللون الأسود يعني أسود. هذه الألوان نعم نختارها. أمس على فكرة كنا زميلتنا مريم وجهة لها تحية سوت لنا اختبار ألوان.
2: أوكي.
1: فقالت أتحداكم تعرفون إيش هاللون.
2: أوكي.
1: أي. فقلت والله هاللون أحمر. أها. طلع هو مو بأحمر صراحة من درجات الأحمر، ففعلاً إحنا ما يعني دوب الألوان على خفيف نعرف الأساسية يعني.
2: طلع لون من الألوان اللي قلت لك عليها.
1: أي زي البربنغندي.
2: البرغندي.
1: برغندي
2: ايوه، هذا يعني تحس انه هو فيله يعني فيله جزء منه زي كانك جايب لون بني واحمر مع بعض ملخبطين.
1: اي
2: اوكي
1: بعدين طلع
2: يعني هو ده اللون البرغندي.
1: اي
2: اوكي وفي الـ الـ الـ الـ الماروني كمان اللي هو لون دم الغزال الماروني.
1: وش الفرق بينه وبين الاول؟
2: لا هم واحد يعني، قصدك مع البرغندي؟ لا هذاك عود صريح يعني.
1: والماروني مستتر.
2: لا الماروني لونه ماروني
1: والله فسر
2: الماء بعد الجهد بالماء. الماروني على عود كذا يعني درجات الأحمر الصريحة. البرغندي أحمر ولكن فيه له شوية ممكن تشعر أنه باللون تداخل اللون البني مع الأحمر مع بعض.
1: صح
2: هذا هو يعني البرغندي.
1: اي أيوة والله يعني المعلومه كانت جدا مؤثره على حياتي، اشكرك على تصحيح مساراتها لولو، وان شاء الله انه
2: عشان يعني تتعلموا بس الالوان. انتوا عندكم كل الالوان اساسيه اخضر ازرق احمر اصفر بس؟
1: طيب وش احتاج يعني؟ تخيلوا انا داخل المكان واقول اديني شو اسمه
2: برغندي.
1: برغندي باروني
2: اقسم بالله لون يجنن
1: والله
2: يجنن. ترى وله ترى حتى ممكن يكون بالذات القمصان الرجالية ترى ممكن تجي باللون البرغندي تكون مرة حلوة، وعلى حسب اللون مناسب لك ولا لا بغض النظر.
1: ممكن يعني أكيد أن احنا نشتري يعني ملابس كذا فيها ألوان معينة ما نعرفها، بس أنه تشوف اللون إذا كويس ولا لا.
2: يعني مثلا الأزرق الفاتح مرة إيش يسموه البيبي بلو؟
1: أنا سمي بحري. هذا أعرفه أي.
2: لا لا اللي أفتح يعني عارف لونه الأزرق مرة فاتح
1: السماوي.
2: ايوه يعني سماوي في له درجه كده تحس ان هي تميل ان ينقلها بيبي بلو.
1: اي جميل جميل صراحه والله. انا اشكرك صراحه على اختبار دخول روضه. نكمل معاكم احنا في برنامج مساكم احلى 012 64 77 154 نطلع للفاصل
2: احسن.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: مساكم أحلى على جدة FM.
5: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع بالأثير جدة FM وبرنامج مساكم أحلى. خلينا على السريع أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. هذه رسالة من إبراهيم اللي يوجه تحية لفريق العمل، يقول يا لولو والله العظيم كنا نستحق الفوز أمس، ولكن إن شاء الله نحقق الفوز على إسبانيا، وإن شاء الله تكون الفرحة الكبرى وراح نتأهل بإذن الله. الأمل لسه موجود بإذن الله يا إبراهيم، يعطيك ألف عافية. كمان هذه رسالة من منى اللي تقول تحية لفريق العمل، وتقول أمس فرحت في البداية وزعلت بالنهاية، ولكن إن شاء الله فرحتنا تكون بالتأهل بإذن الله تعالى. تقول بالنسبة للمزح والضحك، أنا أشوف إنه دائما يخلي الإنسان في مأزق، لأن إذا كان زعلان وراح لمكان معين والناس تعرفه، راح يلاحظ عليه انه هو خارج المود، وهم متعود عليه انه يكون مبسوط.
6: ممكن
5: اوكي صح. حقيقي صح يا منى، يعطيك العافيه.
6: شكرا يا منى.
5: طيب هذه رساله من صالح اللي يقول تحيه لخالد مستور واللولو، تا مربوطه وين حسامحك، وكمان خلود لبن. يقول بالنسبه للموضوع، انا اشوف انه الشخص اللي يمزح دائما يكون الناس من حوله، الناس إيش لها بالتكشير والزعل، ولكن في نقطة مهمة، المزح يكون في مكانه وفي وقته، لا تجلس تمزح وتضحك على جروح الآخرين. الله عليك ويعطيك العافية. وخليني كمان أروح لرسالة حسين اللي وجه تحية لخالد ويقول كم أنت رائع يا خالد، متى ترجع تظهرون ثاني؟ إن شاء الله بإذن الله يتم معالجة المشكلة ونرجع بث مباشر بإذن الله تعالى.
6: بإذن الله. شكرا لك حبيبنا حسين.
5: طيب هذه كمان رسالة من محمود اللي يوجه تحية لفريق العمل، وكمان يقول قد صار كثير إن أنا أروح ويكون الموعد ثاني يوم، ولما صار في يوم قلت لا أكيد مو اليوم، بكرة طلع اليوم اللي أنا رحته هو اللي كنت بروح له هو الصح. يعني حتى لما جاي يعدل من وضعه الظروف ضدك. عبد الله يقول مساءكم خير، عودا حميدة اللولوة، كثرت إجازات وخالد متحمل إلى متى؟
6: حياة الرجل. شكرا لك عبد الله. شو فيك طال عمرك؟
5: والله أنا عندي إجازة مرضية من صحة، عندك مانع؟
6: لا حول ولا قوة
5: إلا بالله. عبد الله طيب.
6: أجر وعافية، أجر وعافية. الله يعافيك.
5: طيب رسالة من أمل اللي تقول مساء الخير، تحية لكم، تقول قاعدة أسمع لكم، يا زينكم يا زين جوكم الحلو. تقول بالنسبة للمنتخب، إن شاء الله قدام إسبانيا نعوضها، لا تزعلين نفسك. لا إن شاء الله بإذن الواحد
6: لا الحد. أنا ما أتوقع فيها زعل، بالعكس نتيجة كويسة يعني الحمد لله.
5: طيب مازن يوجه تحية لك والخلود ويقول يا جماعة الخير تعودت أشوفكم وينكم فيه موجودين، وإن شاء الله البث يرجع بإذن الله تعالى.
6: بإذن الله.
5: طيب طيب خليني كمان أقرأ آخر مجموعة رسائل. رسالة من أحمد اللي يقول بالنسبة لي الشخص اللي يمزح ويضحك هذا شخص دائما ما تلاقيه اجتماعي، ولكن المشكلة إن تلاقي عنده هموم قد عدد ضحكاته، فإحنا اللي لابد نكون دائما معه ودائما نشتري خاطره.
6: الله,
5: الله على حنيتك يا أحمد، حياتي لك.
6: الله.
5: طيب هذه الرسالة من لطيفة كمان تقول تحية الخالد ولك يا لولوة، والله إني أحبكم، وإحنا كمان نحبك يا لطيفة.
6: تسلم يا لطيفة.
5: طيب رسالة من رنا اللي تقول والله أنا أشوف إنه خالد تحمل كثير، وأنا أشوف إنه كل ما ترجعي قاعدة تثبتين إنه أنت مكانك خالد، لكن خالد شايل الليلة الله يعينك عليها. ما أعرف هي مدحتنا، وأمم عارف اللي
6: أي.
5: شكرا يا رنا.
6: والله شكرا يا رنا بصراحة، شكرا لكل أصدقاء، ويعني إن شاء الله دائما إحنا معكم، ونشكركم بصراحة سؤالكم على البث المباشر، ونأمل قريبا إن شاء الله نرجع لكم
5: إن شاء الله،
6: ونكون معكم صوت وصورة بحول الله تعالى. إحنا وصلنا نهاية وقتنا اليوم، وبكرة يتجدد فيكم اللقاء من 8-10 مساء. أجمل التحية من داخل استوديو لولو عبد الله، شكرا لك طال عمرك.
5: شكرا لك خالد مستور، والشكر موصول لمخرجتنا خلود لبني. بعد قليل تنضم زميلتنا مريم العمري في الحرف التاسع والعشرين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، وخلينا قبل ما نروح نغني مع خلود، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع الحلو لمخرجتنا الجميلة خلود لبني.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعين. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، يا هلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل المتابعات والتفاعل الأكثر من رائع. نعتذر منكم اليوم بالنسبة للمشاركات على الواتساب، ما راح تكون موجودة لوجود خلل تقني في الواتساب. أكيد تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج على حساباتي الخاصة سواء في منصة إكس أو سناب شات، وأكيد أرحب فيكم. قبل ما نروح لموضوعنا اليوم، خلينا نروح لافتتاحية اليوم اللي حبيت أشارككم فيها. تقول الافتتاحية اليوم: الأيام تضعك بين خيارين، إما أن تكون قدوة أو تكون عبرة، فاختر ما يناسبك. فقيمتك لا تكتسبها برأي الآخرين بك، ولا بمقتنياتك، ولا بمظهرك. قيمتك تكمن في ذاتك. أعزم وتوكل واستعن بالله أولا وأخيرا، ثم احتضن في قلبك فقط من يستحقون أن يكونوا معك في كل مكان، من يمنحونك الود الأنيق واللطف الجميل والاحترام الدافئ، من يجعلونك ترى الحياة بضوء مختلف. طيب هذه الافتتاحية حبيت أشارككم فيها. نروح لموضوعنا اليوم بعنوان: لا تركض خلف الإجابات. نعم، لا تركض خلف الإجابات. كيف لا تركض خلف الإجابات؟ البحث عن إجابات من أشخاص اختاروا الهروب بدلاً من المواجهة. كيف؟ عندما تكون الإجابة في الهروب فلا تركض خلف الإجابات. أحياناً إحنا يعني الرفض مثلاً يكون موجود، أوكي، من الطرف الآخر أو الشخص الآخر، وعارفين النهاية، وأحياناً إحنا ما نخاف مثلاً، ما نشيل هم من موضوع الرفض أو النهاية أو حتى الخسارة. أحياناً إحنا نتعب من الأسئلة التي لا تجد إجابة. كم شخص سمعنا في حياتنا اليوم يقول: أوكي، أنا مش زعلان إنه انتهى الموضوع، مش زعلان إنه صار في رحيل، إنه صار في فراق، إنه صار في خسارة، أبو أعرف ليش. هذا السؤال بحد ذاته متعب جدا ومرهق جدا. ليش هذا الشخص تغير؟ ليش رحل؟ ليش اختفى؟ ليش ما شرح؟ ليش ما واجهني؟ فتظل تركض خلف الإجابات وتعتقد إنه راحتك معلقة بإجابة من هذا الشخص. تعتقد إنه راحتك معلقة بإجابة من هذا الشخص، بكلمة، برسالة، باعتذار، أو حتى بتبرير. لكن الحقيقة المؤلمة أن بعض الناس بيعطوك الإجابة بأفعالهم قبل كلامهم. نعم، بأفعالهم قبل كلامهم. السلوك يعني يعبر عن كل شيء. ما يحتاج تسأل، ما يحتاج تستنى إجابة، ما يحتاج تنتظر تبرير أو تفسير. خلاص، هو بحركة واحدة منه أنت المفروض أنك تفهم، المفروض أنك تفهم وتغلق حتى هذا الباب، باب السؤال، ولا تنتظر أي إجابة. الشخص الذي يهرب من الحوار أعطاك إجابة، والشخص الذي يرى ألمك ويختار الصمت أعطاك إجابة. قد لا تكون الإجابة اللي أنت تمنيتها بحياتك، لكنها في النهاية هي إجابة. طيب أذكركم

بطريقة التواصل معنا نظرا لتعطل الواتساب في مشكلة تقنية. تقدروا ترسلوا على الدي ام دايركت مسج في حسابات الخاصة سواء سناب شات أو منصة إكس. ونروح نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم عنوان حلقتنا: لا تركض خلف الإجابات. ما الأصعب في رأيك، الحقيقة المؤلمة أم الغموض؟ هل تعتقد أن الصمت أحيانا يكون رسالة؟ هل يعني صار بحياتك إنك انتظرت اعتذار ولم يأتي هذا الاعتذار أبدا؟ متى أدركت أن بعض الإجابات لن تأتي ولن يفيدك البحث خلفها؟ طيب، المشكلة إنه بعض العلاقات ما تنتهي بتفسير ولا تنتهي بتبرير، وما في على قل من وجهة نظرك إنه في شيء مقنع أو إنه يستدعي البعد أو الفراق. أحيانا تنتهي بصمت، وصمت قاتل، وصمت بارد، وهذا أصعب أنواع النهايات. يعني لو كان في مشكلة أو في شيء معين كان الإنسان يسعى إلى حله، لكن أخطر أنواع النهايات وأصعبها هو الصمت البارد، الصمت القاتل. وهنا يدخل الإنسان في دائرة مرهقة، دائرة صعبة جدا. إيش كان يقصد؟ هل راح يرجع ولا ما راح يرجع؟ هل أنا غلطت ولا ما غلطت؟ هل هذا الإنسان ما زال يعني يهتم فيه؟ هل ما زال يعني ليه مكانة عنده أو ليه غلب في حياته؟ هل مكانتي مثل ما هي؟ إيش من المفترض أني أسوي؟ وتظل أنت في هذه الدائرة تبحث عن أسباب، تبحث عن شيء مقنع، تبدأ تراجع كل المواقف وكل الكلام وكل وتربط الأمور في بعضها وإلى آخره. تستمر هذه الأسئلة أحيانا شهور، وأحيانا كثيرة تستمر سنوات وسنوات. الحقيقة اللي ما نحب إننا إحنا نسمعها أحيانا يكون غياب الإجابة هو الإجابة نفسها. الشخص اللي راضي إنه يظل، راح يظل معك في أصعب الأوقات، راح يكون موجود بجانبك. الشخص اللي مستعد للكلام أو للتفاهم وللحوار راح يتكلم وراح يتحدث. الشخص اللي يريد إصلاح شيء ما راح يحاول إنه يصلحه، يعني يكون على الأقل في مبادرة من الشخص الثاني أو استجابة على الأقل إيجابية. أما الشخص اللي بيهرب من المواجهة، فأنا أشوف أني أنا أحب أني أقول لكم أنه هو أوصل رسالته بالفعل، أوصل الرسالة وما يحتاج أنه يتكلم. فما عليك إلا أنك تبحث عن طريق آخر، تبدأ تلملم شتات نفسك، تبدأ تحفظ كرامتك، تبدأ تشوف الحياة من زاوية أخرى. الحياة ليست هذا الشخص فقط، الحياة فيها أشياء كثير مهمة، وإنت شخصياً ممكن تكون مهم ومهم جداً وجميل جداً عند شخص ما. فلا تختصر كل الحياة في مزاج شخص قرر إنه يرحل بصمت. طيب، ليش إحنا نطارد الإجابات؟ لماذا نطارد الإجابات؟ ليش إحنا نبغى إجابة؟ ليش إحنا نركض خلف الإجابات؟ ليش؟ لأنه إحنا نعتقد إنه إحنا لو عرفنا الإجابة رح نرتاح، نعتقد إنه الشفاء موجود عند الطرف الثاني. لكن الراحة يعني الحقيقية تبدأ لما نعرف إنه بعض الأبواب إذا أغلقت لن تفتح مرة ثانية، وبعض الطرق حينما تنتهي لا ينفع أن نحن نمشي فيها. أحيانا في آخر الطريق يكون في هاوية، فالحواجز أو المطبات اللي بتجي في الطريق وتوقفنا إحنا لابد أننا إحنا نأخذها بعين الاعتبار. ومع هذا كله لابد أننا إحنا نواصل حياتنا. طيب عبد الله بركات على سناب شات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات، يقول لا تركض خلف الإجابات لكل شيء، بعض الأسئلة لا يجيب عنها التفكير بل يجيب عنها الوقت، هناك أمور تتضح مع الأيام أكثر مما تتضح مع القلق، وحقائق لا يكشفها الإلحاح بقدر ما يكشفها الصبر، والنصيحة أن تمنح نفسك سكينة الانتظار، فليس كل غموض يحتاج مطاردة، وبعض الإجابات تأتي حين نتوقف عن البحث عنها. الله، أكيد أنت لخصت الحلقة كلها اليوم يا عبد الله بركات وأعطيتنا المفيد، فعلا أتفق جدا معك وبمسي علينا بالخير، شكرا لك يا عبد الله بركات، وأكيد إحنا مكملين معاكم ونطلع نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا، كل من ينضم الينا الان في الحرف 29. اليوم موضوعنا لا تركض خلف الاجابات. مضى من الوقت نصف ساعه، عدا ثوان قليله. نرحب بكل اللي انضموا معنا الان ونجدد التحيه لكل اللي كانوا معنا في بدايه مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري، والاخراج اكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجتنا خلود لبني. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا. أحيانا الشخص اللي يهرب من الحوار لا يحرمك بس من الإجابة، هو يحاول إنه يخليك تعيش في منطقة رمادية. يعني كلنا يمكن تعرضنا لهذه المواقف، إنه فجأة شخص كده يقرر من نفسه إنه هو يتغير ويمضي ويرحل وإلى آخره، وظل إحنا نبحث عن أسباب، نحاول نحط أسباب، نحاول نحط نلاقي عذر أو مبرر. أحياناً هو الشخص اللي بيهرب من الحوار فعلاً ما يحرمك من الإجابة، بس هو يخليك في منطقة رمادية. لا أنت قادر تمشي، لا أنت قادر تبقى، لا أنت تملك نهاية واضحة وتحط سبب وتقفل هذا الملف وخلصنا، ما تلاقي بداية جديدة. هذه المنطقة الرمادية من أكثر الأماكن استنزافا للإنسان، لطاقته، لمشاعره أيضا. أحيانا إحنا ما نحصل على اعتذار، وممكن ما نحصل على تفسير، ولا تسمع منه إنه هو أخطأ أساسا، وممكن حتى ما يعترف أبدا بما فعله. لكن هذا كله لا يعني إنك أنت لقيت المبرر، أو إنه ألمك يكون غير حقيقي. لا يعني إنه قصتك ناقصة، لا يعني إنك تحتاج كلمة منه على ألمك عشان تصدقه. أوكي، أحيانا ما نحتاج إنه الآخر يعترف بما فعله، ما يحتاج الاعتراف اللفظي، ما نحتاجه. لأنه ليش؟ لأنه في سلوك، في طريقة تعامل. إحنا نحتاج إننا نعترف بما شعرنا به من تعب واستنزاف للطاقة. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب شات. طيب، شكرا لكل أصدقائنا. اليوم نعتذر عن الواتساب، في مشكلة، فأرسلوا على سناب شات، على الدايركت مسج في حسابي في سناب شات. أم خالد، يا هلا وسهلا. طيب، تقول مساء الخير مريومة ومنورة يا خلود. شكرا لك يا أم خالد. تقول أنا كنت أظن أني إذا فهمت السبب أني راح أرتاح، جلست سنوات أبحث عن تفسير، وبعدين اكتشفت أنه تعبي لم يكن من الرحيل، بل من انتظاري لإجابة عمرها ما جات من سنوات. طيب، وهذا اللي احنا بنتكلم عنه يا أم خالد، أنه فعلا أحيانا احنا نقعد نبحث عن تفسير ممكن ما يجي حتى لو لسنوات. يعني أتفق معك، وبالعكس كل هذه المواضيع يعني هي لكم. أتوقع أننا إحنا بنتكلم من واقع، من حاسيس كلنا حسينا فيها. طيب، ريم من الدمام، يا هلا وسهلا. تقول أنا وصلت لمرحلة كنت أراجع كل رسالة وكل موقف وأقول أكيد في شيء غلط، وأكيد في شيء ما فهمته. اليوم عرفت أنه الشخص اللي يبغاك في حياته ما يخليك تقضي شهور تحلل تصرفاته. نعم، اتفق معك. طيب، عفوا، خالد من الخبر، يا هلا وسهلا يا خالد. يقول هناك فرق بين شخص ما يلاقي الكلام وبين شخص ما يبغى يقول الحقيقة. صح، في فرق، فعلا في فرق بين شخص ما يبغى، انه مش عارف كيف يعبر، او مش لاقي كلمات يعبر فيها، وفي شخص فعلا ما يبغى يقول الحقيقة، هو يعني انسان كاذب يعني. طيب،
طيب هناء، يا هلا وسهلا يا هناء. هناء من جدة، هلا وسهلا. تقول تصدق يا مريومة، أكتر جملة غيرتني وغيرت حياتي حكمة مرة قريتها، مكتوب فيها: ليس كل شخص مدين لك بشرح، لكنك لست مدينا لأحد أن تنتظره إلى الأبد. الله، هذه الحكمة، هذه حكمة الحلقة اليوم يا هناء. حقيقي نعتمدها شعار ل29 كمان، حبيت حقيقي. تقول هنا الحكمة اللي غيرتها ودائما بحياتها إنه مو كل شخص مدين لك بشرح، وبالتالي أنت غير مجبر إنك تنتظره إلى الأبد. يس، أنت جبت المعادلة الصح يا هنا، برافو عليكي. طيب احنا كده مكملين مع خلود، نروح نغني ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: إني أطيل حديثنا إذ يبتدي، وأنا بطبعي لا أطيل كلامي. إني أطيل حديثنا إذ يبتدي، وأنا بطبعي لا أطيل كلامي. أستنطق المعنى بآخر بعده، وأزيد كي أروي ظما أيامي. إني أطيل حديثنا إذ يبتدي، وأنا بطبعي لا أطيل كلامي. أستنطق المعنى بآخر بعده، وأزيد كي أروي ظما أيامي. خير الكلام أقله في مذهبي، إلا حديثك ملجئي وسلامي.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.spa.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. هكذا تكون البدايات العالمية. الأخضر يفض التعادل على الأوروغواي. بروح المقاتل وجسارة البطل العويس يعلن نفسه النجم الأول لافتتاحات المونديال. من قلب الدفاع إلى سجلات المجد، العمري يدشن أهدافه الرسمية بهدف تاريخي مونديالي. مباراة الوجهين لدونس، قراءة تكتيكية ممتازة أفسدها التراجع الدفاعي.

حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة لولا. كان بالإمكان أفضل مما كان لولا التراجع المبالغ فيه في الخلف. كان بالإمكان أفضل مما كان لو تعامل دونس وتجرأ في تبديلاته. كان بالإمكان أفضل مما كان لو كان عنده ثقة أعلى لتسجيل هدف ثاني واستغلال حالة الأورغواي. كان بالإمكان أفضل مما كان أن نخرج بثلاث نقاط ونضمن بنسبة كبيرة التأهل، لكن الآن نقطة أمام الأورغواي.

0: باي تعد ممتازة جدا، لكن لظرف المباراة كنا نتمنى 3 نقاط. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام الكابتن محمد الدعية، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليدي، أهلا وسهلا فيك.
0: نقطة ممتازة ولا؟
1: لا ممتازة النقطة، كنا نتمنى 3 نقاط، لكن آخر 10 دقائق شيء طبيعي يا خالد أنه الفريق يرجع ويلعب على كرة المرتدة، ولكن الحمد لله نقطة زينة.
0: استواني لاعب المنتخب الأوروغوياني، مساء الخير.
2: مساء الخير عليكم جميعا، وسعيد أن نتكلم معكم في هذه ونتكلم والمباراة الكبيرة التي أقدم المنتخب المغربي السعودي. كان مباراة جيدة وسنتكلم عنها بتفاصيل أكثر.
0: التعادل مرضي للأوروغواي؟ استواني،
2: أنا سأكون معك صريح، أنا لا، ليس التعادل، لم يكن، كان الهدف الفوز، كذلك بالنسبة لكم كذلك كن مهم جدا لقاءه، تبدأ بخطوة جيدة وبفوز، وهذا يعطي الثقة. أظن أن الشوط الأول قدمت السعودية شوطا جميلا وجيدا تكتيكيا وفنيا
0: ممتاز،
2: ولم تتركه السعودية، لم تترك الأوروغواي تلعب.
0: هنتكلم في المباراة ونفصلها بحول الله. فهد مساء الخير.
3: سنور عليك على المشاهدين وعلى الأخوان والزملاء.
0: افتتاحية جميلة ولا افتتاحية مزعجة؟ الافتتاحية الكأس العالم لنا سريعا فهد.
3: افتتاحية
0: كمباراة الأوروغواي، كافتتاحية مباراة وكنتيجة، مريحة ولا مزعجة؟
3: والله يا خالد قبل المباراة كنا نتمنى نقطة، لكنه صراحة بعدها كانت في متناول اليد،
0: لولا
3: فرطنا فيها. اعتقد انه دونس يعني سقط في الاختبار الحقيقي.
0: روحان فجيلك تفصيلها. مساء الخير.
4: مساء النور ابو الوليد.
0: مرتاح؟
3: الحمد لله. شوط مرتاح. شوط
0: اي والله شوط. دكتور سلطان مساء الخير. دكتور سلطان لحياني مساء الخير. طيب فك الميوت الدكتور سلطان، اضغط في شيء الميوت، اضغط افكها يلا. طيب ما علينا نمسي عليك، يلا مساء الخير سلطان. طيب حتى يجهز سلطان، حتى يجهز سلطان. فهد عن مباراة السعودية والأوروغواي تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول نقطة أقول إنه إحنا صرنا كسعوديين أي شيء يرضينا، وهذه مشكلتنا اللي جعلتنا دائما في نفس الدوامة ولا نستفيد من أخطائنا السابقة. أنا أعتقد أنه وصلنا إلى مرحلة أن كل كثير من المنتخبات يجب أنها تكون حذرة أمامنا، تتكلم على قوة دوري، تتكلم على أسماء كبيرة، تتكلم على سمعة واصلة إلى كثير، تجعل الآخرين يكون عندهم حذر منك، وهذا ما حدث في المباراة. لكن تلعب يا دونس في المباريات الودية بطريقة ونهج، وتلعب في المباراة الرسمية بطريقة أخرى. لما نتكلم كنا نشوف الضغط العالي في المباريات الودية، قلنا الفريق صار يتجرأ، الفريق صار يعني تحس بشخصيته. جينا في المباراة الأساسية والرسمية لقينا دفاع متأخر بشكل عجيب، لقينا تأخير في التغييرات، لقينا سوء اختيار، استنزاف لياقي كان أحد أسبابه في عدم التغييرات المبكرة والتغييرات اللي تدخل فيها دماء جديدة في المباراة. أنا أعتقد كانت هذه أحد أسباب أننا نظهر بمظهر صراحة غير جيد كشوط ثاني. الشوط الأول يعني كان فيه حذر. فريق منتخب
0: راضي عن الأداء ولا مبسوط في النتيجة؟ بس
3: أنا راضي عن النتيجة، لكن كمستوى كان بإمكاننا أفضل مما كان، مثل ما قلت أنت في المقدمة، لأنك تلعب أمام منتخب أنا بوجهة نظري أنه أضعف منتخب في المجموعة.
0: الظروف
3: أنا أشوف أنه أضعف منتخب، وهذا المباريات القادمة ستثبت كلامي. منتخب لا يلعب مباريات ودية، منتخب عنده غيابات كثر، منتخب عنده مشاكل في غرف الملابس، يعني داخل الملعب تحس أنه غائب عن لمسات والأشياء لأجواء المباريات.
0: طيب استواني عن مباراة السعودية والأوروغواي، فهد تحدث أن منتخب الأوروغواي بالظروف الموجودة الحالية له هو أقل منتخبات المجموعة.
5: Bueno, al final es una opinión...

في الأخير هذا رأي وأنا أحترمه وكل واحد يقدر يعطي رأيه. هذا أمر طبيعي، هنا نحن هنا للنقاش، لكن أشهر قبل المونديال علينا نقول كذلك أن عن آخر المونديالات التي لعبتها المونديال، دائما الأوروغواي كانت تلقى صعوبة في المرور إلى الدور الثاني. صراحة أكيد القلق البدايات وطريقة اللعب التي قام بها مارسيلو بيلسا فيها كلام، يعني نتكلم على الشوط الأول، السعودية لم تترك أي مجال للأوروغواي

0: يعني محمد العويس كان يعني صراحة قدم مباراة كبيرة وكان هو نجم المباراة وأنقذ السعودية صراحة بكرات كبيرة.
1: أنا عندي سؤال له ودي أسأله، يعني منتخب يفوز بكأس العالم مرتين، معقول أنه لا يلعب ولا مباريات ودية؟ معقول عنده مشاكل في غرف الملابس بين المدرب واللاعبين؟ يعني أنا أحس أنه يعني شيء عجيب صراحة، منتخب مثل الأوروغواي ما يلعب مباريات ودية استعداد لكأس العالم، ايش الاسباب؟
0: يعني اذا ما لعبوا هالمباريات الوديه هذه كان قرار المدرب بيلسا، يعني هو الذي قرر ان لا يلعب. سيتسالني انا يعني شخصيا انا اقول لك ان المدرب المباراه الوديه مهمه لتعرف اين تقف على تشكيلتك وعلى جاهزيه لاعبيك ويكون هناك تفاهم والتصحيح بعض الاشياء وترى مستوى فريقك المنتخبك الان ولاعبيك. ولكن افهم ان يعني المداخل في الملعب في النادي يعني يعطي شعور يعني ان بيلسا لديه يعني اموره ولديه يعني حجته في ان لم يريد، وهذا يمكن غير طبيعي للبقيه.
2: طيب.
0: ولكن هذا قرار مدرب صراحه.
2: استواني وابغى اجوبه سريعه، من اعجبك من المنتخب السعودي كلاعبين؟ ثانيا ما اكثر ما اعجبك في المنتخب السعودي؟ ثانيا اكثر
3: انا
0: عجبني الفريق صراحه، لم اتفاجئ بما قدم المنتخب السعودي. من يتابع تطور الكره السعوديه خلال السنوات الاخيره يعرف ان هذا المنتخب يملك جوده اكبر مما يعتقدها الكثيرون. رايت منتخبا منظما جدا، يعرف كيف يدافع وكيف يهاجم، والذي ابهرني كثيرا يعني الهدف الذي يعني الكره هدف الذي سجله العمري من كره ثابته، يعني الاوروغواي لا يتلقى اهداف من كره ثابته كثيرا، فهذا يعطي ان في عمل في لاعبين ذوي جوده ويعملون ويلعبون يعني خاصه بالروح القويه. ورقم 10 القائد يعني كان يعني لديه جوده، لكن اظن لم يكن يعني في المستوى امس، رغم أنه يملك الجودة لكن أمس لم نشاهده كثيرا. ومن دون أن شك من دون الحارس، بالنسبة لي الحارس محمد العويس كان يعني أعطى درسا يعني صراحة في الصرامة، هو كان رجل المباراة بكل تأكيد.
2: حتى استيواني قال المفروض سالم يستبدل مجلسه، السؤال الأوروغواني المفروض سالم ما كان وضع. دكتور سلطان على المباراة، مباراة السعودية والأوروغواي، مساء الخير أولا، تفضل.
4: مساء الخير مساء عليك أعز الزملاء. أعتقد أنها نتيجة جدا مميزة لمنتخبنا، ولو كنا ذكرنا مثل ما ذكر كابتن فهد قبل المباراة كان التعادل مكسب وأمنية لنا قياسا على ما واجهنا من منتخب أوروغواي، ولكن في يعني عطاء تشد الشوطين. أعتقد أن قدمنا شوط جدا مميز، تراجعنا في الشوط الثاني ومو فقط التراجع مبرر ممكن بالزخم الهجومي لمنتخب أوروغواي ولتغييرات منتخب أوروغواي، ولكن اللي كانت النقطة السلبية الأفكار بعد قطع الكرة، كانت الأفكار سلبية، كان في بطء في عمل التحولات، وهذا الشيء اللي زاد علينا الفطور وزاد علينا كذلك الزخم الهجومي لمنتخب أوروغواي. فأعتقد أنها مباراة كنتيجة جدا مميزة، حضور فني. اعتقد انه من شاهد المنتخب قبل فتره الاعداد او في اخر فتراته مع رينارد وفي هذا الحضور يشاهد تطور كبير لمنتخبنا في الانضباط التكتيكي وفي الروح اللي كانت حاضره، كذلك حتى اعتقد انه الكرات الثابته اللي تطورنا فيها في اللي صنعت منها الهدف، لو تلاحظ تفاصيلها في السابق ما كنا نسجل منها، اليوم او بمباراه الامس شفنا كيف اكثر خطورتنا كانت من هذه الكرات، واضحه الفكره في التنفيذ، واضحه الفكره في الانتشار، واضحه الفكره حتى من يهاجم القائم الاول ومن يهاجم القائم الثاني، فبالتاكيد هذا عمل. ولكن يلام دونيس في تاخير التغييرات، تتكلم عن اول التغييرات في دقيقه 63 والتغييرات بعد التعادل، فاعتقد انها تغييرات متاخره جدا، وكذلك كان محتاج منتخبنا تنشيط الجانب الهجومي خاصه بعد الاندفاع الكبير لمنتخب الاوروغواي في الشوط الثاني، اللي كنت انت ممكن تصعب على الامور بهدف ثاني بمرتده خاصه بما قدمته في المباراه الوديه الاخيره. نتيجه اعتقد ان قدمنا نتيجه جدا مميزه امام منتخب قوي، النقطه اعطتنا فرصه انه اي فوز قادم حيضمن لك التاهل، صحيح كان الفوز ممكن يضمن لك التاهل كثالث ولكن الاحتمالات، ولكن الان هذه النقطه اعطتك اي فوز قادم باذن الله حتتاهل تاهل مباشر.
2: محسسين كان الاوروغواي فريق تصنيفه 50 40 ترى

0: أوروغواي أوروغواي واحد أقوى المنتخبات في أمريكا الجنوبية، ها؟ استغلينا الوضع. طيب العويس، وبروح لك لزاوية ثانية، هل في الكرات اللي كلها ولا كرة مسكها صح؟
1: لا مسك
0: واحدة،
1: واحدة
0: ترى، واحدة اللي خفيفة بس
1: اللي بالرأس،
0: بالرأس. معظم الكرات يتصدى لها وخاصة الهدف.
1: أنا أشوف، أنا ما أدري وش السبب،
0: أبغى أعرف أنت.
1: أنا أقول لك، أنا أقول يمكن ربما الكورة، ربما القلافز حقه في موية، يمكن يمكن أشياء كثيرة يا خالد. أما لكن تقول لي هو نجم المباراة العويس، هو نجم المباراة صح، انه ما يمسك على الهدف يعني فيه المفروض انه يتعامل معها. يعني احنا بالحراس يقول لك نومها الكوره، ما تضربها كذا بالشكل هذا، لا نومها على اساس انها تسقط قدامك، ما ترجعها.
0: انا بكلمك عن الهدف.
1: ايه الهدف،
0: الهدف يقدر ياخذها من مرتين ولا صعبه؟
1: لا يقدر، يقدر ياخذها، بس انه هو التحرك حقه وردة الفعل عنده، تعرف الدقيقة 81 أو الدقيقة 80 يا خالد، يعني التركيز والضغط عليه ترى كثير. العويس طلع كور للعويس، يعني لا نقول احنا والله نقول
0: لا, لا, لا, لا,
1: لا نقول ايه، لا لا، في بعضهم يقول لك والله كل الكور يضرب. هذه هي كل الحراس الحين الآن في أغلبهم كلها يسوون كذا، ربما انه كورة فيها شيء أو خفيفة أو هذا، ما تقدر يعني انه هذا، بس لكن هو من نجوم المباراة هو صراحة.
2: هو شوف، لا شك انه يعتبر نجم المباراة وجهة نظري، لكنه عنده مشكلة في عدم مسك الكرة. تحس الكرة لما تجي كأن فيها كهرباء، يعني في كور معينة. اوكي محمد يقول بعض الحراس انه يردون الكور مثل ما صحيح، الكور القوية اللي مرة تتوقعها انها بقوة، لكن هذه قوية سهلة ما اشوفه يمسك الكرة. يعني ما حدث في الهدف في كرة الجول مثل ما قال محمد، يا ينومها يا يطلعها برا، يعني تطلع على برا، يعني انها تطلع كورنر يطلعها على الجنب، ما يردها بهذه الطريقه. لكن يعني كل حارس له، يعني لا يكون عنده سبب معين في مثل هذه الاشياء،
0: كل واحد له تكنيك.
2: ما في حارس في العالم الا ما هو يتمرن على مسك الكره.
1: 2002 يا خالد الكره سببت لنا مشاكل، الكره يعني ما تمرناها بها الا 10 ايام بس، وشوف لونها وخفتها وهذا، يعني تجيك كل ما تجيك الكرة تقرب الكرة تبدأ تنزل.
0: بس في حديث
2: تكنيك، تكنيك الحارس ولا اللاعب، خلاص مهما كانت الكرة مهما كان القفاز،
1: لا لا لا
2: يقدر انه يمسك الكرة.
1: يا فهد انت كلاعب حن حراس، عندنا قلفزات، عندنا في موية تصير الملعب مرشوش بين الشوطين، يرش الملعب قبل المباراة،
0: يعني كل الكور اللي تصدى لها ولا في ولا كورة يقدر يمسكها. هذا السؤال
1: انا اشوف مخاطرة فيها،
0: مخاطرة
1: اي مخاطرة فيها
0: للأمان.
1: اي للأمان، يعني لو انا محله ما امسك، ممكن تنفلت لان القلفز عندي موية، لازم منشفه على اساس على طول الوقت وانا قاعد امسك.
0: بتطلع
1: لا لا لا على الباب، تحطها عند الباب اكيد معروفة هي، يعني اي حارس
0: ما في مطار،
1: ما قلت الملعب مرشوش، الملعب مرشوش.
0: خلني اسمع السواني، تفضل السواني.
3: انا كنت اسمع ماذا يقول، خاصه يعني كخبير كحارس سابق لدي حق فيما يقول. هناك عوامل كثيره على حسب المباراه، كذلك نفس الشيء موقع يعني لمسليره، كذلك نفس اللقطه كذلك، يعني يعني ان احنا نظن ان عمل الحارس سهل، لا عمل الحارس ليس سهل، لان انا يعني لقطه التدخل او رده الفعل سريعه جدا في هذه اللقطات. فيعني انا محتار كيف انكم ليس انتقاد، ولكن تقولون ان عويس اخطا، لكن هل تذكرتم شفت ورأيتم كم صد من صدات؟ يعني صراحة تخيلوا لو لم تكن صداتها يمكن كانت نتيجة أثقل على السعودية.
0: أنا مع استواني بالنسبة لي خلاص،
3: كان لديه يعني فضل كبير في هذه النتيجة.
0: استواني، شوف يا استواني، والحديث لك وحديث للمستمعين والمشاهدين، مؤمنين هنا على الطاولة أن العويس رجل المباراة
2: صحيح،
0: مؤمنين احنا متفقين انه افضل لاعب في المباراه. اعطيت فالفيردي كانت مجامله ولا كانت تصويت جماهير، لكن مؤمنين ان العويس هو افضل رجل المباراه. تفضل احمد.
2: انا اتفق مع استواني ان كل، شوف الحارس تقييمه الكرات الصعبه، العويس كل الكرات اللي جته صعبه، يعني انا ما اقيم حارس ان عدد الصدات اللي كم مثلا كم صد، لا قيمه التصدي
0: اللي جول وصد،
2: اي يعني الشيء الصعب ما هو شيء سهل. انا في قيمه الحارس الحين، انا وشلون اعرف ان هذا حارس مرمى

0: على مستوى عالي يروح لي للشيء الصعب، ما يروح لي للشيء السهل واقول هذا حارس او احسب له عدد تصديات شيء سهل. لكن العويس لا، تصدى الاربع اهداف محققه
1: صارت يا ابو ابراهيم.
0: يعني شوف انا بالنسبه لي انا
1: خليني اسمع السواني بس،
2: انا اشوفها انا اشوفها
1: خليني اسمع السواني بس.
3: الدقائق التي نهايه المباراه يعني تصديات، هل تتذكرون تصدي فالفيردي؟ يعني صراحة أن الدفاع السعودي دافع بطريقة جيدة يعني، وهذا طبيعي لأن الضغط كبير يعني الكل، يعني الدفاع السعودي تراجع وترك المجال للمنتخب الأوروغوياني للعودة والتغييرات التي قامها بها.
4: طيب أنا أتفق معه، لأن حتى الهدف حق السعودية برضو خطأ الحارس ترى على فكرة.
1: خلي كمل رضا، تفضل كمل رضا، كمل الكلام اللي قاله.
3: نفس الشيء يعني، نفس الشيء من المونديال السابق مع الأرجنتين، وكان نفس الحارس لا تنسوا. وهل تتذكرون يعني احنا كأوروغوايين شاهدنا مباريات الأرجنتين ونعرف يعني ما يقع بين الأرجنتين، فعرفنا كيف قيمة هذا الحارس، شفناه من قبل. يعني صراحة بداية، أنا في رأيي بداية قوية يعني كحارس. الحارس يعطي أنا في رأيي 70% من الثقة للفريق، وهذا شيء جميل. يعني أظن أن حق الحارس لازم أن يعطى بكل حذافيره. أنا صراحة رأيي هذا كشخص من خارج السعودية لا أتكلم.
1: رجل المباراة مرة أخرى هو العويس، ولا فيها نقاش. سلطان بس روح الفهد سريعا واجي لك. سلطان سريعا.
2: أنا أتفق معك أنه رجل المباراة بدون منازع، وأعتقد أنه لم يأخذ حقه في موضوع الجائزة. وأنا أروح على أنه أسلوب اللاعب، تكنيك اللاعب. يعني حتى محمد عنده تكنيك، مرات يرد الكرة برجله، كثير من الكور خطرة يكون بيده، بس خلاص هو تعود على هذا الشيء. وأهم شيء أنه ينقذ كثير من الأهداف. فأي وكل واحد والتكتيك يعني. ما
4: أنا كنت حارس يد يعني على أساس كذا أني متعود.
2: كنت حارس يد قبل.
4: لكن الحين من اللي بقى ترى النقطة؟
1: اللي جاب النقطة العويس
4: صح. الدقيقه اللي فوق
1: والعمري
4: اللي فوق ال90
1: ورجال المنتخب.
4: شو اقول لك انا اللي فوق ال90 خلاص جول رايح.
2: ترى احنا نتكلم على شيء ما انت قلته واحنا نقوله ونكرره. محمد العويس كان نجم المباراه الاول، وهو اللي جعل المنتخب يخرج بهذه النقطه.
1: تفضل السلطان.
5: عبد الخالد انا اعز على كلامكم ان العويس نجم المباراه الاول، ولكن الاشكاليه مو في التصدي وفي عدم مسك الكره. اشكاليه العويس والسلبيه اللي في العويس، واعتقد انه لازم يطورها مستقبلا، وعلى فكره مو من هذه المباراه، من حتى ما قبل 22 في المباراه الوديه الاخيره لمنتخبنا قبل مونديال 22 مباراه الاكوادور وفنزويلا ترى نفس الاخطاء. العويس الاشكاليه يتصدى كحارس بصراحه من افضل الحراس، ولكن توجيه التصدي للمهاجمين هنا الخطا. يعني لو زي كرة الفيردي شو كده التصدي للخارج، وكانت كرة هدف وانقذنا من هدف كنا ممكن نخسر منه، ولكن هدف المباراة التصدي لو كان للخارج ما كان تمريره للمهاجم. هنا إشكالية العويس، هي رسالة كابتن محمد العويس، أنت حارس كبير ومن نجوم المونديال الماضي والحالي، ولكن هذه السلبية لابد أن نتخلص منها، خاصة مع كل منتخب عنده قوة في العرضيات. توجيه التصدي يكون للخارج أو بعيد، تتكلم عن 9 تصديات صحيح، ولكن من 9 6 تصديات كانت توجيهها للمهاجمين، وممكن منها 3 على الاقل قادر يمسكها. فهنا التطور العويس
4: اكثر حارس تصدي ترى حتى الان
1: 9
5: صحيح.
1: تفضل السؤال.
3: انا كمهاجم يعني هم يعني المهاجم دائما هو صائد المنطقه، يعني ينتظر هذه اللقطات، ينتظر هذه يعني مو التصدي، التصدي للحارس اللي يكون دائما ما يستعمل البوكس لابعاد الكره بعيدا او بالرجل. يعني نحن نتكلم على منظومه، اذا الحارس ما اخطا انا ما سجل، واذا انا ما سجلت فالحارس كذلك حيكون هو رجل المباراه. هي كره قدم، هي فيه تداور انتظام في كل مرة. أنا بعد مرات وقع لي كم مرة أن الحارس أعرف الحارس كيف تصدياته. في حراس يلعبون بالرجل أفضل، مثل نوير يعني يلعب بالرجل، لاعبين كما قلت من قبل كذلك، وحارسكم محمد عيا كان يلعب في كرة اليد، عنده هذه التكنيك زيادة. لكن أنا دائما التصدي يكون على برا، وهذا الذي يميز الحراس. وأنا أرى أنا عويس والله صراحة أنه حارس كبير، ونفس الشيء اللي وقع معنا في الهدف الأول كذلك مع
1: صحيح.
3: مع موسليرا
1: لأن أخذنا أخذ موضوع

0: وكذا رجعنا في مرتين ثلاثة. سؤال: لماذا لم يستبدل سالم دونس؟ عطني مبرر فني.
1: لماذا لم يستبدل؟ بالنسبة لي أنا مبرر ما في.
0: وش كان المفروض يكون؟
1: حتى فني وحتى قيادي، على مستوى حتى القيادي داخل أرضية الملعب. اليوم أنت اليوم ممكن ما تكون في الحالة الفنية الجيدة، طبيعي أي لاعب يمر فيها، لكن على المستوى القيادي، على المستوى يعني أنت إعطاء التوجيهات للاعبين والخروج بالكرة. لما تجيك أنت الكرة كسالم، كان أنت اليوم كيف تعرف كيف تمشي الكرة، كيف تستعمل؟
0: ما بدله، أنت مبرر.
1: ما عنده مبرر، أخطأ. أنا بالنسبة لي أخطأ، ما يعني على المستوى الهجومي كان غير موجود، على المستوى حتى الدفاع في الشوط الثاني رغم تغييرات مدرب منتخب الأوروغواي على الجهة اليمنى في الظهير اليمين وفي الطرف اليمين اللي نزلوا بين الشوطين، كان واضح تركيزه على هذه الجهة، رغم أنه ما كان يؤدي دور الدفاعي ومساندة متعب، كان إرهاق لمتعب وإرهاق، وحتى حتى حتى على مستوى على مستوى الحل الفردي.
0: إلى الآن ما أشبعتني ايش المبرر في عدم تبديله؟
1: ما في.
0: يعني مثلا في مبرر،
1: انا قلت لك لا قيادي ولا فني. لا
0: انا اقول لك مثلا كمبرر احمد، ممكن المدرب يرى انه اقرب لاعب يسجل هدف،
1: لا
0: عنده خبره ثلاث اثنين كؤوس عالم،
1: ما
0: يعني هذا المبرر.
1: شوف انا قلت اللاعب الوحيد اللي ما يتغير ميسي، لان ميسي في الدقيقه 99 اذا في زياده
0: وقت. طيب ليش بجلسه؟
1: ما ادري، هذا شيء ما ادري وش المبرر بالنسبه لي، وش القناعه اللي عندي. دونس امس ما غيره، لكن المفروض اول تغيير سالم
0: اول واحد.
1: اول تغيير سالم بالنسبة لي أول تغيير سالم. أول شيء على مستوى حتى يا أبو الوليد، اليوم أنت الشوط الأول كنت تبادر بالهجوم، تستحوذ بعض الأحيان، يعني تبغى حل في الحالة الهجومية. أنت يوم انضغط تحتاج لاعب في هذا في هذه القيمة الفنية، تحتاج مثل الغنام في في في في, في الواحد ضد واحد، في في في المراوغة، في حتى في التسجيل. الغنام يسجل، أيمن يحيى في الطرف اليسار، ممكن عندك كانت عندك خيارات كثيرة. دونس أعتقد
0: جامل، إن جامل سالم،
1: أعتقد إنه جامل سالم،
0: جامل سالم
1: أكيد. أنا بالنسبة لي
0: يعني كان في أول في مدرب.
1: شوف ما في مدرب ما في مدرب بيشوف السوق اللي كان فيه سالم.
0: أيوة،
1: بيشوف السوق اللي كان فيه سالم، لا إلا أكيد أول بيتخذ أول تغيير سالم على مستوى الأداء الفني.
0: فهد لك ساوية أنا وتكمل خلاص، عندك شيء تكمل فيها؟
1: هذا بالنسبة لي يعني أنا بالنسبة لي دونس جامل سالم في إعطاء الوقت لأنه يلعب مباراة وما كان يغيره.
2: أنا ودي ما أقول رأيي لما أسمع رأي محمد الدعية في هذا الموضوع.
3: تقول أنا السؤال لك موجه.
2: طيب على كل لك على كل أنا أعتقد إنه دونس كان يحتاج إلى قرار شجاع، والمدرب الشجاع دائما ينقذ جنوده أو عناصره، ودونس فشل في هذه المباراة في كثير من القرارات، سواء بإدخال دماء جديدة أو هذا أحكي على التغييرات المبكرة.
0: أبغى مبرر فني لماذا لم يستبدل سالم.
2: يا أخي أنا أستغرب صراحة، أنت مدرب، اللاعب أمامك هل هو يقدم مستويات ولا أنك لازم تساعده بأنه لا تجعله يستمر في مثل هذه الأخطاء؟
0: إذا كان إذا كان إذا كان مقتنع
2: يعني
0: إذا كان مقتنع أن
2: شو ما نبي نتكلم نقول والله في نجوم كبار تغيروا، إيش معنى؟ شفنا مثلا يعني حسام حسن أخرج شو اسمه
0: محمد صلاح
2: كان بالإمكان أنك مفروض لاعب لم يقدم مستويات، لم يشكل خطورة، أخطاء في التمرير، يجي مرات لاعب يكون هابط، أنت مفروض تساعده في هذا المستوى، يعني تساعده وتخرج من هذا المستوى. أنا أعتقد أنه ما كان شجاع المدرب أنه يتخذ مثل هذا القرار، مثل قرارات كثر في هذه المباراة.
0: سريعا
3: أنا مش ما أتفق معهم أصلا، لأن طريقة لعب المدرب لو تحط 1000 لاعب محل سالم نفس الأداء بصير. ليش؟ لان كله راجع الفريق كله ورا
2: بنزاقي هذا
3: يعني، وحتى
2: نفس الطريقه
3: بنزيما اختفى مع انزاقي، وهو بنزيما افضل لاعب العام.
2: ما له دخل هذا،
3: انت تضرب في نفس طريقة الرجوع هذا يعني صعب جدا على، يعني هو مهاجم اللي معنا صح؟ طيب يلا إذا طريقة المدرب، إذا
2: طريقة المدرب في حمل الكرة، طيب سالم حمل الكرة أكثر من مرة، سالم بالتمرير يخطئ.
0: خلينا نسمع الثواني فهد.
4: أنا مع الكلام الذي قاله محمد.

0: محمد هناك لاعبين يعني على حسب الطريقه التكتيكيه الذي يحتاجها المدرب، يقول لك هذا يبقى يعني في منطقته يمكن ياخذ للاعب اثنين، لان خاص لا فنيات لا يملك جوده، لكن اجل لم يكن في يوم يسالم وكل شهنا وشهنا يعني تقريبا، لكن يعني نتكلم عن الفريق اللي لازم يكون متقدم. اللاعب لم يكن يعني اللاعب الفريق الدوري المنتخب السعودي كان متاخر، كل لاعبيه كانوا متاخرين، خاصه
1: صحيح.
0: انا شاهدت شاهدت مباراه من خارج، يعني ما اتكلم على الاوروغوياني، ان السعوديه لعبها في الشوط الثاني ما ساعد سالم لانها تراجعت، فكيف يلعب يعني؟ هل يجري وحده في المنطقه؟
1: سؤال استواني، هل سالم كان في الشوط الاول جيد؟
2: لا.
0: كان يلعب يعني دفاعيا يحاول ان يساعد، يعني ياخذ الكره يعني يحاول مساعدة أصدقائه يعني زملائه في الكرة، ويكون كلاعب زائد يعني المنتخب السعودي تراجع، فهذا الذي
3: اللاعب الكبير، مع احترامي الشديد لبعض الآراء، لكن أنا أشوف أن اللاعب عندما يحمل الكرة يجب أن يتخذ القرار أكثر من النظام التكتيكي اللي هو يحمله. إحنا شفناه حمل الكرة أكثر من مرة، شفناه أخطاء بالتمرير، شفناه يعني ما أنت تتكلم على لاعب خبرة، لاعب كبير، لاعب ما هو شجاع في الارتدادات ولا في اتخاذ القرار.
0: أكيد لم يكن يعني في يومه اليوم، أنتم تعرفونه جيدا، ربما أنتم ترونه يعني بحكم الموسم مع فريق الهلال بعدين مع المنتخب، فهذا يختلف. يعني انا نتكلم ان يمكن تكلمتم على بنزيما وانزاغي، انزاغي دفاعي، فهذا يمكن اثر كذلك على سالم.
4: بس انا بعطي وش القوه والميزه اللي في سالم؟ الواحد ضد واحد، المهاره، التمرير، هذه اشياء ما يملكها المدرب، يملكها اللاعب. انت امس في قرارات واحد ضد واحد كان سيء في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، قرار في التمرير كان سيء. الاشياء اللي مفروض يملكها المدرب اللي هي تنظيميه، مفروض انه يساعد الظهير، ما كان يقوم فيها. يعني الاشياء الفرديه اللي يملكها غير جيد، والاشياء الجماعيه اللي كان يطلب منها غير مؤدي. فهنا هنا هنا السؤال، انا اتكلم على الاشياء الفرديه اللي يملكها كان سيء.
1: سلطان والله لا اعطيك المساحه، سلطان لو انت مدرب المنتخب السعودي تستبدل سالم؟
5: نعم استبدل سالم.
1: ليش
5: استبدل سالم؟ قياسا على ما قدم سالم من بدايه المباراه وخاصه في الشوط الثاني. لكن ممكن المبرر عند دونيس انه قيمه سالم، اسم سالم، هيجبر دفاع الأوروغواي على الأقل في رقابة سالم. نقطة ثانية ذكروها الزملاء، أعتقد أنه كذلك أكبر ما ضرنا في الشوط الثاني ترى مو التراجع، فكرة التحول من قطع الكرة من أول خط من خط الدفاع ما كانت في فكرة منظمة أو هدف على اللعب على التحولات، أو على الأقل مهاجم في المساحات خلف الأظهرة بحيث أنك ترجع خطوط الأوروغواي لملعبهم. اعتقد ان سالم كانت اقل مباراه له لا خلاف، ولكن قد يكون مبرر دونيس انه سالم قيمه كبيره، ممكن انه على الاقل رقابه من نظره الاوروغواي تراجع. تفضل.
4: طيب انا اقول انه لاعب في عمر 35 سنه وعنده هبوط في بعض المستويات في كثير من المباريات الماضيه، انا ما اقول لا ما يشارك بالخبره اللي يملكها، بحمله للكره مرات، بالسرعات اذا كان في الفورمه اللي هو موجود فيها، لكن صراحه امس لا احد يختلف اختلاف كامل انه كان بالمفروض انه يتغير
1: الاول
4: من بين الشوطين او بدايه الشوط الثاني، تاخر كثيرا، كنت تحتاج انت منتخب في ظل دفاعك المتاخر، في ظل انك تبغى تلعب على التحولات، ما كان هناك لاعب شجاع، ما كان هناك لاعب سريع، كان موجود عنده بالاحتياط انك تستخدمهم في مثل هذه الحالات، في ظل هذا الاندفاع الكبير من الأوروغواي والمساحات المتواجدة، أنت متراجع بدفاع متأخر، ولم تعمل ولا عندك أدوات تساعدك للتحولات واللعب السريع والانطلاقات، ما كانت موجودة لا في فراس ولا في سالم. فلذلك أنا أشوف أنه يعني اللي بيوصل له محمد أنه يقول لا سالم جاي كويس، والخلل مو فيه، الخلل في التكتيك المطروح من المدرب.
1: كل واحد صحيح.
4: أنا بعلمك لحظة شوي، أسلوب إنزاغي
3: انزاجي يختلف عن اسلوب ترى دونس. انزاجي دخله على العمق، لكن سالم لعب اللي كان يلعبه طول حياته، يلعب على لاعب الطرف، لاعب طرف جناح، كان لاعب جناح حقيقي. فكيف تجي انت تقول لي التكتيك هو اللي ياثر في اداء اللاعب؟ يعني هذا اللي انا ابغى اوضحه.
6: انت لاعب يا فهد صح، في بعض المدربين يجونك يحطوا لك مركز ما هو مركزك صح ولا لا؟
3: انا دونس لعبه في نفس المركز اللي هو لعب فيه.
6: خلك من انه كلمه انه لعبه، لكن انا اقول لك طريقه حتى يوافقني الراي.
3: ما عليك
6: يعني ما هي ما هي ما هي عمليه
3: الراي. يعني ايش لعب سالم امس؟ ايش لعب
6: يا اخي؟ اقول لك انا
3: الفريق جاوبني ايش لعب سالم امس
6: من بعد يعني يعني يعني الحين احمد عطيف يقول لازم واحد مهاري، افضل لاعب مهاري بالمنتخب سالم الدوسري.
3: ابو عبد العزيز
6: اسرع لاعب بالمنتخب سالم الدوسري.
7: وش قلت اذا انت يمكن انت ركز معي وش قلت؟ انا قلت لا، وش ميزه سالم؟
1: مهارة وسرعة.
6: لا بداية كلامك، بداية كلامك
3: تحتاج
6: تقول بدل سالم لاعب مهاري، وهو سالم لاعب مهاري الأول.
7: أنا وش قلت؟ سالم لاعب مهاري، لاعب في التمرير، لاعب يسجل، ثلاثة أشياء هذه يملكها اللاعب نفسه. إمكانياته أمس وش سووا في هذه الإمكانيات؟ كان سيء في الحل الفردي، كان سيء في التمرير، كان سيء في التسجيل. يعني نحتاج لاعب بنفس القيمة مهاري. مين اللي فيك؟
6: أنت
7: مين
6: اللي فيك؟
3: ولا حسني ولا حتى
6: بالنسبة لك لاعب مع مكاوم على الظهير.
7: لا ما وشو
6: والله طيب تحسسني يعني لاعبين مع مكاوم
7: يعني طيب ما لا لا ما ندخل
6: يعني فريق منتخب
7: يعني شوف إذا صار سالم سيء
6: عنده لعيبة وعنده
7: أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز أنا ما قللت من الأورجواي، أنا أتكلم عن مستوى اللاعب. مستوى اللاعب مهما كان تلعب ضد الأورجواي ولا ضد مكاو
6: زي ما تقول. لا يا حبيبي الفريق ما اعطاك تلعب امس الفريق هذا.
7: الشوط الاول كنا نلعب، الشوط الاول كنا نلعب، الشوط الاول كنا نلعب، كنا نهاجم. مين اللي كان فيه؟
6: لا نقدر نقول والله طريقه المدرب.
7: ابو عبد العزيز، ابو عبد العزيز يوم كان في الهلال سالم كان يقول مندش مفروض يبدا اساسي على سالم، سالم سيء لازم يتغير. الحين يقول لا ما يتغير.
6: جت فتره، جت فتره نزل سالم ما شيء طبيعي. طيب
7: وامس كان سيء.
6: لما اجي العب انا، لما اجي العب قدام الأورجواي
1: بالطريق
6: لو العب قدام الأورجواي فريق قوي، احنا نبغى التعادل. يعني قبل لا لا لا شو اسمه، انا مكلمك المغرب
1: قول التعادل،
6: يلا التعادل ممتاز. الحين صار لا الحين ما
7: انا ما دخل. انا تكلمت عن النتيجه، سؤال كلمتك عن النتيجه.
1: لا يطلع
7: انا اتكلم يطلع
3: انا اتكلم انا لعب سالم تقول التكتيك، وش لعب سالم تقول مدربين.
6: انت قلت لي انزاجي، قلت لك بنزيما
3: وش لعب عليك
6: ما ظهر مع انزاجي.
3: امس سالم وش لعب
7: امس؟ وش
1: لعب؟ سؤال سريع بس لأنه بروح فاصل بعده وأبغى أجوبة سريعة. ممكن نشاهد سالم على دكة البدراء سلطان مستقبلا؟ ممكن يستغني عنه فنيا؟ هذا السؤال.
5: ممكن يتبدل إذا استمر على نفس الأداء، ولكن كبداية لقاء أعتقد أنه إذا اسمح لي يبدأ المباراة القادمة.
1: أستواني هل من الممكن ان يستغني عنه بقيمه لاعب بقيمه
0: سلاح؟ حسب ما تتكلمون يعني لاعب مهم للمنتخب السعودي، يعني اظن ان عن المدرب يمكن ان يقوم به، لكن يعطيه سيعطيه دقائق اذا فيه بديل له. هل لديكم لاعب بديل لسالم يملك نفس المواصفات؟ فهذا يمكن يقرب يفرق. هذا هو يعني كل لاعبين المهمين يمكن في مداوره، هذا طبيعي، كل شيء وارد، يعني المداوره موجوده. لكن ننسى ان اللاعب في اي وقت يمكن يحدد لك الفارق. هذا كذلك.
1: اذا اذا اذا اذا اشراكه
0: يعني المدرب إذا تركه فهو يعرف ماذا يريد، وآمن بأنه يمكن أن يحدث فارق.
1: إشراكه ضروري على حسب السواني وسلطان. سريعا فهد.
3: أنا أحب سالم وأحب لعبه، وأعرف أنه يعني عنده تفرد بالأسلوب الرائع اللي يملكه، لكن أنا ضد أنك لما تكون سيء أني ما أغيرك. أغير الآخرين ولا أغيرك؟ ما تجرأ أني أغيرك؟ أنا ضد هذا المبدأ. ويتي اللاعب أنه ما يكون في يومه، لكن لذلك لازم أني أكون
1: أبغى أجوبة سريعة.
7: بعض القرارات حماية للاعب وللفريق. يعني أنت بإمكانك، أنت ما تشرك، مو إنه سالم إنه ما هو القيمة الفنية، تحمي اللاعب.
1: تفضل السواني.
0: أنتم تتكلمون على لاعب تعرفونه جيدا، وهذا إضافة كذلك للمنتخب بكل تأكيد.
1: احنا عارفين ان سالم هو اهم لاعب في المنتخب السعودي، اهم لاعب كقائد، اهم لاعب كقدرات فردية، اكثر لاعب ممكن يسجل انه هو سالم.
6: في أي ثانية؟
1: ما
6: في أي ثانية من
1: المباراة؟

0: دليل احنا مؤمنين.
1: هذا احنا مؤمنين
0: مؤمنين بدكم في يومك أبطلعك. هذا وطن، هذا منتخب.
1: من البديل؟ من
0: يا أخي عندي سلطان منتج أكثر جراءة وأكثر سرعة وأكثر تحول. الغنام عندك ألف لاعب.
2: الغنام كان نجم الفريق.
3: أيمن يحيى، أيمن يحيى وجابوا سالم الدوسري. يلا خذ.
2: لا أنت بتقارن بالمقارنة. لا لا لا
0: في أيمن أبو عبد العزيز.
4: طيب خلي خلي خلي نروح الفاصل، خلي نروح الفاصل بعد الفاصل. الجماهير تظلم تألق الأخضر، العاطفة تحسم الجازة وتظلم تألق العويس.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس.
6: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة لولا. هذا سعود عبد الحميد ومتعب الحربي وتواجدهم الاستواني. الحديث عن نونيز والله صراحة ريح دفاعنا أمس. كيف لاعب يشرك لاعب ما لعب من 3 أشهر؟
7: بصراحة داروين نونيز لم يظهر تقريبا في المباراة، لعب الشوط الأول فقط، لم يكون مؤثرا داخل منطقة الجزاء مثل ما قلت ولا في بناء اللعب، لمس الكرة 7 مرات فقط ولم يلمسها داخل منطقة السعودية إلا مرة واحدة. هذا يعطي أن خاصة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار وضعه في الفترة الأخيرة. داروين لم يكن لاعبا أساسيا بشكل ثابت هذا الموسم على الهلال، وبعد استبعاده من الدوري لم يشارك أساسيا في البطولة الآسيوية، وهذا قد يؤثر على الإيقاع والحساسية التنفسية. كمهاجم تحتاج إلى دقائق، تحتاج إلى ثقة، تحتاج أن تكون داخل نسق المباريات الكبرى باستمرار. ومع ذلك أوروغواي تحتاج إلى داروين أفضل بكثير في المباريات القادمة في كأس العالم. المهاجم لا يمكن أن يختفي 45 دقيقة بهذا الشكل، صراحة أمر غريب يعني، والأرقام تقول هنا كل شيء يعني كما قلت أراح لعب أراح دفاعكم صراحة، لأن لم يقلق دفاعكم
6: والله مريح بالنسبة لك. أنا إن شاء الله كل

0: مباراة ضد الأوروغواي يلعب نونز أمامنا إن شاء الله نقول يا استوان، وليس تقليلا من نونز لأن ما لي حالة نونز. فهد، أول هدف لك في تاريخك في كأس في تاريخك مع المنتخبات يكون في كأس العالم، وتكلم على هدف العمري، ترى أول هدف له مع المنتخب السعودي.
1: أنا أعتقد أن استمرارية للمستوى اللي كان يقدمه في هذا الموسم، كانت هذه المباراة الأولى له الرسمية في كأس العالم، أنه يقدم مستوى عالي. لا انا اقصد لك انا اقصد لك انا اقصد لك انه يعني كاول مباراه له بكاس العالم هذا، انه استمراريه لهذا المستوى العالي. انا اعتقد الهدف حاول اكثر من كره في قبل الهدف، يعني كوظيفه مركز تقييمه عالي جدا في هذه المباراه، يعتبر من نجومها، لا في قراءة اللعبة، لا بالاستلام والتسليم، لا كشف الملعب، لا بالدور الهجومي اللي قاعد يقدمه، ووصل إلى أنه سجل هدف المباراة.
0: الهدفين للمنتخب سالم الدوسري 3، في كوس العالم سالم جابر 3، فؤاد النور 2، عبد الإله العمري أول مدافع يسجل للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. دكتور تقول لي حديث عن كنو، تفضل.
2: أعتقد كأنه قدم مباراة جدا كبيرة على مستوى التكتيكي والانضباط التكتيكي مع دونيس، وتحديدا في طريقته لما يبقى بالشامات وخلفه سعود، أعتقد أكثر ما نجحها كأنه. ولما أتكلم حتى كأرقام، لما نشوف أرقام كأنه في المباراة، من أكثر اللاعبين تدخلات دفاعية في المباراة بشكل كامل، 9 تدخلات بين تشتيت واعتراض وتدخل، كذلك أتكلم عن كسب 5 كرات ثنائية من 7، كسب 4 كرات من 6 هوائية، ساهم في الهدف شفنا كيف الرأسية. فأعتقد أنها من أكثر المباريات اللي قدم فيها مستوى كبير كنو، وإن كان في نجوم للقاء فأعتقد أنها بين كنو والعمري والعويس هم أفضل اللاعبين، وأعتقد الانضباط الدفاعي اللي قدمه كنو قدم مباراة كبيرة جدا.
0: الحسن تبكتي مدافع المنتخب السعودي مع مراسلنا عبد الهادي المستادي.
3: الحسن، أنت ما شاء الله دائما

0: كانت المباراة لك؟
1: نفس ما قلت، ما في مباراة سهلة. أنت تلعب مع أفضل المنتخبات.
0: المباراة القادمة بالفوز، كيف تحضيركم المباراة؟
1: نحضر المباراة القادمة نفس أي مباراة، نخش كل مباراة نطمح الثلاثة نقاط. إن شاء الله ربي يوفقنا وناخذها إن شاء الله بإذن الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق.
2: كمبكتي مدافع المنتخب السعودي، ثنية ممتازة كانت بينه وبين عبد الله العمري. الخيبري، خلينا نشوف بس قبل ما تتكلم عليه، نشوف الخريطة حق تمريراته، عفوا صورة تمريراته، هي تمريرة واحدة أو ثنتين للأمام، الباقي للجانب أو للخلف.
3: وهذا سبب، يعني هذا سبب دائما، يعني يمكن أتكلم أنا لما يقول عندك اللاعب رقم ستة، اللاعب رقم ستة اليوم أنا أحتاج، يمكن إحنا قاعدين نشوف منتخبات
2: ترى يعني ملعبنا كذا، يعني رايح هنا للجهة هذه مو للي وراء.
3: أنا يعني ما هو ترى ما هو مباراة هذه، كل الموسم الخيبري هذا
2: يعني كان مشكلة أمس.
3: إيه أكيد مشكلة، ترى اليوم رقم ستة اليوم غير يغير لك الفريق. يعني أنت اليوم رقم ستة وش تحتاج فيه؟ هل اللاعب يلعب تحت الضغط؟ هل لاعب يلعب بتمريرات للأمام يكسر خطوط الضغط؟ ما هي موجودة هذه الميزات. يعني حتى على المستوى اللي يقول دفاعيا ترى الدفاع تنظيم. يعني حتى أمس لو الكنو كان أفضل على مستوى الافتكاك وعلى مستوى التمرير وعلى مستوى المساعدة.
2: المباراة القادمة يشارك ولا لا؟
3: أنا بالنسبة لي وقلتها قبل المباراة هذه إنه ما يشارك، وهو سبب يعني حتى أحيانا الحين المباراة لما تيجي الشوط الثاني في ضغط من الرقواي تحتاج لاعبين إيش؟ يستحوذ على الكورة يمشي اللعب، ما في.
2: محمد، وأنا أشاهد تبديلات دونيس يعني فاجأني في شغلة. التبديلين الأولين موجودة، بس التبديلات اللي في الدقيقة 93 ومع حالة منتخبنا هذه، يا أنه مقتنع بأداء المنتخب أو أن البدلاء ما في ثقة فيهم.
4: أنت شوف الهدف الأورجواي متى يا خالد؟
2: لا، التبديلات اللي في الدقيقة 93 ونص.
4: 93 أقول لك أنا، يعني كله ضغط، يعني باقي 10 دقائق غير الوقت اللي
2: ليش ما
4: هذا
2: بدري.
4: وهنا النقطة، هو ماشي مع مباراة صح ماشي، لكن يوم شاف الضغط والأورجواي قاعد تضغط لازم الملعب يلعب على التعادل يا خالد.
2: اقول ليش ما بدل بدري؟
4: هذا هو هذا السؤال، هذا يرجع له هو هو هو شايف
2: الاداء،
4: هو شايف، هو يمكن هو انت تشوف شيء يا خالد وهو يشوف شيء ثاني. التكتيك داخل الملعب عنده حق شو اسمه حق الفيديو، يعني عارف وش اللي هذا يعطيه التعليمات ويعطيه كل شيء يا خالد. يعني ما تقدر انك تقول والله لازم تبدل، يعني دخل ناصر وشوفنا سعود عبد الحميد وبوشل، يعني التغييرات كلها يبغى يحافظ على النتيجه.
5: انا اقول قراراته ما كانت سليمه دونيس في هالمباراه، يعني الاستنزاف اللياقي كان واضح للاعبين، فكان بالمفروض انه يدخل دماء جديده. فريق انت شايف انه صار يهاجمك يحاول يعدل النتيجه، ليش ما دخلت لاعبين عندهم شجاعه عندهم في التحولات استغلال هذه المساحه؟
2: ممكن مقتنع في الاداء
5: يا رجل، تغيير انت تغير لي ابو شامات تدخل لي بوشل، ما حد تسويه هذه ابدا في ظل هالمساحات الموجوده لديك صراحه. انت متذات روح تلعب لي محور ثالث، تنزل لي ناصر، ما عنده يا صراحه. قراراته كانت سلبيه وساعدت على نتيجه المباراه انها والحمد لله انها صارت بس تعادل
2: ممتاز.
3: انا اعتقد انه ما تجرى وخاف بالنسبه لي، يعني انه هو يمكن فكر انه يحاول ينزل دماء جديده في وسط الملعب وخاف، قال دام المباراه ماشيه لين الحين ما سجل الاورجواي خلني استمر اغير على المستوى طيب. الدفاعي، وهذا كان خطا. طيب المفروض يكون عند الجرأة.
2: استواني سريعا، هل فالفيردي يستحق رجل المباراه بصراحه؟ لان رجل المباراه ترى يختار اكثر من لاعب يتم التصويت الجماهيري لها، هذه جائزه غريبه من الفيفا، تصويت جماهير وليست تقييم. هل فالفيردي يستحق رجل المباراة؟
6: أنا بالنسبة لي شخصيا يعني رأيي رجل المباراة كان محمد العويس، هو الذي كان أظن لأنه كان فعال، لأن تصدياته هي التي غيرت المباراة، هي التي حافظت على النتيجة، يعني أنقذ الفريق وكان يعني تقريبا يعني هو النجم من دون أن شك. فالفيردي كذلك قدم مباراة جيدة لكن في الشوط الثاني، لكن محمد العويس كان احد نجوم المباراه، قام بتصديات مهمه وبعضها كان حاسم بلحظات ضغط الاورجواي كحارس، لم يمنح الثقه فقط للمدربين للمدافعين، بل اعطى المنتخب السعودي شعورا بان النتيجه ممكنه حتى عندما زاد الضغط الاورجواي. تصدياته كانت من اهم اسباب خروج السعوديه بنقطه صراحه. بالنسبه للكلام الذي قلته صراحه ان كان عليه ان يقوم ببعض التغييرات، لكن انا كاورجواياني يعني يمكن عجبتني طريقه لعب المدرب وترك الأفضلية لنا للضغط، لأن يمكن البلوك تراجع وترك علينا الفرصة للضغط أكثر على الفريق السعودي. يعني كذلك يعني نتكلم عن المباريات كذلك، أن المدرب يعني إذا علي نختار فأختار بدون شك محمد العويس.
2: محمد العويس فالفيردي لاعب منتخب الأوروغواي، ماذا قال بعد المباراة؟
7: Bueno, creo que nosotros pensamos en nosotros, regalamos, hay que ser sinceros, regalamos el primer tiempo, no jugamos como habíamos trabajado, no es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho y bueno, se notó, cambió todo, la mentalidad, la intensidad de todos los jugadores, de todos nosotros. Atacamos más, presionamos más, empujamos más y bueno, agradecer el apoyo de la gente que fue fundamental hoy.
2: فالفيردي رجل المباراة، وهذه أغرب أنا من شيء من فيفا، عفوا
5: لا تقييم ولا تمريرات صحيحة، كان عنده
2: تصويت جماهير، لا ترى تصويت جماهير مستقيم، تصويت جماهير
5: يمكن عشان الأكثر كانوا موجودين،
2: الفيفا يبحث عن
5: الأوروغوايين كانوا موجودين الملعب، مالين الملعب كله،
2: لا لا لا تصويت جماهير من برا عن طريق الأونلاين، لذلك الجماهير السعودية ترى عبارة عن تصويت في موقع الفيفا، ادخل واضغط مباراة اسبانيا، اضعوا اي لاعب سعودي يكون رجل المباراة، روح صوت ليكون لاعب سعودي هو رجل المباراة. غريب، قرار غريب من الفيفا، ها تروح للعاطفة والاكثر شيء في العالم ياخذ رجل المباراة، شيء غريب جدا من الفيفا. استيواني قبل ان اودعك لسؤالين موجودة عندك، عارفك الارتباط اللي عندك، تتابع الدوري السعودي؟
6: تتابع؟ لأن عندي بعض الأصدقاء، أنا كلاعب لأن أتدرب يوميا ولعب مباريات، فبعض مرات أشاهد خاصة مباراة الكبيرة، أنا شاهدت يعني أنا كلاعب يعني تطور كثيرا، يعني لما تفاجأ ولهذا قلت لكم لما تفاجأ بما قدم المنتخب السعودي، لأن من يتابع تطور الكرة السعودية خلال السنة الأخيرة يعرف أن هذا الملك يملك جودة، وخاصة ما قامت به دولتكم من جد باللاعبين، وهناك رقم الذي أثار انتباهي كذلك، يعني أن هذا يعني اللاعبين الذي قدموه صراحة، يعني اللاعبين الذين يلعبون عندكم يلعبون في الدوري السعودي، وهذا شيء مهم، لاعب فاقد يلعب في لانس، وهذا هذا هذا يرجع لقوة الدوري السعودي، يعني نتكلم على دوري الذي أعطى ست يعني سادس دوري الذي أعطى أكثر لاعبين 49 لاعب تقريبا في هذا المونديال، يعني ولا ننسى أن كل لاعبين الكبار الذين يلعبون في الدوري السعودي مع منتخباتهم الدولية هم اللي يحملون شارة القائد، فهذا يكفي أن الذين بعض الناس تشكك في بعض المرات في مشروع السعودي، لا لا هناك جودة، هناك أنا بعض المرات بالصدفة أشاهد مباريات، يعني أظن لا يوجد إذا هناك منتخب آخر لديه هذا يعني السمة أن لاعبين محليين يلعبون في الدوري المحلي ويقدمون هذا الأداء، صراحة أرفع لكم القبعة.
2: بكل تأكيد مشروع بدأ ولن ينتهي، الفرق اللي تتابعها في الدوري أو تشجعها في الدوري السعودي في فريق معين تتابعه تشجعه؟
8: bueno الهلال
6: الهلال واحد واحد يعني النصر والنصر كذلك، انا لا اريد ان سمعتكم جيدا واعرف واعرف هذا اعرف ان اتكلم كذلك، النصر اليوم
5: الموسم
6: كان النصر كان بطلا،
5: هناك لاعبين
6: هناك لاعبين يلعبون رقيب، هذا انا اظن ان في الطاوله هناك فيه كثير نقاش بين النصراويين والهلاليين، وهذا واضح، وانا احب انا اظن ان الدوري كل مره يتطور ويبهر وليس يتطور فقط، يتطور
2: ويبهر. تتابع الهلال اللي سمعتك ولا لا؟
4: اكيد اكيد انا سمعته زين،
6: داروين لان صديقي داروين بهذا السبب اشاهد بالمباريات لانه زميلي. دائما نحن الاوروغوايين لما كنا خارج يعني دائما نتابع ونحفز ونشجع يعني اصدقائنا زملائنا في اي يعني في اي دوله نتابع زملائنا، يعني هذه طبع الاوروغوايان، يعني دائما

0: يتابع أصدقائه في أي مكان يعني تقريبا.
1: استواني لاعب المنتخب الأوروغوياني ولاعب كأس العالم 2014-2018. شكرا لك ونلقاك إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لك استواني.
2: Buenas noches.
1: Muchas gracias, ha sido un placer. Un saludo para todos. Buenas
3: noches, ya نتصبح على خير. هي هذه بالارجواني.
1: بعد الفاصل. حسابات مفتوحة على مصراعيها، مجموعة الأخضر تعود لنقطة الصفر والكل في قارب واحد.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاد، منصة الأولى. أكثر لاعب المنتخب السعودي قطع المسافة أمام الأوروغواي مصعب الجوير 10 كيلو و900 متر. عبد الله الخيبري 10 كيلو 900 متر، ترى الجوير دقيقة 63 السبدل ما شاء الله. سالم الدوسري 10 كيلو فاصلة 4، فراس البركان 10 كيلو، محمد أبو الشعمات 9 كيلو فاصلة 8. إذا طيب هذا اللاعبين، ولسه البقية أقل من 9 كيلو 10 كيلو، يعد معدل عالي جدا.
5: هذا اللي قالوا لك الأرقام خداعة، ايش اجري 10 كيلو ولا لي فائده في ال،
4: من هو اللي يجري 10 كيلو ولا فائده؟
5: اكثر اللعيبه اللي انت قلت اساميهم دول،
4: وانا اللي قبل
5: فراس، لا اللي تو ذكرت اللي ذكرت انا قلت
4: اعطينا اللي ذكرت
5: اللي قاعد تقول اساميهم تو
4: اعطيناهم،
5: يعني فراس على مصعب على كان ادائهم او مستويات اللي قدموها ما كانت بذيك الصوره على قدر ما هم في ذلك. انت مرات الارقام تجي تقول لك مشى 10 كيلو، طيب ايش ايش عطفا على الاداء اللي انت قدمته، على اللي انت يعني يعني يعني سببته للخصم؟
4: الكره مو جري بس،
6: الموضوع مو جري، ما يجرون يعني. انت تمريره واحده تنهي لك مباراه،
7: هذا يعني هذا اللي نقوله على سالم.
6: لا سالم جرى
7: تمريره واحده،
6: سالم جرى 10 كيلو، هذا ميسي يسويها يعني، هذا ميسي يسويها.
5: انت محمد، انا
6: محمد
5: انا استكثر على هذا الكلام، لا تخلينا بمظهر، احنا هذا منتخب وطن،
7: منتخب وطن. هذا مشكله اذا انت اذا انت الحين خارج يعطيك ارقام 10 كيلو 10 كيلو تقول على على على غير
6: إيه في، لا في جري، في جري ابو ابو ابو ابو عبد العزيز. احنا ما قلنا، احنا قلنا في ارقام غير احيانا مو منصفه، الحين مو منصفه. طيب عبد الله العمري، عبد الله العمري جرى 10 كيلو ما جرى 10 كيلو، كم من نجم مباراه صح ولا لا؟ العويس جرى 10 كيلو، ما هو الارقام هي
8: الرقم
6: المدافع. اي بس انا اقول لك
5: وحتى المدافع
6: رقم، انا ما عندي مشكله انك تذكر رقم. الحين مصعب جرى 10 كيلو، جرى 10 كيلو 10 كيلو وشوت ونص ويمكن 15 دقيقه، كان تمريراته صحيحه، كان مفيد في الشوط الاول، كان على مستوى الاستحواذ جيد،
5: ترى على فكرة
6: كان يساعد في
5: الجري. الجري مفروض انت تجي على على لعبه وسط اكثر مثلا،
4: هم لعبه وسط دول.
5: لا لا لا انت تتكلم على روس حربه، تتكلم على فراس، تتكلم على مصعب، تتكلم كل ما ذلوا روس حربه، تتكلم على سالم لما دخل بعد بعد التغيير كراس حربه، يعني كان انت تتكلم على انه مساحات كانت فاضيه.
7: الحين الخيبري، الخيبري الحين الخيبري ترى جندي مجهول في المباراه، ما هو لازم اني الحق ورا الكوره، ترى انا كلاعب ست
6: جندي مجهول شلون
7: كلاعب ست توقف
6: كلاعب ولا تمرير
5: هذا هو ولا تمرير زي الناس على يا اخي جامات من اسوء من اسوء المباريات اللي لا وانت تقول جاري ما شفته في المباراه جرب ايش يجري كذا
4: احنا اللي ما استمر الكوره الشوط الثاني
6: لا بس انا اقول لك
5: هذا المشكله هذا المشكله
6: ابو ابو ابو ابو عبد العزيز دقيقه وش اللي جندي مجهول على على ايش
7: لا زي
6: وش
7: التمرير زي
6: يا حبيبي
7: زي طرا
6: الكوره تغيرت
7: كاس العالم 94
6: يا اخي 94
7: هذا هذا
6: ما يبقى 30 سنة 32 سنة قبل 32 سنة يا أخي يا أخي لاعب أبو عبد العزيز بقول لك نقطة بس في هذه النقطة يا أخي لاعب منتخب المغرب 18 سنة 6 كم تمريرة صحيحة وكم جرى ومفيد للفريق تقول لي جندي مجهول
7: يلا يلا تقول لي
4: طيب سلطان خلي اسمع سلطان عفوا دكتور
7: عفوا اضرب لي بالمغرب
4: تفضل يا دكتور تفضل يا دكتور
9: اول شيء معدل الجري هذا يختلف من مباراه تكون انت مسيطر فيها هجوميا او مباراه تكون انت فيها دفاعيا فلو تلاحظ معدل الجري هذا مباراتنا كانت دفاعيه اذا الادوار الدفاعيه وذكرت نقطه مصعب ودفراس ادوارهم الدفاعيه من منطقتهم الى الدفاع هذا الشيء ما صنع لهم الرقم الكبير النقطه الثانيه للخيبري اعتقد انه صحيح ما يعني ما لا يظهر كثير وممكن ينتقد في مرات ولكن مباراه امس ترى قدم مباراه كبيره في التغطية لما تتكلم عن قطع مسافات كبيرة لما تقول قطع مسافات كبيرة ترى قطع مسافات كبيرة
5: الخبير طلع اسمه موضوع
4: ثاني واحد ثاني واحد
9: فتتكلم مباراة
4: جماعات خلنا نسمع سلطان وبعدين بجيلي خلنا نكمل يا دكتور تفضل
9: فلما تتكلم الخبير قطع هذه المسافات الكبيرة ترى مباراة دفاعية قطعك المسافات يمنع زوايا التمرير للمنافس ما يصل المنافس لمرماك بشكل جيد
4: ممتاز
9: فصحيح
7: هذا اللي نتكلم
9: أنا دقيقة عالي جدا
4: خلي كمل فكرته وبعطيكم
9: لا تفضل
4: تفضل دكتور خلص بس
9: لا خلاص كده كمل
7: أنا بس أنا شوف أنا مع كلام مع الدكتور الدكتور فعلا قال الكلام فيه فيه فيه بعض الأحيان إنك تشوف الأماكن الفاضية تلعب فيها يعني لما تصير بخصم وحنا دفاعيا لاعبين دفاعيا امس طيب. شيء طبيعي انه فراس يجري 10 كيلو الدور الدفاعيه سالم كم تقول 10 كيلو الدور الدفاعيه صح. يعني الارقام هذه كلها صحيح لكن احنا ما
6: كلها ادوار دفاعيه في بعض عندك ادوار هجوميه طيب
7: ما عندك
6: ادوار هجوميه
7: الفريق اللي قدامي
6: الفريق سويت فيها
7: الفريق اللي قدامي قوي
5: لو قمت بالادوار الهجوميه كان طلعت بالصوره اكثر
4: من اللي يتحملها
5: يعني انا
4: ما انا محملها لاعبين ليش المدرب ما يتحملها
5: حتى صحيح. انت لازم عندك حلولك الفرديه لازم تكون عندك حلول يعني متعب لما اعلن انطلاقه المنتخب السعودي ورجوع الى المباراه في الدقيقه 35 عندما هاجم بالهجمه اللي شفنا كيف حلوله وانطلق بالهجمه اللي من بعدها رجع المنتخب واحيا مرات الحلول الفرديه للاعب فوق التكتيك فانت تقول لي دور دفاعي انت تلعب في المباراه عشان دور دفاعي بس طيب لما تحمل الكرة شو تسوي؟
7: أجبرني الفريق اللي قدام
5: إني أجبرك إنك أنت تتراجعت أنت تراجعت بطريقة كان عندك حذر وتراجع دفاع متأخر بشكل عجيب يا رجل
4: طيب أحمد أعطي رأيك سريع
6: أنا أشوف أنا رأي أبو أحمد يحترم إنه قال إن الخيبري من أفضل اللعيبة أمس أول شيء أنت اليوم لما تتواجه ضغط أول شيء منتخب الأورجواي ما لعب في العمق كان يلعب على الأطراف وبالعرضيات عشان انه يمنع منطقه التمرير منطقه التمرير بالنسبه لمنتخب الاورجواي اساسا المنتخب كان في على قوس 18 ما في اي منطقه تمرير بتكون موجوده في العمق
5: الشيء الثاني
6: اي صحيح الشيء الثاني في الحاله الهجوميه الحين انت استفدت من انك انت تستخلص الكوره الحاله الهجوميه اليوم انت تبغى تنقل الفريق من حاله لحاله زي ما

0: وين الشوط الأول كان يسويها مصعب؟
1: تقييمك لاحظ
0: أنا إيه؟ أنا تقييمي 5 أو 4
1: 4 من 10
0: بالنسبة لي. الشوط الأول لما أنت تقول
2: لعيبة نص، المشكلة لاعب نص ولاعب نص ويدرون وش اللي بالنص كيف تجري وكيف تجري.
0: يا أخي أنا ما أتكلم عن
3: شيء، كيف أجري؟ أعرف عندي دور هجومي ودور دفاعي، أعرف
4: اللي خليك انت ذكرت ان انا قلت ان الخيبري من افضل اللاعبين امس، انا ذكرت افضل اللاعبين امس 3 كنو العمري العويس.
0: لا انت ذكرت المباراه صح ولا لا؟
4: ذكرت انه قدم مباراه كبيره، قدم مباراه كبيره دفاعيه. يعني انت ذكرت نقطه
0: انه قدم مباراه كبيره، يعني معناته نجم.
3: انا ما اشوف، انا
5: يعني مش تختلف يا جماعه، ترى اختلف.
3: ما نعترض
0: ابو احمد،
3: لكن هذا صوت لي راي زي ما احمد قال راي. انا اشوف ان الخيبري امس ما طلع بذيك الصوره عادي، يعني ما هو
4: دور هجوميه يتحملها المدرب، ما يتحملها اللاعب.
0: الادوار الهجوميه لما تجينا الكوره، لما تجينا الكوره يا ابو احمد
4: كان متراجع بدون اي فكره هجوميه. طيب. مو فقط لاعب اللي كان عنده فكره هجوميه، كل المجموعه ما كانت عندها فكره هجوميه.
0: احنا الشوط الاول
3: نرضى باي شيء، نرضى باي شيء.
0: ابو احمد ادوار هجوميه، انا لما تجيني كوره انا كمحور 6 العبها للظهير، هذا دور هجومي. هذا المدرب هل يقول لك انت يا الخيبري لا تلعب على قدام، العب للظهير ولا ارجعها للسنتر؟ الدور الهجومي لما يجيني انا العب لك كوره في عمق الملعب،
3: انت ولا تنطلق.
0: انت كمحور 6 تدور على المنافس ولا تدور على بابي؟ هذا دور مدرب ولا دور لاعب؟
1: تمريرات.
0: انت لما تجي تمتلك الكوره عندك خطوط تمرير للامام تلعبها بالعرض، هذا دور لاعب ولا دور مدرب؟
4: كابتن احمد، مع احترامي لك واحترام رايك، اتفق معك، مع احترامي لك واحترام رايك، الخيبري في النصر خصيص مدرب ويلعب اساسي في المنتخب، في المدرب السابق رينارد والخيبري يلعب، والمدرب الحالي دونيس والخيبري يلعب،
3: يعني اسوء السيئين. يعني خلينا نقول ان اسوء السيئين، يعني ما عندنا افضل، ليش نرضى باي شيء احنا يا دكتور؟ احنا ليش نرضى باي شيء؟ يعني اذا كان اسوء السيئين ما في احد يلعب، انه

0: كفاية.
1: أنا أسألك ليش تونسي لا؟
0: قناعة قناعة يمكن يمكن يمكن قناعة. والشيء الثاني ممكن بدلا ما مقتنع فيهم أو إنه يشوفهم مو بأفضل من خيبر. لكن بالنسبة لي أنا أول واحد يلعب ناصر وكنو.
1: مراسلنا أحمد الجابري في ردة فعل الجماهير في جدة ولحظة تسجيل الهدف الجنونية.

0: شفت المنتخب اليوم؟
1: والله قدم مباراة حلوة صراحة، كنا نبغى الفوز لكن إن شاء الله المرات الجاية الحمد لله على التعادل.
2: مستوى ممتاز جدا، وإن شاء الله الفوز على إسبانيا ورأس الأخر والتأهل يا رب.
0: في مجال اليوم إن المنتخب يفوز؟
3: في مجال، بس المنتخب تراجع، المنتخب تراجع تراجع ما له داعي
4: صراحة. هم رفعوا الآمال علينا في البداية، يعني خلاص كنا شفنا الفوز في النهاية. يلا يلا يلا بس يلا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في اسبانيا، باذن الله ضد اسبانيا الفوز مره.
5: المستوى يطمن بخير، والمجموعه نفسها تطمن بخير، كلنا في نفس النقاط، وباذن الله نقطه كمان زياده ونروح فيها ان شاء الله على الاقل مركز ثالث، نتاهل من افضل الثوالث.
0: راضي على المستوى؟
6: والله راضي، بس والله عندي عتب على سالم. بس الله يخليك يا سالم، احنا نحبك انت اسطوره الهلال واسطوره السعوديه، بس لازم تحركها شويه.
7: هذا الحديث الجماهير في جدة بعد المباراة والاحتفال، المباراة القادمة أمام إسبانيا يوم 21/6 الساعة 7 مساء في توقيت السعودية، 12 ظهرا بتوقيت أتلانتا أو أمريكا، الرأس الأخضر السعودية الساعة 3 فجرا يوم 27 إسبانيا. بنستمر بنفس الوضع دكتور، وضع الشوط الثاني ولا الأول؟
8: أعتقد أصعب مباراة، ولكن إذا ظهرنا بالتنظيم الدفاعي اللي بدينا فيه في الشوط الأول، أعتقد أنه حتكون بداية جيدة، وحيكون حضورنا على المستوى الفني جيد، وإن كانت مباراة صعبة خاصة بعد تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر. حتكون مباراتنا حتدخل بالتشكيل الأساسي بشكل كبير من هيامال ويليامز، فأعتقد أنه حيبدأ بكل حلول الهجومية.
7: هذه إحصائية الشوط الثاني ستطلع، صدق اللي يقول لك على باب واحد كانت على باب واحد. أنا مستغرب الدونس وتدخلات، أنا بالنسبة لي وتأخير في التدخلات. 22 تسديدة ترى في الشوط الثاني، هذا ثاني أعلى رقم حدث في كؤوس العالم كلها، رقم حدث 78، هذا ثاني أعلى رقم تسديدات في شوط واحد. 22 تسديدة للأوروغواي في الشوط الثاني مقابل تسديدتين للسعودية، 75% السيطرة للأوروغواي مقابل 25% السعودية. العرضيات 37 للأوروغواي في الشوط الثاني فقط مقابل واحدة للسعودية. الركنيات 12 ضربة ركنية للأوروغواي مقابل 0 للسعودية. محمد
9: ليش أنا أشوف هذا دليل على أنه فشل وسقطة لدونس، اختيار قرار في الدفاع المتأخر بهذه الطريقة لا شك أنه بيكون في كل أنواع الأرقام لصالح الخصم. أنت جعلت فريقك أمام 18 ولا عندك تحولات ولا عندك، يعني ماني عارف كيف تبغى تحافظ، يعني الفريق اللي قدامك ما هو هجم أمام إسبانيا، وش بتصير هالأرقام هذه إذا هذا الأرجواي اللي ما لعبوا المباريات؟
7: ترى الشوط الثاني،
9: أي الشوط الثاني بالطريقة هذه كيف أنت تبغى تلعب أمام
10: المنتخب الإسباني؟ حضرت منك قبل المباراة قلت أنك أنت ترجع دفاع متأخر كذا كذا بتعرض نفسك، حتى لو الفريق اللي أمامك أقل من يعني من أقل الفرق في في في, في من مرشح في كأس.
7: كيف نبني على نتيجة الأرجواي محمد للمباراتين القادمة؟
11: المباراتين القادمة شوف،
7: أو المكتسبات اللي طلعت من الأرجواي،
11: الأشياء هذه الأخطاء اللي صارت بالمباراة الأوروغواي، رجوعنا المبالغ فيه والأرقام هذه اللي أنت ذكرتها، هذه كلها أكيد أنه دونس يبي يشوفها ويبي يقراها ويبي يشوفها ويبي يشوف جلسة مع اللاعبين، جلسة فيديو دائما كل بعد المباراة يشوف الأشياء اللي قاعدة تصير، يعني ما هي مسألة.
9: عشان كذا كنا زعلانين لأن المباراة كانت متناول يدينا.
11: بس أنا بسألك بعد أنت بتقدم 1-0، وش الطريقه اللي بتلعب بها؟
9: طريقه اني العب بدفاع متوازن.
11: كيف متوازن؟
9: بدقيقه اني اطلع
11: الفريق اللي قدامي، الفريق اللي قدامي
9: ضاغطني. انت تعرف ان الارجواي احسن منتخب يلعب العرضيات، طيب. تعرف انه جيد في الكرات هذه معروفه، انت تروح تعطيه المنطقه اللي هو يبغاها.

0: عدم التعادل. أنا فايزين 1-0 قدام بلجيكا يذكره فهد. أنت قدمين 1-0 كلنا رجعنا ورا.
1: لا ما رجعنا.
0: كلنا بنحافظ.
1: ما رجعنا.
0: كم ما رجعنا.
1: ما رجعنا.
0: نلعب كرة مرتدة.
2: إيه بس إذا استلمت الكرة أنت تدافع ما عندي مشكلة، بس إذا استلمت الكرة وش كان وين كانت الفكرة؟ هل انت قاعد تطلع بالتحولات؟ هل انت قاعد تبذل اللعب بالاستحواذ؟ هل انت
3: يعني زي الشوط الاول هل هل هل الاسباني اعلى من اوروغواي والاوروغواي اعلى؟
1: اسبانيا اكيد لا شك.
3: هذا يا مو سؤال،
1: انا اقول لك اسبانيا. انا احنا
3: يعني اذا اذا اذا
1: شكل انا متخوف انا متخوف من شيء واحد، المباراه القادمه تمنعنا حتى من المركز الثالث من نتاهل كمركز ثالث كنتيجه. انت تتكلم لذلك لذلك المتناول في مدر
3: لو نخسر من اسبانيا 10 لا سمح الله 10 وتفوز على الرأس الأخضر 1-0 نتائج.
1: وش يضمنك أنك إذا هزمت من 10 من أسبانيا؟
3: لو سمح الله لا ما في 10.
1: ومنتخب رأس الأخضر في أول مشاركة قعد منتخب أسبانيا.
2: طيب ما قصرت. أنا أشوف تعادل الرأس الأخضر مع أسبانيا هو صعب موقفنا.
3: صحيح.
2: نتيجة أمس بالنسبة للمنتخب كانت إيجابية جدا. طيب. لكن تعادل الرأس الأخضر هو اللي حطنا في.
3: ممكن. مراسل محمد الخبية في الرياض بالتحديد في البوليفارد سيتي مع الجماهير أثناء. وبعد مباراة منتخب السعودية والأوروغواي.
4: كيف المباراة اليوم؟
5: حلوة.
4: مين أفضل لاعب عندك؟
5: العويس.
4: العويس؟
5: إيه.
4: كم تعطينا من 10 العويس؟
5: 3000 من 10.
4: 3000 من 10؟ ليه؟
5: ولو في أكثر كان عطيته.
4: نجمة. أنا بالنسبة لي أرى أن الشوط الأول كان منتخب عنده فرص هجومية، الشوط الثاني أنا بالنسبة لي سلمنا من أنهم ما سجلوا هدف ثاني.
6: تعادل يعني أحسن السيئين صراحة أشوفه أنا من ناحيتي. كان لدينا
4: وش كان ينقص منتخبنا اليوم؟
6: مهاجم، ما في مهاجم. الحمد لله طب للدقيقة 90
7: أول شيء الصوت رايح من الشوط الأول المباراة دون
4: الساعة. صوت رايح من الحماس ومن
7: الحماس والتشجيع.
8: العويس حارس العريض وما ما فوزنا للعويس في مباراة الأرجنتين ومباراة هذه.
4: بابا يقول لك زعلان. ليه زعلان؟
9: لأن كل مرة يعطي كل الأرجوان كل الأرجوان، وحتى لما لمس اليد الأرجوان هو ما سوى شيء. المفروض إنه يعطيهم لمسة يد بس هو ما قال شيء.
4: زعلان على الحكم يعني.
9: إيه.
3: وماك حق أنا زعلان على الحكم، بعد زعلان عليه في الدقائق الأخيرة. ها أعطاهم دقيقة ونص لما جت هجمة مرتدة للحمدان على طول صفر الحكم الإيطالي. بعد الفاصل العراق والنرويج والأردن يواجه النمسا والجزائر ترفع راية التحدي في وجه ميسي ورفاقه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟

0: فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد منصة الأولى. إذا نتائج مباراة اليوم، السعودية والسنغال 1-1 انتهت، إيران ونيوزيلندا 2-2، فرنسا والسنغال، السعودية والأوروغواي 1-1، إيران ونيوزيلندا 2-2، فرنسا والسنغال 3-1 لفرنسا. دكتور، على فرنسا والسنغال
1: من الشوط الاول، اعتقد ان فرنسا من ابرز المرشحين على مستوى البطوله، اعتقد انه يمتلك نجوم كبيره خاصه على المستوى الهجومي وخاصه كذلك حتى احتياط دكه، فنتيجه اعتقد انها مبرره لما يمتلك فرنسا من نجوم ولا لما يمتلك كذلك من ترشيح للوصول لابعد يعني في هذه البطوله.
0: مبابي اليوم سجل هدفين ووصل الى 14 هدف وعلى بعد هدفين ليكون هداف العالم تاريخيا. كلوزا هو هداف العالم اللي موجود، لكن مبابي على بعد هدفين بيحقق هو ولا ميسي؟ ميسي نزل تحت.
2: لا اعتقد انه بيحقق.
0: لسه يعني
2: هذه اول مباراه اكيد انه بيحقق. المنتخب الفرنسي منتخب قوي يا خالد،
0: لسه باقي له كاس عالم ثاني
2: بعدي برضه صحيح على صغر سنه، كاس
0: عالم اكثر
3: لا صغر سنه يعني
0: 27 هو الان.
3: انا اتوقع يقدر يوصل كاس عالمين اثنين ممكن.
0: طيب خلينا بس عشان نقفل الملف هنا، برجع للمنتخب السعودي على الأوروغواي. أكثر اللاعبين تمريرا، أعطينا التمريرات الموجودية الصحيحة ولا التمريرات بشكل عام؟ أعطوني إياها وش التمريرات الصحيحة ولا بشكل عام؟ تمريرات ناجحة
1: صحيح.
0: كانوا 33 فهد الجوير 24، سالم الدوسري 24، عبد الله العمري 23، تنبكتي 22.
4: كاب المفروض انه اكثر من كذا. انا اشوف يعني لو كان منتخبنا بالشكل اللي كنا نتوقعه على الاقل في المباريات الوديه اللي احنا شفناها، لكن انا اعتقد ان الطريقه والنهج اللي اتخذه دونيس في مثل هذه المباراه من بدايه المباراه في الدفاع المتاخر والحذر الشديد جعل انها تغيب كثير من الارقام.
0: نواف بوشل مدافع المنتخب السعودي مع عمر سنة عبد الهادي المسادي.
5: مساء الخير كابتن نواف، اعتقد انه لعبنا شوط اول كويس، الشوط الثاني ممكن الريتم اقل شويه بس النتيجه مرضيه. انت كلاعب كيف شايف المباراه اليوم والنتيجه؟
6: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. اظن التعادل عادل، زي ما قلت قدمنا شوط اول كويس لكن الحمد لله ان شاء الله نركز في مباراتنا الجايه باذن الله.
0: هذا حديث نواف بوشل مدافع المنتخب السعودي بكل تاكيد، وحديثه عن المنتخب السعودي. طيب سؤال وابغى جواب سريع، هل نحتاج البركان في المباراه القادمه او من الممكن يبدل؟ محمد،
2: لا اعتقد انه بنفس التشكيل
0: ما راح يغير،
2: حتى
0: اداء البركان اللي امس
2: اداء دفاعي و10 كيلو جاري امس، يعني راس حربه يجري 10 كيلو، تعرف انه عنده النواحي الدفاعيه اكثر من الهجوميه.
0: اجل لاعب لمدافع راس حربه،
2: اقول لك انا لاعب مدافع راس حربه. انا اقول لك يا خالد، انت تقول بيغير دونيس قاعد يشوف اشياء يمكن انت ما تشوفه يا خالد داخل الملعب، يعني قاعد اللي هو يعني انت فايز 1-0 والشوط الاول والشوط الثاني ضاغطك الفريق، ايش تبغى يسوي؟ طالبه بهدف ثاني قدام فريق قوي، قدام منتخب قوي زي الأوروغواي.
4: انا ما ابغى لاعب 9 دائما اشوفه معطي الباب

0: ظهره. أنا ما أبغى لاعب يجري في مناطق أخرى غير وظيفة مركزه. أنا أبغى يقرأ الفراغ، أنا أبغى يطلب كور طويلة، أنا أبغى يعتمد على حلوله. صراحة فراس يجب أنه ينتبه لنفسه كثير، لأنه سائر يقوم بوظائف مراكز أخرى. التكتيك سيقتل.
1: طيب وذا المدرب يا فهد طلب من الشيء هذا،
0: لكنك أنت برضك أنت من يعني تكمل عمل المجموعة، لا تنسى هذه النقطة. أنت مهاجم، يجب أنك دائما تروح للمساحات تطلب الكرة، دائما وجهك أمام الباب، مو كل كرة معطي المرمى الخصم ظهرك وترجع الكرة وتقوم بأدوار دفاعية. ستنسى أنك مهاجم، بكرة يقول لك العب ظهير، لعب ظهير
2: يلعب
0: ظهير، هذا أنت قلت العب ظهير. فلذلك أنا قاعد أشوف أنه يعني صراحة الصادق يوجه بما يخدم اللاعب ويخدم الوطن.
2: الفيتو فيها شاك دورين غير منصة تكس. أبو إبراهيم يقول المختصر المفيد، كيف يتجاوز الأخضر موقع إسبانيا؟
0: يبغى لك مجموعة
3: وروح رأس الأخضر،
0: يبغى لك مجموعة وروح وحماس رأس الأخضر صراحة. يبغى لك يبيلك مجموعة كلهم يقومون بالأدوار اللي قاموا بهم.
2: احنا الأخضر وهذاك الرأس الأخضر،
0: احنا الأخضر كله ما اختلفنا، بس تبغى لك روح وحماس ولعيبة 11 لاعب او 10 لاعبين من رأس الحربة.
2: ليش مكبرين إسبانيا يا جماعة؟ محسسين إسبانيا شيء مرعب.
3: ما نكبر إسبانيا، مو مكبر إسبانيا، حنا منا برضو منا بالمنتخب اللي الرأس الأخضر صحيح، بس توفق الرأس الأخضر
0: صحيح
3: 20 تسديدة على الحارس
0: صحيح، وقائم يعني كذا والحارس كم
3: الشوط الثاني المنتخب الأوروغواي كم تسديدة العويس كان حاضر. الشيء المهم أمام الفرق اللي زي كذا، أنت لما تكسب الكرة لا تخسرها بسرعة، لا تخسرها بسهولة مهما كان، يعني حاول انك انت تستحوذ نفس. شوف الراس الاخضر كان عنده فكره في التحول، كان عنده فكره في النقاط الضعف في منتخب اسبانيا، لكن ان منتخب اسبانيا انك مو انه صعب، لا ممكن تطلع معاه بنقطه.
2: طيب انتم شايفين الاعلام الموجوده في جميع المنتخبات بشكل معين الموجوده طبعا قبل الافتتاح، ورينا الصور قبل الافتتاح قبل دخول اللاعبين والنشيد الوطني، العلم الوحيد ولله الحمد اللي مو على الأرض، والسبب أعطينا الصورة الواضحة، ترجع لكم الآن الصورة الواضحة، ليس على الأرض، هو العلم الوحيد المرفوع عن الأرض، والسبب لفظ الجلالة شكرا للاتحاد السعودي. شوفها واضحة، نوقفها مخرجنا من فضلك. الاتحاد السعودي خاطب الفيفا وتم التعامل مع هذا الجانب، شكرا له، ولفظ الجلالة لا يلمس الأرض. محمد
1: يعني تشكر أول شيء الاتحاد السعودي، يشكر عليها صراحة أن راية التوحيد أعتقد أنها ما تصير في الأرض، وهذه ترجع لوزير الرياضة طبعا بعد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وياسر المسحل، أعتقد قاموا بشغل جبار أنه ما تكون بالأرض، وأعتقد أن هذه خطوة مهمة بالنسبة لنا كمسلمين.
2: تفضل فهد.
0: القوة لا للضعف، هذه قوة ومكانة دولتنا الله يحفظها وحكومتنا الرشيدة.
2: طيب والله أنا وصلني الخبر امبارح جلست أضحك الفجر، أضحك صدق. رينارد مدربة لمنتخب تونس، أضحك عارف ليش؟ من المدرب اللي بيقبل بهذه الفترة دكتور؟
4: أعتقد أن قرار قال غريب بعد أول مباراة، ولكن هذا شيء متعود على المنتخب التونسي. في عام 98 منتخب تونس بعد مباراتين أقال المدرب ووضع مدرب آخر في آخر مباراة. طيب. اختيارك لرينارد ممكن لخبرته.
2: أنا أتكلم رينارد، هل يعرف لاعبين المنتخب التونس وتقريبا عنده تمرينين
4: حيكون التغيير معنوي ونفسي من اللاعبين مع المدرب، ولكن كان معرفته باللاعبين أعتقد أنه خطأ، خاصة أنك أنت لاعبين أنت
2: ما عندي وقت فهد، بس بروح مباريات الغد عشان سريعا. مباريات الغد اللي تلعب الساعة 1 الفجر بالتوفيق للعراق، الأردن، للجزائر، المنتخبات العربية، العراق، النرويج الساعة 1 فجرا، الأرجنتين، الجزائر الساعة 4 فجرا، النمسا، الأردن الساعة 7 مساء. أبدأ توقعات سريعة لمباراة العراق والنرويج. سريعا
1: تعادل.
0: أنا أروح مع النرويج
2: سريعا.
3: النرويج لكن نتمنى إن شاء الله تعادل،
2: كلنا نتمنى العراق
3: لكن فنيا لكن
2: النرويج.

0: نرويج دكتور
1: النرويج
0: النرويج انا مع النرويج واحد تعادل واحد التعادل والباقي اربع النرويج. المباراه الثانيه مباراه على صفيح ساخن. ترى قبل المباراه في مشاكل بين الجزائر والارجنتين. ها دكتور سريعا.
1: تعادل
2: ميسي ورفاقه.
0: ميسي
3: كنا نتمنى الدول العربية، لكن إن أروح مع الأرجنتين.
0: ميسي ولا محرز؟ ميسي ولا محرز؟
3: لا ميسي.
0: ميسي
2: هذا يحب محرز، يحب ميسي.
0: ميسي
2: من أول الحلقة هو يضرب مثل
0: أربعة ميسي واحد التعادل ولا لا؟
2: لا لا لا ميسي أنا ورفاقه.
0: ميسي أجل سلطان
1: أنا
0: تعادل. طيب سريعا سريعا المباراة الأخيرة مباراة الأردن والنمسا. محمد
2: مع النشامة.
0: النشامة لا تبغى توقع الأماني يا رب قول له إيه سريع.
2: توقع تعادل.
0: تعادل
3: أروح تعادل.
0: النمسا. النمسا سلطان.
1: النمسا
0: وأنا أروح النمسا. ثلاثة النمسا اثنين تعادل وبالتوفيق للمنتخبات العربية. قول يا رب نتائج ممتازة كما فرحت المنتخبات العربية حتى الآن قطر والسعودية ومصر. دكتور سلطان محمد الدعية فهد الرافي أحمد عطيف لما نخلص الهواء كملوا النقاشات على خير. موعدنا غدا بحول الله.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين بل إلى أشخاص واعين.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: الكأس الحالية للمونديال والتي صممت عام 1974 تمثل شخصين يرفعان كوكب الأرض، توصف بتحفة غازانيغا. هذه النسخة تحمل سراً في قاعدتها، فاللوحة المخصصة لحفر أسماء المنتخبات الفائزة حتى نسخة عام 2038 فقط. بعدها سيكون الفيفا مجبراً على تعديل القاعدة أو ابتكار لوحة جديدة لاستيعاب أبطال المستقبل.
2: كأس العالم.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر وحياة كل أتباعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: دخيلك لا تغمض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، اكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. طيب 29 ياتيكم من الاحد الى الاربعاء العاشرة مساء. يا مساء الخير والسعادة والبهجة، واكيد تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم. انا مريم العمري، الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيتابعونا في كل مكان، نرحب فيكم اكيد ويا هلا وسهلا، ويسعد اوقاتكم بكل خير وسعاده، واكيد اوقاتكم تمطر وردا. برضو حاب انوه في بدايه حلقتنا انه يعني سوري منكم، عندنا الواتساب في مشكله تقنيه، فانتم ممكن تشاركونا اكيد وتكتبوا مشاركاتكم على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو ممكن على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. أكيد أرحب فيكم، يا هلا وسهلا بالجميع. طيب اليوم خليني نبدأ، أو خلينا نبدأ الموضوع للدكتور عبد الله بن سلطان

تباعي استشاري الطبي النفسي قال إيش قال؟ قال خطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول. كيف؟ يعني الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات بشكل كبير، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل على ما يواجهك فعليا. هذا القبول لا يعني اليأس، أوكي، بل هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك.

الشيء اللي بيصير، بس أحيانا نخاف من الشيء اللي لسه ما صار ونحن قاعدين نحطه في بالنا. نخاف من بكرة، نخاف من النتائج، نخاف من الاحتمالات، من القصص اللي ممكن تصير أو اللي ما راح تصير أصلا. فنعيش معارك كاملة داخل عقولنا بينما الحياة ما زالت في بدايتها، أو المشوار أو الموضوع أو إنه ممكن هذا كله ما يصير أصلا. يعني بكل بساطة هذا هو موضوع. أكيد في دراسات نفسية وعلمية وسلوكية في هذا الموضوع. اليوم هذا هو موضوعنا، ما هو أكثر شيء مجهول قاعد يقلقك وتفكر فيه كثير؟ هل أنت من الناس اللي بتفكر دائما في كل الاحتمالات؟ وكم مرة اكتشفت أن الشيء اللي أنت خايف منه ما حدث وما صار، وبالعكس ما في أحسن منه؟ وما هي الطريقة اللي أنت بتتبعها في حياتك اللي بتساعدك على التعايش مع المجهول؟ هذا هو موضوعنا اليوم. أكيد تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج حسابات الخاصة. أكيد ترحب فيكم منصة إكس وسناب شات، ونغني مع سلطان ونرجع.

0: 20 على جدة اف ام.
1: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، نرحب فيكم. أكيد أنتوا بتسمعونا في الحرف التاسع والعشرين، تقدروا أكيد تشاركوا على الدي أم دايركت مسج في حساباتي الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. نعتذر اليوم الواتساب في مشكلة، فروحوا هناك وشاركوا، يا هلا وسهلا فيكم. طيب اليوم نتكلم عن الخوف من المجهول، وممكن بخطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول، وخطوات كثير. هذا هو موضوعنا اليوم. من الناحية النفسية، خليني أقول العقل البشري دائما مبرمج على البحث عن الأمان، ولهذا السبب لا يحب الغموض، ما يحب النهايات المفتوحة، يبغى يعني ملف يسكر هذا الملف، يبغى يعرف نهايات الطريق، يبغى يعرف النتيجة. فلما ما يعرف إيش اللي راح يصير، يبدأ بصناعة الاحتمالات، يبدأ بصناعة الأفكار، يبدأ بصناعة الأوهام. والمشكلة أنه أغلب هذه الاحتمالات عمرها ما تكون إيجابية، دائما سلبية. لهذا ممكن إحنا فجأة كده نلاقي نفسنا قاعدين نقلق من أمور ما حدثت أصلاً. فهذا الشيء اللي يعني بيصير. طيب ليش البعض ممكن يخاف من المجهول؟ بعض الأشخاص بيخاف من المجهول أكثر من غيره. كلنا أتوقع يعني كإنسان يعني كلنا نخاف من المجهول، بس نسبة الخوف تختلف. البعض يقول خلاص زي ما تيجي تيجي، يعني اوكي، يعني مو في يدي، يعني انا ما في يدي، انا اعرف ايش راح يكون في بكره ولا الاسبوع اللي بعده ولا الشهر ولا السنين الجايه. البعض لا، يكون عنده نسبه الخوف اكثر. طب ليه؟ دحين نعرف ليه. ليش البعض يخاف اكثر من غيره من موضوع البكره، من موضوع المجهول، من موضوع الشيء اللي ما صار؟ لانه احيانا البيئه تاثر في هذا الموضوع، في تنشئة الإنسان. البيئات اللي فيها كثير من التوتر والمشاكل، البيئات اللي فيها الاستقرار قليل والمليئة بالمفاجآت المؤلمة، هذا الشيء يؤثر في شخصية الإنسان، فيتعلم دائما إنه هو يتوقع الأسوأ، يحط أسوأ الاحتمالات، وكأنه يحاول يحمي نفسه. لكن في الحقيقة هذا الشيء يرهقه، لأنه هو

عاش في بيئة مستقرة، ما عاش في بيئة مطمئنة، وفي كثير من المفاجآت المؤلمة الغير جيدة، فارتبط عنده هذا الموضوع بالخوف. طيب، يمكن في البداية تكلمنا قلنا إنه قبول المجهول لا يعني إنك أنت سلمت وقلت خلاص. أحياناً الاعتراف يكون مريح إنه مو كل الأمور ممكن تكون تحت سيطرة هذا الإنسان. يعني في فرق بين إني أنا استعد للمستقبل وإني أعيش تحت المجهول أو أسير لهذا الموضوع. في دراسات نفسية، نعم في الكثير والعديد من الدراسات النفسية والسلوكية في هذا الموضوع. طيب، في دراسة لجامعة كامبريدج قالوا إنه الأشخاص اللي بيعانوا من صعوبة تقبل الوضوح أو عدم اليقين أكثر عرضة للقلق والتفكير المفرط والضغوط النفسية من غيرهم. قالوا إن الخوف من المجهول قد يكون أحد المحركات الأساسية للأمراض النفسية أو للقلق المزمن، وهذا الشيء كله رح ينعكس أكيد لمشاكل صحية. طيب، إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الخوف، ومش أي خوف، الخوف من القادم، الخوف من المستقبل، محاولة الإنسان سيطرته على الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. مو كل شيء نقدر إحنا نتحكم فيه ونسيطر عليه، في أمور كثير في الحياة أكبر مننا، وما علينا لأننا إحنا نساير هذا الوضع أو أننا إحنا نكون في هدوء ونسلم في النهاية الأمر لله عز وجل. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا على سناب شات، يقول رسالة اليوم: لا تجعل قيمتك مرتبطة برأي الآخرين فيك، فبعض الناس يرونك بعين تجاربهم لا بعين حقيقتك. اعمل الخير وطور نفسك وامضي في طريقتك بثقة، فالشجرة المثمرة ترمى بالحجارة لكنها تظل تعطي الثمار. مسائك يمطر وردا. مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، ومساءاتك وأوقاتك وكل مستمعين الكرام تمطر وردا وأخبار سعيدة يا رب. طيب إيش أكثر شيء مجهول ممكن اليوم أنت تخاف منه؟ وهل أنت من الأشخاص اللي بيفكروا في كل الاحتمالات؟ كم مرة اكتشفت أنه كل اللي قاعد تفكر فيه ما لي أساس من الصحة؟ أكيد أستقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في منصة إكس أو سناب شات، ويا هلا وسهلا فيكم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا بك يا سلمان، ومساءاتك كلها خير وسعادة. يقول الموضوع اليوم حقيقي جاف وقته وعلى الجرح. يقول أنا اكتشفت أنه أكثر الأشياء اللي خوفتني في حياتي ما كانت يعني موجودة، أو بتكون موجودة لكن مو من الأحداث نفسها، بل من القصص اللي صنعتها في مخيلتي وفي رأسي. شكرا على لطرحكم هذا الموضوع. شكرا لك يا سلمان، وأكيد زي ما أنت قلت طبعا أحيانا إحنا نكبر القصص ونعمل سيناريو وأفلام، وفي النهاية ما يصير شيء. هو جميل أن الإنسان يضع كل الاحتمالات ويفكر في أكثر من اتجاه، لكن برضو كمان يكون متوازن، يكون في وعي ويكون في توازن. طيب نورة من مكة، يا هلا وسهلا. طيب نورة بتقول أحيانا يكون المجهول أجمل مما نتوقع. يا سلام، صح، أحيانا المجهول على فكرة بيكون أجمل مما نتوقع. خلينا نكون متفائلين، يعني نحاول نكون متفائلين. تفائلوا بالخير تجدوه، ما عند الله يكون أجمل دائما.

أفضل. أحيانا إحنا نشوف سيناريو معين وحاطينه في بالنا إنه هذا اللي المفروض يصير في القادم الأيام، لكن يريد الله عز وجل إنه يغير القصة بشكل كامل. وتأكد إنه أي تغيير هو في صالحك 100%، لأنه في النهاية الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا كل الخير. الحياة لم تبنى على اليقين الكامل، ولو عرف الإنسان كل ما سيحدث له لفقدت الحياة جزءا كبيرا من معناها. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا إلينا الآن، وأيضا كل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لسلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طبعا اليوم إحنا بنتكلم عن المجهول، وقلنا في بداية حديثنا إنه اليوم الموضوع من مقال للدكتور عبد الله السباعي استشاري الطب النفسي، قال الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل مع ما يواجهك فعليا في اللحظة الحالية. هذا القبول قال لا يعني اليأس، هو وعي

أن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك هو تقبلها. وهذا هو اللي إحنا بنتكلم عنه اليوم. أحياناً المجهول أو شيء اللي ما نعرفه ممكن يزعجنا ويتعبنا لأنه مفتوح على احتمالات كثيرة. المشكلة إنه العقل قلنا لا يملأ الفراغ بالأمل غالباً، بل يملأه بالخوف، يتخيل الخسارة قبل أن تحدث، ويتوقع الرفض قبل أن يأتي، ويعيش الفشل قبل حتى أن تبدأ التجربة. هنا بيصبح الإنسان متعب ليس من الواقع، بل من نسخة الواقع اللي هو عاشها وصنعها من أفكاره في داخله. المجهول يكشف علاقتنا بالسيطرة. أحياناً إحنا لا نريد معرفة المستقبل لأننا فضوليون، بل لأننا خائفون. نريد أن نعرف عشان نطمن، نريد أن نضمن حتى نهدأ، نريد أن نسيطر حتى لا نتألم، وهذا الشيء طبعاً ما راح يصير 100%. ليش؟ لأنه بكل بساطة الحياة لا تعطي ضمانات كاملة، ولهذا كلما زادت حاجتنا للسيطرة زاد خوفنا من المجهول. طيب خليني أقول كمان أنه في لحظات الوعي ما تخلي خوفك من الاحتمال السيء يحرمك الاحتمال الجيد أو الاحتمال الجميل. الحياة لها أوجه كثيرة. إحنا ما نخاف من المجهول عشان هو مظلم، أحيانا نتعلم كيف ممكن إحنا نمشي في الظلام، نعرف كيف نوقد النور أو نبحث عن النور، يعني نعرف نكون إحنا أيضا مصدر النور. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. مشاركاتكم ما في مشاركات، أوكي. خلينا نشيك هنا ونشوف يمكن يكون في مشاركات. عموما أنا قرأت أغلب المشاركات. ريم من الدمام، يا هلا وسهلا، وصلت مشاركة ريم. ريم تقول كنت أخطط لكل شيء في حياتي بالتفصيل، ولما ما يصير الشيء اللي أنا أخطط له كما أريد أشعر بالانهيار. تقول بعد كذا تجربة تعلمت أني أترك مساحة للحياة. الله يا ريم، حبيت هذه الزاوية، أن إحنا نترك مساحة للحياة. تقول مساءاتكم سعيدة، مستمعي الحرف 29 وفريق العمل. شكرا لك يا ريم، أكيد أتفق معك. كمان أبو نواف، يا هلا وسهلا بك يا أبو نواف من القصيم، يقول اليوم يقول أنا في مرحلة جديدة، وكل مرحلة جديدة كانت تخوفني أكثر من اللي قبلها، لكن لما أنظر للي أنا تجاوزته وفعلا أجد نفسي تجاوزت أشياء كنت أظنها في يوم من الأيام مستحيلة. وهذا هو الكلام اللي إحنا بنقوله، الأشياء اللي أصعب منها إحنا تجاوزناها في يوم من الأيام كنا نشعر أنه مستحيل إحنا نتجاوز، وتجاوزنا، وها هنا اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الموضوع. طيب عموما إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ضما ألاقي فيه كل تمتعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ألاقي فيه كل تمتعي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي؟ كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي؟ لازال عندي للغرام بقية، والعين من حاجاتها لم تشبعي.